0: سكون الليل،
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنية.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح على نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.
2: بأمر الحب افتح للهوى وسلم، بأمر الحب افتح قلبك اتكلم.

0: في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: تعال نحب ونسلم بأمر الحب هكا قال عبد الحليم في خاتمة نغمي الذي عدنا به إليكم مجددا. مساء الخير لكل أصدقائي أصدقاء الإذاعة الوطنية التونسية أصدقاء سكون الليل، اللقاء الذي توصل إلى حدود 3 صباحا. جولة أخرى في صفحة البرنامج. ابتسام تكتب إلينا تقول: أسقط الخيبات عن أكتافكم وألقوا ما في القلوب من أوجع، كما الشجر كلما عاد الخريف تسقط أوراقه بحثا عن ربيع أجمل. أما أحلام فتكتب تقول: أحيانا نكون في أمس الحاجة للحديث، لكننا نتذكر أن الصمت أكثر إخلاصا لمشاعرنا الغير مرتبة فنصمت. ومن مدونة أثير عبد الله النشمي هكا تقول: الأحلام في داخل كل إنسان وطن خاص به. الإنسان لا ينتمي إلى رقعة، الإنسان ينتمي إلى دواخله. معقول جدا. ملكة تقول: الوعي في العقل وليس في العمر، العمر مجرد عدد لأيامك والعقل حصاد فهمك وقناعاتك في الحياة. مليكة تضيف تقول: الغربة أن تطرق بابا كنت تملك كل مفاتيح، الغربة أن تطرق بابا كنت تملك كل مفاتيح. شكرا مليكة.

نغم لأسماء منور هكا مليكة، نجم نلقاو نغم الأسماء المنور؟ هذا طلب عزيز من صديقة عزيزة البرنامج. شكرا أيمن على التفاعل، وإحنا باش نواصلوا في جولتنا في هذه السهرة بين كتابات أصدقاء المستمعين. ستكون لنا أيضا محطة شعرية بعد قليل وقتش بعد النغم القادم، يا أما أسماء المنور وإلا سنين ونحايل في كتالي مراد، كما ترى أيمن المقود بين يديك. يالله

من الساعة 21 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية ينسب أحيانا الواحد واحد يمشي مع الموسيقى هكا في تأملات المأمول طبعا المأمول أن هذه الإيقاعات وهذه الموجات وهذه الموسيقى تكون خير رفيق لكل سامر لكل سار لكل حالم لثم أحلام اليقظة طبعا لكم من تحلم وكما شاء لكم الحلم بلاش لكل حال لكل من يحلم نقدروا أحلام وردية إن شاء الله حيثما كان اللي حاجته باليقظة ومشات الفولون قدروا طريق السلامة اللي يخدم في الليل ويجب يكون فايخ قوة كسمة وهنا نرافقوا فيكم إن شاء الله الإذاعة الوطنية التونسية تكون خير رفيق لكل سامر ولكل سار وخاصة الناس اللي يشتغلوا في الليل في مختلف القطاعات. أحيانا نختاروا قصيدة بعد نقول لا كان مش هي ما في علاقة بالمزاج الليلي هذاك علاش كما تقول فيروز في الأغنية ذي كان يا عاشقا خط سطرا في الهوى ومحا نحن نكتب ونمحو إلى أن ننفذ إلى انتظارات أصدقاء المستمعين في علاقة بفقرة هذه البرنامج وغيره من البرامج الأخرى في مثل هذه المواقيت في مثل هذا التوقيت الذي يحتاج أكثر ما يحتاج إليه هو النغم الذي ينفذ إلى القلب قبل ويغازل الوجدان قبل أن يكون مجرد كلام هكذا عابر كما ضجيج النهار. يلا نمشي الأغنية جاية يلا شنية الأغنية كنا باش نعديوها احنا ليلى مراد ليلى مراد سنين وانا حايل فيك يا سبب تعذيبي هكذا تقول يلا

أعلمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور. علمني حبك سيدتي أسوأ عادات، علمني أفتح فنجاني في الليلة آلاف المرات، وأجرب طب العطارين وأطرق باب العرافات. علمني أخرج من بيتي لأمشط أرصفة الطرقات، وأطارد وجهك في الأمطار وفي أضواء السيارات، وأطارد طيفك حتى في أوراق الإعلانات. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات، بحثا عن وجه عن صوت هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان، لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان. علمني حبك أن أتصرف كالصبيان، أن أرسم وجهك بالطبشور على الحيطان، وعلى أشرعة الصيادين على الأجراس على الصلبان. علمني حبك كيف الحب يغير خارطة الأزمان، علمني أني حين أحب تكف الأرض عن الدوران. علمني حبك أشياء ما كانت أبدا في الحسبان، فقرأت أقاصيص الأطفال، دخلت قصور ملوك الجان، وحلمت بأن تتزوجني بنت السلطان تلك العينها أصفى من ماء الخلجان، تلك شفتها أشهى من زهر الرمان، وحلمت بأني أخطفها مثل الفرسان، وحلمت بأني أهديها أطواق اللؤلؤ والمرجان. علمني حبك يا سيدتي ما الهذيان، علمني كيف يمر العمر ولا تأتي بنت السلطان. علمني حبك كيف أحبك في كل الأشياء، في الشجر العاري، في الأوراق اليابسة الصفراء، في الجو الماطر، في الأنواع، في أصغر مقهى نشرب فيه مساء قهوتنا السوداء. علمني حبك أن آوي لفنادق ليس لها أسماء، وكنائس ليس لها أسماء، ومقاهي ليس لها أسماء. علمني حبك كيف الليل يضخم أحزان الغرباء، علمني كيف أرى بيروت امرأة طاغية الإغراء، امرأة تلبس كل مساء أجمل ما تملك من أزياء، وترش العطر على نهديها للبحارة والأمراء. علمني حبك أن أبكي من غير بكاء، علمني كيف ينام الحزن كغلام مقطوع القدمين في طرق الروشة والحمراء. علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور. نزار قبل

0: كثير مع عز الدين بن محمود.
1: ماضي ساعة وتسعة واربعين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في سكون الليل. عملنا استراحة غنائية مطولة لأنه الليل يحتاج الليل لهذا الانسياب الموسيقي. خليني نقول تحدث معاكم وأحيانا تجينا بعض الإرساليات هكا العزيزة على القلوب هكا للصديق رياض العماري من كندا. مازال خير لي كل كافة العائلة ولكل أصدقائنا هناك في الأعزاء في كندا اللي أكيد أكيد يعيشوا إيقاع تونس وموجات تونس بكل ما فيها وشوقهم إلى تونس كبير ما فيش كلام. مهما كانت المسافات بعيدة ومهما كان كانت الالتزامات المهنية تبقى تونس دائما في قلوب أبنائها يسافرون بها ويحلمون ويحلقون بعيدا وهي دائما تسري في عروقهم. تحية ليك رياض. في إطلالة أخيرة لصفحة البرنامج أحلام تقول لو أن المقولة لأنطوان تشيخوف لو أن كل إنسان فعل ما بوسعه لتجميل رقعة الأرض الصغيرة التي يعيش فوقها بالحب والتفاهم ولمسات الجمال لصار كوكبنا فتنة للأنظار. هكا لو أن نزار قباني عنده قصيدة يقول لو أن وما تجدي لو أن خليها في لو أن وكهو يحلم. ساعة 51 دقيقة باش نسمعوا قيثارة الأغنية العربية ونجاة الكبيرة كما أسميها دائما ونجاة الصغيرة في نغم وصلنا حتى شمالي ساعة بعد ما ساعتين تعودتوا ديما أن نسافر ونحلق مع عواصم الأغنية العربية مع أهرامات الأغنية العربية هذه الليلة مع أم كلثوم مرة أخرى في رائعة يا ظالمني. أيمن ألف شكر صديقي العزيز وزميلي لسلم عليك برشا رياض العماري. صديقي أيمن شكرا على لمساتك الفنية في علاقة بالإخراج التقني هذه المساحة الإذاعية. لكل الذين واكبونا ما زال لقاء لكن اللقاء سيظل غنائيا طربيا عميقا من خلال كلمات وألحان ولحن تجمعوا ثلاثتهم في رائعة يا ظالمني. هذا بعد مضي ساعة بعد من ساعتين عفوا قبلها ثم نجاة الكبيرة في هذا النغم.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 2 صباحا هنا في تونس. الوضع الجوي يتوصل ملائما لنزول أمطار رعدية الليلة وإلى غاية يوم السبت في الشمال والوسط ومحليا غزيرة في المناطق الشرقية، والمعهد الوطني للرصد الجوي يسند درجة إنذار عالية لولاية تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية. عن المعهد الوطني للرصد الجوي المهندس أنيس السطوري.
3: تميز الوضع الجوي بنزول أمطار مؤقتا رعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، تكون أحيانا غزيرة في ولايات سليانة زهوان ولاية تونس الكبرى نابل والقيروان، تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 مليمتر، تصل محليا إلى 80 مليمتر في ولايات سوسة المنستير المهدية مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. من المنتظر أيضا أنه يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار يومي الجمعة والسبت، وين تكون أحيانا غزيرة في المناطق الغربية للشمال والوسط، ويوم السبت خاصة في الجهات الشرقية للوسط وممكن حتى الجنوب.
2: وتبعا لتواصل التقلبات الجوية، أصدرت وزارة الداخلية بلاغا تضمن جملة من التوصيات أهمها تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، وعدم المجاسفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه، وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار، والالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال أضواء الضباب والأضواء الرفيفة. كمية الحبوب المجمعة خلال الموسم الجاري تقدر بحوالي 11 مليون قنطار، من بينها 8.1 مليون قنطار من القمح الصلب، ما سيمكن من تغطية الحاجيات أو حاجيات السوق من هذه المادة إلى حدود شهر جانفي المقبل، وفق الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري. وزارة التربية تعلن استكمال طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة بنسبة 100% توازيا مع تواصل عمليات التوزيع والبيع، ووضعت الوزارة على ذمة التلاميذ والأولياء خدمة رقمية جديدة بعنوان ابحث عن كتاب، تتيح التعرف عن أو على المكتبات التي يتوفر لديها الكتاب المطلوب. في أخبار العالم، الدفاع المدني في قطاع غزة يعلن أمس انتشال جثامين ورفاة 12 فلسطينيا من تحت أنقاض منازل دمرها قصف إسرائيلي في مربع التاج في مدينة غزة خلال حرب الإبادة الجماعية. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبة على بورصة العملة الرقمية بيت بانك وأفراد وكيانات مرتبطة بها بزعم مساعدتها إيران على تجنب العقوبات. ميدانيا، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن بحرية الحرس الثوري الإيراني استهدفت ناقلة نفط ترفع علم توغو أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني أمس الخميس. في اليمن، أعلنت وسائل إعلام موالية لجماعة الحوثي أن السعودية شنت غارات جوية جديدة في محافظة حجة القريبة من الحدود والمحاذية لساحل البحر الأحمر إضافة إلى محيط تعز. جاء ذلك بينما أعلن الدفاع المدني السعودي مقتل يمني يعيش في السعودية جراء شظايا أصيبت أو شظايا لطائرة مسيرة تم اعتراضها فوق مدينة الطائف غربي المملكة، وهي أول حالة وفاة تعلن عنها الرياض جراء هجمة الحوثيين منذ تصاعد القتال الأسبوع الماضي. وزير الدفاع الإيطالي يقول أمس أن روما قررت تحريك البحرية الإيطالية لضمان مرور السفن الإيطالية بأمان في مضيق باب المندب، حيث تقترب حركة الملاحة البحرية من التوقف بسبب الاشتباكات في اليمن. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنيات.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح على نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.

Och Gott Glück

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الثالثة صباحا هنا في تونس. الوضع الجوي يتوصل ملائما لنزول أمطار رعدية الليلة وإلى غاية يوم السبت في الشمال والوسط ومحليا غزيرة في المناطق الشرقية، والمعهد الوطني للرصد الجوي يسند درجة إنذار عالية لولايات تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية. وتبعا لتواصل التقلبات الجوية أصدرت وزارة الداخلية بلاغا تضمن جملة من التوصيات أهمها تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، وعدم المجاسفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه، وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار، والالتزام بقواعد الجولان خاصة استعمال أضواء الضباب والأضواء الرفافة. كمية الحبوب المجمعة خلال الموسم الجاري تقدر بحوالي 11 مليون قنطار، من بينها 8.1 مليون قنطار من القمح الصلب، ما سيمكن من تغطية حاجيات السوق من هذه المادة إلى حدود شهر جانفي المقبل وفق الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري. وزارة التربية تعلن استكمال طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة بنسبة 100% توازيا مع تواصل عملية التوزيع والبيع، ووضعت الوزارة على ذمة التلاميذ والأولياء خدمة رقمية جديدة بعنوان أبحث عن كتاب تتيح التعرف على المكتبة التي يتوفر لديها الكتاب المطلوب. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن الليل غارة على بلدة النبطية الفوقة والقنطرة والطلوسة جنوب لبنان، وفق وكالة الأنباء اللبنانية التي ذكرت كذلك أن جيش الاحتلال نفذ تفجيرا ضخما في بلدة عيت الشعب جنوبي البلاد. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبة على بورصة العملة الرقمية بيتبانك وأفراد وكيانات مرتبطة بها بزعم مساعدتها إيران على تجنب العقوبات. برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية يطلق نداء جديدا للحصول على معلومات حول الأنشطة المالية للحرس الثوري الإيراني، وقد حدد منشور للبرنامج على منصة إكس مكافأة تصل قيمتها إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآلية المالية للحرس الثوري. ميدانيا، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن بحرية الحرس الثوري استهدفت ناقلة نفط ترفع علم توغو أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني أمس الخميس. استطلاع رأي أجرته قناة فوكس نيوز الأمريكية يظهر أن 71% من الناخبين الأمريكيين يرون أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفتقر إلى استراتيجية واضحة لإنهاء حرب إيران، كما أظهر الاستطلاع أن 60% من الناخبين الأمريكيين يرون أن العمل العسكري الأمريكي ضد إيران كان قرارا خاطئا، بينما يعتقد 47% من الناخبين أن الحرب على إيران ستجعل الولايات المتحدة أقل أمانا على المدى البعيد. في اليمن، أعلنت وسائل إعلام موالية لجماعة الحوثي أن السعودية شنت غارة جوية جديدة في محافظة حجر قريبة من الحدود والمحاذية لساحل البحر الأحمر إضافة إلى محيط تعز. جاء ذلك بينما أعلن الدفاع المدني السعودي مقتل يمني يعيش في السعودية جراء شظايا طائرة مسيرة تم اعتراضها فوق مدينة الطائف غرب المملكة، وهي أول حالة وفاة تعلن عنها الرياض جراء هجمات الحوثيين منذ تصاعد القتال الأسبوع الماضي. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. معنا بدأت الحكاية
3: ومعنا يبدأ النهار.
4: سبت واحد منسينا حد،
3: سبت واحد منسينا حد، بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
4: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
3: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
4: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
3: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
4: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
3: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط
4: من 10 الماضي ساعة. نحلوا الباب ونستقبلوا الحباب مع كوثر بن دلالة
3: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
4: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
3: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
4: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
3: في رياضة وأهداف،
4: ويحلو المساء
3: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
1: معنا بدأت الحكاية،
5: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
6: على طريق الإبداع،
7: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
6: دربة مع فؤاد الجرجوري.
8: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
9: أهلا وسهلا بك أستاذ عروسية، وأهلا وسهلا بأصدقاء هذا البرنامج وصديقاتي هي، وأهلا وسهلا بجميع من يتابع حديثنا هذا من خلال برنامج على طريق الإبداع.
8: إذن هذا موعد جديد ولقاء جديد يجمعنا بأصدقاء وصديقات البرنامج، والأكيد أننا سنقترح عليهم محاولة إبداعية جديدة، فماذا اخترت لنا اليوم؟
9: في حصة اليوم أستاذ عروسية سنتحدث عن نص عنوانه جبل السرج، أما كاتب النص فهو كريم ميموني، فأهلا به وأهلا بنصه.
10: إطلالة البداية.
8: إذن دكتور فؤاد، اخترت لنا اليوم نص جبل السرج لصديق البرنامج كريم ميموني، هل من كلمة أولية حول النص وصاحبه؟
9: حين ننظر في نص جبل السرج لكريم ميموني يتبين لنا أن صاحب النص أراد أن يصف فيه حالة جبل السرج في ليلة من ليالي الشتاء التي يشتد فيها البرد ويقوى الزمهرير. هذا ما أراد كريم ميموني أن يقوله في نصه هذا، وبطبيعة الحال سنحاول أن نتناول النص بمزيد من التحليل وتفصيل القول، لكن نفعل ذلك بعد أن تقرأ علينا النص مثلما ألفنا أن نفعل ذلك في مختلف حلقات هذا البرنامج، فإليك الكلمة.
10: النص إذ يتجلى.
8: جبل السرج. ذات شتاء بياض الثلج ثار على لون التراب البني، بياض بياض، الثوب الناصع من كل اتجاه من القمة إلى السفح نحو المنحدر ناحية سهوب مرج العوام. أضحى كل شيء أبيض، البيوت، حقول الزيتون، الثنايا وأراضي البور، والغابة تلملم شعرها يصرعها الليل الحالك الطويل، فيجبرها أخيرا على قبول شروط الحصار الناعم كعروس بتولا زفت كرها وإرهاسا تحت سياط زوج هرم. إنها ليلة 21 من ديسمبر، أطول ليالي العام وأعندها، والجو خارجا ثقيل بارد مكفهرا، لم يشهد الجبل مثل ذاك القر منذ عقود طويلة. قارب سمك الثلج المتر فشلت الحركة كليا، لا صراخ ولا نباح. نامت القرية المغمورة النائية، زادها الحصار سكون فوق سكون، فأية شيء يبعث بياض الثلج؟ لون الحمام والسلام والكثم والمقابر والرضيع والضريح، والجبل هو الجبل يحارب الجمود والخلود. الإمضاء كريم ميموني.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية. هذا هو إذن نص جبل السرج لكريم ميموني، وهو مثل ما بدأنا ندرك ذلك من خلال القراءة، قلت هو نص وصفي قصصي، يحكي حكاية الطبيعة في مكان معين هو جبل السرج، وفي زمن معين هو ليلة 21 من شهر ديسمبر ذات شتاء. هذا هو النص زمانا ومكانا. بالمناسبة أقول أستاذ عروسية إن هذا النص يحيل على غرض معروف في الأدب العربي وفي غير الأدب العربي، أعني ذاك الأدب المتصل بالطبيعة وبوصف الطبيعة. بالنسبة إلى أدبنا العربي مثل هذا الغرض ماثل في الشعر منذ الجاهلية، نجده في الشعر الجاهلي، نجده عند امرئ القيس مثلا، نجده بعد ذلك على سبيل المثال فيما يسمى الأدب العباسي عند البحتوري، عند ابن المعتز وعند غيرهما أيضا. نجده بطبيعة الحال في الأدب الأندلسي، في شعر ابن خفاجة، في شعر ابن زيدون، وفي شعر غيرهما من الشعراء والأدباء. يصل بنا الأمر في رصد غرض شعر الطبيعة في الأدب العربي، يصل بنا هذا الرصد إلى العصور المتأخرة، إلى الأدب العربي الحديث، وما أكثر النصوص التي تحدثت عن الطبيعة ووصفت الطبيعة في أدبنا العربي الحديث. نجد ذلك خاصة عند الأدباء الرومانطيقيين، عند الشابي وعند جبران في الشعر والنثري معا. وبطبيعة الحال قلت هذا نجده في الشعر الرومانطيقي العالمي لدى الإنجليز، لدى الفرنسيين ولدى غيرهما أيضا. نفكر في لامارتين مثلا الفرنسي، نفكر في برناردان دو سان بيير، وفي روايته المشهورة بولي فيرجيني، تلك التي سيترجمها المنفلوطي في مطلع القرن العشرين ويختار لها عنوانا ثانيا فيسميها الفضيلة. ورواية الفضيلة معروفة جدا، وهي ترجمة لرواية بولي فيرجيني لبرناردان دو سان بيير، وما أكثر السياقات التي تفنن فيها برناردان دو سان بيير حين أخذ يتحدث عن الطبيعة وعن وصف محاسنها وأسرارها وعما توحي به إلى الإنسان من الأحاسيس والمشاعر ومن المعاني والدلالات. أقول هذا بمناسبة الحديث عن النص الذي بعث به إلينا كريم ميموني، والذي نحن بصدد تناوله بالتحليل والتعليق، أعني تحديدا جبل السرج الذي أحب كريم ميموني من خلال كتابته أن يتحدث عن جبل السرج تحديدا في زمن معين أشرت إليه منذ حين، وهو زمن شتوي بامتياز، بل زمن ذروة شتوية يبلغ فيها البرد أقصى درجاته فتتساقط الثلوج. اسأليني عن جبل السرج.
1: أسألك عن جبل السرج، هل هو مكان واقعي دكتور خالد؟
0: هو مكان واقعي لا شك في هذا. هو من الأرض التونسية، وسمي كذلك لأن شكله يشبه شكل السرج الذي يوضع فوق الدابة. لأجل هذا السبب سمي جبل السرج بهذه التسمية، وهو يقع على بعد 20 كيلومتر من سليانة من جهة الجنوب الغربي، وعلى بعد 60 كيلومتر من القيروان من جهة الشمال الشرقي، وهو يقع تحديدا بين اللوسلاتية وبرجو. أما عرضه فيبلغ 5 كيلومترات، وأما طوله فهو 20 كيلومترا. وتنحدر منه وديان تصب في سد الأخماس. هذه هي المعلومات التي تتعلق بجبل السرج حين نبحث عنها في المراجع التي وصفت هذا المكان وحددت موقعه. ما يعنينا في هذا المقام أيضا أن جبل السرج شكل مصدر صياغة العديد من الخرافات حول هذا الجبل وما يتعلق بهذا الجبل.
1: نعم.
0: إذن عن جبل السرج هذا أراد أن يكتب كريم ميموني نصا، وكأنه أراد بذلك أن يضيف إلى تلك المدونة من الأخبار المتعلقة بجبل السرج، كأنه أراد أن يضيف إليها خبرا آخر من خلال كتابة نصه هذا.
1: نعم.
0: يتبادر إلى الذهن سؤال، لماذا رغب كريم ميموني في ذلك؟
1: نعم.
0: هل وراء ذلك مجرد رغبة هكذا لا ترجع إلى سبب محدد، أم الأمر نابع من تعلق بالمكان؟
1: بالمكان. نعم.
0: أو من حنين إليه بعد أن ابتعد عن ذلك المكان وفرقه؟ لا نعرف ذلك بالضبط. إنما هي أسئلة يثيرها فينا هذا النص الذي يتحدث عن جبل السرج.
1: نعم.
0: في جميع الحالات يظل جبل السرج مصدر إلهام للكتاب وللمبدعين بصفة عامة. وفي هذا الإطار ننزل هذا النص الذي بعث به إلينا كريم ميموني.
1: نعم. سنبقى دائما مع جبل السرج باعتباره عنوان هذا النص دكتور فؤاد، ومنه ننطلق في تحليل مختلف معاني هذا النص وهذه القصة لصديقنا كريم ميموني. مرة أخرى جبل السرج.
0: نعم، مرة أخرى جبل السرج. ما أسلفنا ذكره من الملاحظات يجيب وإن كان ذلك بصفة جزئية عن السؤال الذي تطرحين. ما دلالة هذا العنوان؟ ما معنى هذا العنوان؟ ما وظيفة هذا العنوان؟ إذن يتمازج العنوان بكل تلك الأسئلة التي طرحناها منذ حين، لكن علينا أن نضيف أيضا، وهنا أتوقف عند الوظيفة التي يطلع بها العنوان في تشكيل هذا النص، نتوقف إذن لنقول إن هذه الوظيفة إخبارية بالأساس، تعلن مضمون النص، كأن العنوان يخاطبنا فيقول أيها القراء إن هذا النص سيحدثكم عن جبل السرج. إذن العنوان يطلع بهذه الوظيفة الإخبارية.
1: نعم.
0: لذلك هو يختصر النص، وكأنه يقول لنا مرة أخرى إن ما سيرد في النص هو تفصيل لهذا العنوان وبيان له.
1: نعم.
0: نتجاوز العنوان إلى متن النص.
1: إلى متن النص، وندخل في تحليل مختلف المعاني بعد هذه الوقفة مع العنوان. كيف انطلق كريم ميموني في سرد قصته علينا؟
0: النص لوحة والقصة تتحدث عن هذه اللوحة. إطارها المكاني تحدثنا عنه، أتحدث هنا عن الإطار المكاني للوحة وللقصة معا.
1: نعم.
0: وهنا لابد من أن نستحضر هذا الاقتران وهذا التمازج العضوي البنيوي الإنشائي بين اللوحة والقصة. إذن جبل السرج هو المكان، الزمان ليلة 21 من شهر ديسمبر ذات شتاء. ثم ماذا يسعنا أن نقول بعد هذا؟ أطرح السؤال لأننا ألفنا حين نتناول القصص بالتحليل أن نتحدث أو أن نلتقط الأحداث التي بها تبنى القصة، وبها تتشكل القصة، وبها يكون للقصة مسار.
1: نعم.
0: ما نلاحظه هنا انعدام الأحداث، لا وجود لأحداث. أتحدث هنا عن الأحداث التي يصنعها الإنسان. الإنسان غائب في هذه القصة، وإذا فعله بالضرورة يكون
1: غائباً. نعم.
0: هذه نتيجة منطقية حتمية، لا نرى بشراً، لا حياة لمن تنادي كما يقال.
1: نعم.
0: من الفاعل في هذه القصة؟
1: الشتاء أو الثلج؟
0: الطبيعة.
1: الطبيعة
0: بثلجها بشتائها بكل ما تريدين. ما الحدث هنا؟ من صنع الطبيعة، الفاعل هو الطبيعة والحدث هو من صنع الطبيعة. فيما يتمثل الحدث؟ في تساقط
1: الثلوج. نعم.
0: تساقط الثلوج على جبل السرج وعلى غابة جبل السرج.
1: نعم.
0: نتحدث عن اللوحة دائما ونحن ننظر إليها ونحن نحاول أن نتبين حقيقتها وطبيعتها، فماذا نرى؟ نرى لوحة بيضاء يغشاها البياض من كل جهة، فالثلوج تغطي المكان، هكذا يبدأ النص. هذا ما نتبينه من خلال إلقاء نظرة عامة على اللوحة. هذه النظرة يسميها أهل الاختصاص نظرة بانورامية، هي نظرة شاملة. تحيط بالشيء في جملته، في كليته. ثم تتشكل اللوحة بالتدرج، يشكلها سارد لحكاية الثلج والجبل. بعد الصورة البانورامية سننتقل إلى مكونات اللوحة. إذن من الكل إلى الجزء. من صورة الجبل، تلك الصورة التي تشمل القمة والسفحة والمنحدر والإشارة إلى سهوب مرج العوام، من تلك الصورة العامة عين الكاميرا ستتجول داخل اللوحة لتعرض علينا مكوناتها. تتوقف الكاميرا عند البيوت، ثم تتوقف عند حقول الزيتون، ثم تشير إلى الثنايا وإلى الأراضي البور. لاحظوا أستاذ عروسية هذا التنقل من العام إلى الخاص، وهو من تقنيات التصوير، معروف هذا. إذن ما الذي حدث إلى حد الآن؟ ما حدث هو أن السارد أخذ يرسم لنا باللغة بالكلمات لوحة طبيعية تحيل على واقع طبيعي ملموس نراه رؤية العين. ينتقل من وصف المشهد الطبيعي إلى رسم صورة بلاغية. لاحظي هذا التحول من التصوير المادي الملموس الفوتوغرافي، أكاد أقول يتحول بنا السارد إلى نمط آخر من التصوير، وتصوير بلاغي، ونتحدث عن الصورة البلاغية. فيما يتمثل التصوير البلاغي؟ يتمثل في ذلك التشبيه بين جبل السرج في حلته الثلجية والعروس التي تزف إلى شيخ عجوز لا ترغب في أن يكون لها زوجان. لذلك قال هي بتول، وهذا هو معنى البتول، المرأة التي لا ترغب في الزواج ولا تميل إليه أصلا. إذن بالتشبيه بنى السارد صورة بلاغية. أما المشبه فهو غابة جبل السرج وقد غطاها الثلج كما قلنا. وأما المشبه به فهو تلك العروس التي أشرت إليها منذ حين. اسأليني عن وجه الشبه دون أن نتحدث عن تشبيه.
1: إذن فما هو وجه الشبه بين الغابة الجبلية المغطاة بالثلوج وبين العروس التي تزف إلى زوجها؟
0: وجه الشبه مزدوج. وجه الشبه الأول البياض، بياض الثلج بالنسبة إلى الغابة. وهل رأيت عروسا أستاذ عروسية لا ترتدي ثوبا أبيض؟ هو ثوب الزواج. فالأمر بديهي هنا. أما وجه الشبه الثاني في هذا التشبيه فيتمثل في تسلط الليل على الغابة، كما يتسلط الشيخ العجوز على عروس لا ترغب في أن تزف إليه. هذا هو وجه الشبه الثاني. ما أحببت أن ألفت الانتباه إليه خلاصة لما أقول إنما هو هذا الانتقال من التصوير الحسي إلى التصوير البلاغي. معنى هذا أن الأديب بإمكانه أن ينقل الصورة من الواقع الحي، وبإمكانه كذلك أن يبني الصورة باللغة التي يستعملها. المرجع يختلف في الحالتين، مرجع الصورة الطبيعية هو الواقع الطبيعي، مرجع الصورة البلاغية هو اللغة والخيال. هذا ما أحببت أن ألفت الانتباه إليه انطلاقا مما ورد في هذا النص. يعود بنا النص بعد ذلك، بعد الصورة البلاغية، إلى المشهد الطبيعي، فيشير إلى أن الثلج ارتفع بمقدار متر تقريبا، وأن درجة البرودة أصبحت قياسية، وأن الحركة انعدمت، وأن القرية استغرقت في نومها العميق. يختم الناس وتختم الحكاية وتتوج الصورة بكلام يعبر عن نظرة السارد وعن رؤيته وعن تأثره بهذا المشهد، ويتمثل ذلك في نهاية النص حين قال: فأي شيء يبعث بياض الثلج؟ لون الحمام والسلام والكفن والمقابر والرضيع والضريح، والجبل هو الجبل يحارب الجمود والخمود. بهذا الكلام استمعنا إلى صوت السارد باعتباره صوتا متعاليا على المشهد الطبيعي، باعتباره صوتا يعلق على المشهد الطبيعي ويستخلص منه ما يستخلص من العبر. وما استخلصه السارد من خلال هذا الكلام الذي يقوله هو أن جبل السرج رغم الطبيعة القاسية، رغم الموت الذي قد يصيبه حين يغطيه الثلج من جميع جهاته فتنعدم الحياة وتنعدم الحركة، رغم ذلك كله يظل الجبل كما هو صامدا ثابتا قائما يواجه المصاعب ولا يتأثر بها.
1: نعم.
0: ليكن مثل هذا الكلام العبرة التي أراد كريم ميموني أن يجعلنا نستخلصها من هذه الحكاية، حكاية جبل السرج ليلة 21 من شهر ديسمبر ذات شتاء.
1: نعم دكتور فؤاد، هل من كلمة أخرى حول هذه المحاولة قبل أن نمر إلى الركن الموالي وهو ركن في الميزان؟ نبقى دائما مع هذا النص مع بعض، يعني ما يمكن قوله حول صياغته الفنية.
0: لقد قلنا أستاذ روسية أكثر من مرة إن السؤال الحقيقي في تحليل نصوص الأدب لا يتمثل في قولنا ماذا قال الكاتب، السؤال الحقيقي هو كيف قال الكاتب ما قاله أو ما أراد أن يقوله أو ما يمكن أن يفهم من قوله. وهذا بطبيعة الحال يضعنا في سياق الحديث عن الصياغة الفنية التي يعتمدها الكتاب عموما في صياغة نصوصهم، ويضعنا أمام السؤال الآتي: كيف شكل كريم ميموني نصه هذا من الناحية الفنية، وما هي الأساليب الفنية التي اعتمدها في ذلك؟ في الحقيقة أشرت إلى ذلك منذ حين تحدثت عن الجانب القصصي، عن المكان وعن الزمان، عن غياب الأحداث التي يمكن أن تنسب إلى الإنسان، عن فاعلية الطبيعة وعن حضورها المتضخم في هذا النص، لا شك في هذا. وعن المقابلة أيضا بين البياض والسواد، حدثنا عن الليل، والليل سواد في سواد، ظلمة الليل معروفة، الدجى. إذن سواد الليل من جهة، بياض الثلج من جهة أخرى، هي مقابلة لافتة للانتباه تبرز فاعلية العناصر الطبيعية كما يجب أن يكون الإبراز. وأساس ذلك كله تقنية اعتمدها، هي تقنية الوصف. فالتقنية المهيمنة على الصياغة الفنية بالنسبة إلى نص جبل السرج لكريم ميموني هي تقنية الوصف، ورأينا كيف أن هذا الوصف كان متأرجحا بين الوصف العام للمشهد والوصف المتعلق بالعناصر المكونة للوحة، المتعلق بالجزئيات الداخلية ضمن ذلك المشهد العام أو ضمن تلك اللوحة الطبيعية. في هذا السياق نفسه، أي في سياق الحديث عن الجانب الفني في النص، أريد أن أقول أستاذ عروسية أننا نشكل نصوصنا بلغتين. قد تعجبين من قولي هذا، تقولين لي لا وجود إلا للغة واحدة نستعملها حين نكتب. في الحقيقة نحن نستعمل لغتين، اللغة الأولى والأساسية هي اللغة التي يستعملها الناس جميعا ويتعلمونها ويتعلمون نحوها وصرفها وقواعدها، هذه هي اللغة المشتركة بين الناس جميعا، وجميع الكتاب يشتركون في امتلاك هذه اللغة وفي التعامل معها. أما اللغة الثانية فهي اللغة الفنية، أي اللغة التي تتشكل في سياق الخطاب الفني، لا نجدها حاضرة في الخطاب العادي، في الخطاب العام، في الخطاب المشترك بين الناس. اللغة الفنية لها خصائصها ولها شروطها، واللغة الفنية خاصيتها أنها ذات جانبين، جانب عام هو المتعلق بالاستعمال الفني، وجانب خاص هو المتعلق بالطريقة الفردية التي يعتمدها الكاتب دون سواه في تصريف تلك اللغة الفنية. هذا يجب أن ننتبه إليه أيضا. هذا ما نحس به حين نتحدث مثلا عن أسلوب لكاتب ما يتفرد به ذلك الكاتب، فنقول هذا أسلوب طه حسين، هذا أسلوب جبران
1: الشابي،
0: هذا أسلوب الشابي، هذا أسلوب نجيب محفوظ على سبيل المثال. إذن لاحظي كيف أن حديثنا عن اللغة الفنية يجب أن نستحضر دقائقه، يجب أن نستحضر مستوياته، لا شك في هذا. تحدثنا إذن عن اللغة الفنية وأشرنا إلى الأساليب الفنية التي اعتمدها كريم ميموني في صياغة هذا النص، وتقديري أستاذ عروسية أن كريم ميموني يمتلك قدرا محترما من آليات هذه اللغة الفنية. هذا هو تقديري. فهو يحسن كتابة الحكاية، ويحسن الوصف، ويحسن الانتقال بين درجات الوصف، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك مما أشرنا إليه من خصائص فنية منذ حين.
1: إن كان يحسن فنيات السرد والقص وكتابة القصة، سنرى معك دكتور فؤاد إلى أي حد وفق كريم موني من الجانب اللغوي. طبعا الصياغة الفنية موجودة بجل عناصرها، لكن ماذا عن الصياغة اللغوية؟ الإجابة بعد هذا النغم وفي ركن في الميزان.

0: إذن دكتور فؤاد، في الميزان وكما عودتنا دائما تضع هذه النصوص تحت المجهر وترصد لنا ما تسرب إليها من هانات أو أخطاء طبعا على المستوى اللغوي، فماذا رصدت في هذه المحاولة الإبداعية لكريم موني ونتحدث عن نص جبل السرج؟
1: ما لاحظته أستاذ عروسية في هذا المجال هو تفاوت لافت للانتباه، تفاوت بين التمكن من إجراء اللغة الفنية واستعمالها، هذا من جهة، وارتباك وتلعثم في استعمال اللغة العربية المشتركة، وهذا التفاوت بدا لي كما قلت لافتا للانتباه.
0: كيف ذلك؟
1: وكان ذلك أستاذ عروسية من الأسباب التي دفعتني إلى اختياري هذا النص حتى أتحدث عنه كما فعلت، وحتى أتوقف عند هذا الجانب المتمثل في هذا التفاوت العجيب الغريب بين القدرة على صياغة حكاية وعلى صياغتها صياغة فنية، والعجز عن صياغة تلك الحكاية صياغة لغوية مستقيمة خالية من الأخطاء. حين أقرأ نص كريم ميموني أحس إحساسا واضحا لا تشوبه شائبة، أحس أنه له مشكلة مع اللغة العربية، وذلك من كثرة الأخطاء التي بدت لي مبثوثة في هذا النص من أوله إلى آخره،
0: لغة واصطلاحا، بمعنى من حيث اللغة ومن حيث التعبير في بعض الأحيان.
1: لا شك هنا أتحدث كما قلت عن التعامل مع اللغة العربية معجما وتركيبا وعبارة، لا شك في هذا، ونحوا وصرفا وما إلى ذلك.
0: نعم،
1: ضبطت قائمة طويلة تتضمن هذه الأخطاء، أذكر منها على سبيل المثال قول الكاتب أراضي البور.
0: الأراضي البور مفروض العكس تماما.
1: طبيعي. الأراضي البور، البور نعت للمنعوت، وبين النعت والمنعوت يجب أن يكون تطابق من حيث الجنس، أي من حيث التأنيث والتذكير، ومن حيث التعريف والتنكير، ومن حيث العدد كذلك.
0: نعم،
1: فلابد من أن نقول الأراضي البور لا أراضي البور. وماذا قال؟ قال أفحى كل شيء أبيض، البيوت، حقول الزيتون، الثنايا، أراضي البور. لا، هذا كلام دارج،
0: خاصة أن ما قبلها كان بالتعريف بالألف واللام
1: في سياق التعريف.
0: نعم،
1: إذن بالضرورة يجب أن يصلح هذا الخطأ. خطأ في النحو فادح لا أقبل أن يقع فيه كاتب يريد أن يكون له شأن في دنيا الكتابة وفي دنيا الأدب. يقول كعروس بتولا، ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا شيء يبرر الوقوع في هذا الخطأ إلا معرفة محدودة باللغة لابد من أن نعمل على توسيعها، هذا لابد منه. كعروس بتولا، مرة أخرى النعت يتبع المنعوت بطبيعة الحال. خطأ آخر يتعلق باللغة، يستعمل كلمة إرهاس، الكلمة لا مبرر لاستعمالها في هذا السياق، فإن وجدت في المعجم فهي موجودة بمعنى آخر لا يتماشى مع السياق أصلا. إذن عليه أن يبحث، عليه أن يتعلم اللغة، لا نخجل من ذلك، بالعكس هذا عنوان شرف أن يتعلم الواحد منا لغة من اللغات، فما بالك حين يتعلق الأمر بلغتنا التي هي من العناصر الأساسية البانية لهويتنا. خطأ آخر والمشكلة أستاذ عروسية في أن طبيعة هذه الأخطاء
0: تتكرر،
1: لا تدل على معرفة دنيا باللغة. مثلا يفكر في الزوج العجوز الذي يريد أن يتزوج تلك العروس البتول الرافضة لزواجها به، فيقول جوز بدل زوج.
0: ربما يمكن أن نرجعها إلى خطأ مطبعي ربما عند الكتابة.

0: لكن
1: ربما
0: كثرة
1: رقم
0: الأخطاء
1: يعني
0: لو وجدنا هذا الخطأ وحده لا تسرب الشك إلينا كما تسرب إليك الشك الآن، وقدرت إمكانيات قد تكون هي التي جعلته يخطئ هذا الخطأ. لكن حين يكون النص مشحونا بهذا النوع من الأخطاء فعندئذ نتساءل. خطأ آخر فادح، أكاد أقول خطأ فظيع، يتمثل في قوله إنها ليلة 21. ما معنى هذا الكلام؟ تعطف كلمة على كلمة مجرورة وتجعلها مرفوعة. ما معنى هذا الكلام؟ ليلة 21. التركيب كله في سياق جر، في سياق التركيب المضاف إلى والمضاف والمضاف إليه إلى غير ذلك إلى غير ذلك. خطأ آخر في النحو فادح كذلك بل فظيع كما قلت، الجو ثقيل بارد مكفهرا. ما معنى هذا الكلام؟ الخلاصة التي أنتهي إليها وينتهي إليها كل مستمع إلى النص أو كل مطلع عليه هو أن هذا الرجل هذا الكاتب لا يستحضر نحو اللغة العربية وقواعد النحو التي تنظم اللغة العربية،
1: وكذلك يبدو أنه لا يراجع نصه ما بعد الكتاب.
0: هذا إن ترفقنا به ورددنا الأمر إلى اللامبالاة، أنا تقديري أنه لا يستحضر أهمية اللغة في تشكيل نصوصه. إن كان الأمر كما أستحضر، أرجو أن لا يكون كذلك، إن كان الأمر كما أستحضر فعندئذ يصبح هذا الأمر على غاية من الأهمية وعلى غاية من الجدية ويدفع فعلا إلى الانشغال، لا شك في هذا. يقول فأي شيء يبعث بياض الثلج، فأي شيء أية للمؤنث،
1: نعم،
0: حال بأية حال عدت يعيد كما قال المتنبي،
1: نعم.
0: يستعمل كلمة الكثم لم أعثر على معنى لها في المعجم، يتماشى مع هذا السياق الذي نحن فيه. خطأ آخر فادح كذلك، يقول زادها الحصار سكون فوق سكون، والكلمة في
1: محل نصب،
0: في محل مفعول به، والمفعول به لا يكون إلا منصوباً.
1: نعم.
0: لا شك في هذا. إذن هي كما قلت أخطاء توحي بأن كريم ميموني أمره عجيب غريب، فهو يتقن اللغة الفنية ويجهل لغة الكتابة التي اختار أن يكتب بها، عليه أن يتحمل مسؤولية اختياره.
1: نعم.
0: إذن خلاصة هذا الكلام هو أننا نرى في نص كريم ميموني تفاوتا عجيبا لافتا للانتباه بين القدرة على الوصف والتصوير وتشكيل المشاهد والصياغة الفنية بصفة عامة، وارتباك مثير للانتباه في كل ما يتعلق باستعمال اللغة العربية، وكان من نتيجة ذلك تلك الأخطاء التي أشرنا إلى بعضها، وهي أخطاء كما قلت تشق نصه من أوله إلى آخره، هي مبثوثة في النص بثا، وهي تشين النص ولا تزينه وتنقص من قيمته. أريد أن أكون إيجابيا من خلال هذه الملاحظات، لا أريد أن يتسرب اليأس أو الإحباط إلى نفس كريم ميموني، أنا أريد أن أوقظ همته وعزيمته، وأريده أن يكون مقدرا للمسؤولية التي يتحملها الكاتب حين يختار أن يكون كاتبا، ومن مظاهر تلك المسؤولية أن يأخذ نفسه بالجد والصرامة في التعامل مع اللغة التي يكتب بها. إذن هذه هي توصيتي إليه، أن يكثف اهتمامه بالجانب اللغوي، أن ينمي معرفته باللغة العربية، أن يكثر من مراجعة ما يكتب حتى يتجنب الأخطاء التي قد تتسرب إلى كتابته دون وعي منه، وهذا يحصل حتى لكبار الكتاب. فالمراجعة واجبة والعناية واجبة والتركيز واجب كذلك. لا نخجل من العودة إلى كتب النحو والصرف وإلى المعاجم حين نقبل على الكتابة أيا كان مستوانا، أيا كان السن الذي نكون قد بلغناه.
2: منتهى المطاف.

0: شكرا دكتور فؤاد، وصلنا وإياك ومستمعينا ومستمعاتنا ومتابعينا ومتابعاتنا على موجاتنا، وصلنا الركن الأخير في لقائنا وهو ركن منتهى المطاف، وفيه نختم بمزيد من الملاحظات التي يمكن أن نتوجه بها إلى صديق البرنامج كريم ميموني حول هذه المحاولة الإبداعية كنا بصددها، وأيضا ملاحظات يمكن أن يستفيد منها في قادم كتاباته الإبداعية.
1: لا شك في هذا، وهذا هو الهدف الذي نسعى إليه في هذا البرنامج حين نبدي ما نبديه من ملاحظات الاستحسان والتقدير أو من ملاحظات لفت الانتباه ومحاولة توجيه الكتاب إلى النقائص التي عليهم أن يعملوا على تلافيها وعلى تجنبها. إذن أؤكد مرة أخرى أن ما أقوله من كلام هو موجه في مستوى أول إلى صاحب النص، إلى كريم ميموني، لكنه موجه أيضا من خلال كريم ميموني إلى جميع المتعاملين مع برنامج على طريق الإبداع، وإلى جميع الكتاب المبتدئين أو الكتاب الناشئين كما كان يسميهم شيخنا الجليل منجي الشملي رحمه الله. إذن ومن أجل هذا اخترت هذا النص، اخترت هذا النص لأقول لكريم ميموني أولا إنك تحسن كتابة النصوص من الناحية الفنية، إنك تتقن لعبة الصياغة القصصية، تحسن الوصف، تحسن التصرف في أدوات التشكيل الفني، لكن لك مشكلة تتمثل في أن لغتك تحتاج إلى مزيد من العناية بها، من الاهتمام بها حتى تكون في مستوى اللغة الفنية، تكون في مستوى اللغة الفنية التي تمارسها في كتابة نصوصك. أقول له مطمئنا مشجعا إنه قادر على هذا حين يريد هذا. الأمر كله مرتبط بالإرادة، الأمر كله مردود إلى العزيمة. وكريم ميموني لا أعرفه معرفة شخصية، أعرفه كاتبا للنصوص التي يبعث بها إلى البرنامج، من خلال نصوصه أراه أخا عزم وأخا همة وأخا جد وإخلاصا للكتابة وللأدب بصفة عامة. لذلك أقول لا شك في أنه سيأخذ بهذه النصائح، سيعمل بها، وسيطور بذلك كله تجربته تطويرا ملموسا، لا شك في هذا. إذن في منتهى المطاف أستاذ عروسية أقول لكريم ميموني واظب على الكتابة، تقدم بخطى حثيثة في طريق الإبداع. إذن بمثل هذا الكلام أجدد الشكر لكريم ميموني لثقته في برنامج على طريق الإبداع، وأشجعه على المواظبة على الكتابة مع الأخذ بما يبدى له من النصائح من هنا وهناك، ولست أراه إلا قادرا على مزيد التقدم في طريق الإبداع. أتمنى له تمام النجاح والتوفيق.
0: شكرا.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: الرابعة صباحا هنا في تونس. الوضع الجوي يتوصل ملائما لنزول أمطار رعدية الليلة وإلى غاية يوم السبت في الشمال والوسط، ومحليا غزيرة في المناطق الشرقية. والمعهد الوطني للرصد الجوي يسند درجة إنذار عالية لولاية تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية. وتبعا لتواصل التقلبات الجوية أصدرت وزارة الداخلية بلاغا تضمن جملة من التوصيات أهمها

0: تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها ومستوى تدفقها وعدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار والالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال أضواء الضباب والأضواء الرفافة. كمية الحبوب المجمعة خلال الموسم الجاري تقدر بحوالي 11 مليون قنطار من بينها 8.1 مليون قنطار من القمح الصلب ما سيمكن من تغطية حاجية السوق من هذه المادة إلى حدود شهر جانفي المقبل وفق الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري. وأضافت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب أن كمية البذور الممتازة المراقبة والموزعة في مناطق الإنتاج خلال الموسم الجديد 26 و2027 و2000 بلغت 524 ألف قنطار أي ما يمثل نحو 30% من الحاجيات. وزارة التربية تعلن استكمال طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة بنسبة 100% توازيا مع تواصل عملية التوزيع والبيع. ووضعت الوزارة على ذمة التلاميذ والأولياء خدمة رقمية جديدة بعنوان ابحث عن كتاب تتيح التعرف على المكتبات التي يتوفر لديها الكتاب المطلوب. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن ليل غارات على بلدة النبطية الفوق والقنطرة وطلوسة جنوب لبنان. وفق وكالة الأنباء اللبنانية التي ذكرت كذلك أن جيش الاحتلال نفذ تفجيرا ضخما في بلدة عيت الشعب جنوبي البلاد. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبة على بورصة العملات الرقمية بيتبانك وأفراد وكيانات مرتبطة بها بزعم مساعدتها إيران على تجنب العقوبات. برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية يطلق نداء جديدا للحصول على معلومات حول الأنشطة المالية للحرس الثوري الإيراني. وقد حدد منشور للبرنامج على منصة إكس مكافأة تصل قيمتها إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري. استطلاع رأي أجرته قناة فوكس نيوز الأمريكية يظهر أن 71% من الناخبين الأمريكيين يرون أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفتقر إلى استراتيجية واضحة لإنهاء حرب إيران. كما أظهر الاستطلاع أن 60% من الناخبين الأمريكيين يرون أن العمل العسكري الأمريكي ضد إيران كان قرارا خاطئا، بينما يعتقد 47% من الناخبين الأمريكيين أن الحرب على إيران ستجعل الولايات المتحدة أقل أمانا على المدى البعيد. انخفاض أسعار النفط بنحو 1% مواصلة خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 103.7 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسجل 100.8 دولار للبرميل. هذا الموجز، انتهى. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: يا خير من جاء الوجود تحية.
3: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
4: صلى الله عليه وسلم.

0: خباب بن الأرت. امتى صباحا يا خباب؟ سألت السوق عن أفضل من يصنع السيوف في مكة فأرشدوني إليك.
1: امتى صباحا يا أخي؟ مر.
0: هذا السيف أهو للبيع أم لأحدهم؟ ما بالك شردت بعيدا؟ النساء أولى من الرجال. لا بأس لا بأس.
2: خباب.
1: أم أنمار.
2: قل مولاتي.
1: أهلا مولاتي، لحظات لأرى حاجة هذا الرجل.
0: لا لا لا لا لا لا, لا حاجة لي بشيء، أعانتك الآلهة على محنتك.
2: أما وقد انصرف الرجل، قلي هل حقا ما سمعت؟
1: وما سمعت مولاتي؟
2: أنك اتبعت محمدا على دينه.
1: وأرجو لك أيضا الهداية يا مولاتي.
2: الهداية؟ إذن الحكاية صحيحة، عبد أم أنمار يتبع محمدا ويرجو لها الهداية. خذوه يا رجال، عرفوه درب الهداية.

0: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
1: السياط لا تجدي معه، وهو لا يتعامل معها في صنعته، بل عليكم بالنار. زيدوها، أطفئوها الآن بجسده، اسحبوه عليها.
0: لا إله إلا الله
2: يا قوم، أجمرة يا حتجواء.
1: سترى مزيدا من الشواء، ضعوا الحجارة فوق النار حتى تحمى، ثم ضعوا الصيد فوقها.
0: لا إله إلا الله، لا إله إلا

0: أوثقوه بهذه السلاسل التي صنعها بيديه.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
2: يا هذا، ذقت من العذاب ما لو ذاقه جمل لأقر بأنه دجاجة. ألا تقر باللات والعزة؟
1: لا إله إلا الله.
3: أراكم تتلهون بدل العمل، أم رجع عن دين محمد ولكم البشارة؟
0: مولاتي أم أنمار، انظري ظهره، فقد ذاب جلده وشحمه من العذاب، ولكنه كالصخرة لا يلين.
2: تريدين الحق يا مولاتي، كأنما نحن الذين نتعذب.
3: افسحوا لي، سأريكم كيف يتوب إلى رشده. ضع هذا السيخ في النار. هل احمر من اللهب؟ الآن ناوله لي. على أمي رأسك يا خباب، خذ.
4: أبشر يا خباب، لقد استنصر لك عليه السلام ودعا. اللهم انصر خبابا، اللهم انصر خبابا.
1: لا إله إلا الله.

0: الحمد لله الذي أنجاك من أم أنمار ومن المشركين وعدت إلى عملك، فالناس بحاجة لصناعتك.
1: الحمد لله الذي أعانني عليهم وثبتني على الإيمان وزرع الصبر في قلبي.
0: لم أرى أقسى من جلاديك، خاصة أم أنمار مولاتك.
1: ماذا حدث؟ ما بها أم أنمار؟
2: أصابها سعار عصيب وصداع عجيب.
1: ولماذا أحضرتموها هنا في دكان الحدادة؟
3: لقد وصف لها الأطباء الكي بالنار في رأسها حتى تشفى.
1: الكي بالنار وبالرأس كما كانت تفعل بي، ما أعدلك من إله.
0: الكي بالكي، وهي لك ظالمة وأنت لها معالج.
1: إذا كان علاجا فلا بأس، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. تحمل الكي يا مولاتي،

0: إذا كان خباب بانكشاف إسلامه انضم إلى زمرة المعذبين كألياسر وصهيب وبلال، فإن الكثير ما زال يكتم إسلامه، ورأى من الواجب عليه أن يعينهم في بيوتهم يقرأ القرآن معهم.
1: افتح يا سعيد بن زيد، أنا خباب. السلام عليكم.
2: وعليك السلام.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. هل من جديد يا خباب؟
1: أجل يا فاطمة يا بنت الخطاب، نزلت سورة جديدة عليه أفضل الصلاة والسلام.
4: أرجو أن لا يكون تبعك أحد وأنت قادم إلينا. ها؟ من هذا الذي يطرق الباب هكذا؟
1: سأنظر من ثقب الباب. ويلي، إنه أخوك يا فاطمة، إنه عمر بن الخطاب. إن رآني هنا فهو قاتلي لا محالة. خبئوني خبئوني، سأختبئ هنا.

0: ويدخل عمر بن الخطاب الهائج المائج، وما أن يعلم بأن أخته وزوجها قد أسلما حتى يبطش بزوجها ويرميه أرضا. وهنا تتجلى قوة الإيمان والثبات.
1: كف يا عمر، أحسبك لن تهدأ حتى ينزل الله بك قارعة.
0: وتكون المفاجأة لجبار الجاهلية، إنه ابن الخطاب الذي يصرع فتيان مكة، تقف بوجهه امرأة ضعيفة وينظر إليها ويطلب الصحيفة فيقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى. صدق الله العظيم. الرحمن الخالق للكون، أم أصنام من حجر لا تضر ولا تنفع؟ بل الرحمن، الرحمن، وبصوت غير الصوت ونبرة غير النبرة يقول عمر: دلوني على محمد، أين أجده؟ ويخرج خباب من مخبئه.
2: يا عمر، والله إني لا أرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإني سمعته بالأمس يقول: اللهم أيد الإسلام بأحب الرجلين إليك، أبي الحكم بن هشام وعمر بن الخطاب.
0: ويذهب خباب بصحبة عمر بن الخطاب إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، ويعلن عمر إسلامه، إنه الفاروق. وتكون المقارعة شديدة بين كفر وإيمان، ولا يجد المسلمين سوى الهجرة ثم الهجرة ثم الهجرة إلى يثرب، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكثر الداخلون في الإسلام، ولكن الإسلام ما زال غضا في قلوب البعض.

0: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك، ولكن في نفوسنا شيء، إننا نأنف أن يجمعنا وعبيدنا وغلماننا مجلس واحد.
1: اطردهم يا رسول الله من الجلسة، وسنخلو لك نحن السادة وأعيان القوم،
0: أو اجعل لنا يوما نجلس فيه معك، وللفقراء والعبيد يوما آخر لا نكون فيه.
2: ويأتي الرد الإلهي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به.
1: أبشر يا أبا عبد الله، فإنك ملاق إخوانك غدا إن شاء الله.
0: والله والله ما أبكي جزعا من الموت أو حبا للدنيا، ولكنكم ذكرتموني إخوانا مضوا بأجورهم لم ينالوا من الدنيا شيئا، وإنا بقينا بعدهم حتى نلنا من الدنيا ما لم نجد له موضعا إلا التراب.
2: يا خير من
3: جاء الوجود تحية.
4: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
5: صلى الله عليه وسلم.

0: صفحة من مولى.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل الشيخ علي البراق آيات بينات من سورة الشورى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم.

الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. يكاد

بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.

عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك

وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته،

أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفت

عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم

فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمين.

قلت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير.

بله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.

وما يدريك لعل الساعة قريب.

وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا،

يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويستجيب.

فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض

ربه وهو على جمعهم إذا يشاء قدير.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ علي البراق آيات بينات من سورة الشورى. ويرفع الآن إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: يعدها للإذاعة الشاذلي زكار.
1: تقديم هاجر حمودة. صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.

وامضى. القلق إن تطع شمس اليوم تحت سحب الغد. حكيم.

محطات هذه الرحلة. إن في البيان لسحرا. جبران خليل جبران يسبح بنا في البحر الأعظم. جبران خليل جبران كتب عن كل شيء، كتب في كل موضوع، وأحياناً يكتب عن موضوع واحد أكثر من مرة، وفي كل كتابة من كتاباته الفنية نحس بنكهة متميزة تختلف من نص إلى نص رغم وحدة الموضوع. إن القدرة الفنية التي وهبها الله لقلم جبران للتعبير والتصوير خلقت معجبين لهذا المهجري الفنان ورواداً في كل أنحاء العالم، وخاصة في العالم العربي. ولا نعتقد أن هاوياً من هواة الأدب العربي لم يغرم بمطالعة كتابات جبران، سواء كان ذلك نثراً أو شعراً، وإن كانت نصوصه النثرية مشبعة بروح الشعرية التي جعلت البعض يعتبرها من قصائد النثر، وهذا خطأ فادح لا شك فيه. لقد تغنى جبران خليل جبران بالبحر، وتفلسف بأسلوبه الطلي البديع في كنه البحر وما يخفيه من أسرار عميقة تتجاوز عمقه وما تحيط به من ألغاز. وها نحن في هذه الرحلة نطلق العنان لنصاحب جبران وهو يحدثنا عن البحر الأعظم. ولكي نفهم ما يعنيه بالبحر الأعظم لابد أن نتأمل فيما سنستمع إليه لندرك أهمية ما يقصده ويشير إليه.

بالأمس وما أبعد الأمس وما أقربه، ذهبت ونفسي إلى البحر الأعظم لنغسل بمائه ما علق بنا من غبار الأرض وأوحالها. ولما بلغنا الشاطئ اتفقنا نبحث عن مكان خال يحجبنا عن العيون، وبين نحن سائران التفتنا فإذا برجل جالس على صخرة غبراء وفي يده كيس يأخذ منه الملح قبضة بعد قبضة ويطرحها في البحر. فقالت لي نفسي: هو ذا المتشائم الذي لا يرى من الحياة سوى ظلها، وليس المتشائم بخليق إن يرى جسدين العاريين، فلنغادر هذا المكان إذ لا سبيل إلى الاستحمام هاهنا. فتركنا ذلك المكان وتابعنا المسير حتى وصلنا إلى خور في الشاطئ، فإذا برجل واقف على صخرة بيضاء وفي يده صندوقة مرصعة بالجواهر، وهو يتناول منها قطعا من السكر ويرمي بها في البحر. فقالت لي نفسي: هو ذا المتفائل الذي يستبشر بما لا بشر فيه، وحذاري من المتفائلين أن يروا جسدين العاريين. فعدنا نواصل السير حتى عثرنا على رجل واقف

إلى أن أبصرن في خليج هادئ رجلا يكشط الزبد عن سطح الماء ويضعه في إناء من العقيق. فقالت لي نفسي: هو ذا الخيالي الذي يحوك من خيوط العنكبوت رداء ليلبسه، وهو ليس بجدير أن يرى جسدينا عاريين. فتابعنا السير، وإذا بنا نسمع صوتا هاتفا: هو ذا البحر العميق، هو ذا البحر الهائل العظيم. فبحثنا عن مصدر الصوت، فرأينا رجلا واقفا مديرا ظهره إلى البحر، وقد وضع صدفة على أذنه وهو يصغي إلى دمدمتها. فقالت لي نفسي: سر بنا، فهذا هو الدهري الذي يدير ظهره إلى كليات لا يستطيع الإحاطة بها، ويشغل ذاته بجزئيات تستميل كليته. فسرنا إلى أن رأينا في معشبة رجلا بين الصخور وقد دفن رأسه في الرمال. فقلت لنفسي: هلمي يا نفس نستحم هاهنا، فهذا الرجل لا يستطيع أن يبصرنا. فهزت نفسي رأسها قائلة: لا وألف لا، إن من تراه هو شر الناس أجمعهم، هو التقي النقي الذي يحجب نفسه عن مأساة الحياة، فتحجب الحياة مسراتها عن نفسه. حينئذ ظهر على وجه نفسي حزن عميق، وبصوت تقطعه المرارة قالت: لنذهب من هذه الشواطئ، فليس هنا مكان خفي محجوب نستطيع أن نستحم فيه، وأنا لن أرضى أن أسرح غدائري الذهبية في هذه الريح، أو أن أكشف صدري البضة أمام هذا الفضاء، أو أن أتجرد وأقف عارية أمام هذا النور. فغادرت ونفسي ذلك البحر العظيم، وسرنا ننشد البحر الأعظم.

مع الشاعر محمد لحبيب الزناد في تدريب ألسوني على الإنشاء وموت الشاعر. محمد لحبيب الزناد سليل عائلة مثقفة بالمنستير، ورث الشعر عن والده معلم الجيل الأستاذ الأديب الشاعر عبد الله الزناد، وإنحاد عن أسلوبه ومنهجه وطريقته، فقد بدأ الابن خليليا ثم ثار على قصيدة التفعيلة، فجاءت قصيدته ثورة على القديم، وهي تكتنز شحنة من التجديد في الصورة والتعبير بأسلوب يكتسي لونا من السخرية من الواقع، ونقدا لبعض العادات والتقاليد، وتمردا على الصور الاجتماعية الباهتة التي تعودناها. ومحمد لحبيب الزناد الذي تأرجح بين المنظوم والمنثور والحر، وهو ما زال حتى اليوم مستمرا في هذا التأرجح، أصدر ديوانه المجزوم بلم سنة 1970، وقد أحدث ضجة في الساحة الأدبية، ثم أصدر ديوان كيمياء الألوان سنة 1989. ومن قصائد محمد لحبيب الزناد هذا الشاعر المجدد قصيدة عنوانها تدريب ألسوني على الإنشاء وموت الشاعر، وهي على بساطتها وما تحمله من رموز طريفة وتستحق منا كل انتباه.

ذات صباح ربيعي مشرق، كان النسيم عليلا والزهر بليلا يوشك أن ينطق. باختصار كان الجو جميلا، بلبل صداح حلق في الرياح، صفق بالجناح، غنى وزقزق والصوت ترقرق شذا فواح. ذات صباح والدنيا حديقة، أحب البلبل أن يستريح دقيقة، حتى على شجرة السر وقف على غصن الحقيقة، أطل على زهرة المطلق، قلبه خفق تصبب عرقا. البلبل آه ماذا دهاه، أمل سريع كما البرق لاح، أمل كالسراب سرعان ما أشاح، خطر محدق والبلبل مشفق، أمره يقلق. ماذا عرف، ماذا اكتشف، ماذا أزاح من لغز مطلق؟ سمع عجبا ورأى كذبا، طرب واضطرب، فالدنيا لعب، لعب في تعب وتعب في لعب.

البلبل يضحك، طفق يشهق، كاد يغص بدمعته، كاد بضحكته يشرق، قهقه، شق ثوبه، صاح، سكت سكتة مدوية، أغمض عينيه وطاح. فالدنيا مستنقع، آه والبلابل، حتى البلابل تغرق.

0: يعدها للإذاعة.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على أن الصحة حق طبيعي من حقوق الإنسان يجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة، مشيرا إلى أن قطاع الصحة وسائر المرافق العمومية الأخرى ستتعافى كما يريد الشعب التونسي. وذلك خلال لقائه أمس بوزير الصحة مصطفى الفرجاني، تناول عديد المواضيع من بينها مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع المتصلة بقطاع الصحة في مختلف أنحاء الجمهورية وفق بلاغ إعلامي للرئاسة. المعهد الوطني للرصد الجوي يسند درجة إنذار كبيرة لولايات تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية، ويدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر عند القيام بأنشطة في الخارج مع اتباع تعليمات السلامة عند السياقة. وزارة الداخلية تدعو في بلاغ لها تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، وعدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه، وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار والالتزام بقواعد الجولان، وذلك تبعا لتواصل التقلبات الجوية. وإلى آخر أخبار العالم، اقتحامات فجر اليوم لقوات الاحتلال الصهيونية واعتداءات نفذها مستوطنون تخللتها مداهمة منازل وإغلاق طرق في عدة مناطق في الضفة الغربية. الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز. رئيس كوريا الجنوبية يعلن أن بلاده لن تنشر قوات في مضيق هرمز في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الضغط على سيول للمساهمة في تأمين الملاحة عبر المضيق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: عذب الكلام.

بر الوالدين موضوع لا يحتاج في الحقيقة إلى تفصيل القول، فالمرء يعرف ما ينبغي عليه نحو والديه من طاعة وإحسان وعطف ورعاية، خصوصا عندما يبلغان الكبر أحدهما أو كلاهما ويصبحان في حاجة إلى العون والمساندة، وهي كلها معان يكون المرء قد تشبع بها منذ نعومة أظفاره، سواء من خلال النصح والتوجيه والتربية التقليدية داخل الأسرة أو عن طريق المواعظ والدروس التي يتلقاها في المدارس النظامية، حتى أنه ما من مسلم إلا ويحفظ عن ظهر قلب على الأقل بعض الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على محبة الوالدين والإحسان إليهما، فضلا عن المآثر والأشعار والحكم التي تنحو المنح نفسه. كل هذا معروف، وكان نمط الحياة في السابق حين كان الآباء والأبناء يعيشون تحت سقف واحد يسمح بالنهوض بأعباء الوالدين عند الشيخوخة، إلا أن الظروف الحالية التي فرضتها متغيرات المجتمع أقامت نوعا من العزلة بين الآباء والأبناء، جعلت

من الصعب أحيانا أن يؤدي المرء واجبه نحو والديه على النحو الذي يرضي ضميره، ولكن أيا ما تكون الأسباب والدوافع والمتغيرات، فليس من المعقول في شيء أن يتناسى المرء والديه، بل ينبغي عليه أن يكون بارا بهما ويذكر دائما ما قام به من أجله حتى يسدد بعض ما عليه. قال رجل لعمر بن الخطاب: إن لي أما بلغ منها الكبر أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، فهل أديت حقها؟ قال عمر: لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاءك، وأنت تصنعه وتتمنى فراقها.

مهرجان اتحاد الإذاعات العربية الذي اعتادت بلادنا أن تستضيفه كل عام هو مناسبة للتنافس الشريف بين مختلف المنتجين من القطاعين الخاص والعام، وهو فرصة أيضا لتبادل الخبرات واستعراض السبل الكفيلة بتطوير الأداء في المجالين السمعي والبصري، خصوصا على ضوء الوسائل التقنية الحديثة وهيمنة شركات الإنتاج الضخمة على المادة المعروضة للصغار وللكبار على حد سواء في سائر القنوات العربية. وإذا كان من الصعب في عصر العولمة أن نفرض حواجز حمائية فعالة نصون بها المشاهدين من مخاطر الاغتراب، فالأجدر أن تتضافر الجهود من أجل إنتاج عربي جيد يجد فيه المشاهد ما يرضي تطلعاته ويرغبه عن متابعة الإنتاج الأجنبي، سواء ما كان منه في لغته الأصلية الذي يلتقطه عبر القنوات العالمية أو ما يعرض عليه مدبلجاً في عقر داره. وهنا نخص بالذكر تلك البرامج والمسلسلات الدرامية الموجهة إلى الطفل، فهي تتناول في مجملها مواضيع غريبة عن البيئة العربية، مشبعة بأفكار وأنماط من السلوك لا تستجيب لمقوماتنا الحضارية. والأجدر أن يوكل إنتاج الأعمال الدرامية الموجهة إلى الطفل إلى ذوي الخبرة والاختصاص من العرب أنفسهم، سواء عن طريق رصد الإمكانات المالية اللازمة أو من خلال الإنتاج المشترك بين طرفين أو أكثر. فبذلك وبذلك وحده نجنب أبناءنا قيما دخيلة تقوم على الفردية والنفعية والنزعة الاستهلاكية المشطة، وننشئهم على قيمنا العربية الإسلامية الأصيلة.

0: حياة.
1: إن التباين البسيط بين الأشخاص ما زال معمولاً به في عديد الأحوال، فهذا يقترض من أقاربه وذويه، وذاك من أحبابه وجيرانه، وكل محتاج يتوجه إلى من يتوسم فيه المساعدة على أن يقضي دينه في أجل معلوم ويرجع ما أخذه عن طيب خاطر ودون مماطلة أو تسويف. وهكذا يكون الدائن قد قدم معروفا يحمد عليه، والمدين قد وجد يد المعونة وخرج من ضائقة ربما كانت تعود عليه بالوبال لولا ذلك السلف المفيد. والإنسان الكريم هو الذي يعترف بالجميل ويقضي حق دائنه في الأجل المتفق عليه، ومن نكران المعروف أن يضمر المدين في نفسه غير ذلك أو يتعمد عدم القضاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كذلك عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فحرام إذن وإثم كبير أن يحتال المرء على أخيه ويبتز أمواله بالحيلة على أنها سلف ودين، ثم يستبد بها ويأكلها في جوفه نارا ووبالا. فالدين عهد بين طرفين، ونقض العهد في هذا المجال ظلم وعدوان وإثم يعاقب عليه صاحبه يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام محذرا مثل هذا المخادع الظالم ومتبرئا من صنيعه: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فلنخشى الله في أموال الناس، ولنحترم مكتسباتهم، ولنقض الدين إذا التزمنا بقضائه في آجاله المحددة المعلومة، ولنتجنب التداين إلا في الضروريات القصوى وفي حدود إمكانيات القضاء والتسديد.

لقد خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون مفعما بالطيبات، مليئا بكل ما لذ للإنسان وجميع الكائنات الحية على حد سواء، وقد من بذلك على مخلوقاته وأنعم بجميع تلك النعم عليهم لعلهم يشكرون. والناس أمام تلك النعم والطيبات أقسام ثلاثة: قسم يمتنعون عن الاستفادة منها ويكتفون بالقليل القليل مما يضمن الحياة في أبسط وجوهها، وقسم يمعنون في اللذات ويغرقون في الشهوات، لا يرون من الحياة إلا إشباع الحواس بكل ما يجلب المتعة مهما كان مأتاها. والثالث هو القسم المعتدل الناظر إلى كل شيء بعين العقل والبصيرة، والآخذ من الطيبات واللذائذ ما يفيد الجسم ويغذي الحس والشعور والعقل دون ما إفراط، إذ أن كل شيء تجاوز الحد رجع إلى الضد كما يقول المثل المعروف. فالطعام اللذيذ نافع مثلا، ولكن الإكثار منه إلى حد التخمة ضار وخيم العاقبة. والمشروبات الممتعة أكثر من أن تحصى، وهي ضرورية للحياة، ولكن الإكثار من شربها مهما كانت يصبح نقمة ومضرة للإنسان. وقل مثل ذلك في كل شيء تميل إليه العين وتشتهيه النفس وتتوق إليه الأهواء. فللإنسان إذن أن ينعم بما أنعم به الله عليه، وأن يتوخى التوسط والمعقول في كل شيء، ولا يحرم على نفسه ما جعله له الله تعالى حلالا طيبا، كما لا يحلل لنفسه المحرمات.

إن من أوكد واجباتنا أن نكون خير مثال لأبنائنا منذ نعومة أظفارهم، وأن نربيهم أحسن تربية منذ الصغر، لا بالكلام والوعظ الشفوي وتعديد النصائح والمغازي وعبارات الإرشاد فقط، بل بالعمل وإعطاء المثل وسلوك الطريق الحسن والإقبال على فعل الخير ونهج السبل الصالحة وغرس المبادئ الإنسانية الصحيحة التي عليها تقوم سعادة الإنسان. فبذلك فقط نكون قد نفعنا ناشئتنا وكفينا أبناءنا أدباً وأشبعناهم تربية واستقامة، كما نروي العود الصغير الناعم ماءً صالحاً به ينمو ويستقر في منبته الطيب ومغرسه الحسن. أول ما يجب على الوالدين في البيت أن يعملا على توفير التفاهم والوئام حتى لا تنشب بينهما الخلافات، فالطفل ذلك الكائن البريء الطاهر شديد الحب لوالديه اللذين رأى بينهما نعمة الحياة، ونفسه لا تتحمل أن يرى أحدهما يهان أمامه لأي سبب من الأسباب. والخلاف بين والديه يسبب له أقسى أصناف الإزعاج والارتباك، فهل يجوز إذن أن يضحي الأبوان بسعادة ذلك الملاك الصغير من أجل خلاف قد ينجر عن أتفه الأسباب؟ وحتى في حالة وجود الأسباب الداعية للخلاف ومهما يكن مصدره والمتسبب فيه، فعلى الوالدين ألا يتحاسبا عن ذلك بمحضر الأطفال، بحيث لا يعيش الصغير إلا جو الوفاق والحب والسعادة، وبذلك تنشأ الأخلاق السعيدة والآداب الفاضلة. قال الشاعر خليل مطران منوها بتهذيب الصغار بإعطائهم المثل الحسن: إن لم يصن خلق الصغار مهذب، ماذا يحاول وازع ومشرع؟ أو لم يكن أدب السجايا رادعا للناشئين، هل العقوبة تردع؟ فبسلوكنا نحن نهذب صغارنا، وبسجيتنا الحسنة وطبيعتنا الخيرة نوجههم إلى الطريق القويم، لا بالتشريعات والقوانين والعقوبات. وكما أن الوقاية خير من العلاج، فإن تزويد الطفل بالمكارم الحميدة عن طريق خصالنا وفعالنا أفضل من إهماله ثم ردعه فيما بعد بالعقاب.

0: كنتم مع عذب الكلام.
1: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة زكية المرزوقي.
3: بسم الله المبدع الذي خلق فأحكم وصور فأجمل وجعل الأرض للمتوسمين آية وللعالمين مستقرا وغاية، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله عز وجل قد سلمنا هذا الكوكب أرضا ممهدة وسماء مبنية ونظاما بيئيا دقيقا يسير بقدرة الخالق في توازن مبهر، هو الإصلاح الرباني الذي لم تمسسه يد

0: البشر، وجعلنا فيه خلفاء لنمتحن في أمانة الصيانة والرعاية. نقف مع الآية العظيمة التي تلخص قضية الوجود وواجب الاستخلاف، حيث قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لنتعلم كيف يكون الحفاظ على البيئة عبادة وكيف يكون تدميرها جحودا ومعصية. لقد قص الله علينا خبر قوم سبأ الذين وهبهم الله بيئة مثالية كأنها الجنة، وصفها الله بقوله تعالى: بلدة طيبة ورب غفور. لكن كيف كان الإفساد بعد الإصلاح في حالهم؟ لم يحملوا فؤوسا ليقطعوا الشجر، بل أفسدوا بالإهمال والجحود، وأهملوا صيانة موارد مائهم، وتكبروا على نعمة التوازن البيئي التي أحاطهم الله بها. فما كانت النتيجة؟ انفجر سدهم وغرق زرعهم، وتحولت تلك الجنات الخضراء إلى صحراء قاحلة لا تنبت إلا الشوك وشجر المر. قال تعالى: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فقد علمنا القرآن أن الإفساد في البيئة هو ظلم للنفس قبل أن يكون ظلما للطبيعة. وقد نبه القرآن الكريم إلى ما للبيئة من قيمة في حياة الإنسان، ودعا إلى عدم إفسادها. قال تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والإفساد في الأرض له صور كثيرة، كإفساد العقيدة بالشرك. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وإتيان المعاصي والتعدي على المحارم وإزهاق الأرواح، ويكون أيضا بتلويث البيئة والإضرار بها وجعلها تضر بالناس. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. الاستعمار هنا يعني طلب العمارة، فالإنسان ليس مالكا للأرض بل هو مستخلف فيها، والمستخلف يجب أن يسلم الأمانة كما استلمها، أو أحسن لا أن يسلمها محطمة وملوثة. أيها الأعزاء، قد حثت السنة النبوية المطهرة أيضا على الحفاظ على البيئة وتنميتها، إذ روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له بها صدقة، صدق رسول الله. وروي عنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. وفي هذا توجيه مباشر بأن الإيمان مرتبط بالبناء والتشجير حتى في اللحظات الأخيرة من عمر الكون، وفيه حث على توسيع الرقعة الخضراء للأرض بغرس الأشجار التي هي عنصر نافع للبيئة وللحياة. أيها المستمعون الأعزاء، إن مشكلة التلوث أخذت أبعادا اقتصادية واجتماعية خطيرة من جراء التوسع الصناعي المتنوع والمعقد مدعوم بالتكنولوجيا الحديثة، أضر بنظام البيئة وتوازنها وعاد على الإنسان بالمضرة، كما أثر على التغيير المناخي وانقراض الكائنات، وهو المنهي عنه في قوله تعالى: ولا تفسدوا، والمشار إليه في قوله تعالى أيضا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فقد اهتمت دول العالم بأمر المحافظة على البيئة، فعقدت المؤتمرات للبحث على الوسائل الناجعة المحافظة على بيئة سليمة خالية من التلوث، وما ذلك إلا دليل على خطورة هذه الظاهرة على حياة الناس وإفساد الأرض التي هي المجال المكاني الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل منه على مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى، كما يمارس فيه علاقاته مع مختلف مكوناته، وهو بذلك يتأثر بهذا الوسط ويؤثر فيه. وبلادنا العزيزة ليست بمنأى عن ظاهرة التلوث، والمساهمة في المجهود الوطني للحد منه، تمت الدعوة لإلقاء الدروس الدينية والخطب المنبرية والمحاضرات والملتقيات بالتنسيق مع مختلف الهياكل والمنظمات ذات الصلة للحديث وتحسيس المواطنين بخطورة هذه الظاهرة ببلادنا، وذلك على امتداد سنة كاملة، والمساهمة الملموسة في نظافة البلاد والمدن والأحياء. مستمعي الأكارم، الإسلام لم يتركنا هكذا، بل ضبط قواعد نستند إليها، منها القاعدة الكبرى: لا ضرر ولا ضرار. أي فعل يضر بالبيئة، مثلا رمي المخلفات في المجاري في الأنهار في غير أماكنها من أوساخ، من فواضى البناء أو انبعاثات مصانع السامة هو محرم شرعا لأنه يلحق الضرر بالغير. النهي عن الإسراف حتى في العبادة، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ: ما هذا صرف يا سعد؟ أو في الوضوء صرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. والعبرة من ذلك: إذا كان الإسراف في المال العبادة مذموما، فكيف بالإسراف باستهلاك موارد الأرض لغير حاجة؟ وهنا أحبتي نتساءل كيف نطبق عدم الإفساد في الأرض والحفاظ على البيئة كعبادة. يكون ذلك بالترشيد، مثال التقليل من استهلاك البلاستيك والطاقة بنية طاعة الله في عدم الإفساد وبنية ربط النظافة بالإيمان، ويكون أيضا بالنظافة، وذلك بإماطة الأذى عن الطريق الذي هو صدقة، فما بالك بمن يمنع الأذى عن البيئة الكبرى. أيضا بالتوعية والتحسيس، بنشر ثقافة احترام الطبيعة كجزء من تعظيم خلق الله وطاعته في رسالة الاستخلاف والتعمير. يقول عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه: ونظفوا أفنيتكم. وفي حديث آخر: إن الله تعالى طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة. وفي الختام نقول: إن الحفاظ على البيئة ليس طرفا فكريا أو شعارا عالميا، بل هو من صلب عقيدتنا وجزء من طاعاتنا لربنا. إن كل شجرة نغرسها أو قطرة ماء نوفرها وكل أذى نميته عن طريق الطبيعة هو خطوة نحو مرضاة الله وإعمار لكونه. فلنكن ممن إذا مروا بالأرض تركوها أزهر مما كانت، ولنحذر أن نكون ممن قال الله فيهم: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فكونوا مفاتيحا للخير، مغاليقا للشر، مصلحين لا مفسدين. اللهم اجعلنا من عمار أرضك بالخير ومن المصلحين فيها بالحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية: وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة زكية مرزوقي.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على أن الصحة حق طبيعي من حقوق الإنسان يجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة، مشيرا إلى أن القطاع الصحي وسائر المرافق العمومية الأخرى ستتعافى كما يريد الشعب التونسي. وعلى صعيد آخر، أشاد رئيس الدولة بالكفاءات الطبية التونسية التي يتم استقطابها من قبل الدول المتقدمة علميا، موضحا أن تمكينها من إطار قانوني جديد من شأنه أن يتيح لها مزيدا من الإبداع في أداء مهامها. المعهد الوطني للرصد الجوي يسند درجة إنذار كبيرة لولايات تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية، ويدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر عند القيام بأنشطة في الخارج. وتبعا لهذه التقلبات الجوية، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية تدعو الفلاحين والبحارة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات والمنتجات الفلاحية وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمنشآت المائية، مع توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية. شركة النقل بتونس تنطلق في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 13، يربط بين محطة فرحات حشاد بساحة برشلونة ومنطقة الوردية. ويأتي هذا الإحداث بعد أن قامت الشركة بدراسة ميدانية استجابة لطلب حرفائها القاطنين بمنطقة الوردية، وذلك في إطار مواصلة العمل على تحسين خدماتها بهدف تيسير التنقلات اليومية لحرفائها. سفارة تونس بفارسوفيا تعلن تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آلياً بالمصلحة القنصلية، وذلك في إطار تطوير وتحسين جودة الخدمات القنصلية المقدمة لفائدة التونسيين المقيمين بكل من بولونيا وليتوانيا وأوكرانيا ولاتفيا. وإلى آخر أخبار العالم، إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. مصرع وإصابة أكثر من 90 حوثياً خلال مهاجمات عنيفة مع القوات المسلحة اليمنية في جبهات مديرية الوزاعية غربي محافظة تعز. وختاماً، وزير الدفاع الإيطالي يصرح أن روما تتأهب لمهمة بحرية محتملة لحماية أسطولها التجارية في ظل تزايد المخاوف الأمنية في مضيق باب المندب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.

مستمعينا مستمعاتنا، يومكم سعيد، صباح الخير يا تونس وصباح الخير يا توينسا. هذا صباح جديد يجمعنا على موجات إذاعتكم الإذاعة الوطنية التونسية من توا من 6 متاع الصباح حتى للتسعة كما كل يوم. اليوم تأمنوا تقنيا فاتن حسني، صباح النور فاتن، معنا سيف الدين ترابلسي في الإخراج الرقمي وحميد الورغي في تنسيق فقرات لقانا. هذا فريقنا صغير، بعد نقدم لكم الفريق الكبير. انتم أغلى مستمعين إن شاء الله تكونوا بخير وين ما كنتوا، طمنونا عليكم، مرحبا بكم، يومكم سعيد الناس الكل.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: يومكم سعيد حيثما كنتم. اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026، 6 ربيع الثاني 1448، شروق الشمس في تونس اليوم كان في 6:05، غروبها يكون في 6:23. أوقات الصلاة بالنسبة لليوم، صلاة الصبح كانت في 4:36، اليوم صلاة الجمعة انطلاقا من نص نهار 21، صلاة العصر 3:43، صلاة المغرب 6:25، وصلاة العشاء 7:50. تقبل الله من الجميع كل صلواتنا وكل دعواتنا، إن شاء الله أبواب السماء تكون مفتوحة وتكون مقبولة. دعوة اليوم نسمعها مع بعضنا، إن شاء الله دعوة خير هذية توصل لكل مستمع توا وتكون مستجبة، ثم نواصل معكم ومع بقية فقراتنا. مرحبا بكم ديما في الاستماع، في التعليق، في المتابعة على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية على الفيسبوك وعلى كل محاملنا الرقمية.
2: دعوة خير،
3: إن شاء الله ربي يعطيكم القبول ومحبة الرسول، إن شاء الله يا ربي يفتحها في وجوهكم الصباح المبارك السعيد، إن شاء الله يا ربي يعطيكم على قد قلوبكم.
2: دعوة خير.

0: بس اليوم.
1: جمعة طيبة إن شاء الله، جمعة مبروكة للناس الكل، صباحكم خير. مرحبا باللي يسمع فينا توا، 6:26 دقيقة. نعطيكم فكرة أولى على طقس اليوم. اليوم من المنتظر إنها تتواصل الأمطار، السحب تكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط، محليا بالجنوب أمطار مؤقتا رعدية أحيانا غزيرة. الريح تكون اليوم قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل بالجنوب، معتدلة ببقية جهة البلاد. البحر مضطرب في الأثناء، درجات الحرارة تشهد ارتفاع طفيف، تكون بين 31 و 36 درجة في الجنوب، توصل ل 38 درجة. البارح كانت ما شاء الله كميات هامة من الأمطار، بعد نرجعوا لها بالتفاصيل. في مختلف جهاتنا في تونس الكبرى الأمطار ديما أمطار خير، الغيظ ديما نافع اللي يعطي ربي مليح ومحلاه، لكن كيفاش تصرفنا مع الأمطار هذيا؟ بعد نرجعوا للموضوع هذيا ومواضيع أخرى من توا للتسعة متاع الصباح. نذكر أنا اللي المعهد الوطني للرصد الجوي البارح أعطى درجة إنذار كبيرة لولايات تونس الكبرى، سوسة، المستير، المهدية، وقالوا البارح الخميس واليوم زاد الجمعة، ودعسوا كل المناطق هذه إلى المتابعة متاع الحالة الجوية، وخاصة توقي الحذر عند القيام بالأنشطة متاعهم خارج بيوتهم وخارج العمل متاعهم. كيف كيف أبنائنا التلاميذ اللي البارح غادروا الأقسام في بعض الولايات هذه نظرا لكمية كبيرة متاع الأمطار. مع 7:30 ناخذ أكثر تفاصيل حول الطقس وتطوراته.

0: شارع تونسي.
1: كالعادة فريق يوم سعيد يكون معاكم في الشارع التونسي. معنا رفيق الدريدي في مصافحة أولى من شوارع العاصمة وجولة هذا الصباح بعد أمطار البارح. صباح النور رفيق، مرحبا بك.
2: صباح الورد نبيل عليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا وسهلا. بعد الأمطار ما شاء الله خيرات اللي كنا رأيناها البارح خاصة في وسط العاصمة، اليوم الحركية صبحت عادية بالنسبة للأشخاص، بالنسبة للسيارات، الأمور لنا عادية جدا في وسط المدينة في طقس صباحي خريفي.
1: وين بالضبط أنت وسط المدينة؟
2: بالضبط عملنا دورة في شارع كارتاج ثم ساحة برشلونة ثم حاليا نحن توا في شارع باريس. الحركية عادية كما حكينا بعد الأمطار الكبيرة اللي كانت البارح، اليوم صبحت الأمور عادية بالنسبة للحركية وكذلك حتى بالنسبة للحافلات، كذلك الحركية عادية. رينا حافلات كذلك في محطة شارع كارتاج وفي محطة برشلونة وكذلك شوية آخر نمشيو نعملوا طلع على محطة الباساج، كذلك بالنسبة للحركية الخاصة بالحافلات. كذلك في شارع جون جوريس ثم حركية عادية للأشخاص وكذلك الحافلات والعربات. فالأمور هنا تشهد في قاعدة في يمكن قاعدين ندخلوا بشوية بشوية في فصل الخريف وفي فصل الشتاء، وفي الأثناء كما قلنا الأمور كل لباس لهنا، معناها حتى بالنسبة للشارع وبالنسبة للأرتفاع، فأنه معناها الأمور عادية، يعني الدنيا نظيفة كما نقوله، ما فماش
1: فماش مياه راكدة وإلا بعض المخلفات من أمطار البارح. صبحت العاصمة لباس الحمد لله.
2: بالضبط يعني الأمور هنا عادية بالنسبة لحالة الأرتفاع والطرقات، الأمور عادية جدا كما قلنا وسط حركية قاعدة تمشي تقوى حاليا بالنسبة للأشخاص وكذلك بالنسبة للسيارات مع اقتراب نهاية الأسبوع هنا في تونس العاصمة.
1: شكرا رفيق، يومك سعيد، نلتقي في ساعتنا الثانية.

شم جديد. شم جديد والنشاط الرئاسي تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله البارح في قصر قرطاج السيد مصطفى الفرجاني وزير الصحة عديد المواضيع، من بينها على وجه الخصوص مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع المتصلة بقطاع الصحة في مختلف أنحاء الجمهورية. جدد رئيس الدولة تأكيده على أن الصحة حق طبيعي من حقوق الإنسان يجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة، ووضح اللي عدد من المشاريع تم إنجازها وخاصة في مجال قراءة التحاليل والصور بالأشعة وغيرها من الخدمات، بما يجنب المرضى وأفراد عائلاتهم عناء التنقل، فضلا على الحد من فترات الطويلة من الانتظار. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن الصحة العمومية منظومة متكاملة تعرضت للاستهداف بل للتدمير، وأشار إلى أن عددا من المشاريع تأخر إنجازها رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لها. علاش التعطيل هذايا؟ تم تعطيلها عمدا إلى جانب تعطيل عدد من المعدات والتجهيزات المرتبطة بها من قبل من انخرطوا في الفساد ومن قبل من في قلوبهم مرض، وهؤلاء لا ينفع فيهم لا دواء ولا عقار، بل المحاسبة العادلة عما فعلوا وما زالوا يفعلون ويخططون ويدبرون. على صعيد آخر، أثنى رئيس الدولة على كفاءة الإطار الطبي في تونس من أطباء وإطار شبه طبي وعملة، مشيرا إلى أن إقبال عديد الدول بما فيها الدول المتقدمة علميا على استقطاب الكفاءات الطبية التونسية للعمل ليس من قبيل الصدفة. المدرسة الطبية التونسية مدرسة عالمية تمثل إحدى مفاخر بلادنا ومصدر من مصادر الاعتزاز، ووضح اللي تمكين الإطارات الطبية من إطار قانوني جديد من شأنه أنه يتيح لها مزيد من الإبداع في أداء المهام متاعها. أعرب رئيس الجمهورية قيس سعيد على يقينه بأن قطاع الصحة وسائر المرافق العمومية الأخرى ستتعافى كما يريد الشعب التونسي، وعملية البناء والتشييد ستستمر، فذلك هو مسار الثورة بل ذلك هو مسار التاريخ.

بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين، برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش.

0: أسماء في الذاكرة.
1: نهاركم زين الناس الكل. 6:48 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في منوعاتنا الصباحية الأولى. يوم سعيد اللي تتواصل معاكم وليكم للتسعة متاع الصباح. أسماء في الذاكرة، قديش من ناس مروا من أرض تونس، أعلام تركوا أثر كبير ما يتنساش، لكن نحن ساعات ننساوهم. تاخذنا الدنيا وتاخذنا السنوات. الأجيال الجديدة خاصة يعرفوا أعلام بلادهم. حاولنا من خلال الفقرة هذية اللي تسمعوها كل نهار جمعة وفي التوقيت هذية نرجعوا الأسماء وأعلام بقاو خالدين في الذاكرة الوطنية التونسية، ومن بينهم خير الدين التونسي. شكونوا خير الدين التونسي؟ بحثت وقامت بحث كبير زميلتنا سميرة سوري، هي اللي تتولى إعداد الفقرة هذية، و حضرت لنا كل التفاصيل على حياته وعلى شنو عمل بالضبط خير الدين التونسي.
2: خير الدين التونسي رجل الإصلاح اللي آمن أنه تقدم وتطور تونس يبدأ من المدرسة والتعليم. شكونه خير الدين التونسي؟ هو أحد أبرز رجال الإصلاح في تونس خلال القرن 19، شخصية آمنت بأنه تقدم البلاد لا يمكن أنه تتحقق دون إصلاح التعليم، الإدارة والاقتصاد. خير الدين باشا التونسي تولد حوالي سنة 1820، أصله شركسي، وصل لتونس وهو صغير وتدرج في خدمة الدولة قبل ما يولي واحد من أهم رجالها وأكثرهم تأثير. خير الدين كان يؤمن اللي إصلاح البلاد يبدأ من التعليم وبناء دولة تقوم على مؤسسات وتنظيم حديث. في سنة 1873 تولى رئاسة الحكومة وحاول يدفع نحو مجموعة من الإصلاحات في الإدارة، الاقتصاد والتعليم. تولى خير الدين منصب الوزير الأكبر في تونس بين سنتي 1873 و 1877، في فترة كانت فيها البلاد تعيش أزمة مالية وسياسية صعبة. من موقعه حاول أنه يطلق مشروع إصلاح شمل الإدارة، القضاء، المالية والتعليم. لكن أبرز ما بقى من اسمه في الذاكرة التونسية هو المدرسة الصادقية، واللي تأسست سنة 1875 ببادرة منه، واللي كانت مدرسة حديثة تجمع ما بين التعليم التقليدي والمعارف الجديدة، وخرجت بعد ذلك أجيال وأجيال من النخب التونسية. الفكرة كانت جديدة في وقتها أنه يتعلم الطالب اللغة العربية وعلوم الدين، في نفس الوقت يدرس العلوم والرياضيات واللغات الأجنبية. مشروعه ما توقفش عند الصادقية، لكن سعى إلى إصلاح التعليم في جامع الزيتونة، واهتم بالإدارة والقضاء والمالية، وارتبط اسمه زادة بإنشاء المكتبة العبدلية وتشجيع الطباعة ونشر المعرفة. خير الدين التونسي أيضا صاحب كتاب شهير هو أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، طرح فيه أفكاره حول أسباب وتقدم الدول الأوروبية وسبل إصلاح أوضاع المجتمعات الإسلامية. لكن مسيرته السياسية في تونس ما كانتش طويلة. غادر خير الدين تونس سنة 1878 واستقر في اسطنبول، وتولى لاحقا منصب الصدر الأعظم في الدولة العثمانية، وتوفي في اسطنبول سنة 1890. لكن إرثه بقى في تونس، وربما أكبر دليل على ذلك المدرسة الصادقية التي ما كانتش مجرد مؤسسة تعليمية، بل أصبحت مع مرور الزمن واحدة من أهم حاضنات النخب الفكرية والسياسية التونسية. واليوم بعد أكثر من 130 سنة على وفاته يبقى اسم خير الدين التونسي مرتبط أساسا بالإصلاح والتعليم، وتبقى المدرسة الصادقية واحدة من أبرز الشواهد على مشروع بناء تونس الأكثر علما وحداثة. خير الدين التونسي آمن أنه إصلاح الإنسان وتعليمه هو الطريق الأول لإصلاح البلاد وتقدمها.

بي وزير الصحة تواصل نزول الأمطار اليوم في تونس درجة الإنذار لتهم ولاية تونس الكبرى سوسة المستير المهدية وفي العالم آخر المستجدات فيما يتعلق بإيران وروسيا والصين والجديد هذي الكل يقدمونا شهاب الحجلوي في نشرة السابعة. نرجع بعد نشرة الأخبار نكملوا معكم في يوم سعيد.

0: الدكتور حكيم.
1: الصغار وحتى الكبار ولاو يهزوا معاهم ماكلتهم للمدرسة وإلا للخدمة، هيك الماكلة يزم تتهز في حكة خاصة بالمواد الغذائية نعرفوها كيف نلقاو علامة كاس وفرشيطة منقوشين عليها من تحت، وياليت يكون زادة فيها مثلث مكتوب فيه خالي من البي بي آ.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد أن الصحة حق طبيعي يجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة، ويشدد على أن قطاع الصحة وسائر المرافق العمومية الأخرى ستتعافى كما يريد الشعب التونسي. تواصل نزول الأمطار الرعدية اليوم وغدا بالشمال وبالوسط ومحليا غزيرة بالمناطق الشرقية. وفي العالم، إشادة إيرانية بفيتو روسيا والصين ضد تمديد عمل فريق لجنة عقوبات إيران. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. استأثر مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع المتصلة بقطاع الصحة في مختلف أنحاء الجمهورية باهتمام رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني. وجدد رئيس الدولة التأكيد على أن الصحة حق طبيعي من حقوق الإنسان يجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة، موضحا أن عددا من المشاريع قد تم إنجازها، وخاصة في مجال قراءة التحاليل والصور بالأشعة وغيرها من الخدمات، بما يجنب المرضى وأفراد عائلاتهم عناء التنقل والانتظار. كما أكد رئيس الجمهورية أن الصحة العمومية منظومة متكاملة تعرضت للاستهداف وللتدمير، مشيرا إلى أن عددا من المشاريع تأخر إنجازها رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لها، إذ تم تعطيلها عمدا إلى جانب تعطيل عدد من المعدات والتجهيزات المرتبطة بها، وذلك من قبل من انخرطوا في الفساد. وعلى صعيد آخر، أثنى رئيس الدولة على كفاءة الإطار الطبي في تونس من أطباء وإطار شبه طبي وعمل، مشيرا إلى أن إقبال عديد الدول بما فيها تلك المتقدمة علميا على استقطاب الكفاءات الطبية التونسية ليس من قبيل الصدفة، لأن المدرسة الطبية التونسية مدرسة عالمية تمثل إحدى مفاخر بلادنا ومصدرا من مصادر الاعتزاز. وشدد رئيس الجمهورية على أن تمكين الإطارات الطبية من إطار قانوني جديد من شأنه أن يتيح لها مزيدا من الإبداع في أداء مهامها، معربا عن يقينه بأن قطاع الصحة وسائر المرافق العمومية الأخرى ستتعافى كما يريد الشعب التونسي، وأن عملية البناء والتشييد ستستمر. يتواصل الوضع الجوي اليوم وغدا السبت ملائما لنزول الأمطار الرعدية بالشمال وبالوسط، وتكون محلية غزيرة بالجهات الشرقية. عن المعهد الوطني للرصد الجوي المهندس أول سرحان الرحالي.
5: يتواصل نزول بعض الأمطار المتفرقة في صباح هذا اليوم بالسواحل الشرقية، ثم تقسم غيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. الرياح تبقى من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، لكن تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية البحر متموج والحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى عامة بين 30 و 35 درجة وتصل إلى حدود 38 بالجنوب الغربي. يوم الغد السبت نهاية الأسبوع الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار بالشمال والوسط ومحليين الجنوب، وتكون محليا رعدية وأحيانا غزيرة مع درجة حرارة تنخفض شيئا ما، تتراوح القصوى عامة بين 29 و 33 درجة تصل إلى حدود 35 بالجنوب الغربي. باقي الأيام الأحد والاثنين الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار بأغلب المناطق وتكون مؤقتا رعدية والحرارة في تراجع طفيف.
4: هذا وقد أسند المعهد الوطني للرصد الجوي درجة إنذار كبيرة لولاية تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية، ودعا سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر عند القيام بأنشطة في الخارج مع اتباع تعليمات السلامة عند السياقة. وإثر التقلبات الجوية وتهاطل كميات هامة من الأمطار خاصة على مستوى تونس العاصمة وولاية بن عروس، أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري للأخبار جاهزية وحدات الحماية المدنية في مختلف المناطق لنجدة المواطنين، مشددا على أن العمليات الميدانية تبقى متواصلة ضمن خطة استباقية تحسبا لاضطراب العوامل الجوية المتوقعة في الأيام المقبلة.
6: الوحدات الحماية المدنية كلها على أهبة وتعلت في درجة لياقة ارتاحها على أقصى درجة. كيف قمنا بعديد الإجراءات الاستباقية، منها تركيز عديد النقاط المتقدمة خاصة في المناطق المعروفة بالهشاشة ارتاحها ولا في المنخفضات. نوصي السادة المواطنين خاصة بعدم المجازفة بعبور الأودية في مختلف المناطق هذه اللي بتشملها التقلبات المناخية، ولا عدم عبور التجمعات المياه الكبيرة.
4: نرحب بمن انضم إلينا الآن ونولي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. أبرزت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية ناغوزيا كونجو إيويالا أمس بمقر المنظمة بجنيف أن تونس تمتلك موارد بشرية مؤهلة تمكنها من الاستفادة من التحولات الجارية في سلاسل القيمة العالمية إلى جانب موقعها الجغرافي القريب من أوروبا. واعتبرت خلال ندوة صحفية على هامش المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بجنيف من 15 إلى 17 من سبتمبر الجاري، اعتبرت أن هذه المقومات تضع تونس في موقع ملائم للاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية المتاحة بين أوروبا وإفريقيا. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 21 إلى 24 من سبتمبر الجاري. وتم أمس تقديم برمجة المهرجان في ندوة صحفية بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية بالعاصمة. نفيسة حسني وكبت الندوة.
7: يحتضن المسرح الأثري بقرطاج حفل الافتتاح يوم 21 من سبتمبر، كما يتضمن حفل الافتتاح تكريم عدد من نجوم الشاشة والأثير والسينما العربية احتفاء بإسهاماتهم في تطوير المشهد الفني والإعلامي العربي. أما حفل الاختتام فسيكون بمدينة الثقافة يوم 24 من سبتمبر. سهرة الختام تشهد كذلك تتويج الأعمال الفائزة في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية الرئيسية والموازية إلى جانب مسابقة الإعلام الجديدة. ويتنافس على جوائز المهرجان 320 عملا بين مسابقات رسمية وموازية. من مقر اتحاد إذاعات الدول العربية للإذاعة الوطنية، نفيسة حسني.
4: الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي قدمت خلال حضورها الندوة برنامج مشاركة المؤسسة.
8: أول حاجة هي المسابقة تقريبا في كل الأصناف بما فيها الإعلام الجديد، ثم في مسابقة التبادل، ثم على مستوى معرض الذي يقام في مدينة الحمامات، احنا ديما مشاركين جناح مهم جدا السنة، فيه إضافة على مستوى المحتوى متاعه، مش يكون ثم آلات على أعلى طراز على المستوى التقني، ثم زاد على مستوى المحتوى الومضات. بالنسبة للشراكة، الإذاعة التونسية هي شريك مؤسس لهذا المهرجان.
4: أدانت تونس بشدة الهجمات التي استهدفت عددا من المدن بالمملكة العربية السعودية، واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها. وأعربت تونس في بيان أصدرته وزارة شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن تضامنها الكامل مع المملكة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه أن يصون أمنها واستقرارها ويحفظ حرية الملاحة البحرية وأمنها. كما جددت تونس دعوتها إلى تغليب الحوار والحلول السلمية وتجنب كل ما من شأنه أن يفاقم الأوضاع ويزيد من حدة التوتر ويقوض دعائم السلم والأمن في المنطقة. في إيران، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف الليلة الماضية ناقلة نفط ترفع علم توغو، قال إنها حاولت العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز. من جهة أخرى، نقلت شبكة سي بي اس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران أسقطت مسيرتين أمريكيتين من طراز MQ-1 خلال الأيام الماضية. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بالحفاظ على مستويات القوات الحالية بالشرق الأوسط حتى نهاية العام في حال العودة إلى الحرب. في الأثناء، أطلق برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، أطلق نداء جديدا للحصول على معلومات حول الأنشطة المالية للحرس الثوري الإيراني. وأفاد المنشور بأن المكافأة القائمة تصل قيمتها إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني. سياسيا، أشادت طهران بفيتو روسيا والصين في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الأمريكي لتمديد ولاية فريق لجنة عقوبات إيران. كما استدعت الخارجية الإيرانية السفيرة الألمانية في طهران على خلفية تصريحات مسؤولين ألمان ضد طهران. في لبنان، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على النبطية الفوق والقنطرة وطلوس جنوب البلاد وفق وكالة الأنباء اللبنانية. وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت كذلك قبل ساعات تفجيرا ضخما في بلدة عيت الشعب جنوبي البلاد. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعين ومشاهدين الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجته إذاعيا فاتن حسني، ومرئيا سيف الدين الطرابلسي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. رئيس الجمهورية يؤكد أن الصحة حق طبيعي يجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة، ويشدد على أن قطاع الصحة وسائر المرافق العمومية الأخرى ستتعافى كما يريد الشعب التونسي. تواصل نزول الأمطار الرعدية اليوم وغدا بالشمال وبالوسط، ومحليا غزيرة بالمناطق الشرقية. وفي العالم، إشادة إيرانية بفيتو روسيا والصين ضد تمديد عمل فريق لجنة عقوبات إيران. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة رائقة للجميع، وإلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.

0: صباح الخير لتونس الكل والتوينس الكل هنية في البلاد ولا خارج البلاد اللي يسمعوا فينا اللي يفيقوا معنا اللي يتواصلوا معنا اللي يكتبونا مرحبا بكم بتعليقاتكم 27 دقيقة على موجاتنا إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وإن شاء الله جمعتكم مبروكة. نحن الكل نتعاملوا مع البنك وفما برشا مصطلحات بنكية مش ديما نفهموها. نحن من خلال البرنامج يوم سعيد مش نحاولوا نبسطوها مش يكون معنا سيمون درزيد كل نهار جمعة يأتينا بعض المصطلحات يفسرهم لنا أنت وثقافتك البنكية مش في كل مرة نبسطوا نسهلوا نفهموا ونفهموا. نحن زيدا اليوم مش نركزوا على الفائض لانتيريس هكا نسميوها نحن اش معناها بالضبط وشنو حكيتو نسمو مع بعضنا ثقافتك البنكية.
1: ثقافتك البنكية. الفائض أو ما يعبر عليه باللانتيريس موضوع كبير اختلفت فيه الأديان والشعوب وكل حد عنده منه موقف. الفرنسيس مثلا يقولوا pas d'intérêt pas d'action وفي برشا بلدان عربية يقول لك لانتيريس حرام. هي شكون صحيح وشكون غلط؟ هذا موش دورنا باش نفتيو مالا فاش قام نحكيه عليه. والسبب بسيط هو أنه في حياتنا اليومية برشا منا يتعرضوا في معاملاتهم خاصة مع البنكة لحكاية الانتيريس. هات منا نعرفه بالانتيريس هو عبارة على كراء متاع الفلوس اللي تسلفهم لك البنكة. هو مدخول مربوط بمبلغ السلفة يعني القرض ونسبة الفائض لطو دانتيري. هوكي لازمنا نفرقوا ما بين الانتيريس اللي هو مدخول ونسبة الفائض اللي هي السوم اللي خذيت بيه القرض. الواحد كي ياخو قرض يسألوه قداش حسبولك نسبة الفائض 10% 12% 13%. هو من غير ما ندخلوا في حكاية الانتيريس حلال ولا حرام اللي نجم نقوله بالنسبة اللي نعبروا عليها بالفينانس كلاسيك تفسر الانتيريس بحاجتين هما الوقت والمخاطرة لو ريسك. بالنسبة للوقت يعتبروا أنه الإنسان اللي باش يسلف باش يحرم روحه من الاستهلاك الآني توا وما دامه باش يحرم روحه من مصلحة فطبيعي أنه يتحصل على مدخول يعوضه له هاك الحرمان الوقتي. بخلف هذا يقولك فما زادة إمكانية اللي الفلوس اللي تتسلفها ما ترجعش. هذا من غير ما ننساو التضخم المالي الانفلاسيون اللي يخلي الفلوس تفقد من قيمتها مفعول الوقت. باش نسهلوا العملية نقولوا أنه بمئة دينار اليوم تشري بيهم عدد معين من الأشياء لكن بعد عام المئة دينار ما نجموش يشريوا لك نفس الحاجات. مختصر الحديث العمليات المالية هي عمليات تجارية ما هيش عمليات خيرية وهدفها تحقيق مربح والانتيريس يدخل في تكوين هالمربح. نسبة السوق النقدية هاو التأمام طلع هاو التأمام هبط ايه قداش حسبولك القرض اللي خذيته من البنكة. شنو قصدو بكلمة تأمام؟ تأمام هو تصغير لطو مويان منسوال دو مارشي مونيتير وهو عبارة على مؤشر انديس دو ريفيرانس للقروضات اللي تكون فيها نسبة الفائض متغيرة علما اللي فما قروضات بنكية بنسبة فائض قارة 10% و 11% في العام وفما قروضات نسبة الفائض فيها تتغير بتغيير التأمام. كيفاش نوصلوا باش نعرفوا قيمة هالمؤشر؟ البنوك في معاملاتها اليومية تتسلف من عند بعضها اللي عنده زايد يتسلف اللي مستحق أموال ولا حسب هالمعاملات ينجر عليها في آخر النهار نسبة فائض معينة وكل نهار يقسمه. نهار النسبة تكون مثلاً 7.05% ونهار آخر 6.9% حتى نوصلوا لآخر الشهر وقتها البنك المركزي يحسب المعدل متاع نسبة الفائض اللي يسموه التمام. نفرض المعدل كان في حدود 7% هالمؤشر هذا هو اللي باش نعتمدوه باش نعرفوا بقداش البنكة حسبت القرض وفي أغلب الحالات يزيد على التمام من 3 إلى 5.5% معناها تولي كلفة القرض متاعنا 10 أو حتى 12.5% على سبيل المثال. لكن ما يزمناش ننساو أنه التمام هو مؤشر يتغير كل شهر ولذا ينجم يطلع كيما ينجم يهبط. فإذا كان نفرضو الشهر اللي من بعده ولا التمام 7.1% كلفة القرض متاعنا تتزاد ب 0.10%، والعكس بالعكس، إذا التمام ولا 6.9% فكلفة القرض تنقص ب 0.10%. ما لا تبعوا تمام كل شهر وراقبوا مليح كشوفات الحساب متاعكم.
2: ثقافتك البنكية يلي

0: النشرة الجوية.
1: نهاركم زين مستمعينا، نهاركم فل مستمعاتنا. النشرة الجوية ومعنا سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور سعيدة، نهارك زين.
2: صباح الخير نبيلة، نهارك زين، تحية ليك ولكل مستمعين إذاعة الوطنية.
1: تتواصل الأمطار إلى نهاية الأسبوع، أنت مش تقول لنا الساعة شنو سجلنا الكميات بين البارح وهذا الصباح، ثم المناطق المعنية بأمطار اليوم إن شاء الله.
2: أي الكميات يعني البارح كما شفنا كانت سحب رعدية تكونت في المناطق الغربية وبدأت تدرج للمناطق الشرقية وإن كانت محليا غزيرة خاصة في تونس الكبرى وجهة الساحل. في تونس الكبرى سجلنا 43 ملم في المروج و25 ملم في حمام لم في ولاية بن عروس. في سيدة المنوبية كانت 43 ملم وفي الشرقية 36 ملم، كذلك في منوبة سجلنا 31 ملم. هذه قائمة أولية يعني في محطة الرصد التابعة للمعهد، وتجينا إن شاء الله القائمة النهائية بعد ننشرها على الصفحة بتاعنا الرسمية. جهة الساحل كانت معنية بالأمطار الغزيرة اللي كانت وصلت 58 ملم في زرمدين من ولاية المنستير، 49 ملم في جمال، وكذلك 46 ملم في بمبلة، كذلك في سوسة 36 ملم في القلعة الكبرى، و 33 ملم في شط مريم. هذه يعني الكميات الأولية يعني كما كنا أصدرنا نشرة المتابعة البارح يعني بخصوص هذه الأمطار، وكنا الكميات تتراوح بين 30 و 50 ملم في أغلب المناطق وأكثر شوية في جهة الساحل اللي كنا أسندناها البارح اللون البرتقالي مع تونس الكبرى. اليوم زادا كما قلت يعني معنيين مازلنا بسحب هذه الرعدية اللي باش تتكون في المناطق الغربية وتبدا تشمل تدريجيا المناطق الشرقية. اليوم الجنوب الغربي زادا معني بظهور الخلية الرعدية، كذلك مناطق الوسط والشمال والوسط الشرقي زادا هذه الأمطار باش تكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة، يعني خاصة كما قلنا في جهة القصرين القيروان جهة الساحل. بالنسبة لغدوة السبت
1: تبقى سمحني سعيدة، اليوم درجة الانذار تبقى كما البارح بالنسبة لولاية تونس كبرى سوسة المستير المهدية؟
2: اليوم درجة الانذار مبدئيا خلصت اللياقة اللي أصدرناها في الصباح كانت تحمل لون الأصفر. ما أسندناش اليوم البرتقالي اليوم على خاطر الغزارة أقل شوية من البارح متوقعينها. اليوم الأصفر، اللون الأصفر لكل مناطق الشمال والوسط محليا الجنوب الغربي توزر وقفصة، والغزارة كنا أسندنا اللون الأصفر زادا للقيروان للقصرين وجهة الساحل سوسة المنستير والمهدية.
1: واضح
2: غزارة الأمطار اليوم.
1: بالنسبة للحرارة اليوم،
2: الحرارة اليوم تقريبا في استقرار في نفس معدلات البارح، بشكون بين 30 و 35 درجة في أغلب المناطق وتوصل 38 درجة بالجنوب الغربي.
1: غدوة إن شاء الله.
2: غدوة السبت زادا باش تكون سحب أحيانا كثيفة مع أمطار كما قلنا في الشمال والوسط ومحليا زادا الجنوب، باش تكون محليا رعدية وأحيانا غزيرة. الجنوب الغربي زادا معني غدوة وكذلك الجنوب الشرقي بهذه الأمطار. الحرارة غدوة باش تشهد انخفاض طفيف ويمشي تتراوح القصوى بين 29 و 33 درجة وتوصل 35 درجة بالجنوب الغربي. لحد زادا والاثنين وبداية الأسبوع القادم زادا الوضعية الجوية مازالت ملائمة لنزول الأمطار في الشمال والمناطق الشرقية زادا وكذلك مناطق الجنوب معنيين.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. الأمطار طقس ممطر إلى نهاية الأسبوع معنا إن شاء الله،
2: ومش تشمل أكثر مناطق إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة، نحن كل جديد نقدمه كالعادة من عندكم على موجاتنا. إن شاء الله يومك أسعد الأيام. 7:34 دقيقة، هاو شنو مش نسمعوكم.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: مرافقينكم وما زلنا معاكم، ويسعدنا أننا نبدأ نهارنا مع بعضنا 8:45 على موجاتنا. مرحبا بالناس اللي التحقوا بنا الآن. الموعد هو الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. الموعد ذي اللي ينطلق بإذن الله نهار 21 سبتمبر ليتواصل إلى غاية 24 سبتمبر 2026. شعار هذه السنة نبض الصورة وصد المستقبل، بمشاركة مؤسسات إعلامية إذاعية وتلفزيونية من مختلف أنحاء الوطن العربي، بما في ذلك التلفزة التونسية والإذاعة التونسية. البارح كانت ندوة صحفية خصصت لتقديم برنامج هذه الدورة، وخلال هذه الندوة بطبيعة الإذاعة التونسية كما في كل التظاهرات الكبرى هي شريك استراتيجي وتاريخي، وهي أيضا مشاركة في هذه التظاهرة العربية الإعلامية. نحن وكبنا الندوة الصحفية فيديو على صفحاتنا الرسمية، وأيضا قدموا لكم مشاركة الإذاعة التونسية في هذه الدورة، الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. السيدة الرئيسة المديرة العامة للمؤسسة قدمت لنا مشاركة مؤسستنا السيدة هندة بن علي الغريبي.
2: الإذاعة باعتبارها عضو مؤسس، باعتبارها عضو خلينا نقول أو شريك استراتيجي في هذا المهرجان، نبدأ من اللي خرجونا هما الاتحاد يقولوا على الأصناف نتاع المسابقات، ننغمس تماما في الاستعداد. هما تقريبا 7 مشاركات في المسابقة الرسمية، احنا مشاركين فيهم الكل. بالنسبة لي ثم المسابقة نتاع التبادل، احنا مشاركين فيهم وعاملين، وكنا احنا الجائزة الاولى كانت من نصيب الإذاعة التونسية. ثم الإعلام الجديد، ايضا الإعلام الجديد الإذاعة منخرطة فيه بشكل كبير، فزنا في دورتين سابقين ديجا، ان شاء الله السنة زادة في الدورة 26 نكونوا من الفائزين بحول الله.
1: إن شاء الله يا رب يكونوا من الفائزين. بالتوفيق والنجاح لكل الزملاء وزميلات من مختلف الإذاعات التونسية اللي شاركوا في مختلف المسابقات. المهرجان فيه مسابقات، فعاليات مهنية، أهمية الإعلام السمعي والبصري العربي اليوم وقدرته على مواكبة التحولات التكنولوجية وتطور أدوات صناعة المحتوى، مش يكون ما بين مسرح قرطاج الأثري، الحمامات، ومدينة الثقافة. تونس تفتح فضائها للإبداع الإعلامي العربي والإذاعة التونسية كالعادة تواصل حضورها في هذا الموعد المهني والثقافي. نسمع أغنية ومن بعد في 8:45 بالضبط بيل عدل موجتكم يكون رفيق دريدي معنا في جولة مع الجرايد ومع المواضيع والعناوين اللي تكتبت اليوم.

0: جرايد اليوم. جرايد اليوم بين العناوين والتفاصيل والمواضيع، جولتنا مع صحف الصادرة نهار الجمعة 18 سبتمبر 2026 مع رفيق الدريدي. من جديد يومك سعيد.
1: صباح الورد نبيلة، أهلا وسهلا، مرحبا بك وبكل مستمعينا. أولى عناوين في جرايد اليوم، جينا من جريدة الصباح، اللي قال كان جمع رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد بوزير الصحة مصطفى الفرجاني. العنوان: قطاع الصحة وسائر المرافق العمومية الأخرى ستتعافى كما يريد الشعب التونسي. كل التفاصيل عن هذا اللقاء في الصفحة الثانية من بين العناوين اللي نقراها كذلك في هذا المقال. كونه رئيس الدولة يأكد اللي الصحة حق طبيعي من حقوق الإنسان، وكونه الصحة العمومية منظومة متكاملة تعرضت للاستهداف بل للتدمير، وكونه بعض المشاريع تأخر إنجازها وتم تعطيلها عمدا رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لها. كل التفاصيل إذن عن هذا اللقاء في البارح في قصر كارتاج نلقاها في الصفحة الثانية من جريدة الصباح. كذلك العنوان يجينا من جريدة لابريس في نفس السياق ونفس الموضوع: رونكونتر سعيد فرجاني، لو سيكتور دو لا سونتي باس ا لا فيتيس سوبيريور، قطاع الصحه يمر الى السرعه القصوى. عوده على اللقاء اللي كان جمع رئيس الجمهوريه بوزير الصحه. كذلك نقراو من بين العناوين الاخرى في جرائدنا الصادره اليوم:

0: في التغيرات المناخية للصباح، التقلبات الجوية التي تشهدها تونس لا علاقة لها بالعاصفة المتوسطية. الصفحة الرابعة من جريدة الصباح فيها كل التفاصيل، وتأكيد من جديد من طرف الخبراء كونه تونس قاعدة تشهد في تقلبات جوية عادية بعيدة كل البعد على ظواهر يمكن غير طبيعية، ظواهر مناخية بطبيعة الحال. كذلك نقرأ في جريدتنا اليوم عودة على الحدث البارح اللي كان الندوة الصحفية الخاصة بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. تكتب جريدة الصباح في صفحتها الثامنة: تكريم 12 شخصية فنية، 3 ندوات، معرض للتكنولوجيا وجوائز قيمتها 87,000 دولار. كل التفاصيل عن هذا المهرجان إذن في صفحة الثامنة من جريدة الصباح. والبارح زاد تم الإعلان على حدث ثقافي آخر بتحتضن تونس دورته التأسيسية، نحكيه على الدورة التأسيسية لمهرجان الأغنية العربية. هذا تذكير جاء البارح من طرف المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية أزبو المهندس عبد الرحيم سليمان، اللي أكد كونه الدورة التأسيسية من المهرجان هذا سنعقد في تونس نهار 12 جانفي في 2027 في المسرح البلدي في العاصمة. 15 أكتوبر هو آخر أجل للمشاركة في الدورة التأسيسية هذه، مهرجان الأغنية العربية في تونس.
1: شكرا رفيق الدريدي، نخلي المجال للكابتن لطفي خالد يقدم لكم آخر المستجدات الرياضية، ونرجع بعد موجز 8 يكون حديثنا مع الديوان الوطني للحماية المدنية والمقدم خليل المشري بعد الأمطار متاع البارح. كيفاش كانت تدخلات الحماية المدنية والنصائح اللي نجموا نقدموها لمستمعينا اليوم؟
2: تسمع على موجاتنا
3: صالح الخميسي.

0: كاشف لوت
1: محمد الحداد.
2: حط بريقدانا في الزر ويس مصلي وشتر. حط بريقدانا في الزر ويس مصلي وشتر. كاسوسا وكويل وثمر واقصد ربي للحمام.
1: محمد الجراري.

0: تونسية 100%.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: متعة الاستماع.
2: فلاش سبور. أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في أول موعدنا الرياضي. البارح كان المفروض أن يكون الموعد مع مباراة مؤجلة لحساب الجولة الثالثة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي، لكن وقع تأجيل هذه المباراة إلى موعد لاحق بسبب الأمطار الغزيرة. البارح حكم المباراة هيثم الطرابلسي عاين أرضية ملعب الهادي النيفر بباردو، وتم ثم خذا قراره بتأجيل هذه المباراة. رئيس الملعب التونسي سيد محمد محجوب يتحدث على موجات الإذاعة الوطنية التونسية عن تأجيل هذه المباراة وعن جاهزية الملعب التونسي هذا الموسم.
3: والله هو ديما نقولوا سلام اللاعبين وقبل كل شيء تيران براتيكابل، وإن شاء الله تكون المطر هذا خير على تونس، وإن شاء الله معناتها الماتش يتعاود إن شاء الله في أقرب الأجال وفي كونديسيون باهية، وإن شاء الله نراو مقابلة بيه واللي يكون في التيران خير يربع ان شاء الله.
4: نحكي كوتي ملعب التونسي، مادام انت موجود معنا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، جاهزين لهذا الموسم انت محمد؟
3: بالطبيعه جاهزين، حابين نونشينيو الربح نتاع حام سوسه مع الكليب افريكان، كان في ديبلاسمون صعيب وعملت ماتش قوي كونت جوليبا، دونك كانت عندنا معناتها امكانيه ان نكونوا الافريقي مش حاضر 100%، يمكن كنا معناتها كانت فرصه لنا اليوم نربح المقابله. سيرت الظروف هكاك نخدموا على روحنا ان شاء الله، معناتها تتعاد المقابلة في ظروف مخير وإن شاء الله ما تتعاد نقاط ملعب تونس.
2: كان هذا رئيس الملعب التونسي السيد محمد محجوب في المقابل هذا المدرب المساعد في النادي الافريقي سامي زوميت يتحدث عن تأجيل هذه المباراة وعن المواعيد القادمة بالنسبة للنادي الافريقي، أبرزها ممكن مواجهة تيبي مازيمبي الكونغولي في الشامبيونز ليغ الافريقية.
4: كي تشوف الملعب قبل الامطار كان الحقيقه كان طقس ربيعه، حتى العشب كان الحقيقه كان في حاله طيبه، كنا بنشوف مباراه طيبه، الله غالب هذه احوال الطقس صعب المباراه، الطقس بدل ولات معناها حتى الظليم عش الاناره مش موجود، هو الله غالب توا مباراه جايه ان شاء الله نخمم في مباراه البطوله اللي هي باش تكون مهمه برشا.

0: الاحتفال ما شاء الله حتى
1: اكيد لذهن الاولاد ولادكم انت ومير كان زال لذهن في تيبا مازن بيه من غير شك.
0: والله الحقيقه صحيح معناها تحكي فيه اما والله تركيزنا اكثر على الدوري بدي شهر اخر ان شاء الله المباراه مازن بيه حقيقه تركيزنا على الدوري هي مباراه شغل الدوري هم اللي مشخلونا نحضر ان شاء الله في احسن حال مباراه مازن بيه ان شاء الله ربي يكون ان شاء الله كنا نخدموا على رواحنا وربي يوفقنا ان شاء الله.
2: كان هذا المدرب المساعد للنادي الافريقي سامي زوميت ممكن ابرز ما قال وتحدث على مواجهه تيبي مازيمبي الكونغولي بالحظ والتوفيق للنادي الافريقي قاريا امام تيبي مازيمبي. تعيينات الحكام بالنسبه لمقابله المؤجله للجولتين الاولى والرابعه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى اذا يوم الاحد القادم سيكون الموعد مع ثلاثه مقابلات مباراه مؤجله لحساب الجوله الاولى الاربعه مطلع شيء في ملعب بنجردان اتحاد بنجردان يستضيف نادي حمام ننف حكم المباراه نيزال بلطايف وحكم الفار في هذه المواجهه هيثم جيرات. في المقابل زوز مقابلات لحساب الجولة الرابعة كذلك يوم الأحد القادم الأربعة متاع العشية في ملعب حماد العقربي بيرادس مواجهة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي حكم المباراة حمزة جعيد وحكم الفار في هذه المواجهة أمير العيادي. الأربعة متاع العشية كذلك يوم الأحد في ملعب الطيب المهيرة بصفاقس مواجهة منتظرة بين نادي رياضي الصفاقسي ونادي رياضي البنزرتي حكم المباراة حسام بن ساسي وحكم الفار سلوفيني دافيد سميتش. اليوم مع نصف النهار سيتم الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني التونسي استعدادا للجولتين الأولى والثانية من التصفية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2027 مباراة يوم الخميس 24 سبتمبر أمام المنتخب الأوغندي في ملعب حمد العقربي بيرادس والمباراة الثانية أمام المنتخب البوتسواني يوم 28 سبتمبر الجاري كذلك. أيضا المباراة هذه ستجرى في ملعب حمد العقربي بيرادس بعد الاتفاق مع الكاف والاتحاد البوتسواني في نقل هذه المواجهة إلى تونس. بالحظ والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي في زوز مقابلات ضد أوغندا وضد بوتسوانا. اليوم أول قائمة للمدرب معين الشعباني ستشهد غياب الياس الصخيري بعد إعلانه البارح الاعتزال للعب دوليا مع المنتخب الوطني التونسي في تدوينه كذلك غياب حنبال المجبري وعلى غرام بسبب الإصابة. في المقابل ستشهد القائمة بعض الأسماء الجديدة على غرار غيث الزعنولي وإمكانية ووارد جدا أن صادق قديدة سيكون في القائمة عودة كذلك علي معلول ومحمد علي بن رمضان حمزة رفيع وعيسى عيدوني. كرة اليد البطولة الإفريقية للأصغر المقامة حاليا بالكوديفوار في أبيجان المنتخب الوطني التونسي يلعب اليوم العشية مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول أمام المنتخب الجزائري ونذكر أن المنتخب الوطني التونسي كان فاز في زوز مقابلات وكانت أهل للدور القادم. اليوم مباراة ضد المنتخب الجزائري تنطلق مع الستة متاع العشية بتوقيت تونس. وآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي قبل هذه المواجهة من مبعوث الإذاعة التونسية إلى أبيجان زميلنا فوزي بن سالم.
3: وفي الرياضة على موجة الإذاعة التونسية أهلا وسهلا بالجميع. تستأنف البطولة الإفريقية للأصغر في نسخة 22 في كرة اليد النشاط اليوم مع الجولة الثالثة والأخيرة من هذا الدور الأول. المجموعة الثانية هو المنتخب الوطني التونسي بعد انتصارات متتالية أمام كل من نيجيريا ومدغشقر كان ضمن التأهل للدور الربع النهائي واليوم عنده مواجهة كبيرة لقاء مغاربي درب بين تونس والجزائر انطلاقا من الساعة الثالثة بتوقيت تونس. المنتخب الوطني التونسي والإدارة الفنية كان استغل فترة الراحة ليوم أمس باش يجري حصة تدريبية والحمد لله كل اللاعبين على تم الاستعداد وفي صحة جيدة بالإضافة إلى حصة فيزيوناج لمعرفة النقائص اللي لاحت على أداء المنتخب في زوج المقابلات الأولى وخاصة على مستوى الدفاع. المنتخب الجزائري اللي كان هزم أمام نيجيريا اليوم أمام حتمية الانتصار على المنتخب الوطني التونسي باش يضمن التأهل متاعه بما أنه المنتخب النيجيري في نفس التوقيت يواجه منتخب غشقر رغم الأسبقية المنتخب النيجيري في هذه المواجهة لمعرفة الفريق اللي باش يرافق المنتخب الوطني التونسي بالدور الربع النهائي. في المجموعة الأولى المنتخب المصري رسميا في الدور الربع النهائي وتبقى المقعد بعد الثاني بين الكاميرون اللي ينطلق بحظوظ وافرة جدا، بما أنه ثم فارق الأهداف المقبولة والمدفوعة على حساب الكونغو، رغم أنه الكاميرون يلعب اليوم ضد المنتخب المصري صاحب المرتبة الأولى واللي سجل الانتصار في الجولة الأولى. المجموعة الثالثة المغرب تقريبا في الدور ربع النهائي، وليبيا قد ترافقه للدور القادم أمام رواندا اللي عندها سلبي في نسبة الأهداف المقبولة والمدفوعة. في المقابلة تعرفنا على زوج منتخبات المترشحة من المجموعة الرابعة، ونعني بذلك كل من غينيا والكوت ديفوار اللي زوج حققوا زوج انتصارات متتالية، واليوم عندهم مواجهة مباشرة من أجل المرتبة الأولى. الموعد اليوم إن شاء الله انطلاق من الساعة الثالثة بتوقيت تونس، لقاء تونس الجزائر من أجل صدارة المجموعة، وإن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية.
2: مشكور جدا زميلنا فوزي بن سالم على كل هذه الأخبار الخاصة بالمنتخب الوطني التونسي الأصغر في كرة اليد مباشرة من أبيجون. كملوا أخبارنا بالبارح كان الموعد مع زوج مقابلات في البطولة الإسبانية. ريال بيتيس كان فاز على ختافي هدف مقابل صفر، وفيا ريال يعود بثلاث نقاط من مالاغا، ثلاث أهداف مقابل هدف. وفي كأس الرابطة الإنجليزية مان سيتي يضرب بقوة أمام نرويج سيتي، خمس أهداف مقابل صفر. كملوا فلاش سبور، إلى اللقاء.
4: فلاش سبور. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: إشهار
6: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.
5: إشهار
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. لدى لقائه أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني، رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على أن الصحة حق طبيعي من حقوق الإنسان يجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة، مشيرا إلى أن القطاع الصحي وسائر المرافق العمومية الأخرى ستتعافى كما يريد الشعب التونسي. تواصل ونزول الأمطار اليوم وغدا، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ومحليا بالجهات الشرقية حسب المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة. وزارة التربية تعلن استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالنسبة للسنة الدراسية الجديدة بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96% وفق آخر المعطيات المنشورة على الصفحة الرسمية للوزارة. شركة النقل بتونس تنطلق في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 13، يربط بين محطة فرحات حشاد بساحة برشلونة ومنطقة الوردية. ويأتي هذا الإحداث بعد أن قامت الشركة بدراسة ميدانية استجابة لطلب حرفائها القاطنين بمنطقة الوردية، وذلك في إطار مواصلة العمل على تحسين خدماتها بهدف تيسير التنقلات اليومية لحرفائها. تونس تشارك في فعاليات المعرض العالمي للنقل والخدمات اللوجستية المنعقد في مدينة هانوفر الألمانية من 15 إلى 20 من سبتمبر الجاري. وفي العالم، اقتحامات ومداهمات واعتداءات للمستوطنين فجر اليوم في عدة مناطق بالضفة، وأنباء عن تسجيل عدد من الإصابات في صفوف الفلسطينيين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع. وختاماً، الدفاع الجوي الروسي يدمر 15 مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إن.

صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: نهاركم مبروك سعيد مستمعينا مستمعاتنا، 8:11 دقيقة على موجتنا، إن شاء الله تتحقق متعة وفائدة الاستماع. مكملين معكم حتى للتسعة متاع الصباح، نمشي لفقرة متابعات وفيها عودة للتقلبات الجوية وتهطل كمية هامة من الأمطار البارح خاصة على مستوى تونس العاصمة ولاية بن عروس وما ترتب عليها، ثم تتواصل تقلبات هذه حتى نهاية الأسبوع. وحدات الحماية المدنية كانت في الموعد في مختلف المناطق، أيضا الحرس الوطني. نرجع على الموضوع هذا في فقرة متابعات.
3: متابعات.
2: في متابعات معنا المقدم خليل المشري، هو رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية. يومك سعيد سيد المقدم.
4: صباح النور مدام نبيلة، تحية طيبة ليك مستمعي إذاعة الوطنية.
2: نرجع معاك إلى تدخلات الحماية المدنية البارح، شنو صار المناطق اللي كنتوا موجودين فيها، فرق الحماية وتعاملها، هل هناك أضرار صارت، كيفاش دخلتوا؟
4: الحقيقة هو على إثر تهاطي كمية هامة من الأمطار اللي شملت عديد الولايات، أغلبها ولاية تونس الكبرى، تونس، سريانة، بن عروس، منوبة، وبعض الولايات الأخرى الساحلية كما مستير وسوسة والمهدية، كانت وحدات الحماية المدنية متواجدة على عين المكان وقامت بعديد التدخلات اللي تمثلت أغلبها في مساعدة الأشخاص المحاصرين على العبور وإزاحة السيارات وشفط المياه من المنازل.
2: أكثر بلايص صارت فيها الحكاية هذوما، تعبيت بالحق ودخل دخل مال الديار.
4: هو من أهم الولايات اللي شهدت التقلبات المناخية والأمطار هذه هي ولاية تونس الكبرى اللي هي تونس، بن عروس وريانة. دونك الكونسنتراسيون تاع التدخلات نتاعنا كلها كانت في الولايات هذه. قمنا بعديد التدخلات لمساعدة الأشخاص على عبور التجمعات المائية والمياه، إزاحة السيارات زاد العالقة في التجمعات المائية، ولكن الحقيقة هو الوضع ككل انه التقلبات المناخيه هذه والامطار الغزيره اللي صبت ساهمت في تعطيل نسبي لحركه المرور، واللي هي اللي مثلت الاشكال بالنسبه للساده المواطنين. ولكن الحقيقه التجمعات المياه هذه هو نتيجه لفصل الخريف، ونعرف لفصل الخريف الامطار الغزيره اللي تصب في الخريف ماهيش نفسها الامطار نتاع الشتاء، دونك تكون في وقت وجيز وكميات غزيرة.
2: هزيتني وانت تحكي على المرور، رينا نحن الفيديو متاع التاكسي اللي وحدته وطلبت التدخل متاعكم ومتاع أعوان الحماية المدنية، هذا كيفاش كان، وين كان، وشنو النصائح اللي نقدموها اليوم لمستعملي الطريق؟
4: في أريانا التدخل هذاك في حي التضامن دخلت وحدات الحماية المدنية لإزاحة السيارة. هني نحاول أن للسادة المواطنين نوصيهم نحاولوا بعدم المجازفة في عبور التجمعات المائية، نقول كيلك سواء أودية وإلا تجمعات مائية، حتى التجمعات المائية نجم يكون ماهوش ويد ولكن ثم تراكم كبير تاع مياه، نحاولوا ما نجازفوش بالعبور، نحاولوا نشوفوا بلاصة عالية شوية بعيدة على الماء، نصبروا شوية حتى ينخفض منسوب المياه ثم نواصلوا السير نتاعنا. دونك شوية صبر فقط وتتعدى الأمور لباس
2: إن شاء الله، لباس
4: ما نزيدوش نعقدوا الوضعي.
2: إذا المواطن حاصرت المياه لا قدر الله المنزل متاعه ولا ارتفع المنسوب متاعها بشكل مفاجئ، شنو أول حاجة يعملها؟
4: داخل المنزل
2: أي ولا المحل؟
4: داخل المنزل أولا يقوم قطع الكهرباء، يحاول يخص الضوء ويحاول يشوف أعلى نقطة في المنزل ويقعد فيها ويطلب النجدة، توصل وحدات الحماية المدنية اللي هي تقوم بالواجب وتقوم بشفط المياه من داخل المنزل. ولكن احنا وحداتنا لوحدات الحماية المدنية في ذروة التدخلات الأولويات تفرق، دونك الأولوية المطلقة لوحدات الحماية المدنية في ذروة التدخلات تكون لإزاحة السيارات ومساعدة على العبور وحماية الأرواح البشرية.
2: تحية إلى كل أعوان الحماية المدنية، الناس اللي خدمت البارح، شكرا لكم، وتحية ليك سيد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية سيد المقدم خليل المشري.

0: ضيف الماتينال.
1: نوصلوا لفقرة ضيف الماتينال وتنورنا اليوم مدام فيتن العتسي، هي مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني. البارح انطلقت السنة التكوينية الجديدة 2026-2027، إن شاء الله انطلاقة كانت موفقة. معك أنت مدام فيتن، بعد نقول لك يومك سعيد ومرحبا بك. نرجع للانطلاقة البارح، كيفاش كانت؟
2: معكم زين السادة المستمعين والمشاهدين الكل. دونك الانطلاقة البارح كانت في كافة مراكز ومؤسسات الوكالة التونسية للتكوين المهني. كان أشرف على افتتاح السيد وزير التشغيل والتكوين المهني بمركز التكوين والتدريب المهني بالكاف، والحق والعديد من الولايات في العديد من المراكز أشرفوا على افتتاح العودة التكوينية هذه. العودة التكوينية البارح باغ اكزومبل عندنا مجموعة من الشباب اللي التحقوا جدد التكوين المهني، وعنا زاد المتكونين تاعنا القدامى. كيف نحكيه على مواطن التكوين، السنة فتحت الوكالة التونسية للتكوين المهني في دورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 قرابة 26 ألف موطن تكوين جديد للطالبي التكوين، بيان سور بمختلف المستويات التكوينية: شهادة المهارة، شهادة الكفاءة المهنية، شهادة مؤهل تقني سامي، وشهادة مؤهل تقني مهني.
1: شنو الاختصاصات الجديدة على أساس حطيناها؟ ثم هل أنه كل المراكز انطلقت البارح في نفس الوقت، ولا فما تدرج معناها كل منطقة وكل مركز كل اختصاص ما نعرفش؟
2: لا، هو كل المراكز انطلقت البارح. أنا كما قلت 136 مركز بكامل تراب الجمهورية، بخلاف المبيتات نتاعنا والمطاعم ووحدات المبيت والمطعم. عندنا برشا جديد، عندنا كيف نحكيو على الاختصاصات الجديدة، عندنا 6 اختصاصات جديدة، 4 في مستوى مؤهل تقني سامي، 1 في مستوى مؤهل تقني مهني، وواحد في مستوى شهادة الكفاءة المهنية. نبدأ بالمستوى شهادة المؤهل التقني المهني، عنا مرافق حياة اللي هي انطلقت البارح في حي زهور وفي الكاف. عنا تقني سامي في تقنيات الاتصال اختيار ملتي ميديا، تقني سامي في تقنيات الاتصال، تقنيات الهاتف الجوال، تقني الهاتف الجوال فوالا، تقني سامي في الأنظمة الشمسية. دونك هذوما في مستوى مؤهل تقني سامي، وعندنا تقني سامي في التسويق الداخلي زاد كيف كيف ان شاء الله باش تحل فيه كابس، وعندنا في مستوى شهاده الكفاءه المهنيه عاون في الخبازه والمعجنات اللي هي باش تحل فيه جربه.
1: عدد الاختصاصات زاد، مراكز التكوين كيف كيف، هل انه الاقبال على التكوين المهني زاد اليوم؟
2: هو عدد الاختصاصات سنة حلينا كما قلت 26 ألف، قرابة 26 ألف موطن تكوين في كافة المراكز نتاعنا في 259 اختصاص ناشط. دونك زدنا رفعنا في طاقة الاستيعاب، زدنا رفعنا في طاقة استيعاب بعض المراكز. ثم مراكز اللي ما كانتش فيها اختصاصات دعمناها بالاختصاصات هذية تلبية لرغبات الجهة وتلبية لرغبات زادة طالبي التكوين. وعنا مراكز كانت في إعادة تهيئة، دونك فتحت أبوابها أثناء للمتكونين. الإقبال كبير، والإقبال الكبير نحن كما تعرفوا عنا منصة جديدة هي منصة التسجيل عن بعد، وقاعدين تبعوا أول بأول في نسبة الإقبال. إلى حد البارح عنا قرابة 112 ألف ترشح في المنظومة هذه، معناها مقارنة بقرابة 70 ألف ترشح في 2025. دونك الإقبال زاد برشا على التكوين المهني، وإن شاء الله نخلطوا باش نلبيو رغبات الشباب الكل.
1: وبالنسبة لسوق الشغل اليوم، شنو أكثر الاختصاصات المطلوبة؟ ديما يسأل الشاب هو شنو مطلوب في سوق الشغل باش كي نتكون نخدم طول.
2: هو الاختصاصات الكل اللي موجودة الحق مطلوبة في سوق الشغل، هو جوست لو جون لازمو شاب لازمو يختار ويعرف الاختيار نتاعو صحيح، يعرف يختار صحيح، خاطر التكوين المهني باش يحلو مجموعة من الأفاق، باش يحلو ينجم يخدم في المؤسسة التكوينية الخاصة أو العمومية، كما ينجم يحل مشروعه وحده، دونك كيما ينجم يخرج للبرا. دونك الأفاق كلها موجودة، جوست يختار الاختيار الصحيح حسب التكوين نتاعو حسب المؤهلات نتاعو باش يعرف شنو هو يخدم نهار اخر. بيان سور باغ اكزومبل كيف راهو الاقبال كبير على الاختصاصات الجديده، يقول لك ديما اختصاص جديد راهي نسبه التشغيليه نتاعو تكون عاليه، مي انا اقول راهو الاختصاصات كلها قديمه وجديده، المهم نعرفوا لو بون شوا، المهم نعملوا كيف نعملوا التداول نتاعنا في المؤسسات الاقتصاديه، نعرفوا نخدموا مليح، نعرفوا نحفظوا صنعه مليح، ومن بعد الباقي بقدره ربي سهل.
1: بي ربما فما ناس فاتهم التسجيل مع انطلاقه هذه السنه التكوينيه، انتم تعملوا دورات.
2: هو كما قلت جديدنا من بين جديدنا سنة هو الأربع دورات تكوينية، كانت عنا زوز دورات تكوينية، دورة الخريف ودورة الربيع، دونك سنة عنا أربع دورات تكوينية، عنا دورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 واللي هو التسجيل مازال مفتوح شوية في دورة نوفمبر، دونك وعنا دورتي فيفري وأفريل 2027، دونك نقول راهو توا اللي يدخل على المنصة راهو باش يلقى بعض الاختصاصات مازالت محلولة وبعض المراكز مازالت محلولة على خاطر عنا دورة نوفمبر، دونك في ديسمبر إن شاء الله نحلوا باب التسجيل دورتي فيفري وأفريل.
1: نعود نذكر بشروط الالتحاق بمراكز التكوين المهني في تونس.
2: شروط الالتحاق، المستويات التكوينيه كما قلت بكريكا، عندنا شهاده مهارات دونك سادسه اساسي منهيه فما فوق، والمهم شرط العمر يكون فوق ال 15 سنه. بعد عندنا شهاده الكفاءه المهنيه اللي هي تسعه اساسي منهيه فما فوق، بعدها عندنا مؤهل تقني مهني سنه ثانيه منهيه فما فوق ثانوي بيان سور، ومن بعد نحكيو على المؤهل التقني سامي اللي هي الباك بلس نجح باك و فما فوق بيان سور. عندنا بيان سور راهو معناها كيف نقول فما فوق، معناها عندنا جماعه باغ اكزومبل يكون المستوى نتاعو ماخذ باك اما يحب يعمل تكوين في المستوى مؤهل تقني مهني، دونك هذاك
1: قد نسبتهم اللي ماخذين باك ويتجهوا الى التكوين مباشره؟
2: والله برشا معناها عندنا العديد من عندنا قريب 6000 شاب معناها من ماخذين الباك ويحبوا يلتحقوا بالتكوين المهني وفي مختلف المستويات، راهو معناها ماهوش معناها بالضروره يحب يعمل بي تي اس، عنا زاد جماعة جامعيين معناها راهو كملوا الجامعة نتاعهم والتحقوا بالتكوين المهني، دونك الحاجة اللي نأكدها زاد انه سي بي من شهادة كفاءة مهنية ينجم الشاب يكمل في مستوى اللي بعده اللي هو بي تي بي، ومن بعد ينجم يكمل في مستوى بي تي اس. بيان سور تصير مناظرة وطنية على في مستوى مصالح الوكالة التونسية للتكوين المهني، ومن بعد يكمل البي تي اس نتاعو التكنيسيان سوبيريور.
1: فما تكوين بالتداول بين المؤسسة ومراكز التكوين، وشنو ينجم يضيفوا التكوين هذايا المتداول بين المؤسسة والمراكز؟
2: هو التكوين تاعنا الكل قريب 100% من التكوين تاعنا الكل بالتداول، معناها هو شنو نقصد به التداول، معناها هو لو جون قد تقريبا ما يعدي في المؤسسة الاقتصادية قد ما يعدي في المؤسسة التكوينية، دونك في بعض الاختصاصات 50-50 50% هكا و50%
1: في شكل استاجات
2: هو تكوين بالتداول، هو تكوين في المؤسسة الاقتصادية، معناها نحن ما نسميوهش اكثر استاج خاطر هو ديكوباج يصير مع المؤسسة الاقتصادية باش باش ثم تعلمات ياخذها لو جون شاب في المؤسسه التكوينيه، كما ثم تعلمات اخرى ياخذها في ولا كفايات اخرى ياخذها في المؤسسه الاقتصاديه، هذاك علاش ما نسميوهاش ستاج اكثر منه انه هو تكوين تكوين في المؤسسه الاقتصاديه.
1: نتحدث اليوم على العودة المدرسية على الخدمات المدرسية، مع العودة الجامعية على الخدمات الجامعية، مع العودة التكوينية فما خدمات تكوينية، وشنو أكيد. اليوم معناها الحاجات اللي ركزتوا عليها في الخدمات هذه؟
2: هو اكيد بيان سور نحن نوفروا الاقامه والاعاشه للمتكونين تاعنا اللي طالبي التكوين والمتكونين تاعنا بيان سور حسب الشغورات وحسب الاماكن اللي عندنا، دونك السنه في الصيفه هذه الحق خدمنا برشا على الصيانه نتاع الفضاءات نتاعنا سواء في الاقامه والاعاشه، معناها خدمه كبيره على مستوى المبيتات وعلى مستوى المطاعم الراجعه بنظر الوكاله التونسيه للتكوين المهني، وميم طون زاده في راهو زاده مش نحكيو كان على الاقامه والاعاشه نحكيو حتى على الورشات تاعنا وتجهيزات زاده للمبيتات والمطاعم والورشات، دونك عندنا الفضاءات المبيت والمطعم اللي استقبلت زاده المتكونين تاعنا، والحاجه الجديده انها ثم منصه جديدة للتسجيل في المبيت والمطعم. دونك لي جون اللي التحقوا كلهم بالتكوين المهني دونك راهو جاوبوهم عن طريق المنصة وخلصوا عن طريق المنصة
1: كل شيء يصير بالرقمي معناها
2: الالكتروني فوالا. دونك الى حد الحق الارقام نتاع وقت البارح دونك تم تلبية اكثر من 85% من مطالب الإقامة في المؤسسات في في المبيتات نتاعنا. كيف زاد تم ترفيع زاد في طاقة استيعاب المبيتات نتاعنا ب 10% تقريبا من طاقة الاستيعاب نتاعنا القديمة.
1: عندنا ما يكفي من المكونين في كل المراكز ولا فما بعض نقاس؟
2: والله باش نقول عنا ما يكفي عنا وشكر على للمكونين على تأطير الشباب نتاعنا. الحق عنا صحيح نقص في المكونين قاعدين بيان سور ثم دونك ثم صار ديغنييغمون كونكور انترن نسميوه كونكور دو ريكونفيرسيون معناها اطارات اللي هما يحبوا يوليوا مكونين دونك تعمل هذايا دونك مازالت ما خرجتش جوست الريزلتا نتاعو وان شاء الله زاد عنا الحاقات برشا الحاقات من بلايس اخرى وكمان زاد عندنا ان شاء الله تري بيانتو زاد يخرج انتداب للوكاله التونسيه للتكوين المهني. دونك صحيح عندنا نقائص عندنا برشا مكونين خارجين زاد للريتريت دونك قاعدين نحاولوا ان نستبقوا الحكايه هذيا وان شاء الله السنه ثم ريكروتمون وان شاء الله العام الجاي زاد والاعوام الجايه ان شاء الله يبدا ثم ريكروتمون في الوكاله التونسيه للتكوين المهني.
1: كل التوفيق والنجاح للمكونين والمتكونين والإطار المشرف فيما يتعلق بالتكوين المهني في تونس. وتحية ليك مدام فاتن العدسي مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني.
0: يوم سعيد صباحكم معنا أحلى يوم سعيد صباح التوينسة الكل.

0: وجهة نظر.
1: مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا. 8:38 دقيقة على موجتنا. فريقنا تلم، العائلة تلمت. سميرة السوري، صباح النور، مرحبا.
2: أسعد الله صباحك يا نبيلة، أسعد الله صباحكم مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: من جديد أهلا وسهلا برفيق الدريدي.
3: صباح الفل نبيلة، مرحبا سميرة، الناس اللي تابعوا فينا الكل.
1: انتم الناس اللي تتبعوا فينا اكيد المواضيع اللي تهمكم هي اللي تهمنا نحن، كيفنا كيفكم، نعيشوا في نفس الفضاء، الفضاء اللي البارح تعب بالماء، واول الملاحظات اللي جات من المستمعين علاش قرار تعليق الدروس جاء اخر دقيقه. نعرفش انتم اش لاحظتوا، كيفاش عشتوه رفيق وسميره؟
3: هو يمكن نبيلة التساقطات كانت في وقت قصير وكانت تساقطات قياسية، لكن هذا ما يمنعش كونه يمكن كان من الأجدر اتخاذ بعض التدابير خاصة في علاقة بتعليق الدروس قبل بوقت، تقريبا نقوله قبل بساعتين على الأقل 3 ساعات لتفادي حالتك الاكتظاظ، وخاصة الأولياء اللي برشا منهم يمكن كانوا في العمل مازالوا ما خرجوش من الخدمة. بالضبط، ذاك علاش يمكن استغلال في حالة في علاقة بالحلول، استغلال المشغلية الاتصالات لإرسالك التنبيهات
1: SMS
3: بالحالة الجوية. هو مش SMS، هو تنبيه يكون مرسل من المشغل. هذه التجربة كانت في عديد الدول، المشغل مباشرة يبعث التنبيه من خلال الريزو، من خلال شبكة الهاتف،
1: في شكل إرسالية قصيرة،
3: في شكل أليرت، في شكل إنذار يكون موجود على الهواتف، معناها في علاقة بتعليق الدروس، خاطر لأنه مش الناس كل عندها نفاذ يمكن فيسبوك ولا المنصات اللي تصدر فيها الأخبار هذه. بتبيع وسائل الإعلام معناها قامت بدورها، ما فيها الإذاعة الوطنية التونسية، فور صدور هذه التحذيرات والإعلانات تم نشرها مباشرة.
1: شنو رأيك سميرة في الموضوع؟
2: رأيي في الموضوع البلاغ اللي بالحق عمل ضجة كبيرة، خاطر البلاغ صار بلاغ لجنة مجابهة الكوارث وقرار تعليق الدروس كان في الدقيقة الأخرى اللي المواطنين كلهم ما كانش في بالهم، بالرغم أن هي ديما تكون في حالة انعقاد دائم ويعرفوا التقلبات الجوية هذه باش تصير والكل. هذه طرح برشا إشكاليات وبرشا مشاكل، مثلا البنية التحتية، الأمطار، كيفاش المواطن باش يتصرف عاد ولده في الجارد ولا في المدرسة، في كيفاش في الدقيقة الأخرى ما تصرت بالحق تقلقات من مواطنين، ردود أفعال المواطنين هي اللي تتقلقوا من البلاغ اللي صار في آخر دقيقة.
3: ثم أنه تلامذة نبيلة سمحني مربوطين كذلك بوسائل النقل، مربوطين كذلك بالبنية التحتية،
2: أوليائهم يخدموا
3: بالضبط بمدى جاهزيتها، ذاك علاش برشة تلامذة يمكن القاو رواحهم معناها في وضعية يمكن حتمت على الأولياء متاعهم، كونوا ينتظروا شوية وقت على القليلة حتى لين تهدأ التقلبات الجوية وينجموا يروحوا بهم لديارهم سالمين.
1: اللي اتفقنا عليه الناس الكل هي وجهة نظر انه الاعلام متاع تعليق الدروس جاء في اخر دقيقة، علاش في اخر دقيقة رغم علمنا بالامطار ومش تكون غزيرة في وقت وجيز، ثم خلى الناس تخرج كلها فرد وقت مما احدث مشاكل على الطرقات، ما حلش المشكل. يقول رفيق النجم نعملوا لاليغت من خلال المشغلين بتاع الهاتف الجوال، الأساتذة والمعلمين البارح ما كانش في بالهم بالقرار لأنهم كانوا يقريوا في الوقت هذيك، تلامذة وقت اللي خرجوا فما مدارس خرجت بالطبيعة ذي تطبيقا للقرار خرجت أبنائها، فالأولاد قعدوا في الشتاء يستناو في أوليائهم، معناها يلزم اليوم نخموا كيفاش نتواصلوا مع المواطنين في حالة أزمات أو في حالة أمطار أو فيضانات أو في أي حالة من الحالات هذه.
3: المرور را كونه نبيلة من الضروري المرور إلى الإعلانات هذه، لأنها الحقيقة تمثل حل نتصور خاصة في علاقة بالتقلبات الجوية وبكل الطوارئ اللي ممكن أنه تصير، إن شاء الله كل شيء يجينا باللطف أكيد، لكن نشوفوا فيها التجربة هذه مثلا في وقت الإعلان على الحملات التضامنية في عيد الفطر، معناها المشغلين الكل يكونوا مندمجين في العملية هذه التضامنية، علاش ليه زادة نلقاو الحلول في علاقة بالتقلبات المناخية والجوية، المشغلين يبعثوا إعلانات للهواتف الجوالة توصل مباشرة في علاقة بتعليق الدروس، كل القرارات اللي تخص الطوارئ جميعا انواعها نحكي.
1: وتبقى ديما الارواح البشريه هي الاساس، ما نتردوش في اخذ قرارات من نوع هذيه لانه تجنبنا مشاكل كبيرة. مش هذا موضوعنا الأساسي الحقيقة اليوم، نحن في إشارات لأنه البارح عشنا الوضع الناس الكل متاع الأمطار، وربي إن شاء الله ديما يعطي خيره لأنه الأمطار هي خير في الأخر وغير ما ينجم يكون كان نافع، لكن نحن كيفاش نتعامل مع
2: الوضع
1: ثم الجهر والاستعدادات اللي حكيونا عليها في الأخر.
2: ويني
3: رينا في الأثناء نبيل عديد المبادرات الشبابية اللي كانت في الأمطار الأخيرة في الأسبوع اللي فات. رينا شبان على وسائل التواصل الاجتماعي نشروا فيديوهات كنا احنا نشوفوهم على تيك توك قبل في دول أجنبية. تجربة ذي رينا في تونس السنة في علاقة بجهر كل المجاري متاع الأودية وكل المسارات الصغيرة متاع المياه، والحقيقة نالت استحسان كبير برش على مواقع التواصل الاجتماعي، والمبادرات هذه كانت تلقائية من شبان، خير وكانوا هما يعالجوا الحلول بيديهم.
1: حتى البارح فما أطفال محليهم عاونوا مرا كبيرة أنها تتعدى. الفيديو عنا كان يخلط سيف يحطونا وقت اللي حطولها الجاجوات
2: لين خرجوها
1: وتعديت من الماء. هذا هو هذا تونسي، وهذه هي تونس اللي نحبوها، اليد في اليد وأي صعوبات أكيد مش تعديوها مع بعضنا. فما موضوع آخر هو اللي حذرناه لليوم واللي هم أي مواطن، وش عملوا بأسلوب برقي في حدود 4 دقائق، وانتم عطيونا وجهة نظر متاعكم قديش تكلفت عليكم العودة المدرسية. وفق المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك بتاريخ 9 سبتمبر 2026 الكلفة متاع العودة للتلميذ الواحد تتراوح بين 300 و500 دينار
2: صحيح؟ التلميذ ابتدائي وبالنسبة للتلميذ ثانوي ما بين 500 و800 هذا حسب تقديرات المنظمة، وشافت أنه السنة فما زيادة تتراوح ما بين 7 و8% مقارنة بالسنة الفارطة. بطبيعة الحال أنا بيجي راه وسألت مواطنين نبيلة في الشارع، وانت تعرفي نخرج للشارع والكل بالإذاعة الوطنية، الولي يقول لك تلميذ سنة ابتدائي أنا يتكلف لي راه حتى 600 و700 دينار، والثانوي بطبيعة زادة أكثر بحكم أنه يستحق أكثر وإلا المواد بتاعه تكون أكثر.
1: حاضر اليوم الرست متاع الأراهبية؟
2: لا مش حاضر،
1: نعديون هالاثنين ميلا إن شاء الله. دونك شنو قالوا أغلب الناس؟
2: التكلفة المعيشة زادت والتكلفة زادت، والتلميذ زاد هو يعرف معناتها التلميذ ما عادش يرضى باللي يجي التلميذ، معناتها التلميذ ولا يعرف شنو يشري شنو ما يشريش. الولي تحسه خاصة كي بدأ عنده زوز وثلاثة تحس انه الميزانية والتكلفة بتاعه بالحق زادت وتثقل الكاهل بتاعه، لكن بقدرة ربي ان شاء الله ربي نجحهم الكل، وان شاء الله ربي ان شاء الله يوفقها تليم ذاتنا الكل.
1: الكلفة زادت لكن النجم ونضغطوا عليها وقت اللي نلقاو الكراس المدعم، وقت اللي ما نشيوشك الكرتابة متاع 300 دينار، هل أنه النجم ونضغطوا عليها فعلا رفيق؟
3: صحيح، هذا ممكن نبيلة أكيد في علاقة بالتحكم أولا في مصاريف العودة المدرسية، ومن ثم إمكانية اتخاذ قرارات، وهذا كانت دعات له المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك كونه يتم توحيد القائمات في علاقة بالأدوات المدرسية
1: والوزارة وحدة القائمات وهبطتها قبل انطلاق السنة.
3: صحيح، لكن شفنا نبيلة كانوا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي فما بعض الآراء اللي تقول يمكن كونوا فما مدارس ما شهدتش تقيد بالقائمات هذه.
1: فما معلمين بدلوا
3: بالضبط.
1: علاش
3: مانيش فاهمين الحقيقة شنو معنى شنو يخلي معلم يطلب غلاف من نوع آخر ولا من لون آخر ولا كراس من نوع آخر، وقت اللي أنا من رأيي كونه الأساس والأهم هو تدريس التلميذ ومن ثم تقييمه على كل ما تم تدريسه. يعني يمكن الكراس والغلاف والأقلام والكل هتجي في المقام الثاني، يمكن معناها الأساس هو كونه التلميذ ذاك يكون حاضر وتكون عنده الأدوات اللازمة والضرورية للعملية التربوية، و بعد نجموا مثالش إذا كان فما إمكانية راو احنا نقول إذا كان فما إمكانية كون التلميذ يجيب حاجة أخرى إضافية، وإلا فأنه ماذا بينا وأنا واحد من الناس كل شيء يكون موحد، معناه حتى الميداعات وحتى المحافظ معناه كل شيء يكون موحد بين تلامذة الكل. قاعدين نشوف فيها تجربة ذي في مؤسسات تربوية كانوا مثلا الميداعات تكون موحدة وتحمل اللوجو يعني الشعار ولا
1: الصورة
3: الخاصة بالمدرسة هذيك، هذه موجودة معناه في عديد المؤسسات التربوية. فعليش ليه كما تم توحيد الميداعات كذلك المحافظ ويتم كذلك توحيد القائمات. وعلاش ليه؟ معناها تكون الأدوات زادة موجودة في المدرسة، هذه تجربة موجودة في دول أخرى، كون الأدوات تكون معناها ما يقعدش التلميذ يهز كل المحفظة متاعه ويجيبها.
1: يعني تطرح مشكلة أخرى، يلزم بلاصة ويلزم فين مش يحطوا الأدوات متاعهم، وإذا القسم فيه 37 تلميذ إذا 37 معناها
3: إذا كان فما مدارس، إذا كان فما مدارس تنجم تستوعب المحافظ هذه وتكون عندها فضاءات مخصصة، علاش ليه؟ معناها يتم كل قسم يتم تخصيص فضاء ليه خاص، وحتى تكون معناها التلميذ أدواته موجودة في المدرسة، ويخلي أدواته اللي بشي يدرس بهم في المنزل، وكيكا تكون العملية نصور أسهل. لكن أنا مع توحيد

0: شويه وراودنيه وفرق بمثالي نتاعو. دونك هوني حتى كي تجي القمله تبدا طالع تلقى هكا زيت هذيك دونك باش ترجع باش تعمل دومي تور وتعاود ترجع وما تطلعش للشعر. دونك اون فوا مشيت على روحها العدوى ماهيش باش تنقل. دونك هذه فريمون احسن حاجه. ماذا بيا اكل الوالدين اللي قاعدين يستعملوا جوست في دواء القمل وقايه الوغ كو هو ما عندوش صغير. دونك هذه المعلومه راهي غالطه على الاخر وتقوي لنا كاين في لي ريزيستونس. دونك هوني لي الفليه ماذا بينا كل ماذا في الجمعه نتفقدوا الشعر نتاع صغيراتنا فهمت باش كاين فما حاجه نلقفوها من الاول. الفليه باهيه زيد كيف كيف ماذا بينا حتى ماذا في جمعتين نعملوا شويه فليه
1: لي لوسيون اللي ناخذوا فيهم الفارماسي
0: اي
1: بانواعهم أي. يقول لك حطوا ساعه واحنا نبيتوه ساعات ليله وساعات حتى الفارماسيان بيدو يقول لك ساعه ما تعملوا حتى شيء بيتوه 8 سوايع ولا ليله
0: اي
1: هل في معناها النجاعة ثابتة ولكن هل ما عندها مخلفات عندها أضرار بعدها وألا لباس
0: حتى لو ريفنتيف
1: معناها لي لوسيون لي يداويو
0: لي لوسيون لي يداويو افيكاس بيان سور
1: لكن نحكي على اي خليو مخلفاتهم ايجابيه ولا سلبيه ولا كيفاش
0: لي لي ما عندهمش مخلفات
1: تعرف علاش طرحت عليك السؤال هذا على خاطر جاني وصلني سؤال هذا من برشا والدين تقول لك انا راه ما يرتاحش راهو يبرى من هنا يعاود ياخذها من هنا السيبان ولا القمل نحيه له من هنا يعاود ياخذه من هنا دونك انا براتيكمون نعدي بالاشره وانا نعفك اللوسيون هذيك ونعفك الشامبوان هذيك وكل فنخاف لجلدة راس ولدي لشعر ولدي معناتها ولدي ولا بنتي هذيك علاش طرحت السؤال خاطر تسال برشا من عند الوالدين.
0: اغزل هو تو انا يجوني دي باسيون ساعات اللي تجيك تقول لك راهو ولدي قاعد يقمل يرجع له يرجع له يرجع له بي او فينال كي نجي نشوف نلقاها قشره عاديه ماهوش قمل. دونك هوني فما لا نوسيون اللي هما العبيد ولاو خايفين برشا فما دي بارون اللي تقول لك خلينا نعمل له ما يسالش حتى كل جمعه باش ما يختفهاش الوغ كو هذاك يقوي كاين لي ريزيستونس معناتها هات اللي يستحق يولي ولدك ما عادش يجاوب للدواء.
1: واضح شكرا مهم اجابتنا خذيناها ما تخافوش اللي موجود في الصيدليه حتى كان قاعد تستعمل فيه على اشهره راه ما عندوش حتى مخلفات سلبيه هذا هو. شكرا لك دكتوره وصال عبد اللي مختصه في الامراض الجلديه حكينا على زوز امراض اليوم لامبيتيغو الحقيقه حكينا عليه بالزيد خاطر نشوفوا فيه قاعدين بالزيد والقمل والسيبان اللي هو ولات لنا معناها حاجه تابعه وتو نلقاو لها حلول ولباس والاهم والمهم انه ما نوقفش قلبي من حد شيء وانه قبل ما نركز على الحل ونقعد معناها كحدي ومريضه من داخل وكل شيء نمشي نلوج على المشكل سامحوني نلوج على الحل على خاطر الحلول موجودين نقعد واقف غادي على المشكل وانا خايف وانا مقبوض وانا تحت الضغط وكل شيء ما نجمش نلقى حل لولدي الخطوه السهله يعني نهزوا للطبيب نتاعو بيدياتر ولا طبيب العائله ولا اللي هو ومعناها اللي هو مستانس يشوف فيه وهو تو يبعثوا للطبيب اللي ينجم يفيدوا ينجم يعاونوا وتوقف الحكايه غاديكا ولطف عليهم الكل وان شاء الله لاباس على وليداتنا الكل وما يصيرش هذه عوده مدرسيه ناخذوا حذرنا من اللي كنا نحكيوا عليه من 10 متاع الصباح بعض الامراض اللي ترافق صغيرك في العوده المدرسيه وزاد الامراض الجلديه هذيا بعد شويه دكتوره رفقه المولهي مختصه في الصناعات الغذائيه اهم ما نجم ياخذ صغيرك من وجبات. دكتوره خوله جبيري تحضر بحذانا نحكيوا على الشعر كي تهلك بالبيسين والبحر كما كنا نحكيوا عليه نحن والا فما تساقط متاع شعر والا فما فراغ في الشعر طب التجميل شنو اللي يقترح كوصفات وتحضر بحذنا زيدا كيف كيف هيلا تومي اللي هي رئيس مصلحة الفضاء الحياة والإنسان بمدينة العلوم على خاطر في اللي زاكتواليتي متاعنا في آخر الأحداث العلمية والصحية نلقاو يوم علمي حول الألزايمر خنشوفوا زيدا شنو جديد بالنسبة للمرض هذية مرحبا بكم معنا.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: هاي جرب يديرك ما خسر شيء.
2: لماذا قلنا ليه عادة ياسين؟ مجاونة.
1: شني مجاونة هذا؟ يا ودي جرب، مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك. يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
2: ديما وزادة ياسين الوالدة.
1: الوالدة تو تفرحها. يا ما زادة فرح روحك. شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا. صحيح ولا أنا غلط؟
2: صحيح.
1: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك، المستقبل. تو تضيع، مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلتلكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تسخير روحك واللي تحر، أنت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تمام 10 صباحا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. تسجيل حوالي 112 ألف مترشح عبر المنصة الجديدة للتسجيل عن بعد إلى حدود يوم أمس الخميس، تاريخ انطلاق السنة التكوينية الجديدة، حسب ما أكدته مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن العدسي. وقالت ضيفة الإذاعة الوطنية خلال حوار لها في حصة يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية اليوم، قالت إن الإقبال هذه السنة على التكوين المهني كبير مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم تسجيل 70,000 ترشح سنة 2025، مضيفة أن 136 مركزا فتحت أبوابها بكامل تراب الجمهورية لاستقبال المتكونين، إضافة إلى المبيتات والمطاعم ووحدات المبيت والمطعم. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعمل على إدماج منظومة الهوية الرقمية في المنظومات والخدمات الإلكترونية المستغلة حاليا، بهدف توحيد مسارات النفاذ إلى الخدمات الإدارية على الخط وتعزيز سلامة المعاملات الإلكترونية وموثوقيتها، وفق منشور صادر عن الكاتب العام للوزارة. بلدية تونس تجدد دعوتها كافة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم إلقاء الفضلات ومخلفات البناء والأتربة داخل البالوعات ومجاري تصريف مياه الأمطار لما يسببه ذلك من انسدادها وتعطيل وظيفتها وارتفاع مخاطر تجمع المياه وتسربها إلى المنازل. وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، مدينة زرمدين التابعة لولاية المنستير تسجل أعلى كميات من الأمطار خلال 24 ساعة الماضية، حيث بلغت 55 مليمترا، تليها مدينة جمال ب 49 مليمترا. في العالم، في قطاع غزة شهيدنا اليوم في خان يونس وإصابة حرجة لسيدة في جباليا برصاص قوات الاحتلال الصهيوني. 152 دولة صوتت لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب الولايات المتحدة بالتراجع فورا عن قرارها منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية. إيطاليا تقرر تحريك البحرية الإيطالية لضمان مرور السفن الإيطالية بأمان في مضيق باب المندب، وكوريا الجنوبية تقول إنها لن تنشر أصولا عسكرية في منطقة الشرق الأوسط. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن.
1: أسألتكم الكل نجاوبكم عليها بوصفات طبيعية حصرية في العيادة الطبيعية مع ريم بن شعليه.

0: العيادة الطبيعية مع ريم بشعلية.
1: العشرة و12 دقيقة، مرحبا بكم ناس كل. هذا موعد جديد إن شاء الله في الشبكة هذه للعيادة الطبيعية، نكملوا به معاكم حتى الآخر الشبكة إن شاء الله، ونجيو عليه كالعادة في مواضيع تهم عائلتنا التونسية وليداتنا صحتنا وما يهمنا، ونركزوا فيه بارشة على الطبيعي بالأساس. نستقبل دكتورة خولة جبيري، مختصة في طب التجميل في التغذية الوظائفية الدقيقة. نحكيه على الشعر وعلى شعر كبدة طايح، خاصة في البيريود هذية هو بطبيعة خريف، وزيد عليها احنا شعمنا بحر وشعمنا بيسين، وزيد عليها ساعات كي نبلبزوا شويه في لي شامبوان تاعنا وكل شيء، نلقاو معناها الحصيله معناتها محترمه تستحق طبيب. هذيك علاش قلنا نجيبوا وحدنا دكتوره خوله جبيري اليوم، نحكيوا على تساقط الشعر او تلف الشعر بالاساس. دكتوره نهارك اسعد ليال.
2: صباح الخير، ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل.
1: نحب زادة بنفس المناسبة نستقبل بحضية دكتورة رفقة المولهي، دكتورة في الصناعات الغذائية، باش نحكي وزادة على الأغذية اللي بيه كي نحطوها لولادنا وبيه كي نركزوا عليها لولادنا. نهارك مبروك دكتورة.
3: عايشك، نهاركم أسعد الأيام، مبروك على السلامة.
1: وحبيت نقول لك شكرا على المداخلة اللي قمت بها معنا في كلام يعمل الكيف، والبرنامج هذا إن شاء الله باش يرافقكم في الشبكة هذه من 4 للـ7، ونستدعاكم أنكم تسمعوه معنا. أنا وعبد الستار عمامي نكونوا فيه معاكم الاثنين الخميس، وعطيتنا وقتها ما هو ممنوع على صغارنا في اللمج، ولقى إقبال كبير برشا من التوينسة وبرتجيه برشا التوينسة، وأنا فرحت اللي الفايدة حصلت. إن شاء الله أقعتينيكم الممنوع سبقناه، نعطيكم تاول مسموح إن شاء الله. صحيح صحيح، مرحبا بيك دكتورة. نرجع معك دكتورة خولة جبيري، الشعر والله ماني سألتك حتى سؤال. والله قلوبنا معبي، يبدا منين تحب انت واحنا قابلين كل شيء. يلا
2: هو سي لو بون مومون باش نحكيوا على الشعر، خاطر الخارجي من السيف كما قلت انت، سورتو شمس سني ما شاء الله قويه شويه، مع تبلبيز مع نستعملوا هكا لي برودوي ها نتاع بوكلاج ها نتاع سامحني كيراتين ها ما دا لي سوان
1: والجيل والجيل والجيل والجيل
2: وصغيراتنا توا اللي راهو في لي ريزو سوسيو يمشيو يعملوا دونك هذاك الكل تحب ولا تكره في دي برودوي شيميك، وهاي رفقه بحذايا اللي كونفيرمي سا معناتها هذاك سا فراجيليز برشا معناتها الشعر نتاعنا والفيبر نتاع الشعر تولي ياسر جيده ياسر تمشي لين توصل تموت. دونك اول نصيحه ننصح بها قبل ما ندخل في الشويت سيزونيير نتاع الخريف اللي هو نحفوا شعرنا بعد الصيف سيستيماتيكمون. بي باش نفهموا علاش لازمنا نحفوا، احنا ربي خلق ان سيستم دو ريباراسيون في كل اورغان في كل عضو في الشعره في البشره. دونك انت كي باش تقص الشعره باش يجي عباره باش نسهلها سينيال للمخ اللي الشعره تقص، دونك لازمني انا نخدم بالزيت باش يرجع يطوي. دونك شنو باش يصير؟ باش يعاودك السيستم دو رينوفالمون كالتجديد باش يصير، دونك الشعره باش تقوى بيان سور باش تطوي ابا باش تقوى.
1: يرحمهم جدودنا كانوا مره في الشهر قولك تحفيفه صغيره مره في الشهر توا نعملوها من الغونتري للغونتري تحفيف.
2: يعطيك الصحه. باهي ما يسيش خلينا من الغونتري للغونتري او موا بعدك الاغريسيون اللي صارت بعد السيف. باهي بعد مازلنا ما وصلناش للشوت، احنا توا نحبوا نقويوا شعرتنا بعد اللي صار فيها في السيف. ما يسيلش انا نقول تمشي لعياده طبيب جلده ولا طب تجميل باش يعطيك لشعرتك شنو لازم. راه كيما البشره تستحق اوردونونس متيش ماشي معاك كيف كيف الشعره يعطيك شنو نوعيه الشامبوان اللي لازم تستعمله لي سوان مستحقهم، خاطر فما شعره فيها مشاكل من امراض اللي مش باش ندخلوا فيهم، مي ساعات هاك الامراض تزيد في الصيف دونك لازم الطبيب يداويها. ساعات شعره تلقاها ياسر شيحه، ساعات شعره تلقاها ناقصه فيتامينات، ساعات ندخلوا اون كروز انكور بلوس نعملوا كتحليل الفيتامينات والمعادن والاكسيداسيون نلقاوها تعبه ناقصه هذوما الكل. دونك ماهيش مربوطه كان في شامبوان كاها، ولازمني انا نعطيها المكملات الغذائيه في الصحن نتاعي اول حاجه قبل ما نوصل المكملات الغذائيه اللي قاعده تتباع باش انا نوصل لها لي زيليمون اللي نحاجتها بهم. كيما معمل باش يخدم لازمو حاجات، دونك انا لازمني نوفر لها حاجات باش كي هي باش تتجدد وتصنع تلقى الحاجات هذيك باش تصنع.
1: ما تعطيك صحه دكتوره، معناها كان لخص كلامك انا حتى لتوا نلخصه في زوج نقاط مهمه.
2: قل
1: تحفيفه باهيه
2: ولا
1: مع دخول الخريف، وانه نتلهي بصحني شنو نحط فيه
2: بالضبط
1: ونسيب عليه من لي كومبليمون اليمونتير مهم. طبعا نجيو
2: باستشاره الطبيب
1: ومن بعد نجيو للشامبوان وكل. انا لهنا نحب نقف دكتوره
2: قول.
1: مهم ياسر معناها انه خاطر من بعد احنا باش نحكيو طب تجميل نجم انا من بعد حتى زريرق ما يحلوليش مشكلتي اذا كان انا الداخل مازال مش متوازن ومش راكح.
2: يعطيك الصح
1: دونك اجي نحكيو شويه الداخل حتى معناها نعطيو حتى اهم النقاط لازم تكون موجوده. وها باش نركز لك على نقطه واحده مش علينا هو شعر فيه برشا مشاكل فيه اللون وفيه القليق اللي يتقصف هذاك يتقصف في الوسط فيه اما انا اعطيني لو فما شوت شوفو شعر قاعد طايح ونلقاه هكا كبه في يدي شنو الحاجات اللي فيما كلتي باهي اني نزيدهم اتو نجيو من بعد للباقي.
2: باهي انت كي قلت شوت هوني لازم يعرفوا اللي فما ساعة اول حاجه تحليل دم باش نحيوا الامراض. فما امراض تعمل الشوت بعد احنا في الشوت سيزونيير العاديه اللي هي تجي في الخريف هوني لازم نركز على اكل معين بصفه عامه. بعد كل انسان حاله خاصه بذاتها كل انسان كي نعملوا له تحليل نعرفوا شنو اللي ناقصه بالضبط باش نمشي للهذاك. أما بصفة عامة لازمني نخدم على الأنتي أوكسيدان لازمني ننظف هكا الأوكسيداسيون اللي صارت في الصيف سورتو من لي برودوي شيميك من التلوث من الأكل المبلبز من النوم المش صحي من قلة شربين الماء ما برشا حاجات تخلي التو دوكسيداسيون يطلع برشا. دوك أنا كيفاش باش ننظفو الخضروات والغلال الملونة يسمى نقولوا اللي كل لون نتاع خضره ونتاع غله راهو سي ان أنتي أوكسيدان سبحان الله ربي خلقه كيما الطماطم تصايب الليكوبين كي طيبها كيما العنب لك حل يعطيني الغزفيراتخول كيما البيتا كاروتين ما تبارش عنا انواع نتاع اوكسيدون انتي اوكسيدون في الغلال والخضره نتاعنا. هذه حاجه دونك انا ما نعديش نهاري ما غير ما ناكل خضره وغله. لازمني نركز على التيزان احسن نوع نتاع تيزان هو التاي الاخضر انفوزيون. اش معناتها انفوزيون؟ بدينا نسخن الماء يغلي الماء نطفي الغاز نحط الحشيشه نخليها تتنقع 10 دقائق وبعد نشرب الماء هذاك وما نزيدوش سكر لانه السكريات تعمل الجليكاسيون وتزيد الضر. بعد التيزان الاخرين الزنجبيل القرفه الكليل الزعتر راهم كلهم نافعين باش يصفيوا لي. ليليمون الثاني الثالث اللي هو الكركم. الكركم راهو مضاد اكسده عالمي. راهو الكركم عنده الاكسيون تاع مضاد الاكسده مضاد التهابات انتي بيوتيك ناتورال معناتها عنده برشا منافع. دونك انا كي ناخذ شويه كركم كسوا بودغ والا عود نقعو كل ليله ونشربو من غدوه في الليل قبل ما نرقد ونكون خدمت على التنظيف. دونك هوني كي نركزوا على لي زونتي اوكسيدون سي بون نظفنا شنو باش ندخل الجسم نتاعي باش الشعره نتاعي تكون سليمه. هما توا وليو ما شاء الله يجيونا باش شنو يصير يقول لك نعرف ناخذ بيوتين يبداو يسميو لي فيهم
1: بالضبط
2: اي ما هيت تلهي بالاكل نتاعك قبل ما تمشي تجري تشريهم. في الاكل نتاعك ركز على الفيتامين سي عندنا الفلفل وعندنا العنب لازم نركزوا عليهم بالقدي توا. الفيتامين ا اللي هي تصلح اللي هي موجوده في السفينيريا وفي الزبده. نركز على الفيتامين عن لي سيل مينيرو المغنيسيوم مهم برشا باش ناخذ المغنيسيوم الزنك وراني ساعات ما نحبش نسمي باش مشيوش ياخذوهم لي كومبليمون اليمونتير لوجوا عليهم في الماكله راه موجودين في اللحوم الحمراء في الفاكهه نتاعنا في الغلال في الخضر. معناتها نقول اذا ركز على كل يوم عندي خضره وغله موجودة كل يوم إذا عندي كاس تيزان كل يوم إذا نشرب سوائل إذا ناكل صباح بروتينات وركز على برشا سوائل وغلى صباح يزي
1: خذيت كل شيء تقريبا
2: يزي
1: بالحق
2: ما غير ما نقعد انا نقول فيتامين ذيكا ولا سيل مينيرال ذيكا باش هما يسهلوها في لي كومبليمون
1: وانت تحسها الحكايه صعيبه اما راهي والله دي بتيت كونتيتي معناها تاخذهم كميات صغيره تحلك مشكلتك
2: بصفه منتظمه.
1: باهي دكتوره في طب التجميل اهم تنجم توصي به باش نجم نخدم
2: في طب التجميل انا صحيح جبت اللازمني للمعمل نتاعي شنو باش يخليه يستعمل هو كوني نحفز لو سيستيم دو ريباراسيون عندي لا بي ار بي البلازما ريش ان بلاكيت دم
1: ديما موجوده ذيكا
2: خاطر هي ريش ان فاكتور دو كروسونس هي عباره باش تعطي سينيال لك الشعر وتقول لها قوم اخدم على روحك.
1: دونك هذايا معناها دم نجبدوه من بدنا وناخذوا
2: ناخذوا منه البلازما ونعاودوا نزرقوها في الشعر نتاعنا باش نحفزوا لو سيستيم دو ريباراسيون
1: تري ناتورال
2: تري ناتورال. الماده الثانيه هي ليكزوزوم اللي هي هي عباره هكا اللي الوسيط باش يهز هكا لي زانغريديون للمعمل باش يخدم. هذاك علاش ساعات في الشوت والا في الصلع نعملوهم الزوز البلازما مع الاكزوزوم.
1: وفي الخلطات هذوما اللي تعملوهم توما لي كوكتيل يعملوهم طب التجميل بصفه عامه، وانا عارف انت تحبهم برشا لي كوكتيل هذوما تخدم عليهم برشا. فما دوتغ كوكتيل مثلا بهين نعرف لك زوزوم حاجه واو معناها عمناول عمناول كان حديث حديث لي ريزو سوسيو والطب والملتقيات العلميه وكل معناها عمناول الحقيقه عمل ياسر
2: خاطر مهم برشا راهو باش انت تاخو لي زيتاب نتاعك المعمل هذاك كيفاش يخدم، انت تجي تحفز لي زيتاب الكل، تجيب له المستلزمات
1: تجيب له الكوكتيل
2: سامحني البوستاجي باش يهزك المستلزمات للبلاصه باش هو تسهل عليه باش يولي يخدم اكثر.
1: دونك انت اخترت احسن كوكتيل حطيته فوالا خاطر في الوسط تعرف اللي فما كوكتيلات
2: بيان سور. بعدين علاش ديما نقول كل انسان معناتها حاله قائمه بذاته، كل انسان شنو يستحق، وهون الطبيب يعرف شنو باش يعطي. سامحني
3: بالله عن اذنك انا حاجه برك
1: الميكرو يا رفقه
3: يا ريم نحب نعرف جوست الاكزوزوم هذه شنو هي معناها
1: تو بيرك ايش نقول لك لازم حلقه وحدها الاكزوزوم هو احنا قدمناها اكثر من مره
3: نعرفوا ولا شيء
2: سي فيجيتال
1: هو سي ناتوريل حكينا عليه عمناول بكر برشا مرات وجدنا نعاودوا نحكيوا عليه سنه هو وحده يحب له حلقه ذيك الاكزوزوم ان شاء الله.
2: معلومه ما نسيش نقولها راهو اي حاجه متصنعه من الحيوانات راهي ممنوعه ما تدخلش لبلادنا راهو سي فيجيتال
1: هي البرش
2: نكونوا واضحين.
1: يبقى اخر سؤال ونختم خاطر وقتنا وفي البروتوكول نتاع التزريق في الشعر يعطي مفعوله اكيدا او انت
2: احنا ونوعيه الشوت كان صلع باش يعاون كان شوت عاديه باش يعطي مفعوله كان باش نقوي الشعر باش يعطي مفعوله بالقدام انت والحاله اللي قدام
1: يا يعاون يا يعطي مفعول كبير
2: exactly.
1: انت وشنو المشكله اللي فما exactly. ما تقوليش الصلع كيف وكيف شوت دو شوفو ماهوش كيف كيف
2: ماهمش نفس الميكانيزم.
1: شكرا لك دكتوره خوله جبيري مختصه في طب التجميل التغذيه الوظائفيه. دقيقه بعد شويه دكتوره رفقه المولهي نحكي معها على وجبات صغارنا.

0: العيادة الطبيعية مع ريم بشعلية.
1: العشرة وتسعة وعشرين دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل. وإحنا نحضروا في الليغوسات متاع وليداتنا اللي بيش نهزوهم معاهم كوم جوتي. نذكركم فقط للتذكير، دكتورة رفقة المولهي حضرت معنا في رايك أصلح، في فقرة رايك أصلح اللي هي ديزاستيوس، نعطيهم في دقيقتين ثلاثة من زمان. عطات أستوسيس المزيانة، قال تغزر من طولش عليكم الحديث، ها وشنو اللي ما تاخذوهش. فركز التحديث على ثلاثة حاجات وقتها وممكن نتوسعوا اليوم. قالت كل ما هو كيك كشتي، أكل كيك المغلفين ذوكم، لا رغم تقريبا فيهم قريب 16 مضاف غذائي، دلوح في راسه كريم المدب تقريبا 16 مضاف غذائي موجود فيه. قالت لي كل ما هو أكل حليب المنكه هذاك واللي فيه الغلال وده شنو، حليب مخلط بالجو، حليب عصير بالحليب وكحكاية ذوكم الكل، رغم فيهم ما بين 6 و 7 مغارف سكر. وقالت زيدا اللي راهو جو باكويت صغار كان ناخذوه من غير ما نسميه جو غلة صغار، جو حتى جو صافي كيف كيف في 7 طويبع سكر، وهذو ما ثلاثة ماذا بينا تماما ما يبدوش موجودين به. إذا تذكير فقط اللي قلناه نهار الاثنين في الأستوس. قلنا إيش نكملوا نحن مع رفقة المولهي ونحكيه على فماش توصيات أخرى، ولكن سخطو على شنو نركز، شنو اللي بالمثالش مسموح لأني نسهل على روحي ونشريه هني نحطه في المشتوليتي. نهارك مبروك
2: عايشك عايشك يا ريم، مصباح خير ناس الكل. والله ريم هو سبيان على خاطرنا يكلو لي وجهي، يقول لي تقول لي هذي ليه هذي، عطيني البديل، شنو هو البديل؟ وانا نستغرب ريم، معناها العبيدة فخسكو ولا تشري المصنع، نسيت اللي نحنا من ماتيغ بخمير متاعنا من الفخين نجمو نعملو انقوتي سهل وبسيط برشا. وحاجة باش نقولها اليوم مهمة ياسر، اللي هي راهو ردوا بالنا، راهو اسمه جوتي، راهو ما اسموش فطور، راهو ما تحطلوش صحن كامل. انا راه في التصاور في لي ريزو سوسيو راهو يحط لك صحن كامل يقول لك جوتي، انت عطيتو هذيك صيي ما عادش ولدك راهو بتجي يفطر لك لا فطور نص نهار لا عشيه الليل،
1: او تحلو فمعته ياكل برشا
2: اكها ياكل لك برشا، ودونك باش يفوت البزوان نتاعو. راهو نحب نقول راهو البزوان تاع الكولاسيون حسب منظمه الصحه العالميه راهو 10%. تعرف لي مقداش 10%؟ 10% تمشي من 100 ل 150 خريره بالنسبه للصغيرات، نحكي على لي زونفون. دونك من 100 ل 150 خريره هذيك يلزمها تكون الكولاسيون اللونج نتاعو، وهال 150 خريره هذيا باش تكون في كل في الكولاسيون نتاع العشرة وفي الكولاسيون نتاع العشي. وبالنسبه للصغير فطر مخر 8 ونص راهي ما عندها حتى قيمه الكولاسيون نتاع العشرة، بالعكس باش تفز عليه فطور نص نهار. هذيا مجعوله للعبيد اللي تفطر الصباح بكري، تفطر الستة معناها
1: او ما تفطرش،
2: او ما تفطرش
1: كامل، يقول لك انا دوما نقوم الصباح ما نجمش نفطر، فانت تحط له الكوتي نتاعو باش نجم حاجه العشرة.
2: فوالا تحطوا اللومجه نتاعو، قلنا اللومجه هذه باش تكون معناها من 100 ل 150 حريره. دونك هال 150 حريره هذه راه ماهمش برشا حاجات. باش نعطيكم الغيغل دور، يلزمك ديما فخوي وليتاج، معناها يا غله يا حاجه فيها حليب كالسيوم، سورس دو كالسيوم،
1: ومش حليب بالعصير ومش حليب بالغله،
2: سي
1: ناتوريل، تاخذ حاجه ناتوريل،
2: حاجه ناتوريل كو سوا فروماج والا ياغورت ناتور والا حليب كاس حليب والا غله، معناها كان عطيتو انت ليتاج تعطي كما عطيتوش ليتاج بتعطي غله مع هذوكم باش تعمل سورس دو بروتيين دو فيبر، اللي هي تنجم تكون مثلا فخوي سيشي، غله شايحه، شكون لك اموند، تمر، شويه فخوي ساك، زوزتين، كعبتين زوز، راه مش 10 كعبات زوز، خاطر الزوز في برشا دهنيات، والدهنيات هذيك تفوت بها البزوان نتاعك، ما نقولش 6 كعبات زوز، 10 كعبات لوز وكعبتين زوزه.
1: فما دي بارون اللي يقول لك اوكي نعمل له انا مثلا لي بول بالغله ولا بالخضره، واحد منهم اوكي انا ضربت عصفورين في حجر، شنو رايك؟
2: اول حاجه لي جو صعيب ياسر، معناها باش يتخزنوا يتاكستوا فيسع فيسع، ماذا بيك تعملهم توا تشربهم توا، كسرت خاطر انت هكا الليجيمينوز، ماذا بينا وحدهم كل حاجه. وحتى كان حطيت مثلا كعبه ياغورت ناتور خلط فيها انت تمر ولا كعبه تمر قصهم اون ترونش والا غلتك قصها غادي، اما رايحين ليها ايفيتي خاطر بسيلو اون اوكسيداسيون وتفسد ويفقد المنفعه نتاعو.
1: فاذا كان باش نركز في الكوتي نحكي، وهنا طبعا تجيو للفطور ما يزمش تفوت 150 حريره. دونك اذا كان خذينا فيكيا يا 10 كعبه لوز يا زوز زوزه، اذا كان خذينا غله طوميو، اذا كان خذينا حليب ماذا بينا، كان خذينا سورس دو بروتيين اللي هي العظم مثلا زيد مثالش
2: طوما المعظمه وكعبه شويه طماطم
1: الغله الشيحه مهمه
2: مهمه، وما كثروش منها راهي ترو سكري، زيد شريحه كعبه مثلا نقولوا كرموس شريحه ياخذ معناها ترونش وكهاوي زي
1: انا
2: الدات 3 الدقلة ثلاثة كعبات تجي قد 150 حريرة قد قد.
1: أنا لهنا نحب نسأل سؤال في الغلة الشيحة خاطر ولينا نعملوه رفقة وأنت تنصحنا نكملوا فيه ولا ما نكملوش فيه. العبيد ولا تستغلى برشا الغلة الشيحة، فشنو تعمل؟ تاخذ لك مثلا وقت العوينة العوينة، ولا وقت الفريز تاخذ الفريز ولا اللي هو، وتحط في موش الفور سميلي الاير فراير.
2: اي
1: والاير فراير ماك تعرف فيه كال 80 دوغري هذاك، دونك تحطوا ساعه ترتحوا وتعاود له غدوه ساعه ترتحوا. هل نمشي وتقول لك انا يا خويا يطلع لي ارخص، انا كي ناخذ كيلو الفريز ب 5000 ونشيح بالطريقه هذيك تطلع لي ارخص. انا هنا نسال على الصحه والمنفعه، هل بالطريقه هذيا اعطيناه منفعه ولا اعطيناه حاجه رخيصه وتشبه للمنفعه؟
2: باه الطريقه هذيا باه، سوف كو التمبيراتور نطيحوا فيها شويه، كي في 60 80 ما عادش تلقى حتى فيتامين بي وسي، يعني فوق 60 درجه ما عادش تلقى. مستحسن في 60 درجه لازم، مش مستحسن هو نعملوا 60 درجه، خاطر في 80 ما عادش تلقى حتى فيتامينات اللي هما الفيتامينات القابله ذوبان في الماء اللي هما البي وسي، وعلى هذوك احنا ناكلوا الغله ديجا.
1: فوالا دونك انت اليوم خاطر احنا تو كي تمشي مثلا لل غروند سورفاس مثلا ولا اللي يبيعوا الفحات، ولينا نلقاو الخضره شايحه كانت هاشي، تلقى طماطم شايحه وتلقى تلقاها كيما نقولوا نحن الخلطه، فقوس معدنوس، تلقى فيها كل شيء. وساعات ياخذوها ويقول لك نحطها في غرفه ولدي ولا بنتي، وعلى الغله الشيحه اللي هي اغلى شويه من الخضره الشيحه. فانا نجم الزوز هذوما نعملهم في الدار على طريقه الاير فراير، وعلى شرط اني ما نطلعش السخانه برش. اذا كان نحب في الفور ندفي الفور
2: كيف كيف، نحل ودو بالليش وبعد نطفي ونخليها ديما هكاك، نقعد نعاود في دي سيكل هكاك لين تشد روحها.
1: اوكي نمشيو توا للاناء اللي باش نحطوا فيه الماكله نتاعنا، واللي انت قلبك معبي فيها الحكايه هذه. تعبك تعبك
2: تعبني
1: اللي هو اللانش بوكس ماني،
2: اللي هو اللانش بوكس. انا قعدت ندور البيريود اللي فات، حبيت نشري لولدي لانش بوكس اينوكس، معناه يشد السخانه ايزوتيك.
1: وانت علاش اينوكس بالذات مثلا مش مثلا بلاستيك مش بلار؟
2: السخانه دي كونسيي اي نوع من بلاستيك، حتى وكان سون بيبيام ممنوع اني نحط فيه الحاجه سخونه. معناها ليديال هو لينوكس، ولينوكس 1810 كيبدا اينوكس 1810 يحطوا رقم 316، يحطوا يكتبوا عليه كاريمون اينوكس 1810، هذيك الحاجه الوحيده اللي تعرف بها اللي هو اينوكس. ساعات تحط تخزر الوعاء من داخل تلقاها امبريمي 316، تو انت جينيرالمون كي تمشي للسوق التونسي تلقاها من الكود 304 اللي هي 18.8، وكال 8 هذاك هو البورسنتاج نتاع النيكيل. احنا نقولوا حاجه نيكيل سي اكستراوردينير، خاطر النيكيل ما يخليش هكا الحديد لينوكس هذاك الاسيي يتصدد ويتفاعل مع الماكله. دونك كل ما يطلع البورسنتاج نتاع النيكيل كل ما يولي خير، دونك في الديس هو خير. هما جاوا عملوا بدلوا ال 18 بال 8 ويزون غاردي لو ميم بري، او اللي يسمع فيا يعرف معناه
1: ليه احنا
2: في حاجه اي دونك ماشي تشري في حاجه سوا ديزون هي 18 10 افيك لو ميم بري، اما هي لا كاليتي ما
1: احنا هذاك السوم ما نتناقشوش فيه. والله العظيم فما واحد حكي لي حكايه تلخص التونسي بالحق، معناتها هي معناتها طرفه مش حاجه صحيحه، اما قال لك معناتها تخلي العطار باش ياخذ وقت الماء مفقود باش ياخذ دابوست الجازوز هذولي ولا شنو حسيب. قالوا راهي بلفين، قالوا كيفاش نعرفها بدينار؟ سمعت الحكايه؟ قالوا اي هي بدينار، اما دينار الدبوزه نتاع الماء جو كوا، ودينار الخدمات المزديه، انا باش نمشي ونمد لك ونجيب لك وكل. قالوا باهي مش مشكله، انا ماء مفقود اعطيني الماء. اعطاه 2000 فرنك، رجع له السيد الدينار. قالوا كيفاش معناتها مش قلت لي بلفين؟ قالوا وي بلفين، خذيت دينار نتاع الخدمه ورجعت لك دينار نتاع الماء، فمش ماء. دونك احنا كلكو سوا ناخذوا، احنا كلكو سوا ناخذوا، ما نوخروش التالي، ما نقولوش مثلا والله جبنا نوع نتاع فارينة اقل ولا جبنا نوع نتاع سميد، مادام هي مفقوده ومادام انت طالبها ومادام انت تلوج عليها، مادام انا نستغلك وللاخر زاده وناخذ معناتها معناتها مالوغوزمون هذا هو. هي طرفه اما هكا ولينا نحسبوا حتى ماشيين وجيبين وحتى نحسبوه، وفي الماء بالذات خاطر مفقود وقتها. دونك
2: تافي دونك ريم انا توا باش نعطي لي كريتير دو سيليكسيون نتاع لانش بوكس ايزوتيرم، يعني حاجه تحبها الكارد انت سخانه في الوعاء نتاعها وتصحى 8 سوايع على تشد لك السخانه. يلزم يكون اول حاجه نبعدوا على تو سكي معناها ليجي، حاجه خفيفه يلزمها تكون كي تمسها تحسها رزينه.
1: باهي
2: وقلنا ديما هو لاسي اينوكس لينوكس 1810. بالنسبه للبلاستيك نبعدوا عليه في الحاجات السخونه، في الفخوا ويبدا مكتوب عليه 100 بي بي ام ميسيلش الي اكسلون. دونك بلاستيك مكتوب عليه 100 بي بي ا هذاك باهي دو ميور كاليتي دونك هذاك نخبيو فيه امل فخوا تبدا اللمجه معناها بارده السخون قلنا لا انوكس 18 ويلزم تكون لا تيت نتاعها تسكيره سيليكون ردوا بالنا راهو ساعات يعمل لك هي انوكس بيان ويجي لقطها من الفوق يعملوك بلاستيك نون اليمونتير باهي دونك هذوما ردوا بالنا ديما الارقام اللي يتكتبوا على البلاستيك يلزمهم يكونوا 2 و5 هذوما الباهين ونبعدوا على 6 و7 و3 ريم 2 و5 تلقى مثلث مكتوب فيه 2 و5 هذوما ناخذوهم 6 و7 و3 لي هذوما نبعد عليهم راهم تخي توكسيك
3: معناها اذا كان ها باش نلخصها بالنسبه للبلاستيك اذا كانوا بلاستيك obligatoirement يجب يكون مكتوب عليه 100 بي بي ا alimentaire ساعه هذه الخطوه الاولانيه وثم نثبت في الارقام يجب تكون ما بين معناها
2: زوز ارقام
3: 2 و5 كان لقينا 3 6 7 اللي ما تشريهمش هنا في البلاستيك هنا
2: في البلاستيك
3: اذا كان اينوكس اينوكس يكون مكتوب عليه 316 محفوره في القاع والا يكون 18 10 اينوكس مكتوب 18 10 اينوكس
2: صار نتاعنا نتاع الدار 18
3: والخطايز يكون اون سيليكون
2: فوالا سيليكون ايتونش تثبت فيه معناها لازم يسكر كاريمون باش ما يخليش الهواء يدخل ويخرج خاطر هذاك هو اللي يفسد لنا الماكله هو اللي فيها ريسك كبير
3: باه هذايا بالنسبه للانش بوكس هكا نختاروه
2: اي هذا لازم نختاروه هكا معنا انت وشنو تحب يا ايزوتيرم ولا تحب افخوا دونك باش تخلي فيه مكله نتاعك كيف كيف الماء ريم زاد كيف كيف زاد الماء
3: الماء هو اللي مشكله يا رفقه خاطر الماء جوستومون والله جيت على نقطه مهمه جدا جدا اولا ساعه الماء مازال ماك تعرف مازال ماهوش موجود بالكميات اللازمه فالى يومنا هذا مثلا دبوس بويتره ما تلقاهاش والايتره هذيك الصغار اللي يمشوا يقراو نص ايتره شويه عليهم ايتره نص رزين عليهم فتلقاه بلوز وما في الايتر ثم يقول لك والله ما سبالة ويتغلى تريف ومثلا تحطه في شربية فخار يقول لك خير برشا من ماء بلاستيك محطوط في البلاستيك هذه هي معناتها المعلومة الثانية اللي معناتها نلم فيها والمعلومة الثالثة اللي لميتها من عند صغيراتنا أنه في الأخر أنك باش نهز الماء في دبوزة باللارت وأنا فرضا ماء يهبل معناها خذيته من العين يا سيدي ونهزه في دبوزة باللارت تنجم تكسر لي كاروم وتران فأوبليكاتوارمون باش نحطها في البلاستيك إجا نظم لي ثلاثة نقاط هذوما أنه الصحيح وأنه هو الغلط وأنه الافضل
2: اي هو ريم راهو انا باش نهز الواحد نتاعي يلزمني فورسيمون ساعه ما نهزش دبوزه كيما هي بو امبورت معناها كونتيتي ولا مش كونتيتي دبوزه نشريها من عند العطار ما نهزش فيها هذيك المكتب خاطر هي هذيك الفاتيتر اكسبوزي للسخانه نهار كامل دونك السخانه مع البلاستيك هذيك راهي تتفاعل وتسيب حاجات خايبه ميكرو بلاستيك في الماكله نتاعنا دونك ايفيتي خذي دبوزه ماء في الدار باش نفرغها له في غورد معناها سبيسيال لازم بلاستيك يكون اليمونتير كيما قلنا احنا ليديال هو 100 بي بي ا والا النوامر اللي قلنا عليهم هذوك ميزم يكون في 100 بي بي ا ستام بلس معنا ابار النوامر اللي قلت لك عليهم يزيد 100 بي بي ا ذاك ليديال بالنسبه للبلاستيك وبيان سور تبدا ايتونش فيرميتور نتاعها معناها تسكر كاريمون معناها تحلها بصعوبه باش تنجم تحل لا بوتي نتاعك نبعدوا على كلي بوتي اللي تبدا فيهم فم ولا شنو باي وحل وسكر هذوكم ريسك دو كونتاميناسيون كبير كبير وبرشا حتى في التنظيف نتاعهم صعاب دونك غورت ليديال اينوكس تكون على الانتيريور معناها تكون انوكس تكون زينه شويه هكا الخفيف تلقاهم كسوسوا بلاستيك ولا كالميتال الخفيف هذوكم كلهم نبعدوا عليهم قاعد الظرف صغيرك راهو بالحاجات هذيك الظرف فيها سورتو دابوزا مي باش تقعد معاه نهار كامل معناها لو كونتاكت بين الماكله ولا الماء والدبوزه راهو كبير معناها ردوا بينا مع الصغير يحل ويسكر نحن ديجا دبوزه في الدار حليتها ماذا بيك سيي تشربها معناها انت وحدك يوزاج يونيك وتلوى على روحك خاطر انت باش تحط دي بكتيري فك الباغوا البراني اون فوا انت قعدت نهار كاملك البكتيريا اللي حطيتها انت في الباروا باش تمشي وتتكسر لك هذيك الكل خاطر باش تشرب من الفم نحكيو على غورد معناها صغير مش يصب في كيس ويشرب
3: خلي عاد كان يعطي لصاحبه معاه
2: هذيك عاد هذا امر دونك ردوا بالنا والبلاستيك اليمونتيغ راهو شويه يل ستوب لا ميغراسيون نتاع لي بكتيري دونك لازم الشوا نتاع هي دبوزه معناها باش تقعد له عام كامل غيور لي دبوزه بلاستيك معناها مخبشه لي دبوزه بلاستيك راهي ما تفوتش عامين معناها عندك استعملتها سنه والعام جاي ما يسالش اون كاو تقشرت ولا تشقت لي خاطر لي فيسيور هذوكم يخليو الكونتاكت اكثر معناها مع الاليمون ولا الماتيغ هذه ساما نحكيو عليها
3: هذه بالنسبه لدبوس الماء الماء بيدو الماء بيدو ما يسالش عاود لنا بوضوح رفقه انت ضد ماء المعلب في الدبابس او ناخذ ماء معلب في الدبابس ونحطه في حاجه فخار خاطر حكيو برشا على انه الفخار يشدك الرواسب بذوكم معناها نقولوا احنا جراثيم الخايبه والا مع ما سباله وفخار وبعد نصب في الدبابز والا احسن فورمول بالنسبه ليك في شربين ماء صحيح وانت تشربها في الدار؟
2: احسن ماء هو مثلا ناخذ انا ماء ونقله في الامن معناها عندي انا ونقله في فخار. كي نبدا باش نشربو فخار نون فيرنيزي ديما لي منقرا والفخار ا لانتيريور دو تيتر نون فيرنيزي فخار في فيرني نو
3: معناها مي
2: سيرش من دابوس بلاستيك
3: معناها مي سيرش نشري دابوس البلاستيك نتاع الماء خير من ما سبالة يقعد ولكن باش يولي احسن واحسن نصبه في شافي في حاجه فخار
2: في حاجه فخار
3: وتوا الحمد لله ولا فما حتى كيما نتاع زيتك الدبابز الكبار اللي بالسبالة ولا فما دبابز هكاكا
2: فخار
3: فخار ماهمش فيرني ماهمش بالفيرني من داخل ويستعملوا فيهم تويسه للماء
2: ولا حتى بلار حتى بلار ما فما حتى نقل ما نقل في بلار مع خيط بلاستيك نقل في بلار امن واضمن برشا.
3: فوالا شكرا لك رفقة الملهي يعطيك صحة مشكورة برشا. الفيديو هذه تلقاها على صفحتنا الإذاعة الوطنية التونسية راديو ناسيونال تونيزيان كيفاش نختار دبوسة الماء واللانش بوكس متاع صغيري وزيدة كيفاش نختار أو اللمجة في قديش زمها تكون من حريرة وشنو اللي نحط في اللمجة متاعي من باهي كبديل اللي قلناه أنه لا ماهوش ممنوع عليك أنك تشريها وكعطينيكم البديل شنو اللي تحط له في الأثناء. مرة أخرى شكرا لك رفقة الملهي شكرا تكون معنا في الشبكة هذه في العيادة الطبيعية ديما مرحبا
2: إن شاء الله عايش كريم.

0: العيادة الطبيعية مع ريم بشعلية.
1: احنا وصلنا لختام حصتنا اليوم في العيادة الطبيعية، وحبينا نختموها كما قلت انا بشنو فما جديد.

0: ولشكون موجه بالتحديد؟ هل هو للطب برك؟ هل هو لعامة الناس؟ هل هو للصغيرات؟ هل هو للكبار؟
1: ان شاء الله احنا بمناسبه اليوم العالمي لمرض الزهايمر مدينه العلوم بتونس بالتعاون مع جمعيه تونسيه للزهايمر تنظم تظاهره علميه وتوعويه تحت شعار مرض الزهايمر الابتكار الوقايه والمرافقه. هذا باش يكون نهار 26 سبتمبر نبداو استقبال الزوار 8:30 تاع الصباح وتنطلق المحاضرات 9:30 تاع الصباح ان شاء الله. وهذا باش يكون في مدرج الخوارزمي بمدينه العلوم. نحن باش يكون عندنا ثلاثه فقرات كبار في اليوم هذا. الفقرة الأولى فيها مداخلات علمية اللي أمنها مختصين، ثلاثة مداخلات علمية اللي أنت كما قلت بشوف فيها جديد. باش نحكيه على مرض السكري، من مرض السكري إلى مرض الزهايمر، البحث حول المؤشرات الحيوية في حمضنا النووي. كنت حب معناتها نقول لك بالفرنسي دو ديابيت على مرض الزهايمر على روشيرش دو بيوماركور دون نوتر ADN. هنا باش نحكيه على العلاقة الجينية والبيولوجية بين مرض السكري ومرض الزهايمر، وكيفية البحث في الحمض النووي عن مؤشرات حيوية اللي تساعد على الفحص المبكر وفهم آليات تطوير هذا المرض. هذه المداخلة الأولى، هذه معناتها حاجة حديثة اللي هي في طور البحث. المداخلة الثانية باش تكون المداخلة الأولى باش تأمنها الأستاذة ريم كافي. ريم كافي هي بروفيسور أون جينيتيك في معهد باستور. المداخلة الثانية إن شاء الله باش تكون حول العلاجات الموجهة والعلاج المناعي تريتمون سيبلي ايمونوثيرابي اللي هي باش تامنها الدكتوره سامية بن فاسي. الدكتوره سامية بن فاسي هي رئيسة قسم الاعصاب بمعهد المعهد الوطني للاعصاب منجي بن حميده وهنا باش تحكينا على احدث المستجدات العلاجيه في مجال امراض الاعصاب كما العلاج الموجه والعلاج المناعي في ابطاء تطور مرض الزهايمر والاسباب المباشره في الدماغ. هذه المداخله الثانيه. بالنسبه للمداخله الثالثه هنا باش نحكيوا على الاي اي ومعناتها الانتيليجنس ارتيفيسيال ودوره في التقصي مع مرض الزهايمر. دونك باش يكون عنوان المداخله تقطيع الصور بالرنين المغناطيسي والتصوير العصبي للتقصي المبكر لمرض الزهايمر باستخدام التعليم العميق الديب ليرنينغ. وهنا نسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم العميق مع الالغوريثم دو ديب ليرنينغ في تحليل صور الرنين المغناطيسي، معناتها يكون التحليل بدقه عاليه اللي يسمح لنا ان نشوفوا التغيرات في الدماغ بصفه مبكره جدا قبل ظهور اعراض الحاده لمرض الزهايمر.
0: مدام احنا خاطر وقتنا مدام الوقت بالنسبه لنا نحن مازلت لنا دقيقه تقريبا دوك نحب دقيقه بركه تبعني مدام سامحني تبعني بركه دقيقه برك. دوك احنا في هما ثلاثه محاضرات باش يكونوا في مدينة العلوم، نعاود نذكروا
1: ثلاثة محاضرات مع طاولة مستديرة على الوقاية مع زوز ورشات ومع معرض علمي باش يكون موجود.
0: نعاود نذكروا بالموعد.
1: نهار السبت 26 سبتمبر تبدا المحاضرات 9:30.
0: لشكون موجهة دكتور؟ لشكون موجهة مدام هالة؟
1: موجهة إلى العموم الناس.
0: صحيح.
1: الدعوه مفتوحه لعموم الناس، للطلبه، للعائلات، للمرافقين، والدخول حر ومجاني.
0: هايله برشا. هذه المعلومه اللي نستنى فيها باش نختم بها. راهو المحاضرات هذوما هي محاضرات توعويه للتونسي مهما كان عمره، وطالب او تلميذ او جاي مع عائلته او ناس كبار برشا في العمر، نمشي نستعلم باش نحمي روحي، نحضر اليوم الغدوه. شكرا لك مدام هاله تومي، رئيسه مصلحه فضاء الحياة والإنسان بمدينة العلوم. شكرا لكم انتوما اللي تبعتونا في العيادة الطبيعية لليوم الجمعة 18 سبتمبر. هذه أول حلقة لنا في هذه الشبكة. جينا بالأساس على شنو الوصفات الطبيعيه وشنو الموجود في الميوباتي نجم نعطيه لصغيري في هالعوده المدرسيه هذيا باش نحسن له اذا كان عنده الفشله وتلقاه مثلا ماهوش راكز، اذا كان اجيتي برشا وتلقاه هذا كيف ما يركزش، اذا كان فما يتعدى فيسع وياخذ الميكروب فيسع، اذا كان فما بعض معناتها الامراض الجلديه المعديه كيف. وكانت حاضره بحضنا دكتوره في الامراض الجلديه وحكيت بالاساس على الجدير المائي اللي هو لامبيتيغو، وعطات معناها عطات تفاصيل الكل عليه. حكينا على اهميه العنايه بالشعر من صحنك، ومن بعد مشينا لطب التجميل، حكينا زاد كيف على كيفاش شنو كيفاش تشري اللانش بوكس نتاعك، شنو المعايير لازم تكون موجوده

بشتاخذ احسن لانش بوكس لصغيراتك. وختمنا باليوم العلمي حول الزهايمر. شكرا لكم اللي تبعتونا اليوم في العياده الطبيعيه. كريم المدب وقبل فاتن حمدي في الاخراج، سيف الدين ترافلسي في الاخراج الرقمي، حميد الورغي في التنسيق العام الحصه، شكر بالقاسم في الاعداد، وريم بن شعليه في التقديم. نقول لكم شهيه طيبه للناس الكل، شهيه طيبه.

0: في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الحادية عشرة صباحا بالإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. الوضع الجوي بعد ظهر اليوم يكون ملائما لظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا، لتطال لاحقا أثناء الليل الجنوب الغربي مع تساقط للبرد وهبوب لرياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وحسب نشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، سيتواصل نزول الأمطار بأغلب الجهات يوم غد السبت، حيث تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب ومحليا بالسواحل الشرقية. خلال جلسة عمل بولاية تطاوين، توجه لإعادة تحريك مشروع إحداث وحدة صناعية تابعة لمجمع كناوف لاستخراج وتحويل الجبس بالولاية باستثمارات مباشرة من الشركة الأم بألمانيا تقدر بسبعين مليون دينار، وأكد ممثل المجمع الألماني في تونس أن المشروع لن يقتصر على الوحدة الصناعية المزمع إحداثها، بل سيمثل خطوة أولى لفتح المجال أمام استثمارات أخرى للمجمع في ولاية تطاوين. يوم إعلامي مفتوح تنظمه غدا جمعية نساء تونس الحديثة للتعريف ببرنامج دعم ومرافقة الحرفيين والحرفيات والمؤسسات الحرفية إنوف آرت، ويستهدف البرنامج مجموعة من الحرفيات والحرفيين وأصحاب المشاريع والمؤسسات الحرفية وعدد من النساء الراغبات في بحث أو تطوير مشروع. بنا بالإلقاء القبض على خمسة عناصر مصنفة لدى الوحدات الأمنية بالخطيرة ومطلوبة للقضاء في قضايا ترويج مواد مخدرة. في العالم، مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة تشهد اليوم اقتحامات لقوات الاحتلال واعتداءات نفذها مستوطنون متطرفون تخللتها مداهمات للمنازل وأغلاق للطرق. المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن تسفر عن مقتل 63 شخصا على الأقل خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بحسب مصادر متطابقة من الجانبين. والأسبوع المقبل، مباحثات في واشنطن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني تشي جي بينغ في ثاني لقاء بينهما هذا العام، وملفات إيران وتايوان والتجارة والذكاء الاصطناعي تهيمن على المحادثات المرتقبة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%،
4: تونسية 100%.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم
1: مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من هذه غنية ليكم. هذا عدد جديد من هذه غنية ليكم ياخذكم على امتداد ساعة من الزمن مع الكلمة والنغم. واليوم نقضيه ساعة من الزمن مع فنان عايش رحلة عشق وغرام مع الأغنية التونسية له أكثر من 35 سنة. فنان له إحساس جميل ويحب الخير للناس الكل. نجم حصتنا هو الفنان التونسي جمال الشابي.

0: هذه غنية ليكم.
1: تمنيات وتمنياتنا دايما بالخير لكل الناس. كان أول نغم في حصتنا بعد سمعنا ربي يفرح كل الناس، وإحنا إن شاء الله نقولوا الفرحة في كل بيوتنا التونسية. مرحبا بكم الناس الكل مواصلين المشوار في هذه غنية ليكم. نحكي اليوم على النجم من نجوم الأغنية التونسية، هو الفنان جمال الشابي. الفنان جمال الشابي هو فنان أصيل ولاية صفاقس، غرامه بالموسيقى بدا من الصغرى. الحقيقة تولد في حومة فيها العديد من النجوم على مستوى الكرة، لكن كذلك فيها العديد من النجوم على مستوى الغناء. وبدا الغرام يكبر شيئا فشيئا انطلاقا من الشبيبة المدرسية. اليوم في رصيده أكثر من 160 أغنية، منها 5 أغاني مصورة على طريقة الفيديو كليب. جمال اعتلى ركح قرطاج الأثري في أكثر من مرة، في 2001 وفي 2002، والحد الآن يطربنا برشا أغاني حلوة، لكن الأهم من ذلك أنها أغاني تونسية 100%. فخلينا نستمتع بصوته وبعد راجعين باش نحكيه على بقية مسيرته الفنية.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا، هذه غنية ليكم متواصلة معاكم بعد ما سمعنا هيو هيو لبنات محليك ما صابني بحذاها كلمني يا نور عينية، أربعة أنغام في رصيد الفنان ونجم حصتنا اليوم جمال الشابي. جمال الشابي اللي غرموا معاه إذاعة صفاق سبديم الصغرى، والرحلة تواصلت معه ورحلة الغرام كبرت شيئا فشيئا حتى التحق بالإذاعة. مش أصبح فنان قار، وإنما كان يغني في برامج وكذلك مع الفرقة الموسيقية لإذاعة صفاقس. تعرف على سي محمد الجموسي، كذلك تعرف على العديد من الأسماء اللي كانت داخل أسوار إذاعة صفاقس، ومنها بدأ الإنتاج بالنسبة لجمال الشابي. جمال الشابي زيدا كانت له تجربة مع إذاعة صفاقس من خلال برنامج يعنى بالمواهب الشابة في الغناء والعزف بعنوان راديو ستار، وكان هذه صحبة الزميلة سوار الشعري، وثلة من خيرة أبناء الجهة في مجال الموسيقى. الأهم من ذلك أنه في كل حصة كان يستضيف فنان يتحدث عن تجربته الفنية والتأثيث الموسيقي كان بطبيعة الحال الفرقة إذاعة صفاقس. في سيدي منصور هكا يغنينا في النغم التالي وبعدها نسمعه على الشط. مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع والمؤنسة.

هذا جزء من عرض الترحيب الجميل الشابي اللي هو نجم حصتنا اليوم من هذه غنية ليكم. جميل غنى الأغاني الوطنية العاطفية، غنى كذلك الأغاني الاجتماعية، كما زاد غنى الإنشاد الديني، فكان أداؤه كالآتي.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: كان هذا جمال الشابي في لطيبة، نغم يسرح له من الإنشاد الديني، جمال اللي تعمل مع عديد الأسماء على مستوى الكلمة واللحن.

على مستوى الكلمات عمل مع أحمد الشيب، الحبيب الأسود، علي المرزوقي، عبد الرزاق العايدي، جلال الدين النقاش، خليل قويعة، محمد بوذينة، عبد المجيد الحاج قاسم، البشير اللقاني، محمد العزيب وغيرها من الأسماء. أما على مستوى اللحن فتعامل مع جميل اللجمي، محمد الهادي، مبروك التريكي، علي السيفي، محمد العود، خالد المسلماني وغيرها من الأسماء على مستوى الألحان. لكن هنا ما ننسيوش اللي كذلك جمال مش غنى وأطرب الناس فقط، وإنما كذلك هو خاض تجربة التلحين أكثر من مرة، وخاض تجربة الكتابة كذلك أكثر من مرة. هكا نكون وصلنا لختام لقانا من هذه غنية ليكم، نلتقي العدد القادم بإذن الله، مع الشكر على حسن الاستماع والمؤنسة، وتحية هذه توصلكم من سلوى الحشيشة على مستوى الإخراج التقني، وكنت معكم على مستوى الإعداد والتقديم حنان بن جماعة. إلى اللقاء.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
2: نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
1: صفوة
3: ببلاش وحدي يا ماما ديري لي ببلاش وحدي يا ماما ديري.
1: يوسف التميمي
4: عمارو يا سلمى عمارو يا سلمى
1: الإذاعة الوطنية تونسية 100%. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
5: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
5: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
5: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
5: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
5: منافسات تتوج التميز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: فكونوا في الموعد.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: انتصف النهار هنا في تونس. مستمعينا الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير. انتفاع حوالي 1450 فلاحا وفلاحة بالتكوين في مجالي التهيئة العقارية والنفاذ للتمويل منذ انطلاق برنامج التكوين في 27 من أبريل الماضي وفق ما أكدته منسقة مشروع التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل المهندسة باتحاد الفلاحين مروة العبدلي، التي بينت أن برنامج التكوين شمل الفلاحين بخمس ولايات وهي سليانة وبنزرت والمهدية وتطاوين ونابل. تسجيل حوالي 112 ألف ترشح عبر المنصة الجديدة للتسجيل عن بعد إلى حدود يوم أمس الخميس تاريخ انطلاق السنة التكوينية الجديدة حسب ما أكدته مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن العدسي خلال حوار لها اليوم في حصة يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية. قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متسكني منطقة بوشواطة تنظمها بعد غد الأحد الإدارة الجهوية للصحة بزغوان بالتعاون مع الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بزغوان وبمشاركة المستشفى الجهوي ومجمع الصحة الأساسية بزغوان. ودعت الجهات المنظمة كافة متسكني المنطقة إلى الحضور والاستفادة من الخدمات والاستشارات الصحية التي ستؤمنها الفرق الطبية وشبه الطبية المشاركة في هذه القافلة. في العالم شهيد في خان يونس وإصابة حرجة في جباليا والمستوطنون يقتحمون عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع حملة اعتقالات لجيش الاحتلال في المنطقة. تحركات لجيش الاحتلال نحو نقطة مستحدثة قامها الجيش اللبناني عند أطراف بلدة دير ميماس في قضاء مرج عيون والقوات اللبنانية تدفع بتعزيزات إلى المنطقة. ومقتل 17 شخصا بينهم عناصر من قوات الشرطة وإصابة 40 آخرين إثر تفجير انتحاري وقع اليوم بمسجد بمدينة كوهات بالإقليم الواقع شمال غربي باكستان. دمتم في رعاية الله.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: المشهد الاقتصادي،
3: أخبار المال والأعمال،
2: المؤشرات والأرقام،
3: الأسواق والاستثمار.
2: المشهد الاقتصادي لتكتمل الصورة.
4: تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. نعود في هذه الشبكة مرة أخرى، البرنامج المشهد الاقتصادي، الموعد الأسبوعي اللي باش يجيكم كل نهار جمعة من نص النهار حتى الماضي ساعة، وفيه آخر أخبار المال والأعمال وكل ما يهم الاقتصاد وطنيا وأيضا دوليا. اليوم حصتنا بشكون بإمضاء الزميل حميد الورغي في التنسيق، محمد كريم المدب في الإخراج التقني، وسمية إزواوي في الإخراج الرقمي، وعليا قادري باش ترافقكم من توا حتى الماضي ساعة. اليوم البداية باش تكون مع جرس البورصة ومتابعة لآخر الأرقام والمؤشرات الخاصة ببورصة الأوراق المالية بتونس، ثم فقرة حدث الأسبوع باش تهزنا للقاء الحواري حول الدور الاستراتيجي للمهندس التونسي في التحول الاقتصادي والصناعي بإفريقيا، تظاهرة هدية اللي كانت انتظمت نهاية الأسبوع الماضي. وباش نتحدث مع سي محسن الغرسي عميد المهندسين التونسيين عن دور المهندس التونسي في دعم الدورة الاقتصادية، خصوصا منها في قطاع الصناعة. ثم متابعتنا اليوم باش تكون مع سي حسين بونني نائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، وباش نتحدث عن أهم الامتيازات الممنوحة للشركات الأهلية، مساهمة البريد التونسي في إنجاح العودة المدرسية والجامعية وفي نشر ثقافة الدفع الإلكتروني، باش يكون محور فقرة حوار المشهد الاقتصادي مع سي صالح السويسي المكلف بالإدارة المركزية للبريد المالي. هذه أهم فقراتنا اللي باش نبداوها مباشرة بعد الفاصل.
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: جرس البورصة.
4: تحية متجددة لمستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. آخر الأرقام والمؤشرات الخاصة ببورصة الأوراق المالية بتونس مع سي لطفي الخزامي مدير الأعلام بالبورصة. مرحبا بك سي لطفي.
6: مرحبا بك عليا وعودة ميمونة ليك لكل فريق العمل معك.
4: لو كان شكرا لك سي لطفي، لو كان تعطينا آخر الأرقام فيما يخص التداول للأسبوع الحالي ببورصة الأوراق المالية.
6: في الحال من جهتنا نجدد كل أسبوع إن شاء الله نقدم كالعادة نشاط بورصة تونس للسادة المستمعين والمشاهدين وكل المستجدات ذات العلاقة خلال هذا الأسبوع. دونك 4 أيام تداول من يوم الاثنين ليوم الخميس. بطبيعة الحال اليوم هو كذلك زاد يوم تداول. أنا بطبيعة الحال المؤشرات ناخذوها آخر حصة تداول بعد ما بساتي 4 أيام. نعم. تداول المؤشر عرف ارتفاع ب 0.63% اللي هو مرجع المؤشر مرجع بورصة تونس يونانديكس، ومنذ بداية السنة الحقيقة مستوى متميز يفوت 40% وبالتحديد 41.6%، وتقريبا نفس المنحة تقريبا شهدوا مؤشر يونانديكس فا اللي السادة المستمعين أولو يعرفوه اللي هو ذكروا به
4: يهم العشرين مؤسسة الأكثر سيولة ورأس مالة في بورصة الأوراق المالية بتونس.
6: بطبيعة الحال وخلال الأسبوع المؤشر ارتفع ب 0.73%، وكذلك الشأن منذ بداية السنة مردودية هامة وهامة جدا قريب ل 40%، وبالتحديد 39.29%.
4: وبالنسبة للقطاعات سي لطفي
6: تفضل، والقطاعات بالنسبة للمؤسسات المالية ارتفاع ملحوظ خلال الأسبوع 1.1%، ومنذ بداية السنة ارتفاع هام مهم جدا 47.83%، وهذا هو الحقيقة اللي رفع وكان الرافعة الهامة في ارتفاع المؤشر. كذلك زاد بالنسبة للخدمات للمستهلك ارتفاع منذ بداية السنة في حدود 43.32%، لكن خلال 4 أيام تداول تراجع إلا 1.71%. بالنسبة بيان دو كونسوماسيون منتوجات الاستهلاك منذ بداية السنة 27.25%، تراجع طفيف خلال الأسبوع إلا 0.19%. كذلك الشأن للصناعة شبه استقرار وارتفاع بسيط ب 0.2%، ومنذ بداية السنة في حدود 28.3%. بالنسبة لحجم التداول خلال 4 أيام تداول تقريبا 40 مليون دينار، وبطبيعة الحال المستوى اليومي ولا الحجم معدل حجم التداول اليومي في حدود 10 مليون دينار.
4: شكرا لك سي لطفي الخزامي مدير الأعلام ببورصة الأوراق المالية بتونس على كل هالأرقام والمؤشرات الخاصة بالتداول في الأربع أيام الأولى من بداية الأسبوع هذايا من الاثنين حتى الخميس، ونذكر أنه الأرقام والمؤشرات الخاصة بيوم الجمعة ما نجمو نتحصلوا عليها كان بعد الإغلاق متاع التداول أي بعد ماضي ساعتين. بهكا نحلتوا إلى نهاية فقرة جرس البورصة، اقعدوا معنا، لقاءنا مازال متواصل بعد الفاصل.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
2: حدث الأسبوع.
4: تحية متجددة المستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. الحدث التأم يوم السبت الماضي 12 سبتمبر بمناسبة انعقاد الجلسة العامة العادية للمجلس التونسي الإفريقي للأعمال، لقاء حواري شاركوا فيه عديد الصناعيين، المهندسين، المستثمرين. هاتوا نرجعوا بأكثر تفاصيل عليه. لقاء حواري حول الدور الاستراتيجي للمهندس التونسي في التحول الاقتصادي والصناعي بإفريقيا، التفاصيل والمعطيات الكل، وأهمية دور المهندس التونسي في دعم التنمية الاقتصادية والصناعية بالخصوص. باش يكون مع المهندس محسن الغرسي عميد المهندسين التونسيين. مرحبا بك سيد العميد، شرفنا بحضورك.
7: أهلا وسهلا، شكرا على الدعوة وعودة ميمونة علي إلى المصدح.
4: شكرا لك سيد العميد. اللقاء الحواري اللي كان حول الدور الاستراتيجي للمهندس التونسي في التحول الاقتصادي والصناعي بإفريقيا، كان تعطينا أكثر تفاصيل ومعطيات على التظاهرة هذه وأهمية مشاركتكم كمهندسين فيها.
7: بارك الله فيك. هو في الحقيقة كيف نحكيه على إفريقيا، احنا بتبعتنا أفارقة، وتونس من عهود قديمة كانت تحكم في إفريقيا. ما نساوش أن تونس كانت قبل اسمها أفريقا، وقرطاج كانت تدير العالم معنا، وخاصة معنا حوض البحر الأبيض المتوسط، وكل سيلة ما بين أوروبا وأفريقيا كان الباب الرئيسي متاعها هي تونس. اليوم كيف نشوفوا البوبيلاسيون في افريقيا تفوت 1.5 مليار معناها شخص.
4: سوق استهلاكية كبيرة.
7: سوق استهلاكية كبيرة. معناها مش من المعقول أن نشوفه في دول بعيدة على أفريقيا وقاعدة تغزو في الأسواق الأفريقية وإحنا قاعدين نتفرجوا. ولكن المهندس التونسي في شخصه مش قاعد يتفرج. المهندس التونسي اليوم متواجد في العديد من الدول الأفريقية لكن يمشي وحده. معناها خليني نقول الكلمة اللي مرات توجع، المهندس التونسي باش يخمرشي في إفريقيا يتمرمد، وسمحني في الكلمة هذه. علاش؟ خاطر يمشي على كاسته، يمشي بالصعوبات اللي يلقاها غادي. معناها بعض البلدان تطلب فيزا وما عندناش معناها ريبريزونتاسيون ديبلوماتيك معناها في البلدان هذيك، حتى الخطوط التونسية ما عندهاش رحلات معناها العديد
4: منتظمة من لعديد الوجهات الإفريقية.
7: معناها يزم يمشي على كازابلانكا، يزم يمشي على
4: بليز، على خطوط أخرى.
7: معناها فما صعوبات كبيرة. رغم ذلك ياخو مرشيات المهندس التونسي.
4: طيب شنو اللي يمنع أنه المهندسين التونسيين يتأطروا في مؤسسات لتقديم الخبرة متاعهم ويقدموا خدماتهم كمؤسسات اقتصادية لتقديم الاستشارة والخبرة ويصدروا خدماتهم لإفريقيا؟
7: بالضبط، هذا اللي نحبوا عليه، هذا اللي نحبوا عليه، وهذا اللي حكيناه معنا في الملتقى هذا.
4: طيب ما المانع أنه هذا يصير؟ هل هو معناها المهندس ما عندوش التكوين الكافي باش يعمل مؤسسة ويديرها ويتفرغ لها، هو مختص تقنيا، وإلى شنو اللي ما خليش المهندسين يتنظموا يتأطروا في نوع الشركات هذه لإزداء الخبرة ولتقديم الاستشارة الهندسية؟
7: بالعكس، أنا أقول لك المهندس التونسي معناها الأكثر حاجة الباهية فيه أنه كيف يمشي المكان وياخو مرشي يكبش، معناها مرشي يجيب مرشي هذا وحسب الخبرة. أنا شخصيا معناها مهندس ونشتغل على أفريقيا وما فماش معناها بلد أفريقي ما خديناش فيه مرشي إلا
4: ويعاودوا
7: إلا ورجعنا ويتعاقدوا معنا كل. علاش؟ خاطر يعرفوا أنه القيمة الفنية متاع المهندس التونسي هي قيمة ممتازة جدا، وأنه كيف يدخل على مشروع ينجحه. هذه راو الحاجة الامتياز الكبير متاع المهندس التونسي،
4: يعني يكون عرصة في المشروع هذيك
7: في العالم كامل. نعم. معناه موجود. تبقين شو اليوم المهندس التونسي يمشي بشكل أحادي. احنا راو الهدف متاعنا ما نحبوش نصدروا مهندس فقط، نحب نصدروا هندسة تونسية، قيمة مضافة تونسية. معناها الهدف متاعنا اليوم كي نمشيو لإفريقيا ما نحبوش نمشيو فرادة وحادة، نحبو نمشيو اون بلوك. كي يبدأ فما أبيل دوفر
4: شنو مازال ناقص باش تمشيو
7: مؤسسة؟ نعم، مازال ناقص. مازال ناقص هو معناها اليوم ما عندناش نظرة متاع تنظم في شكل جماعي، وهذا راهو مش المهندس في شخصه ينجم يعمله. خاطر اليوم المهندس ما هو الا خلينا نقول معناه هو يخدم
4: نجم
7: يسوي الخبز، يخدم. احنا فوالا جيستمون توا على مستوى عامه المهندسين احنا قدمنا العديد من الافكار والاجراءات، لكن ما بصراحه معناه الامضاء الاخير
4: اهمها شنو العائق انه المهندسين التونسيين يتنظموا في شركه؟
7: هو اهمها، ونعطيك معنى من الاخر. احنا معنى فقنا بالشيء هذا خاطر تو احنا المهندسين نتاعنا اللي يمشيوا لافريقيا يلقاو بعض الصعوبات، كيفاش نحلوا لهم احنا المشاكل هذه كل؟ هو بالعلاقه مع العمادات نتاع المهندسين اللي في البلدان الاخرى، لكن هذا غير كافي. علاش غير كافي؟ خاطر انت كيما نعاود لك كيف فما ابيل دوفر في دوله معينه، فما برشا جوانب في الابيل دوفر هذيك. ما نحبوش احنا ناخذوا كل جزء صغير معناها كل، خاطر المهندس معناها عرف بعض الناس غاديك ولا عنده علاقات مهنيه واجتماعيه في بلد معين. احنا اليوم نحبوا كيما الاتراك كيما لي شينوا كيف يدخلوا اون بلوك وياخذوا كل شيء. هذا ايش يتطلب؟ يتطلب انه على الاقل يكون عندنا اون باز دوني فيها المهندسين اللي متواجدين في افريقيا، وتو بعد نجم نجي حتى البلدان العالم معناها كل، معناها شنو الاختصاصات نتاعهم وشنو ما المرشيات اللي تنجم معناها المؤسسه التونسيه تدخل من خلالها. علاش؟ خاطر الهدف كما قلت انا من الاول، الهدف نتاعنا هو تصدير الهندسه التونسيه.
4: طيب
7: بكل قيمتها المضافه
4: الهندسه كيف التونسيه كيف سيد العميد. نعم. ما هيش فقط المهندس التونسي، ايضا هي المنتوج الصناعي التونسي اللي تصنع في تونس
7: الصحة.
4: باشراف هندسي التونسي. فلهنا كنت تحدثنا على أهمية ودور المهندس التونسي لدعم الصناعة التونسية اللي بها هي نصدر الأسواق الإفريقية والأسواق الأوروبية والعالمية.
7: سهل برش سهل برش. نعطيك مثال، مثلا عندنا مكاتب دراسات يمشوا يعملوا دراسات مثلا في على البنية التحتية، ما نحبهمش يقفوا على مستوى الدراسات، نحبوا ننتقلوا للإنجاز. الإنجاز عندنا تبارك الله برشا مؤسسات تونسية معناها تنجم تنجز مشاريع متاع البنية التحتية. البنية التحتية لازمها مواد، المواد في تونس عندنا العديد من المؤسسات التونسية اللي تنتج المواد هذيك اللي باش نعملوا فيها نعملوا بها البنية التحتية. شفت معنا حاجة تجيب حاجة. ما نحبوش شكل المهندس الشاب ولا المكتب الدراسات يقف في البروجي اللي يخدمه هو، نحبوا السلسلة، السلسلة تكون متكاملة. معنى هذاك علاش؟ خاطر كيف ينجح المهندس التونسي ينجح
4: العميل.
7: المعمل التونسي نعم. تنجح المؤسسة التونسية وذلك تولي عنا قيمة هندسية مضافة نعم. تخص التونسي.
4: لهنا سيد العميد تتحدث عن المؤسسة التونسية اللي باش تمشي تستثمر في الأسواق الإفريقية أو الأسواق العالمية بصفة عامة، ولكن سؤالي يتعلق بالمؤسسة التونسية اللي المصنع والمعمل متاحها موجود في تونس، وهي تصنع منتوج تونسي وتسوقه سواء لإفريقيا وإلى الأوروبا وهيرو. لهنا هل صاحب المؤسسة يقول لك أنا المهندس يتكلف علي كلفة إضافية مقارنة بالتقنية السامي أو اليد العاملة الأخرى، وإلا ترى أنه المهندس وقت اللي يكون موجود في المؤسسة هو بش يحسن من الجودة ويربح المؤسسة الاقتصادية مش فقط كلفة وشهرية زايدة عليها؟
7: بالعكس، شفت المقارنة هذه طول الحمد لله أنه برشا رجال أعمال وأصحاب مؤسسات فهموا أنه راو كي تعطي قيمة للعلم معنى النتائج تكون نتائج باهرة برشا. كي ما نعطيوش قيمة للعلم هاك شفت معنى، وعن الأمثلة في بلادنا معنى كل مرات
4: في العالم الكل الأمثلة موجودة،
7: الأمثلة نعم. كل موجودة في معنى كي ما نعطيوش قيمة للعلم وللكفاءة الإنجاز يكون معنى إنجاز معنى خاطئ والعواقب متاعه تكون عواقب معنى وخيمة.
4: هل كعمادة مهندسين تحسوا أنه الإقبال على انتداب المهندس التونسي من المؤسسة الاقتصادية والصناعية التونسية قاعد يتزيد يلبي حاجيات المؤسسة هذه، وإلا كعمادة تشوفوا أنه ما زال نسبة التأثير داخل المؤسسات الصناعية التونسية ما زال ناقص؟
7: هو بالنسبة للتأثير اليوم معنى فما أعمال وأشغال تصير على المستوى العالمي معنا ما تنجمش تدخل فيها إذا كان ما تخدمش حسب مواصفات معينة. كي تدخل في الإطار هذايا أنك مش تخدم حسب مواصفات وحسب العلم معنا ما عندكش الإمكانية اللي باش تخدم مع المهندسين. هذه رأي معنا من اليوم ولات من الأبجديات الأساسية في الشغل معنا على مستوى العالم معنا بصفة عامة. أكثر من ذلك أنه بعض المنظمات ما تنجمش تقبل مؤسسة إلا ما يكون عندها أن كادرومون معناها مينيموم. دونك اليوم
4: إذا كان تحدثنا على تأثير نتحدثوا على وجود المهندس اللي يشرف على
7: موجود.
4: سلسلة الإنتاج داخل المؤسسة.
7: المهندس خاطر اليوم اللي لاحظوا فيه زاد راهو حاجة خطيرة برشا أنه فما بعض المؤسسات والحمد لله معناها بدأت تقل بشوية بشوية أنه تاخو المشروع تاخو المارشي باسم المهندسين بالسيفيات متاع المهندسين ومن بعد تشغل ناس اخرين. هذا راهو خطر برشا. علاش؟ خاطر اليوم اذا كان ما احنا كيف المهندسين التوانسه كيف يخرجوا لبرا راهو يخرجوا العلم متاع تونس على صدرهم معناها هم يمثلوا
4: احنا ما نشكوش في الوطنيه نتاعهم وفي التكوين نتاعهم
7: يمثلوا تونس وعلم تونس ديما مع خاطر تو انت يمكن نجبدوا موضوع اخر معناها كل احنا خدمنا على التيتر متاع السفير المهندس السفير المهندس السفير. علاش؟ خاطر راهو شوف المهندس اليوم كي يدخل البلاد معناها بصفة مستعجلة ينجم يعرف البلاد هذه شنو تستحق وشنو ناقصها ومن خلال ذلك ينجم هو معناه يكلم العديد من المؤسسات معناه في تونس يقول لهم يجاو لهنا راهو معناه فما خدمه فما شغل فما كذا. طيب هذه المساله هذه
4: سيد العميد نعم هذا اكيد زاد يعكس التكوين الهندسي المهندس التونسي، ولكن
7: هذا العالم كامل معترف به
4: والحمد لله. الحمد لله. هل التكوين هذا اللي عند الكفاءات الهندسية متاعنا قادر على استقطاب استثمارات أجنبية باش تجي وتنتصب في بلادنا وتعمل مشاريعها الصناعية في تونس؟
7: قادر وقادر أكثر. علاش؟ احنا لو مش نحكيو تيوريك مو أنا نتو كان نسمي لك العديد من المشاريع على مستوى العالمي معنا شادينا متونسة، معنا أكثر من ذلك العديد من المستشارين الفنيين الرؤساء دول كما أمريكا كما فرنسا تو تلقى فيها تونسة. اليوم فاش ينتظروا؟ ينتظروا معناها في رد الاعتبار للمهندس والقيمته معناها في تونس. راهو بالحق معناها خلينا نحكيو بكل صراحة. نعم. اليوم اليوم مثلا المهندس التونسي في الخارج عنده امتيازات كبيرة اللي مالوريزمون الدولة متاعنا معناها مش قادرة باش توفر له الشيء
4: ده. هذا المهندس تتحدث عن القطاع العام وإلا المهندس العامل في القطاع الخاص؟
7: الكل معناها المهندس راهو نكونوا صراحة معناها المهندس اللي التونسي اللي يخدم البرة معناها راهو يخلص 10 مرات قد اللي يخلص فيه في تونس. احنا شو راهو
4: علاش المؤسسة الصناعية سواء كانت الأجنبية وإلا تونسية في القطاع الخاص ما تلتزمش بالخلاص هذايا اللي تعطي فيه للمهندس في بلدانها هي؟
7: شوف اليوم فما خصوصية معناها كل إن شاء الله معناها ننتقلوا معناها بشوية بشوية خاطر معناها الموضوع متاع المرتب متاع المهندس معناها موضوع كبير وهي
4: كلفة قطاع الهندسة على المؤسسة زي
7: صارت فيه معناها ديسيبسيون كبيرة لما حالة معناها. وهنا نحب نذكر باتفاق فيفري 16 فيفري 2021 اللي معناها كان فيه معناها خلل كبير وكان فيه تراجع من الحكومة آنذاك معناها مع المهندسين.
4: سيد العميد هنا تتحدث عن القطاع العام، أنا نسمي فيك على القطاع الخاص.
7: قطاع الخاص اليوم باش ننظموا الشيء هذاك باش نبينوا أن المهندس التونسي راهو يحب بلاده راهو يخمم في بلاده. ونعطيك اكزامبل، احنا المهندس علاش يخرج لبرا؟ يخرج لبرا باش يحسن الوضعيه نتاعو، باش يحسن
4: او زاده باش يكتسب التجربه باش يحسن ويرجع يفيد بها المؤسسه نتاعو.
7: اتاكد انه راهو كيف تنتدبوا شركه معناها خارج البلاد التونسيه مش على سواد عينيه، تنتدب الشركه على خاطره مهندس كفء ومعناه وعنده قيمه اضافيه كبيره.
4: جست
7: معناه هو كيف يخرج العمي. يحسن الوضعيه نتاع عائلته المصغره. احنا اليوم
4: هذا هدف المهندس الكل اللي تحب تمشي مثلا للضفه الشماليه للمتوسط.
7: نعم. نحبوا المهندس اليوم يحسن الوضعيه نتاع عائلته الكبيره اللي هي تونس. احنا في اطار هذاك
4: شو عملتوا انتم كعماده في النقطه هي؟
7: يعطيك الصحه. احنا تحب نقول لك من الاخر خدمنا خدمه غيرنا. علاش؟ خاطر لاحظنا انه الناس الاخرين
4: هل عندكم خدمتكم انتم الساعه سيدي شنو هي خدمه العماده لهنا؟ خلينا من انكم يعطيكم الصحه قلت انكم خدمتوا خدمه غير خدمتكم انتم كعماده شنيه لهنا؟
7: نقول لك فاش تمثل. احنا اليوم عملنا مشروع قانون اطاري تحفيزي للمهندسين التونسيين اللي في الخارج. معناها خلاصه انه نحبوا المهندس التونسي اللي في الخارج كيف يجي لتونس ما يخسرش شكل الامتيازات اللي عنده معناها في الخارج. معناها ينجم يخدم معناها فما مساله كبيره هي قانون الصرف. معناها تكون على فما سهوله باستعمال مثلا لي كونت كورون تاع وان ديفيز. فما المساله نتاع الريزيدونس معناها انه مش كيف يجي لهنا ويبقى بحذا ام وبوه ويخدم مشاريع معناها في تونس كيفوتك ال 180 يوم تولي له معناها
4: يولي غير مقيم في
7: غير مقيم وهكذا دواليك.
4: طيب هذوما مقترحات والله الى جانب نعم ايه. الى جانب هالمقترحات هذيا فماش حاجه اخرى تنجم العماده تقترحها والا دوركم فقط كقوة اقتراح شو تعملوا المنظوريكم؟
7: احنا طو اليوم نحبوا من عن هدف اساسي هو نعملوا بنك معلومات للمهندسين التوانسة اللي موجودين في الخارج اشني اختصاصاتهم في اي بلدان يخدموا. علاش الهدف متاعنا باش نعملوا ريزوتاج اليوم مثلا
4: تشبيك بين المهندس التونسي
7: اليوم كي نقولوا راهو مثلا عندنا مشكلة متاع طاقة في تونس نقولوا لهم راهو عندنا مهندسين توانسة ولاد الستاج مهندسين تاع ستاج قاعدين يسيروا في محطات معناها في دول كبيره وديما نعت المثل نتاع دبي، معناها المدينة هذيك دبي اللي تستهلك معناها طاقة ثلاثة مرات قد الجمهورية التونسية، قاعدين يسيروا فيها مهندسين توانسة أولاد ستيك يعني هذوك أنا معناها نخليهم لغيري مولادنا ذوك، وتكونوا في تونس وعملوا شركات كبيرة. اليوم كي نحكي على ستاج انترناسيونال كان تشوف الانجازات اللي عملتها في افريقيا، معناها شيء يشرف بلادنا.
4: اكيد شيء يشرف بلادنا. المهندس التونسي اللي عنده التكوين،
7: معناها المال اللي ماشي للسدره الزيتون اولى بيه، معناها مخيرنا مش يمشي لغيرنا.
4: وهذا كل نحبوا نعملوا عليكم كعماده سيد العميد لتوعيه المهندسين، باش نشرى حتى اذا باش كان نضحيو شويه
7: باش
4: بالعائدات الماليه، ونتاقلموا شويه مع الوضعيه الاقتصاديه للمؤسسه التونسيه في القطاع العام ولا في القطاع الخاص، باش نطوروا من المؤسسه التونسيه.
7: اخت علي هذا
4: ينجم زاده حتى هذا يكون مجال عملكم كعماده.
7: هذا اول حاجه،
4: مازلت لنا نص
7: أول حاجة أنا ما نحبش العمادة تولي تخدم دور المؤسسات معناها والحكومية، هذه حاجة. ثاني حاجة ما تعرف اللي أنت العميد والهياكل، الناس اللي موجودة في الهياكل متاع العمادة كل هما متطوعين. العمادة تمشي راهي تخدم تويكة بالأربعين دينار كوتيزاسيون متاع المهندس. اليوم إذا كان تحبوا منا حلول عملية وجذرية يلزمها إيرادات، ما ناخذوا حتى مليم من الدولة احنا. احنا رغم هذه الحس الوطني
4: كما الهياكل المهنيه،
7: لا مش كما الهياكل المهنيه الاخرى، فما ناس تاخذ فيها 4 مليار دوات من الدوله وياخذوا في 5 مليار دوات من الدوله وما قدموا حتى شيء.
4: عمادات مهنيه اخرى
7: ما قدموا حتى شيء.
4: اليوم ما عنديش المعلومه، ما نجمش
7: نعطيك المعلومه. انا اعطيتك المعلومه، الناس تاخذ في 5 مليار دوات، بل بالعكس هي تحط في العصا في العجله، معناها في الشيء هذا. والنجم ندخلوا في
4: ما نوجهوش اتهامات الهياكل المهنيه اخرى. عايشك سيد العميد،
7: مش اتهامات، اما نحب نقول اليوم كيف نلقاو المهندس معناه يحب بلاده ويخدم معنا في سبيل بلاده.
4: بصراحه ما نصورش انه فما مؤسسه مهنيه،
7: على الاقل فما نظره معنا للشيء هذا.
4: ما نصورش انه فما هيكل مهني وعماده مهنيه لقطاع اخر ينطبق عليها الوصف اللي قلته سيادتك. في كل حالات يعطيكم الصحه انتم كعماده المهندسين، دوركم كبير للمهندس التونسي في دعم التحول الاقتصادي والصناعي في تونس، في افريقيا وفي العالم. شكرا سي محسن الغرسي عميد المهندسين التونسيين، اقعدوا معنا رحلتنا متواصله.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة،
5: رياضة،
2: ثقافة،
5: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
5: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.9 و97.2 FM، في الكاف على 104.9 FM.
2: متابعات اقتصادية.
4: تحية متجددة المستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. متابعاتنا اليوم بيشتهزنا نوع من الشركات عندها برشة امتيازات، ورغم هذاك مازال إقبال عليها مش كبير لأنه ممكن برشة مازالوا ما يعرفوهاش. هذاك علاش اليوم باش نتحدث عن أهم الامتيازات الممنوحة للشركات الأهلية. باش يقدم لنا مختلف التفاصيل هذه سي حسين بونني، نائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية. شرفتنا سي حسين، مرحبا بك.
8: شكرا لك سيدة عالية، مرحبا بكل من يتابع فينا على موجات الإذاعة الوطنية. شكرا للاستضافة.
4: مرحبا بك. الشركات الأهلية هي أيضا من الشركات اللي يلزمها تمسك محاسبة
8: بالطبيعة.
4: اللي يلزم المالية متاعها تكون شفافة واضحة على غرار
8: وعندها مراقب حسابات،
4: نعم، على غرار بقية المؤسسات، واللي المحاسب التونسي هو يلزم يكون عرسة من العرس متاعها لضمان الشفافية المالية. وأيضا باش يعرفها بأهم الامتيازات اللي تنجم تتمتع بها باش تخلص أقل أداءات وباش تنجم تطور من روحها في أقصر الأجل.
8: شكرا على الاستضافة سيدة عليا. مرة أخرى بالطبيعة الشركات الأهلية هي عندها خلينا نقولوا لا بيرسوناليتي مورال، نقولوا احنا الشخصية المعنوية، وبالتالي هي مؤسسة اقتصادية كيفها كيما أي مؤسسة، وفيها بالطبيعة شركاء ومساهمين، وعندها كما قلت وتفضلت امتيازات جبائية كبيرة برشا، امتيازات كذلك على مستوى التمويل متاعها كبيرة برشا، وبالتالي هي مطالبة بمسك محاسبة، ومطالبة حتى بالمعنى يكون عندها مراقب حسابات، وهي تحت إشراف حتى السلطة خلينا نقولوا المحلية والجهوية وحتى على مستوى وزارة الاقتصاد، وبالتالي مطالبة ومجبرة اني تكون معناها تمسك محاسبه
4: به. وباش تكون المحاسبه هذه منظمه وتستجيب للمعايير الكل، يلزم محاسب معتمد
8: يكون موجود في مجمع المحاسبين ولا عضو من هيئه الخبراء المحاسبين. دونك الشركات الاهليه وتم معناها اقرارها بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنه 2022 اللي هو مؤرخ في 20 مارس 2022، ومن بعد فما مرسوم اخر خرج سنه 2025 هو المرسوم عدد 3 لسنه 2025 بتاريخ 2 اكتوبر، وهو اللي وضع خلينا نقولوا جمله القوانين وكذا واحد. ولكن خلينا نكون واضحين، الشركات الاهليه تحظى بامتيازات جبائية كبرى قل وندر انه معناها قطاعات او خلينا نقولوا شركات تحظى بها. والامتيازات هذه تكون مثلا اني مثلا على مستوى الضريبة على الشركات، هي ما تخلصش الضريبة على الشركات لمدة 10 سنوات، دونك حتى كي يبدأ عندها أرباح، نعرفوا أنه الشركات الاقتصادية سواء التجارية ولا الصناعية ولا شركات الخدمات عندها لامبوسي لي سوسيتي نتاعها تخضع للضريبه على الشركات.
4: وقت اللي الارباح هذه توزع على الشركاء ولا. هل هما يخلصوا عليها؟
8: لا ما يخلصوش،
4: لا. لانه هذا لا الشركه تخلص ولا
8: لانه هذا الامتياز خلينا نقولوا يسحب على المساهمين في
4: لي ديفيدونت اللي بيشكون لكل مساهم،
8: ومش حتى لي ديفيدونت برك، حتى كي يقوم مثلا احد المساهمين يحب يبيع السهم نتاعو اللي موجود في شركه اهليه وفي اطار عمليه خلينا نقولوا التفويت، فك السهم هذاك
4: وفيه قيمه اضافيه
8: فوالا ويحقق القيمه الاضافيه هذيك القيمه الزايده، فهمني ولا ما يخلصش عليها. دونك هذا مثلا من جملة
4: الامتيازات
8: الموجود. امتياز هام جدا مثلا على مستوى الأداء على القيمة المضافة، رقم المعاملات
4: لهنا. لو كنت تسمح في النقطة الأولى، هل المؤسسة هذه تصرح وما تخلصش وإلا بما أنها مش باش تخلص ما تصرحش؟
8: لا، شوف الامتياز لا يعني عدم التصريح،
4: يعني ديما نرجعوا للمحاسب،
8: يلزم التصريح، راهو يلزم يكون عندها تصريح بالوجود في الكونستيتيوشن تاعها، في بعثها يلزم يكون عندها تصريح بالوجود. هي خاضعة لكل خلينا نقولوا التصاريح اللي تخضع لها شركة عادية وشركة تجارية ولا صناعية، يعني لي ديكلاراسيون فيسكال نتاعها كل شهر يلزمها فهمني ولا تقوم بالتصريح بها، يلزم عندها أكل الموازنة المالية في آخر السنة يقع التصريح بها، عند الأقساط الاحتياطية متاعها ولو هي
4: يعني كل واجبات كل الواجبات
8: تصريح المؤجر كيف يلزم تقوم به. دونك ما كانش رأي باش تخلص نفس الخطايا اللي تخلصها شركة معناها عادية. دونك باش يكون
4: ولكن يتصرح، وهنا المحاسب هو اللي يتلهى بالمحاسبة متاعها الكل، ولكنها ما تخلصش عليها حتى ضريبة
8: بالضبط. نعم. دونك بحكم اللي هي ما تخلصش الضريبه على الشركات كالعشر سنوات الاولى، دونك على مستوى رقم المعاملات نتاعها وقت اللي تتعامل مع الحرفيه نتاعها هي معفيه ما كل خصم من المورد، وقت اللي الحريف يجي يخلصها باش ينحي الروتون ولا السورس
4: فمش قصاص نتاع 10%،
8: ما يقومش بك القصاص هذاك. كيف على مستوى الاداء على القيمه المضافه، دونك عندها هي رقم المعاملات نتاعها معفى من الاداء على القيمه المضافه لمده 10 سنوات، وكذلك في اطار خلينا نقولوا اكل شهاده الاعفاء العامه التجهيزات نتاعها والخدمات والعقارات معفاه من الاداء على القيمه المضافه. وقت اللي مثلا باش تاخذ سياره غير نفعيه والا عقار والا باش تعمل ان كونطرا دو ليزينغ، فما كالشهاده الخاصه تتمتع بها تعفاها من الاداء كذلك على القيمه المضافه. دونك سي افونتاج كبير برشا،
4: وهذا اللي باش يعطيها قدره تنافسيه في الاختصاص نتاعها، لانها طالما باش تدفع اقل اداءات كلفة المنتوج نتاعها باش يكون اقل، وتنجم تسوقوا بها مش ربح اللي يكون فيها بالضبط. عائدات للمؤسسة.
8: دونك هي بصفة عامة مدة العشر سنوات الاولى هي معفية من جملة الضرائب والمعاليم، معناها الموظفة نورمال مو على الشركات، مثلا التي اف بي والفوبرولوس اكل التاكس ولا فورماسيون بروفيسيونيل اك 2% على الاجور، والا المعلوم الموظف على في اطارك الفوبرولوس اك اللوجمون سوسيال معفية منه، التسيل المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية للموظف على رقم المعاملات نعم. دونك هي معفية منه. الطابع الجبائي في إطار مثلا أني تتحصل على الشهادة الظرفية ولا الشهادة العامة كيف كيف هي معفية منه، وبالتالي إعفاءات
4: عندها
8: بالجملة
4: عشر
8: بالجملة
4: سنين باش تنجم تقف على ساقيها، تاخذ تكتسح الأسواق متاحة
8: بالضبط.
4: توزع المنتوج متاحة وبعد عشر سنين يتطبق عليها كل
8: القانون
4: التشريعات
8: بطبيعة
4: نعم.
8: الحال ولكن خلاف زاد مع هالإعفاءات الجبائية عندها زاد امتيازات على مستوى التمويل. دونك التمويل فما عديد خطوط خنقولوا
4: خطوط تمويل
8: خطوط
4: خصوصية
8: التمويل اللي تم إقرارها في مختلف قوانين المالية أخرى في قانون المالية سنة 2026 بقيمة 35 مليون دينار. دونك فما تسهيلات على مستوى مثلا التمويل في إطار نسب الفائدة، دونك وقت اللي باش تمشي تاخذ قرض فما نسب فائدة تفاضلية تم تمتيحها للشركات الأهلية. نحكيه مثلا على القرض على الشرف، القروض على الشرف في إطار القانون عدد 41 لسنة 2024 المعروف بقانون الشيكات، واللي بمقتضاه البنك يلزم يخصص 8% من المربح نتاعو للتمويل لإسداء قروض على الشرف. الشركات المعنية تدخل في خانة الشركات اللي تنجم تتحصل على القروض
4: على قروض بدون ضمانات.
8: وكذلك في قانون المالية الفارط انه كل الهبات والفلوس اللي تتعطى للشركات الاهليه ما تخضعش لك السقف المعروف اللي معناها فما ان بلافون وقت اللي تعطي هبات وفي اطار النشاط نتاعك فوالا فماش تسقيف. ودونك اللي يعطي هبه لشركه اهليه ينجم معناها يعمل لك الديدكسيون من الباز امبوزابل نتاعو من
4: قاعده الاحتساب
8: فوالا من قاعده الارباح والضريبه اللي باش يدفعها. دونك هي كيما قلت لك معناها
4: جمله
8: من
4: الامتيازات
8: الكبيره برشا،
4: باش ما تخسر حتى امتياز اخر يلزم ديما المحاسب هو صديق المؤسسه
8: معناها مسواه نعم. وتكون معناها تحترم كل الاجراءات وتقوم بتصاريحها وتقوم بايداع الموازنات الماليه نتاعها والتصريح بالضريبه على الشركات بالقوسين، ونرجعوا لهنا للمحاسب
4: اللي لازم باش يكون موجود باش يمسك المحاسبه اي، ولكن أيضا باش يعطي الإضافة والنصيحة للمؤسسة
8: بالضبط. فما واجب التأخير واجب المرافقة
4: نعم. للشركات الأهلية باش ما تضيع حتى امتياز وتستفيد
8: بالضبط.
4: منهم الكل. شكرا لك
8: شكرا
4: سي حسام بوناني نائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.
3: الإذاعة الوطنية التونسية
2: أخبار على رأس الساعة،
3: رياضة،
2: ثقافة،
3: موسيقى
2: 24 ساعة على 24
3: مش من عام
2: ولا حتى من 20 معاكم من 38.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
9: حوار المشهد الاقتصادي.
4: تحية متجددة المستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. حوارنا اليوم بشهزنا للعودة المدرسية وأجواء العودة المدرسية والجامعية. شنو علاقة المشهد الاقتصادي بالعودة المدرسية والجامعية؟ أكيد الأولياء والطلبة الكل مطالبين باش يخلصوا معلوم الترسيم، هذه أقل معاملة مالية باش يقوم بها الولي وقت اللي يحب يرسم الابن متاعه وإلا بنته. الطالب باش يرسم نفسه، الولي باش يدفع مصروف ولده اللي هو في الجامعة، والبريد التونسي كمؤسسة تحت إشراف الدولة، كمؤسسة منتشرة الفروع متاعها في مختلف مناطق الجمهورية قريبة من التونسي، هي أيضا من المؤسسات اللي تقدم الخدمات المالية هذه وتدعم الثقافة متاع نشر الدفع الإلكتروني عند التوانسة. هل المعاملات هذه البريد التونسي يخدم فيها بكفاءات وبمنظومة إعلامية تونسية بأيدي البريديين؟ هل المنظومة هذه يصردوا فيها من الخارج؟ شنية الضمانات اللي تتقدم للولي والطالب وقت اللي يستعمل هالخدمات المالية هذه؟ هذه كلها أسئلة بشي جاوبنا عليها سي صالح السويسي المكلف بالإدارة المركزية للبريد المالي بالبريد التونسي. مرحبا سي صالح.
10: شكرا سيدتي الكريمة، وشكرا على الدعوة هذه، وتحية لكافة مستمعي الإذاعة الوطنية والأسرة البريدية زادة. كيف؟
4: مرحبا بك. في أرقام العودة المدرسية كان تعطينا آخر الإحصائيات بالنسبة دي عملية الترسيم واستعمال مختلف منصات الدفع الخاصة بالبريد التونسي.
10: ممتاز. الباهي أنه الإحصائيات البريد التونسي تبع في عملية العودة المدرسية والتسجيل المدرسي منذ قبل ما يشوفوها الأولياء نهار 21 أوت، وقت انطلقت العملية على مستوى الأولياء بما فيهم أنا زادة ولي وسجلت صغيراتي، دونك انطلقت نهار 21 عمليا على مستوى عملية الخلاص بواسطة اللي كانوا اللي توضعوا وضعهم البريد التونسي على ذمة المواطنين، منهم اليو اس اس دي، منهم تطبيق دي دي دي سات، وكيف كيف منظومة الويب اللي صار عليهم الدفع. المتابعة هي بصفة حينية، احنا اللحظة هذه توا بلغنا 1,550,000 عملية تسجيل مدرسي سجلت عن طريق البريد التونسي.
4: مدرسي، منيش نحكيو على التسجيل الجامعي.
10: ما حكيناش على التسجيل الجامعي، احنا نحكيو على صغيراتنا اللي هي اثناء التجربة الأولى من نوعها في الإطار الجديد، لأنه عمناو اللي كانت تخدم طريقة قبل زادة كانت طريقة، وكان نشوفوا احنا من سنة إلى سنة قاعدة تتطور. السنة مشينا في المجال الرقمي كامل. هذاك علاش كانت التحذيرات على مستوى البريد التونسي راهو مش اليوم. التحذيرات بدأت من أول جوان، من احنا على خطر احنا كنا مشاركين في كافة ورشات العمل اللي انجزت على مستوى العديد من الهيكل الوطنية لانجاح العودة المدرسية هذه وانتقال الرقمي فيما يخص التسجيل المدرسي، وكنا لهذا عينت لجنة معناها ترأسها السيد رئيس المدير العام للمتابعة من اول جوان الى تاريخ البارح. ما زلنا كعمل البارح بركة اجتماع لتقييم العملية في في في في في مجملها.
4: طيب دلوقتي. مختلف آلية الدفع اللي يستعملها الولي لترسيم صغيره بالضبط. سواء في المرحلة الابتدائية الإعدادية وإلا ثانوية، هل هي آليات ومنظومة تونسية بأيدي البريديين وإلا لا؟
10: واضح. احنا لازمنا نفهموا انه البريد التونسي مش جديد عليه الدفع الالكتروني، ومش عليه جديد عليه وضع القنوات الرقميه على لفائده المواطنين الكرماء، لانه احنا عندنا زوز تطبيقات قاعدين معنا موجودين في المجال الرقمي. التطبيق الاولى اللي هي الدي دي سات والمنتشره ما شاء الله، واللي مرتبطه بالحسابات الافتراضيه، وهنا وقت نحكيوا على الحسابات الافتراضيه لكارت سمارت، لكارت برو، لكارت جيرايتي، اللي مختلف البطاقات اللي موفرها البريد التونسي على ذمة المواطنين. ومع هذا السنة ولينا نحكيه على نوصيون جديدة، الولات اللي مايش جديدة لكن السنة وقع التركيز عليها، لأنه هي كانت البوابة للتسجيل المدرسي واللي وفرها البريد التونسي بصفة مجانية لكافة الحرفاء. وانطلق
4: يعني ما فهمش كوميسيون تقصوها على الولي، ما فهمش معلوم الخدمة، يخلص فقط الترسيب.
10: العملية في عملية الدخول في العلاقة ما بيننا وما بين الولي ولا الحريف الكذا هي تنطلق من حصوله على الولد اللي هو حساب افتراضي مكنه من هذه مجانية، وانطلق العمل عليها ميدانيا من أول جوان. يعني وقت احنا من أول جوان قاعدين استغلينا الريزو متاعنا اللي ممتد على كافة تراب الجمهورية في أكثر من 1100 نقطة تواصل مع كذا، صلينا آخر الموسم الدراسي المهرجانات، وقتها احنا كنا في مرحلة تسويقية والتعريف بالولايات ومهام الولايات. واللي يزمنا نفهمه انه الولايات ما هي كانتش مخصصة فقط راهو لعملية التسجيل المدرسي، وقلوا احنا هو قوس فتح نهار 21 اوت او انطلاق العملية التسجيلية و 15 سبتمبر وقت اللي يرجعوا صغيراتنا. لا، الولايات راهي تمكن الولي وتمكن الحامل متاعها للحصول ومعناها التمتع بالعديد من الخدمات الرقمية بدون إشكال وبصفة مجانية.
4: نرجع للمنصة اللي تخدموا بها والمنظومة الإعلامية اللي تخدموا بها للدفع الإلكتروني. هل هي منظومة تونسية 100% وإلا خذتوا منظومات تخدموا بها مؤسسات مالية في العالم وتطبقوا فيها في تونس؟
10: بالنسبة لنا نبدأ بالنسبة للديديسات اللي هي منظومتنا الرقمية الموجودة على كافة اللي بورتابل واللي موجودة هي بكفاءات تونسية، ويسهر على معناها متابعتها وموافقتها. وحتى قبلي كانت سيادتك حكيت على الأمن العملية مؤمنة ولا لا، أكيد احنا كل التطبيقات بتاعنا تخضع لعملية دوتيت كلكو سواء انترني اكستر، وهذا بصفة معناها تواترية لضمان السلامة، لأنه التغييرات الرقمية في العالم بصفة متواصلة. دونك منظومة الدي دي سيت هي يسر عليها كفاءة تونسية وتمكن، ولان يزمن نفهم انه الدي دي سيت هنا رو يتعامل معها توا اكثر من 600,000 حريف، وفي في الفتره الاخرانيه بركه هذه اللي كانت موجهه للانسكريبسيون
4: الترسيم
10: المدرسي، احنا وقع تسويق ما يقارب 300,000 ولد تحصلوا عليها الساده المواطنين بصفه مجانيه، ومنهم اكثر من 60,000 اللي معناها استعمل الولد نتاعو مش كان في التسجيل المدرسي، استعملها زاده عن طريق الديديسات لخلاص الفواتير، لريشارج تليفونيك غيراته، لعملية تحويل، لانكاسمون موندا، لإيميسيون موندا، لأنه يزون يفهموا أنه الولايات مش فيناليتي، الولايات هي وسيلة باش يتواصل بها إن شاء الله ويتمتع بها بالعديد من الخدمات اللي وفرها البريد التونسي في المجال الرقمي.
4: طيب سي صالح، مش فقط التلامذة في الابتدائي الإعدادي والثانوي، ولكن الطالب التونسي أيضا هو من الفئات اللي قاعدين تخدموا عليها باش يتعود أكثر باستعمال الدفع الإلكتروني سواء في الترسيم أو أيضا في معاملاته اليومية.
10: صحيح صحيح. الطالب احنا ديما عنده مكانه خاصه لدى البريد التونسي. اول حاجه ان احنا موفرين له بطاقات، لكن زاد موفرين وعنده امكانيه باش يفتح حساب بريد تجاري زاد بخلاف البطاقه اللي كذا، لكن حتى مشينا معاه للخطوه ما المستقبليه وقت اليوم
4: يعني في الاطار الثاني. يعني هو مازال طالب ما عندوش شهريه، ما عندوش هيكل، خاطر البنوك عاده تطلب تقول لك اعطيني المدخول نتاعك منين باش يجي، لازمك تكون تخدم اعطيني الفيش دو بي نتاعك. بالنسبه لكم انتوما الفتح
10: البريد التونسي
4: اسهل بالنسبه للحسابات.
10: البريد التونسي يمكن كافه الطلبه من فتح حساب بريد تجاري للحصول واللي يتمتع بكافه الخدمات المربوطه به، واللي هو حتى نفسه الحساب البريد الجاري مربوط بتطبيقه اعلاميه اللي هي منظومه المنصه الرقميه للبريد التونسي ماي بوست اللي انطلق العمل بها في جوان 2021، واللي تمكن حامل الحساب البريد الجاري باش انه يطلع على الحساب البريد على رصيد حسابه في الحين، يطلع على كشف حسابه في الحين، يقوم بها بعمليات تحويل حينيه لفائده البطاقات البريديه والحسابات البريديه، الحسابات الادخار، وكذلك لفائده الحسابات البنكيه. يعني بالنسبه لنا راهو

0: هنا تقدموها للإحاطة متاع هيك الاعتراضات اللي تجي متاع المواطن اللي تقصت له الفلوس وممكن ما وصلتش لوزارة التربية متاع انه دفع وتقصت له الفلوس مرتين وخلص ترسيم متاع صغار وبعد يلقى انه تقص له أكثر أو أكثر من مرة. هل المشاكل هذية اني نجم يعني تعترض الولي أكيد. كيفاش قاعدين تحلوا فيها؟
1: أكيد هو يلزمنا نفهموا أنه أي منتوج يكون موجود لفائدة الحرفاء يلزم يكون وراه زادة طريقة إسناد وطريقة متابعة، لأنه المنتوج في حد ذاته مش هو الفيناليتي، لأنه النجم الإشكاليات يكون عديدة ومتعدة، والقوة في أنه الحريف نتاعنا يلقى الريبونس إيميديات ويلقى الأسيستانس إيميديات في أي حين. وإحنا هنا العملية الإسناد راهي تبدأ من مكتب البريد على مستوى السيد رئيس مكتب البريد، اللي هو في عادة رئيس مكتب البريد راهو مشعل المنطقة نتاعه ويعرف المنطقة نتاعه، والناس كلها السوليسيت السيد رئيس مدير مكتب البريد باش يجاوبهم على الاستفسارات نتاعهم. بخلاف هذايا عندنا زادة هياكل الاسناد اللي موجودة، عندنا المركز النداء اللي هو اليكوت في معناه 1828، معناه الناس تتصل به، واللي هو مش تتصل به فقط هاتفيا، احنا وضعين عدة طرق، معناه ان نعطيك رقم بسيط، احنا في العام توصلنا تقريبا 1000 اتصال، 1000 مراسلة، 1000 تشكي،
0: مليون تشكي سنوي يجي للبريد التونسي.
1: ما نبوبوهاش في تشكي، لكن احنا نقولوا تواصل، لانه هو فما المليون هذوما تقريبا 80% منهم هو عمليات استفساريه. كيفاش نعمل، كيفاش وين نمشي، من كذا وكذا، ال 20% اللي هما مثلا عمليه
0: تقريبا 200 الف تشكي،
1: على هذوما ايميدياتمون عندنا لي بروسيس تاعنا، على خاطر هو 1828 يعمل لا ليزون افيك لي ستركتور سبيسيفي، مركز النقديات، مركز الحوالات، مركز الشيكات البريديه.
0: الوحده برشا وقت، ما تاخذش وقت، انا ولي جيت نخلص في الترسيم تاع ولدي تعدى مرتين او تقصوا الفلوس وما خرجليش اللي هو مرسم، واتصلت بمركز النداء تاعكم وعديت الريكلاماسيون تاعي. اي في المعدل قداش تاخذ وقت؟
1: في المعدل
0: ونسبة الاستجابة تقريبا قديش؟
1: نسبة الاستجابة يزمنا نكونوا احنا اجباريا يزمنا نكونوا في 100%.
0: اجباريا
1: معناه مع الناس يحل الاخر، لانه هو حريف وعنده عنده عنده اشكال، دونك يزمه يتحل بطريقة او باخرى، يعني خاطر بعض التشكيات تكون ماهيش صحيحة، يعني هو مش فاهم الوضع وكذا،
0: او استعمال خاطئ،
1: هذا هو
0: للرمز ولا المنظومة.
1: اذا كان فما خطأ في العملية كما قلت انت قطعت مرتين، يقع التنسيق مع استركتور اللي هي انتفعت من المبلغ هذاك ويصير فما تواصل، يعني كل شيء فيه بروسيدور ومنظم في الأجال وفي عناصر التدخل.
0: سي صالح، لتقريب الخدمة من المواطن التونسي، من التلميذ، من الطالب، من الولي، أيضا أكثر من 1100 مكتب بريد مفتوحين لاستخراج اشتراكات النقل المدرسي والجامعي. هل انتم لهنا دوركم فقط باش تاخذوا الفلوس نتاع الاشتراك، والا وليتوا تسوقوا وتروجوا في الاشتراك المدرسي والجامعي للنقل؟
1: هو الاشتراك المدرسي في نقل النقل لفائدة الطلبه والتلاميذ، اللي هو سيرفيس لفائده مؤسسات النقل، يؤمنها البريد التونسي في اطار اتفاقيات ما بين البريد التونسي ومؤسسات النقل. ومثلا عملناه الى اللحظه هذه تقريبا احنا في 10500 ابونمون كاي تي سيرفي في مكاتب البريد التونسيه، او عملنا في تقريبا 35000 ابونمون كاي تي،
0: خاطر مازلنا في اول السنه الدراسيه
1: بالضبط، خاطر على امتداد عن الموسم وبعد عندنا في جانفي وفي فيفري وحتى في اخر الموسم، لانه فما مجموعه من الطلبه يبدا عندهم استاج ولا كذا يتمتعوا بك الاشتراك المدرسي.
0: وكانكم البريد التونسي وليتوا وسيط تجاري، وسيط لتسويق منتوجات على غرار اشتراكات النقل المدرسي. نجموش تطوروا أكبر باش تكونوا وسيط تجاري للتسويق لمنتوجات أخرى؟ وأحنا نعرفوا أنه التجارة الإلكترونية أحيانا بعض التجار يستعملوا الطرود البريدية لإيصال البضائع متاعهم للحرفاء.
1: أكيد. بالنسبة لنا عن طريقة تعامل عن على مستوى وكالات البريد السريع، وكالات الطرود البريدية، هذم في تواصل مع السادة وسيدات الحرفاء اللي يحبوا يبعثوا الطرود بتاعهم ولا يستقبلوهم، عن عديد من المنظومات اللي والطرق اللي اللي نجموا يعتمدوها، وفيها زيادة حتى طريقة الدفع الإلكتروني. احنا ديما حاولنا كل ما هو برودوي كلاسيك في الإطار متاعه القديم حاولنا نرقمنه ونخليه ديما الموداليتي دو بايمون تكون إلكترونيك ديجيتال كالكسوا بدي دي سات اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك حاولنا ديما نرقمنه كافة الخدمات في

0: في سؤالك انه تسويق العديد من الخدمات اخرى، هو البريد التونسي مفتوح على العديد من الـ من الـ من المنتوجات، وروى علاقه، انا ديما نقول علاقه المواطن التونسي مع البريد، مع البريد راهي تنطلق من نهار الولاده نتاعو، راهو نجم يكون لانه البيبي نهار اللي تولد نهار كيما اليوم، اليوم 18 سبتمبر 2026 الولي نتاعو يمشي يتنقل اقرب مكتب بريد ويفتح له دفتر منحه، اللي هو دفتر معناها دفتر ادخار باش يكون لفائدة الوليد هذاك الصغير هذاك، ينجم ياخذ كل شهر 20 دينار معناها باش يصب له معناها مبلغ
1: موش كي يدخل يقرأ ولا يمشي للجامعة
0: يوصل هو عمره 18 سنة يلقى المبلغ. يعني شفت العلاقة بتاع البريد التونسي تبتد يعني تبدأ
1: عدد
0: مع
1: فرساتكم لهنا قديش عندكم من حريف يستعمل مختلف الخدمات المالية للبريد التونسي؟
0: بالنسبة لنا عدد الحرفاء، هات خنقولوا عدد الحرفاء الذين يؤمون مكاتب بريد بصفة يومية، يعني فما كونتاكت فيزيك يومي، ما يزيد عن 120 ألف مواطن يدخل إلى كافة مكاتب البريد يوميا. هذا
1: رقم هذا
0: بالضبط اللي كانوا ديجيتو ما شاء الله نخدموا بعنا، خاطر عندنا تطبيقات الدي دي سيت، عندنا تطبيقات الماي بوست، عندنا تطبيقات التحويلات، هذا
1: ملكنا. ولكن حرفائكم مش فقط ينتقلوا للمكاتب البريد، عندكم ايضا الموزعات المالية ومازالنا اقل من كتاب
0: بالضبط. بالضبط موزعات البريد التونسي واضح خذا قرار وتمشي انه الليكيب مود مكاتب البريد الكل تكون ايكيبي دي ديستريبيتور، اكثر من هكاك مش مكاتب البريد فقط، حتى النقاط نحسوها مهمة اللي هي مثلا مصانع كبرى مثلا مستشفيات ولا كذا، تم تزويدها بموزعات آلية للسحب لتقريب الخدمة، وخاصة نعم. باش في خارج أوقات العمل وفي الويكاند المواطن يلقى ديسبونيبيليتي بتاع العملية المالية.
1: العدد الجملي للحرفاء بالنسبة للخدمات المالية للبريد قديش؟
0: خدمات المالية للبريد احنا توا في أكثر من 2 ملايين حريف متمتع بحساب بريد تجاري، أكثر من 4 ملايين حريف متمتع بدفتر ادخار، اكثر من 6 ملايين يحملوا بطاقات معناها دفع مسبقه الدفع، دونك هذم هما بوبيلاسيون ما شاء الله، وتمس كافه الشرائح من نو سينيور الساده والسيدات المتقاعدين الى الطلبه، واليوم وسناها دخلنا حتى مسينا الشريحه الصغيره اللي هما التلاذة.
1: شكرا ليك سي صالح السويسي المكلف بالاداره المركزيه للبريد المالي بالبريد التونسي. بهذا نخلطوا الى نهايه مصافحتنا اليوم، إلى أن ألقاكم أنا عليا قادري نهار الجمعة الجاية من نص النهار الماضي ساعة في المشهد الاقتصادي، لكم مني أجمل التحيات وإلى اللقاء.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و93.9 FM.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الدكتور حكيم.
5: الصغار وحتى الكبار ولاو يهزوا معاهم ماكلتهم للمدرسة وإلا للخدمة، هيك الماكلة يزم تتهز في حكة خاصة بالمواد الغذائية نعرفوها، كيف نلقاو علامة كاس وفرشيطة منقوشين عليها من تحت، وياليت يكون زادة فيها مثلث مكتوب فيه خالي من البي بي آ.
4: الدكتور حكيم.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
8: وفي عناوينها: تواصل التقلبات الجوية ظهر اليوم في شمال البلاد ووسطها، والحماية المدنية تدعو إلى توخي الحيطة والحذر. تحدي صفاقس تونس عدوا لبث الأمل في محاربة السرطان موضوع ملمح في النشرة. تصعيد في مضيق هرمز وترامب يهدد باستئناف الهجمات على إيران. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة. تتواصل التقلبات الجوية بعد ظهر اليوم بشمال البلاد ووسطها، مع توقعات بأمطار غزيرة وتساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. سعيدة بن صالح عن المعهد الوطني للرصد الجوي.
9: يكون الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم الجمعة 18 سبتمبر ملائم لظهور سحب رعدية تكون مصحوبة بأمطار محليا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال الوسط، وين تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر. كالأمطار هذه تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وبعد لاحقا أثناء الليل الجنوب الغربي مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية. غدوة زادة يتواصل نزول الأمطار بأغلب الجهات، وين تكون أحيانا غزيرة خاصة في المناطق الغربية للوسط والجنوب ومحليا بالسواحل الشرقية.
8: ودعا الديوان الوطني للحماية المدنية إلى الالتزام بجملة من إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار، خاصة تجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وذلك تحسبا لما قد ينجر عن التقلبات الجوية من مخاطر على الأشخاص والممتلكات. وأضاف أنه يمكن الاتصال بالرقم 198 عند الحاجة. دائما في شأن الوطني، دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاصة إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات. وفي تصريح للأخبار، أكدت رئيس مصلحة بالإدارة العامة للطفولة ليندا سعد أهمية الوقاية من التعرض المبكر للشاشات والإدمان عليها، لما له من تأثير على التركيز والانتباه والاستيعاب والقدرات اللغوية والتواصلية.
10: استخدام المفرط والمبكر للشاشات عنده تأثيرات على النمو السليم والمتوازن للطفل والتطور الذهني والنفسي واللغوي. ليش ندعي الأولياء والإطارات اللي تتعهد بالأطفال باش تقوم بالممارسات الفضلة اللي هي إعطاء الأولوية للتواصل والتفاعل المباشر؟ يحبوهم يلعبوا مع الأطفال، يتحاوروا معاهم، يعملوا معاهم أنشطة حركية وفنية، يحرصوا على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات. يلزمنا زادا نختاروا محتويات تتلائم مع سن الطفل وتكون خاصة عندها قيمة تربوية، يكون ثم مرافقة ومراقبة من طرف الوالدين. نخليوش الصغير وحده مع التابلت وإلا قدام شاشة التلفاز أو الهاتف. إذا كان باش نعطيه للطفل وقت معين للشاشة، يلزمنا لهنا نعطيه قواعد واضحة داخل الأسرة. نستخدموه مثلا مدة نصف ساعة في اليوم، وقت الفطور ممنوع، قبل النوم كيف ممنوع استعمال الشاشات.
8: بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي اختارت له هذا العام المنظمة العالمية للصحة شعار رعاية آمنة للأمراض غير السارية، تتواصل اليوم بمدرسة علوم التمريض بجندوبة تظاهرة علمية وتحسيسية موجهة لأعوان الصحة والمواطنين. رئيسة قسم تحليل الأعراض الجانبية للأودية بالمركز للأدوية بالمركز الوطني لليقظة الدوائية سهام عيدلي.
11: كفاءات الإطار الطبي والصيادلة والإطار الشبه الطبي، دور اليقظة الدوائية في الوقاية من المخاطر العلاجية والأدوية، وعنا زملاء أخرين من اختصاص في التغذية، من اختصاص الأمراض السرطانية عافاكم الله، والأمراض السكري والأمراض الدم. فيها الوقاية التغذوية والسريرية من أمراض القلب والشرايين، الأمراض السرطانية، فقر الدم. اليوم الثاني هو موجه للمواطن، هو يوم تحسيسي توعوي لعموم المواطنين، توعية من مخاطر الأمراض غاية السريرية، تشجيع على ثقافة الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية، وخاصة زيادة توعي المواطن على خطورة التداوي الذاتي. ثم زيادة محطات ميدانية للتقصي أمراض غاية السريرية.
8: تحدي العدو من صفاقس إلى تونس، تحدي عنوانه الإقدام وبث الأمل لدى أولئك الذين يحاربون المرض. التحدي رفع لواءه مالك شرف الدين من نادي العدو بتونس. ملمح بإمضاء سميرة ساعي.
12: وصلنا إلى استاد رادس وهنا مالك،
13: هذا هو الفينيش. برافو مالك. هكذا كان وصول مالك شرف الدين إلى ملعب رادس عقب تحدي عدو مسافته 288 كيلومترا استغرق جهدا استمر 52 ساعة. تحد لم يكن سهلا بل كان نتاج مسار طويل تخللته تجربة صعبة مع المرض.
14: ديت الغرامة متاع الجري من 2019 جربنا الماراثون فان 2020 ديبي 21 بعد جاء تريل شيطانة 8 كيلومتر 2021 شاركت فيه الترا ميراج 2021 100 كيلومتر شاركت فيه كملته في 14 ساعة ونص. اون 2022 صارت الشوت في الصيف جاني ان كونسير عملت اوبيراسيون عملت تريتمون شيميو تحس كأني فسخت وعودت من جديد. قعدت 4 شهور ما نجمش نمارس الرياضة. البريود هذيك نبقى نتبع في صحابي كيفاش يتريني وكيفاش باش يشاركوا وكيفاش يحضروا نقول انا ماذا بيا نكون معاهم. من وقتها قلت انا ان شاء الله باذن الله ما تربي يرجع لي صحتي ان شاء الله باش نخلي حتى شهوه في قلبي ما عادش نخلي حتى حاجه شيء ما نعملهاش.
13: تحدي العدو اسفاقس تونس هو التجربه الثانيه من نوعها لمالك بعد تجربه اولى العام الماضي تونس اسفاقس عدوا. تحد كان بطعم خاص مع تلقي دعم الاصدقاء من عائله العدو في تونس.
14: راني كلوب تونس جاوني حتى الخنيس وتبعوني اكثر من 200 كيلومتر معايا ما سايبونيش عرضوني من غادي جابوا لي حتى خبز جاتو احتفلنا في الطريق بالعيد ميلاد. تعدت لي لصعيبه الليله الثانيه ومن بعد في ذاب وفيشا دخلنا على بركه الساحل. جاونا الخيان من بني خيار غرومباليا من بركه الساحل فما اعضاء من سوسا كانوا يتبعوني حد البوفيشا كاو لا قالوا لي احنا ما نكملوا معك حتى لتونس. وصلوا معايا لهنا الرادس نهار الاحد في الليل فما شكون جرت معايا من خنيس لسهلول وروحت ومن غدوه خلطت عليا البركه الساحل وكملت معايا حتى لتونس. فما شكون جرى معايا من سفاقس حتى الخنيس ومن بعد نهار الاحد جاني البير بورقبه وكمل معايا حتى لتونس. فما شكون جا باللواج من تونس البركه الساحل فما شكون جا بالبسكليت خلى بسكليته في كهرباء من الكهرباء وكمل معايا يجري.
13: التحدي الذي خاضه مالك شرف الدين رفقه زملائه كان رحله تساوت فيها قيم الاخذ والعطاء وبث الامل لاولئك الذين يخوضون المعركه مع المرض.
14: عندك تحدي تحب تكمله حتى على خاطرك انت وعلى خاطرهم هما وحتى باش تبعث مساج نتاع امل فما شكون يعاني تو من المرض فما شكون تو قاعد يكافح مع العلاج تبعث له مساج تقول له ما تسلمش ما تايسش فما ديما امل خلي ايمانك بربي قوي.
13: سلاحه والامل حارب به المرض وزرعه في من حوله هكذا مالك شرف الدين.
15: يختتم اليوم الملتقى الثالث للباحثين حول قضايا الثقافة والشباب بمشاركة باحثين وأكاديميين وطلبة. التظاهرة تنظمها الجمعية التونسية للدراسات حول ثقافة الشباب بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. عن الملتقى واختيار محور المدينة والثقافة تحدث رئيس اللجنة العلمية الدكتور منجي الزيدي للأخبار.
16: أصبحت المدينة تقريبا فضاء يحدد الحياة الاجتماعية نمط العيش والعلاقات وحتى السلوك وحتى المزاج. الشباب اليوم يعيش في مدن أكثر حكم التوسع العمراني وهذه المدن بقدر ما تعطيه خدمات بقدر ما تطرح عليه من تحديات ومن صعوبات ومن رهانات. بعض الفضاءات الجديدة تطورت إلى فضاءات للتعبيرات الشبابية تعبر أيضا عن حاجتهم ربما إلى فضاءات أرحب تعطي أكثر قيمة للممارسات الثقافية. المحاضرات تناولت هذه القضايا تحدث الزملاء عن التخطيط الحضري والتحديات الثقافية عن المدن التراثية وما تشهده من تغيرات ومن تحولات مقاهي حتى وسائل النقل كانت على المترو تنقل الناس بين الأحياء وتلتقي فيه ذوات اجتماعية مختلفة. كل هذه الأشياء إن شاء الله نحن سنجمعها في كتاب.
17: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
15: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط قال إنها حاولت العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز فيما تمكنت 4 سفن شحن فقط من عبور المضيق الاستراتيجي أمس. من جهتها أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة ناقلة في المضيق بمقذوف مجهول ما أدى إلى نشوب حريق فيها تم إخماده لاحقا. يأتي ذلك فيما أكد الرئيس الأمريكي أنه يقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أن دونالد ترامب أمر بالحفاظ على مستويات القوات الحربية
8: الحالية بالشرق الأوسط حتى نهاية العام في حال العودة للقتال. على الجانب الإيراني، أشادت طهران بفيتو روسيا والصين في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الأمريكي لتمديد ولاية فريق لجنة عقوبات إيران. في فلسطين المحتلة استشهد شاب وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم في محيط مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. في الأثناء صوتت 152 دولة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب الولايات المتحدة بالتراجع فورا عن قرارها منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية. في لبنان، واصل الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على جنوب البلاد مستهدفا خاصة بلدتي المنصور ومجدل زهنة، كما تقدمت الأليات الإسرائيلية باتجاه أطراف بلدتي حداثة ودير مماسة وصولا إلى منطقة التقاطع بالقرب من نقطة مستحدثة للجيش اللبناني. في اليمن، تواصلت الاشتباكات بين الحوثيين والقوات الحكومية مما أسفر عن سقوط 63 قتيلا على الأقل خلال 24 ساعة الأخيرة بحسب مصادر متطابقة من الجانبين. بهذا نأتي وإياكم مستمعين إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تواصل التقلبات الجوية ظهر اليوم في شمال البلاد ووسطها، والحماية المدنية تدعو إلى توخي الحيطة والحذر. تحدي صفاقس تونس عدوا لبث الأمل في محاربة السرطان كان موضوع ملمح في النشرة. في العالم، تصعيد في مضيق هرمز وترامب يهدد باستئناف الهجمات على إيران. مستمعين الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع أجمل تحياتي نفيسة حسني.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم يرتل القارئ علي دبارة آيات بينات من سورة الحديد.
3: أعوذ

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ علي دبارة آية بينات من سورة الحديد. وننقل إلى حضرتكم الآن صلاة الجمعة من جامع الكريم بأريانا بإمامة الشيخ محمد الأمين.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

الله أكبر، الله أكبر.

0: الحمد لله أحمده وأشكره على ما أنعم به من هدي وإرشاد، وما تكرم به من توفيق إلى سبل الخير والرشاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نخلص بها لوجه الله الكريم، ونمجد بها خيرات فضله العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وصفينا محمدًا رسول الله أطل على الحياة رحيما، وبكفه فاض السلام عظيما، فصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم احينا على سنة رسول الله وواضح طريقته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأوردنا حوضه، ولا تحرمنا من شفاعته، وفوزنا يوم القيامة بقربه. آمين آمين آمين يا رب العالمين. عمار بيت الله، إن البحث العلمي من المصالح الضرورية والحاجات الملحة التي عليها تقوم حياة الأمم، بل بالبحث العلمي تستقيم أحوال الأمم ويصلح أيضاً أمرها. وإن شئت فقل إن حاجة الأمم إلى العلم لا تقل شأناً عن حاجاتها إلى الطعام والشراب والملبس والمسكن وما إلى غير ذلك من ضروريات الحياة، بل أشد. فقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. فالرجل يحتاج إلى الطعام والشراب مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. ومن ثم فليس عجبا أن تكون أول آيات نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدعو إلى العلم وتهتم بوسائله وأدواته. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، من سورة العلق. كما سمى المولى جل وعلا سورة كاملة باسم القلم، وهو من أدوات طلب العلم. واستهلها المولى جل وعلا بقوله: نون والقلم وما يسطرون، كما استهل سبحانه وتعالى سورة الرحمن بقوله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وفي بيان لمكانة العلم إذ يقول جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، من سورة قاف الآية السادسة إلى الآية الثامنة. وقال سبحانه وتعالى من سورة البقرة الآية 163: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، الآية 163 من سورة البقرة. وقال عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، من سورة يونس الآية 101. كما ذكر لفظ العلم بمشتقاته في القرآن الكريم أكثر من 760 مرة، وفي ذلك إشارة إلى أهمية البحث العلمي ومكانته ودرجته، ومن أهمية العلم ومكانته وفضله كان من تكريم الله لأنبيائه ورسله. فهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا، من سورة مريم الآية 43. وهذا يوسف الصديق عليه السلام يقول لصاحبيه: ذلكما مما علمني ربي، من سورة يوسف الآية 37. وهذان نبيا الله داود وسليمان عليهما السلام يقول عنهما ربنا جل وعلا: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، من سورة النمل الآية 15. وفي بعثة أبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول المولى جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، من سورة الجمعة الآية الثانية. وما زال الإسلام، ما زال الإسلام يؤكد على العلم والتعلم، حتى إنك لتجد أن الله تعالى أمر نبيه بالاستزادة من شيء كما أمره بالاستزادة من العلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما، من سورة طه الآية 111. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: إن الاشتغال بطلب العلم أفضل ما تنفق فيه نفائس الأوقات، فالعلم أغلى وأطيب ما يجمعه الإنسان. ولهذا قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. ويقول الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وبذله قربة، وتعليمه من لا يعلمه صدقة. ومن ينظر في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يجد مهدى اهتمامه بالعلم ودعوته إليه. ففي بدر جعل فداء كل أسير من أسرى بدر ممن يحسنون القراءة والكتابة أن يعلم 10 من أبناء الأنصار. ولقد بين القرآن الكريم مكانة من سلكوا طريق العلم وادخروا أوقاتهم في البحث العلمي، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، سورة المجادلة الآية 11. وقال أيضا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، من سورة الزمر الآية 10. كما ذكر الله تعالى العلماء بعد ذاته العلية وملائكته في أعظم شهادة وأقدسها، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، من آل عمران الآية 18. والعلماء عباد الله هم من فازوا بالخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، رواه البخاري. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ففز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. إن البحث العلمي أثرا طيبا على الفرد وعلى المجتمع، فبه تتفاضل الناس كما تتفاضل به الأمم. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. فالبحث العلمي والتفوق فيه من مقومات الحياة في المجتمع، فلا يمكن أن تبنى حضارة دون أن يكون أحد أركانها العلم. فبالبحث العلمي تتطور الأمم والمجتمعات وتنهض وتتقدم. وإن الناظر في تاريخ الأمم قديما وحديثا يلاحظ أن تحضرها ورقيها كان دوما مرتبطا بالعلم ارتباطا وثيقا. فالعلم ابتكار وتطوير للصناعة والبحوث الزراعية والصحة والطب والهندسة والبحث في الطاقات المتجددة والكيمياء والرياضيات والميكانيك وعلوم الحاسوب والرقمنة والبناء والملاحة وغير ذلك من المجالات والتخصصات التي يحتاجها المجتمع أيما احتياج. ومن ثم فليعلم كل منا أن طلب العلم لا يقف عند العلوم الشرعية فحسب، بل إن الأمم تحتاج إلى كل علم نافع في جميع المجالات التي فيها مصلحة البشرية وتيسير أمور حياتها. فحينما مدح الله سبحانه وتعالى داود وسليمان عليهما السلام في القرآن بالعلم قال لقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، من سورة النمل الآية 15. لم يقتصر هذا على الدين فحسب، بل كان منه صناعة الحديد ومنه منطق الطير، كما قال تعالى وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين، من سورة النمل الآية 16. وجاء في معرض الحديث عن العلوم الكونية قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، من سورة فاطر الآية 27-28. مما يدل على اهتمام الإسلام ودعوته إلى البحث العلمي في جميع المجالات. إن نهضة الأمة منوط بتربية أجيال على الاهتمام بالبحوث العلمية وتحمل المسؤولية. وما اختلت موازين الأمة وفسد أمرها إلا حينما انصرف علماؤها عن البحث العلمي والاكتشاف والابتكار. وما فشى الجهل في أمة من الأمم إلا قوض أركانها وصدع بنيانها وأوقعها في الرذائل والمتاهات المهلكة. ولله در القائل: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. ألا إن خير ما يتلوه التالون ويتلذذ بسماعه السامعون كلام من يقول للشيء كن فيكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. نفعني الله وإياكم بأسرار كتابه، وأجارني وإياكم من شر غضبه وأليم عقابه، وحشرني وإياكم في زمرة النبي الكريم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسائر أحبابه. وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما يجب، والشكر لله شكرا جزيلا على ما وهب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى الصادق الوعد الأمين. أمرنا بالصلاة عليه ولم يزل بذلك عليما، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عمار بيت الله، إن في يومنا هذا ساعة يستجاب فيها الدعاء، فيا سعادة من إلى نيلها سعى، فلنتوجه بخشوع وإنابة. عسى أن تكون بفضل الله ساعتنا هذه ساعة الإجابة. اللهم إنا نسألك توحيدا لا يقابله شرك، ونسألك إيمانا لا يقابله كفر، ويقينا لا يقابله شك، وإخلاصا لا يقابله رياء، وطاعة لا تقابلها معصية، وتوفيقا لا تقابله خيبة. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم يا رب، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. فإن كنت لا تكرم إلا من أخلص لك، فمن للمذنب المقصر غير مغفرتك وواسع رحمتك؟ إلهنا، إن كنت لا ترحم إلا الطائعين، فمن يا ربي للعاصين المذنبين؟ وإن كنت لا تقبل إلا العاملين، فمن يا ربي للمقصرين؟ فاجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أوابين منيبين. يا رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعواتنا، وثبت حجتنا، واشرح صدورنا، وعافنا يا رب واعف عنا.
1: اللهم لا تحرمنا الشفاعة واجعل التقوى لنا أربح بضاعة، ولا تجعلنا من أهل التفريط والإضاعة، وأمنا يا ربي بأمنك يوم تقوم الساعة، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون ويقبلون وفي الجنة ينعمون. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل يا رب الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، يا أرحم الراحمين، واجعل يا رب خير أيامنا يوم لقاك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل يا رب من خذل الدين، واحفظ يا مولانا وطننا هذا وجميع أوطان المسلمين. اللهم اجمعهم على كتابك، وقوي شوكتهم، وأعلي في الحق رايتهم، وبدد أعداءهم، وتولى أمرهم، ولا تكلهم إلى عدو يتجهمهم. اللهم ما سألناك من خير فأعطناه، وما غفلنا عنه وفيه خير لنا فلا تحرمناه. اللهم إن الصهاينة ببغاة معتدون، وأنت يا مولانا أعلم بفسادهم وأعلم بظلمهم. يا ربنا، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من يقهر ولا يقهر، يا من يغلب ولا يغلب، يا من له الأمر كله، يا من بيده مقاليد كل شيء، يا من أمره بين الكاف والنون، يا رب الأرباب ويا منزل الكتاب، أرينا يا مولانا قدرتك وعزائم قدرتك في أعداء المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ونبيك الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اشفي مرضانا، وعافي مبتلانا، وارحم موتانا، واجعل الفردوس مأواهم ومأوانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

إن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

0: أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع الكريم بأريانا بإمامة الشيخ محمد الأمين.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أخبار على رأس الساعة.
2: رياضة،
3: ثقافة،
2: موسيقى.
3: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
3: فلاش سبور.
4: أجمل تحية، ثاني موعدنا الرياضي على موجات الإذاعة الوطنية. البداية بجديد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الجديد، الإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين استعدادا لخوض تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. المنتخب الوطني التونسي سيواجه منتخب أوغندا يوم 24 سبتمبر الجاري، ومنتخب بوتسوانا يوم 28 سبتمبر. القائمة الكاملة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي وأول تجمع للاعبين بقيادة الناخب الوطني معين الشعباني. في حراسة المرمى أيمن دحمان، مهيب الشامخ، صبري بن حسن. في الدفاع يان فاليري، معتز النفاتي، آدم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، على غرام، محمد أمين بن حميدة، أمين الشيرني، وعلي معلول. في وسط الميدان عيسى العيدوني، الفرجاني ساسي، حمزة رفيع، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، واسماعيل الغربي. خط الهجوم خليل العياري، سيفال الطيف، رياس العشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، حازم المستور.

0: بالمونديال تشهد غياب أسماء أخرى. رياس الصخيري اللي كان أعلن اعتزاله الدولي البارح، علي العابدي أيضا يغيب على قائمة المنتخب الوطني التونسي، غياب ديلان برون، راني خذيرة أيضا قرر الاعتزال دوليا، غياب فراس شوات، غياب حنا بعر المجبري اللي تعرض للإصابة، غياب مرتضى بن وناس، عمر الرقيق ورائد الشيخاوي. كما ذكرنا المنتخب الوطني التونسي عنده استحقاق مهم، بداية تصفيات كان 2027، المباراة الأولى في ملعب رادس 8 متاع الليل أمام المنتخب الأوغندي يوم الخميس 24 سبتمبر، المباراة الثانية نهار الاثنين 8 متاع الليل أيضا في ملعب رادس ضد منتخب بوتسوانا، وعندنا مباراة ودية شهر أكتوبر القادم ضد المنتخب المالي. هذا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى وتعيينات مباريات وحكام، ثلاثة مباريات مؤجلة، زوز لحساب الجولة الرابعة بطولة الرابطة المحترفة الأولى نهار الأحد 20 سبتمبر في رادس النادي الإفريقي، يستضيف الترجي الجرجيسي، حمزة جعيد حكم رئيسي وأمير العيادي حكم الفار. مباراة أخرى في ملعب الطيب المهيري، النادي رادس فاقس يستضيف النادي البنزرتي، حسام بنساسي حكم رئيسي، دافيد سماياكا سلوفيني حكم الفار. ونهار الأحد مباراة متأخرة لحساب الجولة الأولى ذهاب بطولة الرابطة المحترفة الأولى في ملعب بنقردان، اتحاد بنقردان نادي حمام النمف، نضال الطيب حكم رئيسي وهيثم قيرات حكم الفار. من كرة القدم إلى كرة اليد وبطولة إفريقيا صغر في أبيجون إيفوارية، المنتخب الوطني التونسي بعد تقريبا 5 دقائق من الآن يواجه المنتخب الجزائري ضمن الجولة الثالثة. أكثر تفاصيل مع مبعوث الإذاعة التونسية إلى أبيجون فوزي بنسان، موجود معنا في المباشر. فوزي أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير رفقي، تحية ليك، تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. تعرف الأجواء، قاعد تسمع في الأجواء الموجودة هنا في مركب الرياضي في أبيجون، لأنه القاعة الرئيسية وإلى جانبها ملعب، وثم حفل كبير في الملعب يتم الإعداد لهذا المساء. لكن اللي يهمنا بطبيعة الحال المقابلات الرياضية اللي موجودة في الملعب الرئيسي. المنتخب الوطني التونسي بعد 2 انتصارات على نيجيريا ومدغشقر كان ثمور رسمية تأهله للدور الربع النهائي اللي إن شاء الله بيكون غدوة انطلاقا من ساعة ونص في القاعة الرئيسية. بعد لحظات أكيد بعد ساعة من الآن المقابلة، مقابلة أجوار، مقابلة دربي بين تونس والجزائر، زوج منتخبات موجودين حاليا في المركب الرياضي. المنتخب التونسي موجود في قاعة تغيير الملابس، بالطبيعة قاعد يحضر ويركز لمباراة ضد نيجيريا كما ضد المنتخب الجزائري عفوا. قلت تونس في المرتبة الأولى، المرتبة الثانية باش تبقى بين الجزائر ونيجيريا، وأكيد الفرق الأهداف المقبولة والمدفوعة هو اللي باش يكون حاسم بين زوج منتخبات، خاصة أنه منتخب النيجيري يلعب في نفس التوقيت ضد منتخب الملغاشي الضعيف. في المجموعة الأولى واللي تمنا بطبيعة الحال باش نعرفوا من سننافس في الدور الربع النهائي، تقريبا الأمور تسير حاليا نحو المنتخب الكاميروني، لأنه هناك الفرق الأهداف المقبولة والمدفوعة ما بين الكاميرون والكونغو. مصر متقدمة حاليا 20-11 على حساب المنتخب الكاميروني في بداية الشوط الثاني، وبطبيعة الحال الكاميروني اللي حافظت على نفس هذا الرصيد لأنه عنده 0 من النقاط مع إلا 30 لمنتخب الكونغو، يعني تقريبا نسبة كبيرة باش تكون الكاميرون هي منافسة في الدور الربع النهائي. في المقابل المنتخب المصري صاحب المرتبة الأولى سيواجه صاحب المرتبة الثانية يا نيجيريا أو الجزائر. بالطبيعة كل العناصر على أتم الاستعداد، تغيير وحيد في تشكيلة المنتخب رفقي، الحارس أنس الحلواني باش ياخذ مكانه في التركيبة الأساسية مكان الحارس ضخامة اللي باش يكون على المدارج اليوم.
0: واضح، شكرا لك فوزي على كل التفاصيل. نذكر ماضي ساعتين تنطلق مباراة منتخبنا أمام المنتخب الجزائري. نبقى مع كرة اليد، الجولة الثالثة بطولة النخبة يوم غد 5 متاع العشية، المنزه الرياضي النجم الرياضي الساحلي، مكارم المهدية الترجي الرياضي، نادي كرة اليد بجمال سبورتينغ المكنين، جمعية الحمامات، نادي ساقية الزيت، نصر

0: طبلبة بعث بني خيار واتحاد منزلة ميم يواجه النادي الإفريقي. من كرة اليد إلى الكرة الطائرة، بطولة إفريقيا المقامة في تونس غدوة انطلاق الثمنة النهائي، عديد المواجهات في البرنامج. غدوة نص النهار المنتخب الرواندي يواجه منتخب غامبيا، مع 3 متاع العشية غانا تشاد، 6 متاع العشية منتخب المغرب يلاقي منتخب الكونغو الديمقراطية، نهار لحد 20 سبتمبر المنتخب المصري يواجه منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى، 6 متاع العشية المنتخب الجزائري يواجه المنتخب الكيني. نذكر منتخبنا الوطني التونسي تأهل مباشرة إلى ربع النهائي، معفى من خوض الثمنة النهائي، وينتظر منافسه يوم الاثنين 6 العشية مواجهة ضمن ربع نهائي بطولة إفريقيا. إن شاء الله بالله التوفيق للمنتخب الوطني التونسي. في ختام أخبار الرياضة، هون أذكركم بسرعة بقائمة منتخبنا اللي أعلن عليها الناخب الوطني معين الشعباني اليوم. حراسة المرمى أيمن دحمان، مهيب الشام خسابر بن حسن، في الدفاع يان فاليري، معتز النفاتي، هادم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، على إغرام أمين بن حميدة، أمين الشيرني وعلي معلول، في الوسط الميدان عيسى العيدوني، الفرجاني ساسي، حمزة رفيع، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي، وفي الهجوم خليل العياري، سيف الله الطيف، الياس العشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، حازم المستوري، والصادق قديدة. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.
1: في السنين الأولى من عمره يتعلم الصغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تواصل التقلبات الجوية بعد ظهر اليوم بشمال البلاد ووسطها، مع توقعات بأمطار غزيرة وتساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. والحماية المدنية تدعو إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار. انتفاع حوالي 1450 فلاحا وفلاحة بالتكوين في مجالي التهيئة العقارية والنفاذ إلى التمويل، وفق ما أكدته منسقة مشروع التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل المهندسة باتحاد الفلاحين مروى العبدلي، التي بيّنت أن برنامج التكوين شمل الفلاحين بخمس ولايات وهي سليانة وبنزرت والمهدية وتطاوين ونابل. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الذين تم إعلامهم بالموافقة على السكن الجامعي إلى الإسراع بإتمام الإجراءات المتعلقة بخلاص معاليم السكن والالتحاق بمؤسسة الإيواء في ظرف 3 أيام على الأقصى ابتداء من تاريخ إعلامهم بالموافقة، ويضيف أنه بانتهاء الأجل المحدد يفقد الطالب غير الملتحق بالمبيت الجامعي حقه في السكن ويعتبر متخلياً. قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني منطقة بوشواطة تنظمها بعد غد الأحد الإدارة الجهوية لصحة بزغوان بالتعاون مع الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بزغوان وبمشاركة المستشفى الجهوي ومجمع الصحة الأساسية بالجهة. ودعت الجهات المنظمة كافة متساكني المنطقة إلى الحضور والاستفادة من الخدمات والاستشارات الصحية التي ستؤمنها الفرق الطبية والشبه الطبية المشاركة في هذه القافلة. صفاقس تحتضن أيام 26 و27 من سبتمبر المؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة لتتناول أشغاله جملة من المحاور العلمية من أبرزها الأمراض القلبية والأمراض العصبية والاضطرابات النفسية في طب الشيخوخة والاستعجالات الطبية لدى المسنين وطب الأورام لدى كبار السن. في العالم إصابة شخصين جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة شقرة في قضاء بدجبيل جنوبي لبنان، فيما تقدمت آليات الجيش الإسرائيلي باتجاه أطراف بلدتي دير ميماس وحداثة الحدوديتين. استهداف ناقلتين في مضيق هرمز وأربع سفن شحن فقط تتمكنوا من عبور المضيق الاستراتيجي. الرئيس الأمريكي يقول أنه يقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع. وموقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أن ترامب أمر بالحفاظ على مستويات القوات الحالية بشرق الأوسط حتى نهاية العام في حال العودة للقتال. على الجانب الإيراني، طهران تشيد بفيتو روسيا والصين في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الأمريكي لتمديد ولاية فريق لجنة عقوبات إيران. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: جرب يديرك ما خسر شيء.
5: لماذا قلنا لي عادة ياسين؟ مجاونة
4: شني مجاونة يا ودي؟ جرب باش تحس روحك شيخ وبيعث كل شيء وراك يدي، باش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
5: ديما وزادة ياسين الوالدة
4: الوالدة تو تفرحها يا ما زادة، فرح روحك شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تبازم تادي برشا ضغط وظروف وكذا، صحيح ولا أنا غلط؟
5: هي
4: جرب باش تخسر كل شيء، صحتك عائلتك قرايتك المستقبل. تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة. رحمة للعالمين. رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

رحمة للعالمين. رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء. وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

0: أهلا مرحبا بكم رحمة للعالمين، موعد متجدد معكم ككل جمعة، جمعة مباركة للجميع. اليوم الجمعة 6 ربيع الثاني 1448 هجرية، الموافق 18 سبتمبر 2026. للتواصل معنا على 71 844 404. رامي مجولي ينسق تفاصيل هذا اللقاء، يستنى تليفوناتكم، مرحبا بكم للمشاركة معنا في الساعة الثانية إن شاء الله بعد مجزمبة الثالثة، وطرح أسئلتكم على الدكتور محمود جبلة اللي رحبوا بيه، نقولوا له مرحبا بك سي محمود.
1: مرحبا، تحية ليك أخي معز، وتحية لكل من يعمل في الإذاعة الوطنية، ونحيي من خلالكم المستمعين والمستمعات، نقول إن شاء الله ربي يبارك لكم في هاليوم، يوم الجمعة المبارك. ونحن جميل. في خير الأيام هذا اليوم إن شاء الله، نتمنى أن يكون تواصلنا فيه من النجاحات إن شاء الله.
0: إن شاء الله. نذكر على 71 844 404، وأكيد لقانا كالعادة فيه الأستاذ والدكتور محمود جبلة شاعتينا برشا فوائد إن صح التعبير في حياتنا اليومية وأيضا في حياتنا الدينية إن شاء الله، لأنه هذا البرنامج الحاجة اللي خلت برشا الناس والحمد لله تنتظره كل أسبوع، وخاصة حتى في الخمس سنوات اللي كانت مع الراحل وليد تليلي، أنه يلقوا المعلومة المبسطة اللي تفيدهم واللي ينتظروها طبعا، والحمد لله والحمد لله
1: الحمد لله. نعم،
0: به البارح ربي يعطي خيره مطر ما شاء الله، شفنا بعض المدن والأحياء خاصة في تونس الكبرى ضرت من هذه الأمطار. صحيح. وشفنا يعني بعض الأنهج والأحياء يعني كانت غمرتها المياه، شفنا مشهد يفرح برشا، رغم اللي هي اللحظة ذيك ماهيش مفرحة، لأن نعم. الناس كي يشوفوا كالمال يغمر وكذا تجيهم البانيك وكالخوف، وتجي برشا سيناريوهات يعني أكيد. في مخ الإنسان. كالوليدات الصغار كاللي استعملوا شي تسميهم ذاك الجاجوات الجازوز،
1: نعم،
0: حطوهم
1: سنادق
0: الجازوز، حطوهم في الماء باش عداهم مراه مسنة.
1: نعم،
0: وهما كل شفت معش شفتوا الفيديو،
1: لا شفتها الصورة،
0: ياسر جميلة
1: معبرة،
0: يعني وليدات صغار 8 10 سنين، وفما شكون اختار الساك نتاعها باش ما تتعطلش، وحطوا سكسنات قاتل بتاع الجازوز صندوق ورا صندوق، وهما 3 صنادق، كل ما تتعدى خطوة يزيدها
1: صندوق،
0: يعني حتى اللي وصلت للمادة اللي ما فيهاش ماء، يعني معبرة جدا،
1: معبرة جدا
0: وبالحق
1: فعلا.
0: كما يقولوا لسه الدنيا فيها خير، يعني نعم. ديما نعم. والحمد لله
1: نعم.
0: خيرنا، وكما قال سيدنا الآخر يوم في حياتنا بإذن الله فما الخير، نعم.
1: الخير
0: في الأمة،
1: طعم الأمة إلى يوم القيامة،
0: نعم.
1: قول رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم. يعني تعليقك على هذه الصورة.
1: نعم، هذه صورة بالحق جميلة، والصور كثيرة، وهذه تنم على حسن التربية
0: فعلا،
1: تنم على القيم، وقد يتربى إنسان على القيم ويبادرك المبادرة التلقائية، لأن يعني تو ثم ناس تبدأوا تعدوا قدام صورة وقدام حاجة معينة، ثم ما يتحير له حد شيء، ثم ناس قرين تتحير عندهم هك الالتزامهم بالأخلاق وجانب الأخلاق العظيمة اللي عندهم، لأن هذا فعلا هو رود هذاك أصل الدين. رسولنا صلى الله عليه وسلم يوصي في أحد صحابه يقول اتق الله حيث ما كنت.
0: شفنا زاد الفيديو متاع سيدنا وطمنت عليه، قالوا لباس اللي صاحب التاكسي اللي في جهة الأخت اللي صورت في حيرة، يعني نداء
1: تستغيث
0: يعني كأنه حد عزيز عليها، يعني أنه إنسان ولد بلادها، ولد هو بشر بدرجة الأولى،
1: وهذا التقاسم، هذا التقاسم تاع أنك تكون مع من يتألم، تكون معه قلبا وقالبا، وتحاول تعاون وتوجد مساعدة، هذه كي سيمة
0: والنداء وصل،
1: والنداء وصل والحمد لله
0: وقع انقاذه
1: يعني شوفوا، فهذا هذه الاستعمالات الجيدة والإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي،
0: فعلا
1: مثلاً كان السيء في استعمال الوسائط هذه، هاو فما أحيانا يعني الصور جميلة، فهذا إن شاء الله نقول ربي بقي الستر علينا وعلى بلادنا، وربي بقي الستر على أبنائنا، إن شاء الله ربي يعطينا دائما قد طاقتنا وقد جهدنا
0: إن شاء الله. منذ أيام افتتح الموسم الدراسي، وألف مبروك لأبنائنا التلاميذ وطلبة بهالعودة، وأكيد شفنا استعدادات الأسر التونسية للعودة المدرسية، وفيها يعني ديما خصوصية 15 سبتمبر والأسبوع الأول من العودة المدرسية. قلنا وسيد اقترحت علينا أنه نرجع لقيمة العلم والمعرفة في الإسلام.
1: أكيد.
0: كنا طرحناه الموضوع، لكن قد ما نحكي فيه ديما شوية، لأنه ديننا يحث على المعرفة. أكيد. يحث على العلم، وأكيد. أكيد. الأمثلة عديدة وعديدة.
1: نعم.
0: جدا.
1: هو خلينا نقول أنه سعودة أبنائنا إلى الدراسة يضفي على الحياة متاعنا حركية خاصة.
0: صح.
1: حركية مفرحة وتعطي هيك الأمل الكبير. وقت تشوفك الصغيرات صغيرات يعني هاز كرتابلة ويكالي في كرتابلته
0: مع أمه وأبوه،
1: وخاصة أكل الفئة اللي داخلة جديدة.
0: محليهم هذوك،
1: محليهم محليهم.
0: اسمع واحد من نبي يتصور معهم.
1: محليهم.
0: لأنه يتكعبروا.
1: لأنه علاش أنا في اللحظة ذيك نستحضر المسيرة متاعي التعليمية الكل.
0: صحيح.
1: نقول أنا في يوم ليام هذيك الخطوات في عمر هذاك، زعما كان عندي إيمان كبير بأني باش نصير وباش نكمل كذا وباش نكمل.
0: أي.
1: فهل لهذا الطفل ذلك الأمل وهك الأمال وهك الأحلام هذيك؟ فعلا يعني كي نشوفه بك الفرحة وبك الضحكة وهز كرتبلته وشادي دي الدم ولدبوه وماشي بخطوات حثيثة نحو المدرسة، هذا شخص يمن بالمستقبل.
0: هو الشيء بشي يذكر، احنا بدينا بشكة بحاجة خفيفة في انتظار وش نحكيه. نعم. على الجانب العلم والمعرفة في الدين، كالصورة التذكارية اللي تلتقط في آخر العام الدراسي، واللي انت أكيد رأي الخزانة.
1: أكيد.
0: اللي عندك في البيت فيها.
1: نعم.
0: عشرات الصور.
1: نعم.
0: ليك ولأبنائك ولعائلتك. نعم. كالصورة قديش معبرة،
1: معبرة جدا.
0: يا ذي مش فلين اللي كان يقرأ معنا.
1: نعم.
0: وذاك السيدي اللي قرأ لها في السنة.
1: نعم.
0: الفلانية.
1: نعم.
0: وذاك مش ولا طبيبة والآخر ولا مهندس.
1: نعم.
0: والآخر مش عنده كل محل.
1: نعم.
0: التجاري في المكان الفلاني.
1: نعم نعم.
0: أحلاها.
1: واللي عجبني سيدي مواز أنه ثم بعض مدارس وهذه دعوة
0: معش قاعدة فيها الصورة الجماعية.
1: قاعدة الصورة مازال
0: أي لابد
1: كثير من مدارس.
0: حمزة عنده برشة تصور قريبا.
1: لكن هذه لكن هذه دعوة لوزارة التربية متاعنا أنها تنشأ ذاكرة المدارس.
0: حلوة ياسر. أي
1: يا سيدي خلي ينشئ الذاكرة، وكل مدير موجود يرسم ذاكرة تلامذة.
0: أنت المدرسة اللي لقيت فيها سنة أولى ابتدائي في أي
1: موجود في حفوز تابع ولاية القيروان. نعم.
0: وهي موجودة. زرتها
1: زرتها وأحن إليها. وكل ما نتعدى بحذها تختلط عندي المشاعر والصور الكل. فرسم ذاكرة المدارس هذا جميل جدا.
0: حلو.
1: برشا ناس حب ترجع المدرسة، وأنا أريد أنه ثم برشا ناس رجعوا المدارس وحتى قدموا عون مادي.
0: شفت شفت
1: للمدارس.
0: شفت.
1: من كتب من تجهيزات من غيره، لأن قالك هذا فضل المدرسة، هذا يعني فضل كبير، بالتالي أنا نحب ناقف مع مدرستي ونحب. فإنشاء الذاكرة هذه يعني لحفظ أشكون من مر من هنا، من مر من هنا، مر الطبيب ومر المحامي ومر القاضي ومر يعني يعني أصناف عديدة وعديدة جدا.
0: صحيح.
1: عديدة. إن شاء الله إن شاء الله.
0: إذن نرجع للموضوعنا اللي.
1: نعم.
0: هو اليوم باش نطرق له هو موضوع العلم والمعرفة وقيمة العلم.
1: نعم.
0: والمعرفة، وكيفاش الدين الإسلامي الحنيف دعانا وحثنا وشجعنا.
1: نعم.
0: على طلب العلم.
1: سيدي الكريم أنا احترت كيف ستكون البداية، من أين سنبدأ؟
0: اقرأ باسم ربك الذي.
1: الله. يعني فلم أجد أفضل بداية التي بدأ بها رب العزة خلق.
0: فعلا.
1: الإنسان.
0: فعلا.
1: وبدأ بها رسالة الإسلام. فهذا القوسين فتح قوسنا على العلم وأغلق بالعلم.
0: أمره.
1: أمر.
0: أمر.
1: ربي سبحانه عز وجل قال لما تحدث عن خلق آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها. الانتصار لآدم كان بالعلم.
0: فعلا.
1: فهي إشارة عظيمة.
0: إني أعلم أن ما لا تعلمون.
1: إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم. فآدم تعلم ليظهر في مظهر أنه يستحق تلك الأمانة وتلك الرسالة.
0: فعلا.
1: فنحن نستحق الرسالة عن متى؟ وقت تكون متعلمين يا سيدي، وقت تكون صاحب علم صاحب معرفة، فأنت تستحق الإنسانية وتستحق أن تكون إنسان وتستحق أن تكون خليفة لله في الأرض. ثم رسولنا صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه لم يقل له ربه اعدل، ولم يقل سل الرحم، أتين بعد قالوا اقرأ. فتساءل الرسول ما أنا بقارئ، قالوا اقرأ. جبريل أخذه ويضمه إليه ويقول له اقرأ، ثم قال نزل كلام الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم
0: الذي
1: علم الإنسان ما لم يعلم. إذن فهذه إشارات جميلة من الله تعالى أن هذا الدين بني على العلم وعلى تعليم الإنسان. وكانت رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس الحكمة ويعلمهم الكتاب. ماذا يقول في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
0: يعلمهم.
1: فبعثة الرسول كانت لتعليم الناس. إذن لنفهم هذه الرسالة العظيمة.
0: هو شيء بشيء يذكر، يعني هات ناخذ كلمة العلم لغويا.
1: نعم.
0: هي من العلم بالشيء.
1: نعم.
0: يعني العلم
1: إدراك الشيء وفهمه.
0: نعم.
1: والإحاطة به، أني أعلم بذلك الأمر، فأنت تدركه وتحاول تفهمه وتحاول تحيط به وتحاول تستفيد منه.
0: وعلم ومعلم.
1: ومعلم. المعلم هو الذي يعينك على التعلم ويوسر لك أسلوب العلم والتعلم وتلقي العلم، ثم علم هي الطريقة المتوخات والمعتمدة في إيصال هذه العلم والمعرفة للإنسان.
0: نعم.
1: بل أن الله تعالى سبحانه عز وجل
0: سبحان الله
1: عندما تحدث عن ذاته في سورة جميلة وجميلة جدا، والقرآن كله جميل، ولكن هذه السورة متميزة جدا بجمال آياتها وذلك النسق العجيب في هذه الآيات وفي تكرار بعض الآيات، وهي سورة الرحمن.
0: ما شاء الله.
1: قوله تعالى الرحمن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. إذن فربي عندما حدثنا عن الرحمن حدثنا عن ذاته، لم يحدثنا عن شيء آخر، حدثنا عن ذاته العلية، حدثنا عن الأشياء التي ربي سبحانه عز وجل ذكرها وألسقها بذاته، وهي خلق الإنسان وتعليم الإنسان. فهو علم هذا الإنسان، علمه كثير من الأشياء، علمه القرآن، علمه البيان، والبيان أي علمه الحجة، وعلمه حسن الإدراك، وعلمه حسن الفهم. ولذلك العجيب في هذا أنه أحيانا هذا الإنسان يتنكر لله تعالى وهو الذي خلقك. ربي قال لك أني خلقتك وعلمتك، بماذا ميزك؟ ميزك بالعلم. حتى أنا يقول سادتنا العلماء علم الإنسان أكثر اتساعا من علم الملائكة.
0: كيفاش؟
1: كيفاش؟ الملائكة علمهم لا يخرج عن ثلاث دوائر على الإطلاق. الدائرة الأولى لقد علموا فضل الله عليهم فعبدوه، يعني ربه لخلقهم وخلقهم من نور وبالتالي أمرهم بعبادته فعبدوه، يعني يعترف أن ربه لخلقنا فنحن في عبادة دائما له. فتجد الملك الساجد طول خلقه والراكع والذي بين يدي الله ومن يحمل العرش والحامد لله تعالى. إذن هذا علم فضل رب عليهم عبده. قال وعلموا أمر الله تعالى فأطاعوه ونفذوه.
0: نعم.
1: يفعلون ما يؤمرون، رب يقول بالنسبة للملائكة لا يخالفون أمر الله أبدا. ثم علموا أمر الإنسان فكتبوه، الكرام الكاتبين
0: كتبوه،
1: ربي كلفهم بمتابعة أعمال الإنسان يكتبوه. ثم ملك على اليمين يسجل الحسنات وملك على الشمال يسجل السيئات. فبالتالي هذا الدوائر علم الملائكة. أما هذا الإنسان علمه ربه وفتح عليه كل أبواب العلم، وقال في صريح الآية في سورة الرحمن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. إذا كنت تحب تخرج من أقطار السماوات وتطلع على العالم الآخر، عالم الكواكب وهذا الكون وما فيه، فانفذ. ربي يقول لك لا تنفذون إلا بسلطان. وقالوا سادتنا العلماء هو سلطان العلمي الذي يعطيه رب العزة لهذا الإنسان. فالرحمن علم الإنسان، هو من علم هذا الإنسان. إذن شوف علم الإنسان علمه متسع، وأنا أشوف خبايا الأرض وعلم الإنسان هذا لا يتوقف. لذلك ربي علم الرسول أن يقول وقل ربي زدني علما، فالإنسان في ازدياد من العلم. وربي سبحانه أدب موسى عليه السلام عندما قال أنا أعلم من في الأرض، فلو تركه يسلم بهذه المقولة لصار موسى من أجهل الناس، ولكن ربي منحه فرصة كي يعلم ويتعلم، فأرسله إلى العبد الصالح وهو أقل تكليف منه. وشهد معك ثلاث حوادث، قتل خرق السفينة، قتل الغلام، وبناء الجدار. فاستنكر موسى هذه الأفعال، كيف يفعل هذه الأشياء وهي أشياء منكرة، ولكن لما بينها له أدرك أن هناك علم نسعى وراءه دائما ولا يتوقف. ولننظر احنا مسيرة البشر. إذن هذه قيمة العلم. وربي سبحانه عز وجل عندما أخرج هذا الإنسان قال ربي سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ربي لما خلقك أعطاك أدوات لتحصيل العلم، فمن يحصل العلم بالسماع، ومن يحصله بالأبصار بالإبصار، ومن يحصله بالقلب والفؤاد.
0: نعم. به قبل ما نسمع نغم المعلم الإسلامي يوسف صديقي حمزة، السؤال من وحي اللحظة، الإدراك عند البشر يعني يختلف.
1: نعم.
0: يعني اليوم يقري فينا نفس الأستاذ أو المعلم أنا وياك، أنت المعلومة تلقيتها أسرع مني وفهمتها أكثر مني، أو أسرع مني وفهمتها، أنا خذيت وقت باش فهمتها، ربما حتى خذيت وقت وما فهمتهاش. يعني حبيت نوصل معاك للمدارك أو الإدراك أو الذكاء، هل هو فطرة؟ هل هو هبة من الله؟ وكيفاش نميز بين إنسان تحصل المعرفة وارتقى في سلم المعرفة للي يخذها شهادة عليا وغيره أخفق؟
1: نعم، هو هذا اختلف العلماء في تصنيف هذه المسألة. فهناك من يرى أنه الأمر فطري عند الإنسان، لأن الله تعالى يولد الإنسان على الفطرة كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وربي من عدله أن أعطى لهذا الإنسان الملكة، والإنسان فيما بعد عليه أن يطور تلك القدرات. وعليه، لأن الذي يسعى إلى تطويرها ليس كالذي لا يسعى إلى تطويرها. فهناك شيء فطري وهناك شيء مكتسب يكتسبه الإنسان، وأنا أميل إلى هذه القراءة. هناك شيء فطري من الله تعالى، ربي أعطاك
0: هبة،
1: أعطاك هبة وأعطاك سبحانه وتعالى القدرة على الاستيعاب والقدرة على الفهم، لما أعطاك السمع وأعطاك البصر لهذه الآية، هذا صريح هذه الآية، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالله جعل لنا هذه الآليات لتحصيل العلم والمعرفة، ولكن هناك من يستعملها ويحسن استعمالها ويجتهد في استعمالها ويطور إمكانات الاستماع والإبصار وغير ذلك، فيراكم علوم ومعرفة، وهناك من يبقى في دور محدود. وهناك علم آخر مرتبط ب تقوى الله تعالى، لقوله تعالى في آية أيضا صريحة في سورة البقرة، يقول واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
0: واتقوا الله ويعلمكم الله.
1: فهنا يقول سادتنا العلماء هو علم من لدن الله تعالى، ويفتح به على بصيرة المتقي. من هو المتقي؟ هو الذي يراعي علاقته بربي بشكل دائم، مستيقظ، عنده مبدأ اليقظة، في يقظة دائمة، لا يغفل أبدا، يدرك حق ربي عليه سبحانه عز وجل. فالله يعلمه والله ييسر له طرق العلم والمعرفة. أحيانا احنا نفهمه، أحيانا تقول لماذا هذا العالم يهتدي إلى تحليل هذه الظاهرة وهذا لا يهتدي؟
0: فعلا
1: هم يعيشون نفس الظواهر، ألم نعيش نحن قانون الجاذبية منذ أن خلق الإنسان؟ لماذا اكتشفها فلان لما اكتشفها فلتان؟ لماذا هذا لا. العالم؟ لأن تلك هي بصيرة من الله تعالى
0: فعلا.
1: تلك هي هداية وبصيرة من الله تعالى. أحيانا تلقى طبيب في مخبر ومجموعة من الأطباء يجتهدون في البحث عن علاج، فهذا يهتدي وهذا لا يهتدي. فالذي لا يهتدي بعلمه وبما اكتسبه من علم وبتيسير أيضا من الله تعالى.
0: فعلا الشيء بشيء يذكر، يعني مثلا يعني يقوموا أجدادنا في الحياة من جديد باش يلقاو هالتكنولوجيا المتطورة وهال يعني بالحق يعني طفرة علمية كبيرة برشا. اليوم انت في تليفونك هذا تكلم ولدك في بلد نعم. بعيد عليك آلاف الكيلومترات، تشوفه صوت وصورة
1: نعم.
0: تشاهد حدث مباشر في التلفزيون، تسمع في الإذاعة مباشر وانت بعيد عليه قدش من كيلومتر، تكييف الطائرة، الفاكس، التكنولوجيا يعني
1: التكنولوجيا رهيبة نعم.
0: اللقاح كما قلت، الاكتشافات العلمية والأدوية للأمراض المستعصية يعني.
1: ولذلك لو حدثنا إنسان في أول القرن
0: العشرين
1: قلوا راو سيكون في القرن 21 هناك هواتف ذكية تجعلك تخاطب إنسان يبعد عنك ألاف الكيلومترات صورة وصوت، يقول لك لا أصدق.
0: أي لا أصدق.
1: لا أصدق.
0: هو الفاكس غريب، الفاكس يعني الورقة بخطك يعني كتبتها هوني تخرج في بلد آخر.
1: تخرج في بلد آخر.
0: يعني بخطك أنت.
1: بخطك.
0: فك اللحظات هذه.
1: يعني هناك في سورة الزلزلة سيدي معز، وهذه بيان حجة الله تعالى على خلقه، حجة ربي سبحانه على خلقه جميعا. فالله
0: هو
1: تعالى.
0: كما قلت جملة مهمة، كله هدي من الله يعني.
1: كله هدي من الله. شوف آيات كيف آمن بها الصحابة. كيف آمن به؟ أنا نسأل إلى حد الآن أحيانا العقل لا يستوعب كيف آمن بعض الصحابة على عهد رسول الله ببعض الآيات التي وردت في القرآن، فقالوا كل من عند الله، كل من عند ربنا، كل من عند ربي. ربي ماذا يقول في سورة الزلزال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخباره بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ليروا. فربي حدثهم أنه يوم القيامة سيبعث الناس ليروا، سيرى كل شخص عمله
0: يروا.
1: تقول أنت كيف أصنع أنت الآن
0: مش ليسمعوا
1: لا ليروا، شو عليهم ربي صوت وصورة، هاو العمل متاعك هاو. نحن نستكثر على الله تعالى أنه يمغضه يعطيك العمل تاعك، هكا أنت ولا عندك جوال تصور به كل شيء وتنقل به صورة لي. وصوت حياتك اليومية صح. لابنك ولا عايش في بلد آخر تنقل له صورة وصوت. إذن فأنت وصلت إلى صناعة حاجة تخزن بها الصورة وتصور بها وتحتفظ به الفيديو هذاك سنوات وسنوات حتى لما يفارقك بوك ولا يفارقك امك بعد عمر طويل. اجي نتفرجوا على بابا، اجي نتفرجوا عليه هاو الصوره وصوره
0: عيد ميلاد فلان وفي
1: ميلاد فلان.
0: زواج فلان وكذا.
1: اذا فالله تعالى سبحانه وجل، وايه اخرى ربي يقول وكل الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عجبني واحد مهندس في الإعلامية قال لا يمثل كل واحد يجيب المفتاح USB متاعه في عنقه وكل ألزمناه طائره في عنقه، هاك المفتاح الصغير اللي نسجله فيه آلاف المعطيات. فوكأن الله تعالى هاك المفتاح هذاك سيدخله في آلة يوم القيامة، فيطلع الإنسان على أعماله صورة وصوتا. ما عندك متخالف
0: سبحان الله،
1: لأن من عدل الله تعالى أنه القاضي في الدنيا يعطيك ملف القضية نتاعك كلك احكم على روحك. الله تعالى يقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أو كتابك اقرأ حاسب روحك
0: سبحان الله.
1: فهو عدل الله تعالى. إذن هذه قيمة العلم والمعرفة، هك علاش الإنسان ربي يفتح له مجالات العلم كلها.
0: والدليل في وقت الغم قرب، الدليل أنه القرآن الكريم يعني علم الأجنة، علم الكواكب، وباش نرجعوا أكيد لأنه عديد الصور تحدثت عن تكوين الإنسان، يعني كيف خلق،
1: نعم.
0: عن الكواكب والمجرات،
1: نعم.
0: عن كل هذه التفاصيل، البرزخ، ونعرفوا كل الحكاية الشهيرة متاع يعني العالم البحار اللي اكتشف الاكتشاف العظيم، انه قال الماء المالح والماء العذب
1: لا يختلطان ولا يمتزجان،
0: فخطبه احد المسلمين
1: حاضرين
0: قالوا
1: مرج البحرين يلتقيان في سورة الرحمن بينهما برزخ لا يبغيان. نعم، اذا 14 قرن مضى. اذا في الاسلام، في القرآن، هو ليس كتاب علم، وانما هي فيه اشارات ودلالات،
0: نعم.
1: عظيمة وعظيمة جدا. فبالتالي ما نحتاجه اليوم أن نفهم وأن نعي ما معنى أن يكون الإنسان متعلم،
0: وندرك
1: ما معنى أن يكون الإنسان متعلم، لأن الله تعالى جعل قضية التوحيد مرتبطة بالعلم، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله،
0: فاعلم.
1: فلابد أن نعلم علم اليقين أن الله واحد،
0: سبحان الله. المعلم، الثانية وخمسة واربعين دقيقة، 71-800-44-404 للتواصل معنا. رامي ينتظر تليفوناتكم. حمزة صفار، سمية الزواوي، كامل الفريق يحييكم في رحمة للعالمين.

رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

0: رحمة للعالمين. إعداد وتقديم معز الغربي. رحمة
1: للعالمين. قديش معبرة الغنية سي محمود جبل. نعم. دكتورنا المعلم.
2: المعلم. ولذلك المعلم يعني له مكانة، لأنه يرتقي إلى موضع العلم فيما يعلم. أنا نعلم في الحاجة دي فأنا عالم بذلك الأمر. ويقول الإمام ابن عرفة وهو من هذه الديار، من ديار تونس، يقول من كان عارفا بمسألة فهو عالم بتلك المسألة، مسألة واحدة. وهذه ربي سبحانه كيف يرفع قدر الإنسان، تعرف حويجة فأنت عالم بذلك الأمر، تعرف تزرع الأرض فأنت عالم بتلك الأمر، بذلك الأمر. يعني فالعلم لا يقتصر على فئة معينة دون فئة أخرى، أي الحاجة اللي تنجم تعرفها وتعملها وتتقنها فأنت عالم بها.
1: الحاجة اللي تلاحظها ولاحظناها برشا ونحكيه على الأمة الإسلامية طبعا، تلقى أكثر العلماء يعني اللي بشاور تقاو في سلم المعرفة بشكل كبير

0: انا ما فماش
1: جسم الانسان، جسم الانسان، جسمك، جسم الانسان، هالمعجزه الالهيه هذه. نعم. اللي الكبد كيفاش يخدم والامعاء كيفاش تخدم،
0: انا نقول تو
1: واللسان والعين
0: يسر يعطيك صعريت هاك. وصلت لنا لللسان، شوف هذه القطعه من اللحم الموجوده في فم الانسان راهو شيء رهيب، شيء رهيب. تو ممكن الكبد ما نشوفوش ويزمنا نشرح
1: خفقان القلب والضخ،
0: اي هذاكم كل باش يزمنا بالمجهر ونشوفها. اما اللسان هاك كل واحد عنده لسانه في فمه،
1: اي ولسانك صوانك،
0: نفس اللسان تذوق به السخون والبرد،
1: سبحان الله،
0: الحار والحلو، وتفصل بين الغلال، هذه خوخ، هذه عنب، هذه مشمش، هذه دلاع، نفس اللسان،
1: سبحان الله،
0: القارص والعادب والمر، احيانا تقول لي هذه مر، لا هذه بدات تفسد، ذقتها بلسانك. فالله اودع هذا اللسان بما فيه من امكانيات. تتصور انت لو كان جاء كل حاجه باش تذوقها يلزمها لسان، قداش من لسان في فمك؟
1: وهو مسؤول عن النطق ايضا،
0: طبعا هاي. مسؤول عن النطق ومسؤول عن الاكل، لان اللسان هذاك يدور الماكله في الفم،
1: قداش من مهمه،
0: ثم يدور الماكله في الفم، ثم بعد ما يقع طحن الماكله
1: بالاسنان أيضا.
0: يبعثها باش تتعدى للمريء، تعدى مع البلعوم، تعدى. ثم سبحان الله انت قلت هذا اللسان ودوره يعني في الكلام وكل شيء، وفي الكلام رب يجعل له زوز حواجز، حاجز الأسنان
1: هاي.
0: وزوز شفاه، شفتين، ومع ذلك يتحلل اللسان وينطق كلام
1: سبحان الله
0: لا يرضي.
1: العين، الأذن،
0: العين، الأذن، يعني
1: الدماغ،
0: كل هذه الأعضاء،
1: اليد،
0: نعم، كل هذه الأعضاء. مرة نسمع في عالم، أحد العالم الجراح، جراح في العين، قال نحن لم نكتشف بعد أكثر من 10% من وظائف العين.
1: 10%؟
0: أي، قال لم نصل إلى 10% من وظائف العين.
1: الكلى، يعني الإنسان لطف علينا وربي يفرج على الناس اللي يعملوا في
0: يعني التصفيت، نعم،
1: يعني كيفاش الإنسان وحده ما يستحقش للآلة، وقت اللي نعم. يصاب بمرض الآلة تولي تعوض،
0: الآلة تعوض له،
1: فكيف ما صار في فترة الكورونا الأكسجين، يعني كيفاش الإنسان
0: نعم.
1: يتنفس طبيعي، وصل يدفع في آلاف الدينارات باش يشري التنفس هذاك
0: الاصطناعي باش يعينه على الحياة. إذن شوف هذا العلم أين يقودنا؟ هك علاش ربي سبحانه عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء.
1: هذا ركزوا معها، إنما
0: يخشى الله الذي يخاف الله،
1: يعني لأنه هنا الله،
0: الله نعم،
1: يعني لغويا
0: نعم،
1: مش ربي سبحانه يخشى،
0: لا،
1: العلماء يخشون الله،
0: العلماء هم الذين يخشون الله تعالى. وربي سألنا قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وربي أيضا وعد العلماء بأنهم يرفعهم درجة، قال في الآية الأولى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، أي يتذكر أولو العقول. والله تعالى ليعلم، يقول ليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فأهل العلم هم الأقرب إلى الله تعالى خشية وطاعة وعبادة وفهم لآيات الله تعالى ولأحكامه. ولذلك ما ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء،
1: العلماء ورثة الأنبياء،
0: فهم الذين يرثون الأنبياء في علمهم. هك علاش احنا نكونوا حارسين اليوم على تحصيل العلم. احيانا تو هذه كلمتي للسادة الاولياء، نعم تحرص على انه ابنك يحصل على الشهادة، هذا ممتاز جدا،
1: ولكن
0: اي شهادة وعنوان، وما هو العنوان لهذه الشهادة؟ هل نحن حارسين كل الحرص على انه ابنائنا يحصلوا العلم والمعرفة؟ يعني كيف نحدث الاباء ليعطي فرصة لابنه باش يكيت بلغه الكلام يقولوه، او يحط حمصه في اذنه
1: ويغش في الامتحان،
0: ويغش في الامتحان، اش حصل هذا؟
1: صح،
0: اش حصل هذا؟
1: بعد تقول ولدي خذا،
0: بعد تقول خذا الشهاده الفلانيه
1: كذا كذا،
0: بعد نلقاوه باش يسير في مؤسسه، واللي يسير واللي يخرج المجتمع في وظيفه معينه سيسيء الى المجتمع اكثر من انه يحسن المجتمع.
1: نعم،
0: ما تخافش، خلي ابنك يتعلم اللغات على اساس، يتعلم اي علم من العلوم، وراو الدين لم يفصل بين العلوم ما دامت في مصلحة الناس، ما فصلش، ما عدا أنك كالعلوم المدمرة باش تمشي تتعلم علم المخدرات باش تصنع مخدرات للناس، هذيك حرام لا يجوز، باش تمشي تتعلم فنون السرقة

0: وفنون الاجرام هذاك لا يجوز. باش تعلم الذره اللي باش تدمر بها العباد لا يجوز، اما الذره اللي باش تستعملها كطاقه بديله وطاقه متجدده طبعا هذاك مطلوب. اذا اي علم ينفع الناس؟ لان الله تعالى سيسالنا يوم القيامه عن علمنا ماذا عملنا فيه. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث احد الصحابه واسمه عامر، كان يتربش به الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كيف انت يا عويمر اذا قيل لك يوم القيامه علمت ام جهلت؟
1: نعم.
0: قال فان قلت علمت قيل لك فما عملت فيما علمت، ايش عملت بعلمك؟ قال وان قلت جهلت تنسلكها تقول ما جاهل، ما كان عذرك الا تعلمت. شنو عذرك انك ما تعلمتش؟
1: مهم جدا. نعم
2: نعم.
1: نعود بعد اخبار الثالثه. منيا سياري وصلت لتامين الموجز، ونواصل هذا اللقاء في برنامج رحمه للعالمين. نذكروا 71 844 404 للتواصل والمشاركه معنا في الجزء الثاني من هذا اللقاء بعد قليل ان شاء الله.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
4: فكونوا في الموعد.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تبعاً للتقلبات الجوية المنتظرة والتوقعات بنزول كميات كبيرة من الأمطار بداية من مساء اليوم وخلال الأيام المقبلة، الحماية المدنية تدعو اليوم إلى ضرورة الالتزام بجملة من إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار وضرورة متابعة النشرات الجوية وتحديثات الحماية المدنية. عميد الهيئة الوطنية للمهندسين التونسيين محسن الغرسي يشدد في برنامج المشهد الاقتصادي على موجات الإذاعة الوطنية اليوم على أهمية إحداث بنك معلومات خاص بالمهندسين التونسيين بالخارج، مشيرا إلى أنه سيساهم في مزيد تنظيم القطاع وتسهيل الاستعانة بخبرات المهندسين التونسيين عند الحاجة. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو كافة الطلبة الذين تم إعلامهم بالموافقة على السكن الجامعي إلى الإسراع بإتمام الإجراءات المتعلقة بخلاص معاليم السكن والالتحاق بمؤسسة الإيواء في ظرف 3 أيام على الأقصى ابتداء من تاريخ إعلامهم بالموافقة. الديوان أوضح في بلاغ له اليوم أنه بانتهاء الأجل المحدد يفقد الطالب غير الملتحق بالمبيت الجامعي حقه في السكن ويعتبر متخلياً. تونس تشارك في فعاليات المعرض العالمي للنقل والخدمات اللوجستية المنعقد في مدينة هانوفر الألمانية من 15 إلى 20 من الشهر الجاري. في أخبار العالم، الطيران الإسرائيلي يشن اليوم غارتين على جنوب لبنان في ظل تأكيد لبنان أن مواصلة الهجمات الإسرائيلية تعرقل تنفيذ الاتفاق الإطاري بين الجانبين. تواصل المعارك المحتدمة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي حيث تركزت في الساعات الأخيرة على جبهات محافظات تعز ولحج ومأرب بالتزامن مع عشرات الغارات الجوية على مواقع للحوثيين. مصدر بالجيش السوداني يفيد اليوم بمقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين جراء هجوم نفذته قوات الدعم السريع على منطقة في ولاية شمال كردوفان جنوبي البلاد. وختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد اليوم باستئناف الهجمات على إيران وسط تساؤلات بشأن الأهداف المحتملة ومواقع تركز الضربات في حال تنفيذها. نقطة النهاية في هذا المعاد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: والشعب في خدمة الوطن.
1: رحمة للعالمين، رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء،
2: وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

ورحمة للعالمين. رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

0: رحمة للعالمين. إعداد وتقديم معز الغربي.
1: نعود من جديد. استمعنا لشرقة النور بصوت الفنان مولي المهدي في ألحان الناصر الصمود، 3:09. سي محمود جبالة من جديد، أهلا بك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا. إذن نواصل مع اللقاء واستقبال التليفونات. معنا الأخت خلود، أهلا وسهلا مرحبا.
3: عسلم أخي معز، تحية لك وتحية للشيخ محمود.
1: سيدي مرحبا بك، شرفتنا. منين تكلم فينا يا خلود؟
3: من ولاية أريانا.
1: أريانا، مرحبا بك. سؤالك تفضل.
3: عندي زوج سؤالات. سؤالي لول سيدي الشيخ، أنا على السيام أنا العم ناول، أما فطرت نهار واحد جيتني قريبة قوية، لكن يعني أنا حسيتها خفيفة، لكن تلزيت باش نفطر. هل ترى كيفاش نجم نرجع النهار هذاك؟ أسكو اللي متضم نجم نرجعهم يعني النهار هذايا وإلى ليه؟ وسؤال الثاني سيدي الشيخ، أنا ديما نطلب ربي معناتها، لكن مع الأسف ديما معناتها عندي مشاكل مادية، ونقول علاش الآخرين خير مني، علاش أنا ربي ما يعطينيش معناتها بحكم البطالة. دونك وليت أنا أقول يا أخي علاش الكل بخير مني؟ دونك هل ترى وليت ساعات نجم سيدي الشيخ؟ هذايا سؤالي الثاني.
1: شكرا، يعطيك صحة خلود. المكالمة الثانية ناجي. سي ناجي أهلا وسهلا مرحبا.
4: أهلا وسهلا فيك، مرحبا بك.
1: مرحبا بك، من تكلم فينا يا ناجي؟
4: منزل حياة ولاية المنسيب.
1: منزل حياة ولاية المنسيب، أنت مستمع وفي كل أسبوع.
4: أكيد أنا دايري ما نسمع 24 ساعة.
1: سيدي مرحبا بك يا أخوي، مرحبا. هاي سؤالك للدكتور محمود، تفضل.
4: سيدي سؤالي، أنا مرة خاتم جنبنا
1: أي
4: هذا يجيز من الناس يبنوا في خبر.
1: أي نعم نعم،
4: عاد هما كاكا وولد العصر وتكمس وبداوا يصلوا في العصر. قلت لهم ما تجيش السلام جنبنا في العصر. قالوا لي منين جبت الحديث هذا؟ يعني هيك في الدار ولا في الجمع؟
1: هما صلوا العصر في وسط المقبره هذه.
4: اي
1: واضح.
4: وسؤالي الثاني، انا مره صليت العصر عاد نلقى روحي في الركعه الخامسه رست نسيت.
1: اي سهو يعني.
4: عملت سجود بادي يعني راه غلطت ولا لا؟
1: واضح. شكرا سي ناجي، يعطيك صحة. الأخت خلود تقول لك مرضت قريب في رمضان.
2: نعم.
1: فما نجمتش تصوم في اليوم ذاك، وتفكر في أنها ترجع اليوم ذا، وتسألك يعني اسكو ممكن أنه ترجع اليوم ذاك فقط يعني في اللي فترته في رمضان يعني.
2: طبعا هي فترة نهار في رمضان عليها أنك
1: هو دين
2: يبقى أي. دين في رقبتك، ولكن نقولها للسادة المستمعين، مش الإنسان أقل ضرر هكا يفتي للروح ويمشي يفطر رمضان. يجب يكون متأكد أنه استمرار الصوم،
1: عدم القدرة على
2: استمراره في الصوم. فهمت؟ إما يستشير الطبيب إذا كان ألزم باستعمال دواء في وقت النهار الصيام
1: مثلا.
2: في النهار وقتها هو يعني يلزم يأخذ
1: يعني، وإلا حشاك إسهال شديد ولا نعم حاجات نعم يعني معينة تخلي الإنسان.
2: ولذلك الإنسان يجتهد أنه ما يفطرش هكاك مجرد من المحاولة الأولى، لا. ولذلك قلنا تو هذا يبقى نهار في ذمتك، نهار في ذمتك ترجعي في أي وقت شئتي ترجعي. أما يكون الأفضل يبادر الإنسان ويبادر قبل صيام النفل، قبل ما تصوم النفل. ما احنا عادنا بعد رمضانك 6 أيام من شوال قضاء الديني، وخاصة أنه نهار ماش حاجة كبيرة.
1: هما برشا ناس يفكروا يقول لك كي يولي نهار قصير، يعني نعرف مثلا في فصل الصيف انه هو رمضان قدش مرة يجي في الصيف يعني، وهو صحيح فيه تعب، لكن ربي سبحانه يعطينا الطاقة. فما برشا يقول لك يفضل انه يولي مثلا المغرب 6:55 في الجو ذاك، فهمت؟
2: نعم، هو بالحق يختار الايام القصيره. توها مش ندخل على الايام القصيره،
1: هو تو المغرب ديجا ولا.
2: من الافضل ويأكدوا العلماء انك ما تتخليش يوصل رمضان القادم
1: طبعا،
2: وانت مسالة فهمت، والانسان يعجل بيخلص الدين نتاعو، هو دين في رقبتك. هاي تو الايامات تبدا تبرد وكل شيء، فتنجم تصومي النهار نتاعك ولا عليك
1: وربي يتقبل.
2: وربي يتقبل ان شاء الله.
1: تقول لك الدعاء ندعي بشكل دائم وخاصه الدعاء طلب الرزق وغيره، ولكن تقول لك ديما عندي ضائقه ماليه ونوصل انه نفكر انه علاش الاخرين خير مني. نعم. وانا ما تحسنتش حالتي الماديه.
2: احنا كان حضرت معنا في المره الفارطه حكينا على باب الدعاء.
1: نعم.
2: لما قبل باب الحمد يعني حكينا في حلقتين زوج حلقات متتالية على باب الدعاء، وقلنا الدعاء فيه أسرار عظيمة. إنسان يدعو ربي خوفا وطمعا.
1: نعم.
2: خوفا وطمعا، خوف من الله تعالى وطامع في رحمة ربي سبحانه وتعالى. ربي قال فادعوني يستجب لكم، هذا وعد وحق من الله تعالى، ولا يوجد من الله من هو أصدق حديثا. لكن قلنا أن الدعاء أحيانا لا تكون الاستجابة عاجلة، تكون الإستجابة آجلة
1: لحكمة يعلمها الله.
2: لحكمة الله تعالى سبحانه وتعالى. وانت بعك تعلم الحكمة تقول يا ربي رضيت بما حكمت، راني ربي رضيت أنا باللي حكمت به. ربي نجم يعطيك في الدنيا لكن يعجل لك أو يأجل لك في الدنيا أو يدفع بها عنك ضرر أعظم.
1: سبحان الله.
2: بذلك الدعاء انت طلبتي كذا ما يسلكش ربي المال لكن دفع عليك ربي ضرر أعظم. أحيانا تجي تخيل إنسان تقوله نعطيك كنوز الدنيا ولكن نعطيك ولا مرض عضال تقعد تقاسي فيه. يقول لك لا أخوي خليني فقير وصحتي لاباس.
1: صحيح.
2: أخذ تخيل إنسان تقوله أما تبدأ عندك ثروة، تملك ثروة لا حد لها وأنت راقد في الفرش لا تتحرك مريض. لا يا أخوي يقول نحب نتحرك ما حاجيش بها الثروة. إذن فالله يدفع عنا أحيانا ضر بكثرة دعائنا، وأحيانا أخرى أن الله تعالى يدخر لك ذلك الدعاء يوم القيامة.
1: النصيحة اللي نجم نقولوها للأخت خلود.
2: ثم الشيطان إيش يقول؟ الشيطان هنا إيش يقول في آية كريمة ربي سبحانه الشيطان لما قالوا ربي سبحانه عز وجل وطلب من ربي بش قالوا انذرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنذر أنذره الله. قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. بشد لهم الثنيصة ما اكتفاش بهذا ثم فصل تفصيل في هذه الآية ثم لآتينهم من بين أيديه ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قالوا سادتنا علماء تفسير الآية الشيطان سيأتينا من كل الجوانب. قال من بين أيدينا من الحياة التي نعيش فيها هو مازال قدامك الوقت طويل تو تتوب تو ترجع الرب سبحانه وجل
1: مازال بكر
2: وإلا يندمك. ريت أنت شفت الآخر هكا يعصي في ربي وشيخ فيه وأنت محسوب تطيع في ربي وش متصور هكا يمشي لك.
1: أي.
2: يعطيك صور من المجتمع يحيلها لك كيما يقول لك شوف ناس خلنا استجاب لهم ربي وأنت ما استجاب لكش علاش الزعمة حكاية فارغة. ثم من خلفهم يقولوا هذي شكون شكون مشى ورجع من القبر ورجع لخبر كيما يقولوا يعني الحياة التي تركناها خلفه احنا ماشيين للي قربي شنو عندك ثابت على اللي قربي هيك تبدا انسان الشيطان يحط لك الوساوس او عن ايمانهم يا راجل انت عملت برشا حسنات وعملت برشا خير انت ما يسالك تغلط مره بعد قداش مش مشكله انت يا ربي غفور رحيم يبدا يزين لك في كثره اعمالك او ياتيك عن من اسباب السيئات انت راك عبيتها بالسيئات تهنى ربي راه ما هوش مش يغفر لك لا يسامك لا يغفر لك يأيسك ويقنتك من ربي سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: نقول لأختنا الكريمة خلود خليك متمسكة بربي سبحانه عز وجل.
1: نعم.
2: خلي ثقتك في ربي كبيرة فما ظنكم برب العالمين حتى وإن لم يعطيك فقل يا ربي راني رضيت بحكمك راني رضيت طيب رضيك طيب رضيك. قال والقولة التي تعجبني برشا قال أحد العلماء وهو شيخ متولي الشعراوي قال لا تسألوا الله العطاء واسألوه الرضا فإنه إذا رضي أعطى وإذا أعطى أوفى العطاء.
1: سبحان الله.
2: قال قل يا ربي أرضى عني قبل ما تقول يا ربي أعطيني أرضى عني يا ربي أرضى عني لأن إذا كان ربي يرضى عليك أعطاك كل شيء ما تخافش.
1: سبحان الله.
2: ولذا نقول ما تخافيش أسعي إلى رضا ربي سبحانه وتعالى أسعي باش ترضي ربي في كل آن وفي كل حين ربي يرضيك بحول الله تعالى. خونا ناجي سأل صلاة العصر وسط المقبرة أي صلاة مسكن صلاة العصر وسط المقبرة أن لا يتجه إلى القبور وتجوز الصلاة هي.
1: هو ساعات تلقى يعني فما مقبرة مسجد أو جامع
2: تلقى مسجد فيه
1: مثلا في الجلاز موجود
2: يجوز فيه. يجوز يجوز تصلي فقط ألا نستقبل القبور، ما تحطش القبور قدامك وتصلي لها، معناها هو من باب عدم الوسوسة وعدم وسوسة الشيطان، وإنما تصلي تاخذ منحة في ممكن. المقبرة وتصلي ممكن فاحد شيء كما كان قلت لك ثم برشا مساجد في موجودة فيها برشا مقابر فيها مساجد يغسل الميت ويصلي عليه
1: كما خمس ركعات قال لك
2: خمس ركعات انت عندك ركعه زايده ما قمت به هو المطلوب انك تعمل سجدتين بعد اطلاق السلام بعد ما ترد السلام تز سجدتين وهي جبرا للزياده هكا اللي قمت بها
1: جبرا للزياده
2: هاي تجبرك الزياده هذيك لانك نعم. قمت بزياده
1: شكرا صديقنا احمد مستمع ايضا وفي اهلا بك سي احمد
5: مساء الخير استاذ معز
1: مساء الورد مرحبا
5: بك يسعد مساك تحيه ليك تحيه لدكتورنا الفاضل محمود الله تحيه للاخوه التقنيين في اذاعتنا الوطنيه
1: سيدي شرفتنا سؤالك
5: استاذ يعيشك استاذ معز نبدا بحديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه كذلك حذرنا رسولنا الكريم من الشرك الخفي وهو الرياء أي أن يعمل الإنسان عملا صالحا لا يقصد به وجه الله بل مدح الناس له وطلب رضاهم نأتي للسؤال أستاذ معز في سورة الفلق يعني في سورة الفلق من نقول كلمة غاسق إذا وقب يعني من شر غاسق إذا وقب هل كلمة غاسق هي الظلمة الشديدة أو ظلم خفيف قبل شروق الشمس ثم في الأخير نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة نذكر الله كثيرا فذكر الله تلاوة وتلاوة كتابه نورا في الأرض وذكرا في السماء
2: نعم.
1: شكرا سي احمد يعطيك الصحه بارك الله فيك كالعاده ديما مكالماتك طريفه نعم وفيها يعني فيها يعني نعم. برشا ابعاد الاخ ابراهيم اهلا وسهلا مرحبا
6: السلام عليكم اخويا معز السلام عليكم
1: السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا بك يا سيدي
6: محمود يا الله
1: مرحبا يا سيدي
6: مرحبا على التقصير وعلى التوضيح يعطيك
2: الصحه عيشك الله يبارك فيك
6: يعطيك الصحه
1: هاي يا سي ابراهيم
6: انا نحب وقولوا للناس حسنا
2: نعم
6: فهو الناس برشا الناس يهزوني برشا الناس يهزوني الزرع نتاعي نحولي هكا تلك سلعة حاجات ونقولوا ما نحشم باش نجم رد عليه انت لا حاجة قوية هكا وهكا
2: نعم
6: بتشاور ما اقول شوية باش يتنحي ندخل من سلسة هكا الحلال ولا نحشم انا من نفسي كلمة باش نقول واقول نسمع فك الآية يقول واقول للناس حسنا
1: به
6: سي معز
1: اوكي يعطيك صحة سي ابراهيم بارك الله فيك شكرا نمشي لسي احمد اذا سي محمود
2: سي احمد ذكرنا بمساله الاستغفار للمؤمنين وهي من الحسنات اللي يجنيها الانسان وهو لا يقترف بعدها ذنب وقت الانسان يستغفر لنفسه ولغيره
1: سبحان الله
2: واستغفر المؤمنين انت تستغفر تقول اللهم اغفر لي ولي اخي مثلا انت تقوم سي معز تقول اللهم اغفر لي ولي اخي محمود فربي يكتب لك مغفرة لك ويغفر حتى أن تسأل المغفرة أيضا ربي يأكد لك ذلك الطلب لأن ربي يوكل ملك من الملائكة يقول لك ولا كمثله أنت كي تدعي أخوك المؤمن ولا كمثله فمن يستغفر لأخيه المؤمن بظهر الغيب يكون في ذلك أجر عظيم له ولمن استغفر له وهذا يمتن الصلة ويمتن هك العلاقة الطيبة اللي تقوم على مبدأ طاعة ربي سبحانه عز وجل
1: نعم.
2: ثم ذكرنا بالشرك الخفي نعم الشرك الخفي وكل إنسان يجتهد في حياته أن لا يفسد عمله الصالح كالذي ينفق مثلا ماله رئاء الناس أو كالذي ينتظر المدح والإطراء من الناس فرب قارن القرآن يأتي يوم القيامة ويسأل ربي يقولوا ماذا فعلت فيه يقولوا لقد قرأت القرآن قلوا ربي جاوب لقد قرأت لكي يقال قارئ وقد قيل فلا جزاء كلا عندي ما عندك جزاء ما عندكش أنت قريت القرآن باش يقولوا هذا قارئ صوته جميل ما شاء الله عليه
1: نعم
2: وأنت استمتعت بك القول ذاك وتستنى في القول ذاك ينغض عند ربي ما عندك شيء
1: الشيء بشيء يذكر دول نهارين ساعات تعرضك هكا فيديوهات في الانترنت شخصي يعطي الإنسان محتاج فلوس باش يشري مواد عودة مدرسية متاع لباس في مناسبة كيما العيد ولا غيره، يعني ويصورها يوثقها. أو كساعات ما يوريكش الصورة بتاع الشخص، أما يوثق صورته هو. نعم. واللي هو أعطاه يعني. نعم. صراحة
2: ليس جيدا،
1: يعني ما عندش معنى.
2: ربي قال كالذي ينفق ماله رياء الناس، هو عمل صالح الإنفاق لكن أتبعه بشيء سيء فيحبط ذلك العمل، لأن إنسان يدعي ربي يقول أن أعمل صالحا ترضاه. نعم العمل صالح لكن ترضاه أنت يا ربي، ترضى. نعم. لي. وربي قال ولا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس. ربي نهانا نهي واضح. فالذي يشهر نفسه ويشهر ذلك العمل لكل شيء راه يحبط ذلك العمل.
1: ساعات في الجامعة الإمام يشكر الناس اللي مثلا تبرعت للجامعة بمكيفات أو بزرابي وغيره وما يذكرش الأسماء، هذا المهم يعني. نعم. يقول بارك الله في الناس. نعم. اللي ساهمت.
2: نعم اللي ساهمت. نعم
1: محلها.
2: وثم كثير من الناس حق هذا هم يطلبوا يقول لك يا سيدي ما تذكرنيش، ما تذكرنيش هذاك العمل اللي أنا قمت بيني وبين الله تعالى لوجه الله. كان فما في مدينة قروان واحد يمد فيده يبص يقول يا لي تعطيني ومش من عندك، يا لي تعطيني ومش من عندك. فكان كل إنسان يمد له عطاء،
1: هو متسول يعني.
2: متسول يعني. ولكن صاحبه حكمة، كان اللي يمد له ما يقبلش من عنده، اللي يمد له ما يقبلش من عنده. فمر به أحدهم وكان فقيها وعالما، قال له خذ وليس لك، قال له قبلت وليس من عندك.
1: إجابة يعني
2: مش لك أنت، رأتي داري وجه ربي.
1: قال له قبلت،
2: قال له قبلت وليس من عندك، رأي مش من عندك. فالأصل هو هذا الإنسان وقت مش يعطي. ربي قال وهذه آية عظيمة جدا للي يحب يقف عندها، ومما رزقناهم ينفقون،
1: ومما رزقناهم ينفقون.
2: ما قبل ما حدثنا ربي على الإنفاق حدثنا أنه هو الذي رزقك، ربي هو أعطاك.
1: الرياء كيفاش قال هو الأخ،
2: الشرك الخفي،
1: الشرك الخفي.
2: نعم يعني لأنك أنت ترائي. شنو معناه لتلقى المجد والمديح أو تلقى الاحترام؟
1: والله يعطيه الصحة
2: من غير الله.
1: هاي
2: يعني ما عادش العمل ذاك لله، أشركت فيه مع الله شخص آخر، بش يشكرك ولا بش يمدحك ولا شغلك بارك الله فيك ويعطيك الصحة على عملته. أما إذا كان هذاك ورد وأنت لم تقصده مش مشكلة، مش مشكلة.
1: نواصلوا
2: السؤال على في سورة الفلق على الغسق. وهنا الغسق ومن شر غاسق إذا وقب اختلف فيه، فقيل هو الليل، والغسق هو أول ظلمة الليل، أول الظلمة وقت يبدأ الليل يبدأ يظلام بشوي بشوي ويزداد في الظلام، ويقال منه غسق الليل أي يغسق أي أظلم. وبعض العلماء أيضا رأوا في خسوف القمر، ما وعدنا كسوف الشمس،
1: خسوف
2: وخسوف القمر، فإذا خسف أو أظلم القمر يقول ذلك الغسق.
1: الغسق.
2: وكمعلومة للسادة المستمعين كسوف الشمس سنة مؤكدة، الصلاة بركعتين، تصلي ركعتين سنة مؤكدة كتأكيد صلاة الشفع والوتر وصلاة العيدين سنة مؤكدة. أما صلاة الخسوف فهي مستحبة عند خسوف القمر، عند اختفاء القمر.
1: نعم.
2: يتحجب القمر وقت تصلي ركعتين طاعة لله تعالى. أما كسوف الشمس سنة مؤكدة،
1: سنة
2: تصلي إلا إذا كانت ما بعد العصر، إذا كان الكسوف صار بعد صلاة العصر لا تقبل فيه النافلة بين العصر والمغرب، وقتها ماكش مطالب، مطالب فقط بالدعاء على اعتبار أنها ظاهرة كونية، ونوقر الله تعالى ونحمده على ذلك.
1: نجاوب الأخ إبراهيم،
2: سيدي إبراهيم اللي يسأل على
1: وقولوا لله حسنا.
2: ايه يعني هنا مسألة الإحسان أو مسألة وقوموا لله حسنا، أي أن الإنسان يحسن في علاقته بالناس طاعة في الله تعالى.
1: نعم.
2: لقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان والحسنات من الإحسان، فالله تعالى يجازي الإنسان بقدر ما يحسن، لأن الله تعالى يقول في آية كريمة.
1: نعم.
2: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، في معنى الآية أنك تحسن كما ربي أحسن إليك. عندما تبتغي وجه الله تعالى فأنت تحسن لمن؟ ليس لذلك الشخص، وإنما تحسن من وراء ذلك لعلاقتك بالله تعالى، وأنت تأتمر بأوامر ربي سبحانه عز وجل. ولذلك المحسنين هذما ربي معه، إن الله مع المحسنين، في آيات كريمة وردت أن الله تعالى يكون رفيقا للمحسن ويرفق بالمحسن على اعتباره أنه محسن وأنه أحسن، والله أمرنا بالإحسان، لأن الله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وكما ذكرت أنه الحسنة من الإحسان، فأنت تحسن والله يحسن إليك بأن يحتسب لك ذلك العمل حسنة، حسنات ما شاء الله، وقت تورد قدام ربي تلقى روحك ما شاء الله. وقولة عجيبة، ربي قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها في الآية القرآنية. فقالوا سادتنا العلماء هذا التعبير دقيق، ما قالش ربي من عمل حسنة،
1: من جاء،
2: قال من جاء، أي أن تأتي بها أمام الله وهي حسنة، أنك لم تفسدها،
1: سبحان الله،
2: مفسدتهاش، جبتها حسنة، جبتها مقرطسة مريقلة مزينة حسنة، مش أنفقت وتبعت الإنفاق متاعك بالمن والأذى، مش كعطيت وبعد العطاء أكل عطيت وهذا كمنيت عليه وقلت له ماني أنا كمشي أنا نوكل فيك ونشرف فيك، سيء أفسدته
1: ما عملنا شيء،
2: مش جيت أنصح إنسان في الملأ تفضح فيه في الملأ، النصيحة في الملأ فضيحة، أني ننصح فيه لوجه الله، لا ما عادش لوجه الله يا ولدي، تنصح فيه قدام الناس وتفضح فيه وتعري فيه وتعري ما كنت انت وبيك وعليه وكل شيء، وننصحك يا ولدي رد بالك هذاك الطريق مش باي، وتبدأ الناس كل تسمع، علاش ولا تبدأ تحكي مع جارك، انت جار ماك الجار ما تعرفش الجار وصى عليه رسول، وتبدأ تعيد وتسمع في الناس كل، مو باش تنصحه، يمشي له دق الباب وقابله واحكي معه، اذا باش ربي سبحانه توصل بهك العمل ذاك الطيب متاعك حسنة ما تضيعش. اذا السيد حكى لنا انه هو عاقل وما يحبش يواجه صحيح. الناس ويعتادوا له على الواحد نتاعه ومجدون ما يشاوروا، يا سيدي احتسب الامر والاجر عند الله، تنبههم يجوز لك ذلك
1: طبعا.
2: وتمنحهم اذا كان قاعدين يفسدوا، خاصه اذا كان قاعدين يفسدوا تمنحهم. وهنا دعوه للناس راوا الفساد مش باهي، ما فيها باس انك انت تاخذ الاذن من صاحب الامر، لا يخول لك ذاك اعتداء وسرقة واعتداء على حق الآخرين.
1: هو الشيء بشيء يذكر، يعني صارت برشا مرات حتى قدامي، يعني مثلا أنت تقف على بائع عنب غلالة، يعني عنب نقول وإحنا تو موسم العنب، يقول لك مثلا الكيلو بقديش كذا كذا، تقول نجم ذوق كعبة، يعني يقول لك تفضل مش ديريكت، أنت هو قدامك العنقود العنب وأنت تهز كعبة غير ما تطلب الإذن،
2: غير ما تطلب الإذن، نعم
1: لا هو صاحب نعم. الشأن هو صاحب
2: الشأن، تستأذن خذ برشا ناس ولا كعبة دقلة ولا
1: اللي هو
2: أي حاجة ولا كعبة غلة،
1: أي
2: ثم شكون يعطيك الإذن، يقول لك تفضل ذوق، ها ذوق، والأفضل أنك تستشير منه، تقول ما تقبل ما تمد يدك،
1: صحيح،
2: قول نجم نذوق
1: منها، هي حكاية بسيطة، تقول أنت كعبة عنب،
2: لا
1: كعبة دقلة،
2: لا يجوز، لأن بذلك تأتي بها أمام الله تعالى وأنت مسالفة،
1: سبحان الله،
2: نعم، يعني وهنا حرصنا وحرص المؤمن على أنه ما يدخلش البطن إلا الشيء المتأكد منه أنه حلال. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم مرة صارت معه حادثة وكان يعني بات جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد في فراشه تمرة، كعبة تمر، فأكلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تذكر فبدأ يتذور ويتألم، ثم أخرجها من بطنه من معي، سألته أحد زوجاته لما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خشيت أن تكون من أموال الصدقة،
1: نعم،
2: ولا يجوز لي أكل أموال الصدقة،
1: نعم،
2: هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم كعبة مرة.
1: والشيء بشيء يذكر ذاك النهار الإمام ولا يحكيها، يعني مهمة وطريفة في نفس الوقت، رجل أيضا دعي إلى مأدبة وشك وهو بعد ما كلاه في انه المال اللي تعاملت به المأدبه يعني ماهوش حلال، يعني يعني انتبهوا شك يعني،
2: نعم،
1: فحشك تقي
2: نعم.
1: الاكل ذاك لا لي شيء لانه حصل له الشك، فقال الشيخ اللي هو يعلم فيهم وقتها يحكي الامام قال لنا كي انت تبدا عندك شك في حكايه خاصه هكا في مأدبه وكذا، قول انا راني عندي رجلة فرض علي طبيب
2: مثلا
1: لك المسوس لك كذا، باش تتجنب انك تفطر في المكان
2: هذاك وتتعشى في المكان هذاك، نعم
1: أي.
2: الاصل هو باش لا تسيء لغيرك، ما تجرحش غيرك، والاصل هو ان الانسان يتجنب كما قلنا دون ان يكون في اساءة لغيرك.
1: ام الخير معنا على الهاتف، ام الخير اهلا وسهلا، مرحبا.
7: مرحبا، السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا بك، تفضل سؤالك للدكتور.
7: سؤالي نمرة مسنة وراجلي كبير زاد في السبعينات مجلوسة وله 10 سنين
1: ربي يشفيه إن شاء الله.
7: ملي عايش ملي تجلطني خرج علي في الصدقة كل شهر وشهر.
1: أيوة
2: نعم.
7: بقينا في رمضان منصيم لأني له
1: أي
7: قال لي لازمك تخرجي في رمضان وني ما ننويش معناته كل شهر تو هذه المخرج نعم كل شهر نخرج الصدقة وما ننويش النفسية. قولي كيفاش نصنام
1: به هذا سؤالك
7: سؤالي معناته في رمضان ما ننويش الصدقة هذه على خاطر رمضان صايم.
1: أنت أنك ما تصومش لأنك عندك مرض.
7: مرض مزمن.
1: اي مرض مزمن وزوجك نفس الشيء لانه ايضا مريض يعني
7: ايه راجلي مجلول
1: اي يعني
2: شكون قال لك ام الخير قال لك الطبيب ما تصوميش رمضان.
7: لا ما نصومش نزرق يا حنان في
2: الانسولين. في الانسولين طيب ان شاء الله طيب
1: تو يجاوبك الدكتور بعد طيب. شويه يعطيك صحة ام الخير
2: ربي يبارك فيك ان شاء الله
1: يفضلك وربي يشفي زوجك. معنا السي كمال. الو
8: الو
1: اهلا وسهلا مرحبا.
8: الو
1: مرحبا بك.
8: مرحبا.
1: السلام ورحمه الله وبركاته سي كمال. عايشك عايش خويا. تفضل سؤالك للدكتور.
8: انا عندي زوز اتلف من السلام.
1: تفضل.
8: السؤال هو هل يجوز للمراه ان تذبح في غياب الرجل في عيد الاضحى والسؤال الثاني هو هل مثلا علق صوره بويا ولا امي الميت في الصدق.
1: واضح شكرا يعطيك الصحة سي كمال. تفضل سي محمود تفضل نجاوبو أم الخير وبعد نجاوبو سي كمال.
2: نعم
1: نذكروا انه اللقاء يتواصل حتى الرابعة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية رحمة للعالمين.
2: أم الخير تقول هي امرأة مسنة وتخرج الصدقة معناها كل شهر عن زوجها هذا المريض وهو مريض وهو يعني مصاب بجلطة. قلها طبعا الصدقة تدفع البلاء وفي ذلك خير عظيم حتى أنه الناس اللي يموتوا وهم يموتون على سوء الخاتمة والعياذ بالله يتمنون أن يعودون إلى الدنيا لما يجي ربي حسبهم يوم غدوة يقول له علنا نعمل صالحا معناه ويذكر من العمل الصدق. قال لما رأوا من فضل الصدقة يوم القيامة أهل الصدقات معناه لهم فضل عظيم عند ربي سبحانه وجل ولهم إكرام من الله تعالى. يتبقى سؤالها هي أنه هي فاطر رمضان ورجلها فاطر رمضان. طبعا الإنسان الفاطر رمضان يخرج طعام يوم تخرجي راجلك يخرج طعام وانت تخرجي طعام هذا في شهر رمضان طبعا هذا يعتبر صدقة لكن تخرجيه بنية الفدية واضح. أنك مش تفدي هكلاي مات ذيك الفترة خاطرك أنت لا تقدرين على الصوم مدامك تزرقي في الأنسولين كل شيء والطبيب يقول لك وهذا دعوة تول السادة أش مازال رمضان. احنا حكينا في أول حلقة قلنا رمضان مازالوا 4 شهور ونص ولا 5 شهور تقريبا ينقصوا شوي فسبحان الله معنا جاتنا فحات رمضان فالإنسان يستعد من توه يفهم روحه أنه في رمضان إذا كان يقول له طبيب عندك مرض ما يتقواش على بدنه إذا طبيب أفتاك رأى مش أنا مش نفتيك مش الشيخ مش يفتيك ولا لا اللي يفتيك هو الطبيب يقول لك انت ما تصومش نظرا للمرض الفلاني المرض الفلاني ما تتعنتش ما تتقواش على
1: مريض السكري يعني
2: نعم ما تقولش هاني نجم لا ولو تنجم لا ما دام الطبيب قال لك تفطر ما تصومش وزاد دعوه للناس الاخرين مش وجعك راسك باش نفطر رمضان لا ما تفطرش مش على كيفك تفطر كيما تحب انت. اذا نقول لها تدفعك الصدقه ذيك بنيه اطعام مسكين ومن أوسط ما يطعمون الناس معنا من الوسط من ماكلت كان عندكم شكون بحذاك زوالي وانت طيبتي الماكلة نجم تخرجي له فايم فهمت تخرجي له فايم كل ليلة فايم ليه ومثلا المرت إذا كان هما عائلة ولا إذا كان زوز أشخاص معنا يسكنوا بحذاكم عندهم شكون يعولهم تخرجي لهم مكتب من ربي ما كانش تخرجي انت فلوس نجم تخرجي تعطيهم فلوس نقدا وبذلك معناه يكتب لك ربي فضل الصدقه وفضل الفديه ان شاء الله بحول الله. سي كمال يقول هل يجوز للمراه ان تذبح؟ قلنا اعطينا جواز ذلك المره الاخرى حكينا وهذا نفس السؤال ورد علينا انه حتى في جواز المراه ان تستقبل القبله وان المديه نتاعها وتقول بسم الله الله اكبر وتذبح ويجوز ذلك ويجوز الذبح نتاعك وتاكل اضحيه المراه ما فيش حتى مشكل. تعليق صوره الاب او الام يعني منع الصور يقولوا ليس ممنوع، خاصة مسألة الصور الآن أصبحت شيء معلوم لدينا. عندنا كثير من الوثائق نستعملوا فيها الصور متاعنا، كبطاقة تعريف وجواز السفر وبطاقة المعالجة وغيرها من البطاقات الأخرى اللي نستعمل فيها الصور. وهم اختلفوا العلماء في الصور المجسدة، هذه لا تجوز. الصور المجسدة كما الصنبة، معنى كما الصنم، فيها تجسيد وفيها هكا البعد الثلاثي هذاك، تلقاهم 3 ديمونسيون دونك 3D دونك هذيك ما تجوز، التي تحدث الظل. اما الصوره هناك لا، لم يرى العلماء لم يروا في ذلك مانعا، بل بعد ثم من يرى انه فيها خاصه تو اللي عنده احفاد وعنده صغيرات وما يعرفوش البو،
1: هذاك بابا عزيزي
2: وهذاك بابا عزيزي وهذاك مماتك وهذاك كذا، وعندنا البوم تاع الصور. ليس في ذلك ضررا، ليس في ذلك ضررا، لان لا نضع موضع التقديس ولا موضع العباده.
1: نعم.
2: وانما للذكرى وللذكريات فقط، ان تكون الصور
1: وربي يرحمهم ان شاء الله.
2: ربي يرحمهم ان شاء الله
1: ان شاء الله. اذا نغم نوصل به الموعد الاذان لصلاه العصر حسب التوقيت المحلي، ونواصل ما تبقى من هذا اللقاء رحمه للعالمين.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. الوقت في ساعة عدة دكتور محمود.
2: نعم والحمد لله.
1: المهم إن شاء الله تكون حصلت الفائدة مع السادة المستمعين. ذكروا أنه اللقاء حتى الأربعاء، ومواعيدنا إن شاء الله كل أسبوع في هذه الشبكة الإذاعية من ماضي ساعتين بعد أخبار موجزة الثانية ظهرا حتى الرابعة. الأسبوع القادم إن شاء الله موضوع حديثنا
2: نحكيه عن الأخلاق بحول الأخلاق، وإحنا يعني مهما
1: هو موضوع شاسع وواسع
2: ومتجدد وتتكرر فيه الأحاديث حوله، لأن مسألة الأخلاق يعني هي قوام الدين، الدين هو الأخلاق. قال أحد الفقهاء قال الدين هو الأخلاق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين.
1: نعم.
2: لأن الدين قائم على مبدأ الأخلاق والمعاملة الحسنة، والخلق الحسن هو اللي يخليك تقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم خلق.
1: سبحان الله.
2: يعني إذا كان عندنا شوية وقت يعني نحكي
1: ثلاث قائمة.
2: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فريضة. قال بصريح الحديث قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتانة في البحر.
1: سبحان الله.
2: كل شيء يستغفر لطالب العلم. ثم يقول رسولنا في حديث رواه البخاري من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
1: ما شاء الله.
2: يأخذ ثنية باش يمشي يزداد فيها علم، يقوي فيها رصيده من العلم، ربي سهل له طريق إلى الجنة.
1: ثم العلم
2: من المهدي إلى اللحد. ثم مسألة طلب العلم، وهذه لازمنا ندركه وتدركه الناس كل، اللي يكون حريص على أنه يكون متعلم ويكون عنده باع في مادة معينة فذاك يكون له فضل كبير. كل من يتعلم وراه ذلك العلم له بذلك أجر، والمعلم كل شخص يعلمه له بذلك أجر وله بذلك ثواب، وثواب المعلم لا ينقطع، بل أن ثوابه مضاعف. أنت علمت واحد طلع معلم وطلع أستاذ ولا طلع عالم في مجال، علم غيره فيعود لك الفضل نتاع الناس اللي علمه. فضل الفضل
1: يرحم من قرى
2: ورى. سبحان الله. إذن شوفوا هالتسلسل هذايا في الأجر وفي الثواب وفي فضل الله تعالى على كل متعلم، كل من يتعلم إلا ربي يفتح له أبواب الخير وأبواب النجاة يوم القيامة. بل أن الله تعالى ينزل العلماء منزلة عظيمة، لقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. العلماء يأتون وعلى رؤوسهم تيجان من نور يوم القيامة، لأنهم ربي أنار قلوبهم وأنار عقولهم، هم أنار الطريقة للناس. وبالتالي اليوم تشجيع لكل أبنائنا، أطلبوا العلم، اطلب العلم، ما تسترخاش يا ولي يا ولي. وهنا رسالتي للأولياء، احرصوا على تعليم ابنائكم، احرص عليه واحرص باش يحصل العلم.
1: دعوتي وحتى كي يحصل شهادة علمية في مستوى معين ما يقولش يزي.
2: نعم.
1: كمل كمل. نعم. إذا ما عندك الإمكانية باش كمل.
2: نعم.
1: كمل.
2: دعوتي للمربين انكم اجتهدوا، راكم انتم على رسالة عظيمة.
1: صح.
2: الاستاذ راك عندك رسالة عظيمة، راك مبجل، راك مكرم، لانك مدامك تعلم في الناس وتقري فلك بذلك أجر وثواب عند الله تعالى لا يقدر، لا يقدر بثمن أبد. دعوتي أيضا للطلبة، اهتموا بدراستكم. الطلبة والتلاميذ اهتموا بدراستكم، اهتم بتحصيل العلم. مش شهادة، راو العلم مش شهادة، عمره ما كان شهادة. شهادة تأتي فيما بعد، ستكون من تحصيل الحاصل. اللي يزم يحصل هو الكم المعرفي اللي عندك، العلم اللي عندك اللي بالحق باش ترفع به قيمتك. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. ودعوتي لوزارة التربية أنه تفتح المجال اليوم لأبنائنا حتى ينهلوا من العلم. هك الإحاطة اللي كنا فعلا نراها عند من المعلم إلى التلميذ ثم من القائمين على هالمؤسسة أن تكون إحاطة كاملة حتى نتحصل على ناشئة. يعني اليوم نتألم كي نلقاو بعض الناشئ ينقطع عن الدراسة
1: صار
2: ويمشي هي. يهمل في الشارع يولي عنصر متاع فساد متاع مخدرات معناها تاخذوا مسالك أخرى مسالك سيئة يصبح عنصر مدمر للمجتمع فعلا. ولذلك هذه دعوتي للجميع إن شاء الله أنه في افتتاح السنة الدراسية إن شاء الله تكون سنة نجاح سنة توفيق لكل أبنائنا لكل من يساهم لكل من يقوم. ثم دعوة لميسوري الحال أن نعاون المدارس صحيح. راه أجر وثواب كبير برشا أنك تهيئ للمدارس أنك تعاون برشا مدارس أقسامها تقطر بالماء ولا أقسامها ما فيهاش أبواب ما فيهاش باللور في الشبابيك. يا سيدي وليداتنا هذوما فلت أكبادنا تلك صدقة جارية تعتبر من الصدقات الجارية لأن إن شاء الله ربي يفتحها للجميع
1: أجمعين. شكرا دكتور محمود جبلة شرفنا كالعادة نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. حمزة صفار سمية زواوي ورامي المجولي كامل الفريق يحييكم في هذا اللقاء وإلى اللقاء نلتقي غدا إن شاء الله نص النهار في العتيق.

0: ومعنا يبدأ النهار.
1: سبت واحد منسينا حد،
0: سبت واحد منسينا حد. بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 ل 9 في صباح الخير يا تونس.
1: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
0: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
1: نهار السبت من 9 ل 10 موعدكم مع أرض الخير،
0: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
1: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
0: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
1: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
0: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
1: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
0: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
1: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
0: في رياضة وأهداف.
1: ويحلو المساء
0: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
2: معنا بدايه الحكاية،
0: معنا بدايه الحكاية.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الوضع الجوي بعد ظهر اليوم يكون ملائما لظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا، ثم لاحقا أثناء الليل الجنوب الغربي مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وحسب نشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، سيتواصل نزول الأمطار بأغلب الجهات يوم غد السبت، حيث تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب ومحليا بسواحل الشرقية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعمل على إدماج منظومة الهوية الرقمية أهوية في المنظومات والخدمات الإلكترونية المستغلة حالياً، بهدف توحيد مسارات النفاذ إلى الخدمات الإدارية على الخط وتعزيز سلامة المعاملات الإلكترونية وموثوقيتها. قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متسكني منطقة بوشواطة تنظمها بعد غد الأحد الإدارة الجهوية للصحة بزغوان، وتشمل اختصاصات الطب العام وجراحة العظام وطب العيون وطب القلب والشرايين وطب المسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب طب الأسنان والجراحة العامة وجراحة الأطفال. على صعيد العالمي، إصابة فلسطينية بجروح خطيرة منذ قليل إثر قصف مدفعي إسرائيلي شرقي جباليا البلد شمالي قطاع غزة، وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل برصاص مسيرة للاحتلال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة. المنظمة الدولية للهجرة تقول اليوم إن ما لا يقل عن 112 ألف شخص نزحوا داخل اليمن خلال أسبوعين جراء تجدد القتال على الساحل الغربي، بينما فر حوالي 3000 آخرين بحرا إلى جيبوتي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أنه يقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع. وختاما، موقع أكسيوس الإخباري يفيد اليوم نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن ترامب أمر بالحفاظ على مستويات القوات الحالية بالشرق الأوسط حتى نهاية العام الحالي في حال العودة إلى القتال. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn.
2: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، سعيد جدا بأن أجدد اللقاء مع حضراتكم عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية لأواصل سبر أغوار الموسيقى عبر أشهر أعلامها من الذين تركوا بصمة لا تمحي، سواء أكانوا أصيلي هذا البلد ذي الثقافة العريقة أو من سواها، محاولين أن نختار من كان لهم صلة ما بتونس. حلقتنا هذه ستتركز على مدينة القيروان من خلال استعراض أهم خصائصها التاريخية، ونمر إلى التعرض إلى مكانتها خاصة في مجال الموسيقى خلال العصور الماضية وفي العصر الحديث من خلال ما توفر من المراجع العلمية. قبل ما نحكيه على تاريخ القيروان وعلاقتها بالموسيقى، اقترح عليكم مقتطف من تسجيل فرقة نواة أو مجموعة نواة للموسيقى بالقيروان بقيادة الأستاذ حاتم دربال. نقترح عليكم طايحي على وصال متبوع ببرول متى يأتي الله بالنصرة، وهما الاثنين من نوبة الرمل. نوبة الرمل من المألوف التونسي اللي تحتل المرتبة العاشرة حسب الترتيب المعتمد في التقاليد الموسيقية التونسية. ولاحظ أن التسجيل بش نسمعوه مأخوذ مباشرة من حفل قدمته مجموعة نواة في طرابلس في السنة الماضية في إطار مهرجان طرابلس للمألوف، وسعدت أنا أن كنت حاضرا ضمن ضيوف المهرجان واستمعت إلى مجموعة نواة وهي تؤدي هذه الوصلة من نوبة الرمل.

إذن تحية إلى مجموعة نواة الموسيقية بقيادة الأستاذ حاتم دربال اللي تحاول باش تعلم الملوف وتنشره بين الشباب في مدينة القيروان، وخرجت حتى خارج المدينة وقدمت عدة عروض ناجحة سواء في تونس أو خارجها. حديثنا إذن باش يتركز على القيروان كمدينة موسيقية فيها نشاط موسيقي منذ القدم، ونذكر بسرعة أن هالمدينة اتأسست عام 50 للهجرة بين سنتي 670 و671 الميلاد، هي أول عاصمة إسلامية في شمال أفريقيا، وارتبط اسمها بعقبة ابن نافع اللي قد يكون استمد تسميتها من الفارسية يعني كارافان، قيروان كارافان أي المعسكر أو القافلة. أصبحت عاصمة للأغالبة لأكثر من قرن من الزمن، عرفت فيه نهضة علمية وثقافية وجابت عدد كبير من العلماء في شتى الاختصاصات الفقهية الدنيوية، فتقدمت على عواصم الغرب الإسلامي كما قرطبة في الأندلس وفاس بالمغرب الأقصى، وبرز فيها من الفقهاء الإمام سحنون صاحب كتاب المدونة في اللغة، صاحب كتاب المدونة في الفقه المالكي واللي تولى القضاء فيها. نذكر كذلك أسد ابن الفرات الفقيه والفاتح للصقلية. وفي القيروان تأسست بيت الحكمة على يد إبراهيم الثاني اللي حكم بين سنتي 875 و902 للميلاد. هذه بيت الحكمة خذت اسمها أسوة بناظيرتها اللي أسسها هارون الرشيد في بغداد وتوسعت في عهد ابنه. نرجع للقروان، تشتهر بجامعها اللي بنيت نواته الأولى مع الفاتحين العرب، وشهد توسيعات متعدة خلال العصور المتعاقبة حتى وصل إلى معماره الحالي. كيفاش كانت الموسيقى في القيروان في العصور القديمة وكيفاش كانت في تونس بصفة عامة؟ هل عندنا ما يكفي من المراجع باش نتعرفوا على خصائصها؟ قبل الإجابة نقترح عليكم عزف منفرد على العود بعنوان من وحي الأندلس للعازف العراقي الشهير منير بشير، في الواقع اقترحته للعلاقة اللي قلت عليها بين المشرق العربي والمغرب العربي. إذن نسمعوا أحد كبار العازفين العرب العراقي منير بشير في وحي من وحي الأندلس.

0: مرحبا بكم من جديد حضرات السيدات والسادة المستمعات المستمعين في هالحلقة جديدة من أعلام وأنغام اللي كما قلت في بداية الحلقة نخصصها لمدينة القيروان كعاصمة للموسيقى في البلاد التونسية. عدينا منير بشير يقول قائل شي علاقة بالقيروان ما عندوش علاقة مباشرة، ولكن ربما العلاقة حبيت نرمز إلى أن أحد كبار الموسيقيين من العراق جاء للقيروان هو زرياب. بطبيعة الحال احنا ما عندناش في التسجيلات لزرياب، عدينا أحد أحفاده اللي هو منير بشير لنبرز أن القيروان لم تكن يعني في غير اتصال مع الموسيقى التي أتت من المشرق العربي ومن بغداد بصفة خاصة عن طريق الموسيقي زرياب اللي نذكر تولد عام 789 وتوفى عام 857 الميلاد. هو أصيل الموصل بالعراق، وهرب هو في الواقع من بغداد خوفا من إسحاق الموصلي اللي رأى فيه المناسب منافسه ما خلاش يخدم، فجاء القروان. ويقول أنه قعد 10 سنين. أنا الحقيقة أشك، ما نتصورش أنه قعد 10 سنين. بعض المراجع متاع أساتذتنا قالوا لنا قعد 10 سنين، وفما حتى حي يسمى حي زرياب أو الزريابية. فعلى كل حال اللي هو مش مشكوك فيه أنه زرياب تعدى وقعد في القيروان قبل أن يرحل ويهاجر إلى الأندلس ويأسس مدرسة موسيقية عريقة. من مظاهر ازدهار الموسيقى والغناء في القيروان بناء حي خاص بالموسيقيين وظهور عدد من ما يسمى القوالين اللي كانوا ينشدون القصائد الدينية، وكانت أصواتهم الشجية تلقى الاستحسان لدى رجال الدين، وانتشرت في القيروان مجالس الطرب بمقدار انتشار مجالس العلم. وقت اللي زرياب قعد وأقام في القيروان دخل مع الموسيقيين وانصهر معهم في الحياة الأدبية والفنية، وبطبيعة الحال أنشأ أسلوب جديد فيه أخذ وعطاء. لم تنقطع النهضة الموسيقية بإفريقية يعني بلادنا تونس بعد ما مشى زرياب ورحل للأندلس، اتواصلت في رقادة أو رقادة العاصمة الجديدة للأغالبة، وساهم في تلك النهضة بالخصوص واحد اسمه مؤنس المغني، توفى عام 926 الميلاد. هو واحد من تلامذة زرياب، والموسيقى زادت أركانها يعني رسوخ بعد ما تأسست بيت الحكمة اللي حكيت عليها. وهكذا نرى أن يعني القيروان فهالجولة اللي عملناها سريعة هي موطن للموسيقى. نتعداو إلى الموسيقى في القيروان خلال القرن العشرين. تظهر أثارة إنشاد الموسيقى في مدينة القيروان من خلال الأداء المتميز لعدد من الشيوخ اللي أديوا الأناشيد الصوفية، نذكر منهم علي البراق بطبيعة الحال، عبد المجيد بن سعد، ومن تبعهم من شيوخ الإنشاد كما ولد علي البراق محمد البراق وغيرهم. ومن شيوخ المألوف من نجموش ما نذكروش الشيخ حمودة الزرقاء. الشيخ حمودة الزرقاء أحد أعمدة المألوف والإنشاد التراثي في القيروان خلال القرن العشرين، وما نجمش نتحدث عليه ما يكونش معايا نجلو الصديق الزميل الباحث سعيمات الزرقاء اللي شرفنا في هالحلقة هذه باش يقدمنا الوالد أشنية مكانته في القيروان. بعد ما حدثنا سي عماد على الماضي نحثوا على الحاضر القرن العشرين اللي هو التواصل، حدثنا شوية على الشيخ حمودة الوالد.
1: شكرا سي فتحي على الاستدعاء هذا. مرحبا. اللي أنا يشرفني بالحق مع سيادتك.
0: مرحبا بي.
1: الشيخ حمودة الزرقاء هو الشيخ حمودة بن محمد بن حمودة الزرقاء العوفي القيرواني. أيها. العوفي هم عوفيين واللي ذكرتهم هذوما الكل حمودة ومحمد الكلهم هذوما مشايخ بردجية وعلى خاطر دار الزرقاء هي اللي خلاهم يعملوا المالوف هو شكلهم الصوفي ورؤيتهم الصوفية، لأنهم أسوا الخوجات في القروان.
0: أيوة.
1: وهذه عائلة معناها البحث يقول أنهم عندهم ما يقارب 12 قرن في القروان يشتغلوا على هل
0: النمط
1: هذا، النمط هذا
0: المالوف في
1: قسمين، المالوف يخدموا المالوف ما نقولش أنا المالوف الصوفي
0: هك،
1: ويخدم المالوف الوجداني
0: هك.
1: الشيخ الله يرحمه نتذكر كان وقت اللي يقول حاجة في الصوفي عينيه يولي يبكي
0: يتأثر.
1: دونك العيلة كاملة عندهم الحكاية هذية، وعندهم موروث آخر العيلة كاملة كلهم اللي ذكرتهم باللي فيهم يعزفوا البيانو.
0: أي أي.
1: وعزف البيانو معناها هذه عيلة اختارت من غير ما تشعر الخط المتوسطي واختارت السلم الموسيقي القديم الأول، ما قبل مؤتمر القاهرة وما قبل التجديد وما قبل وما قبل. هذا مهم. الشيخ حمودة هو تولد في القروان في 10 نهج الدباغين. تعلم الأصول الدينية لأنه هو من الأرستقراطية الموسيقية، كان يجيوهم الناس تقريهم، تعلم على الشيخ الجودي. الشيخ الجودي تعلم عليه، وتعلم البيانو على أخوه الكبير اللي يكبره بثلاثين سنة، هو أحمد الله يرحمه، عمي أحمد. اللي هو معناها أستاذ علي البراق. وبعد جاء بابا اللي هو الأستاذ الأكثر حضور في حياة علي البراق، لأنه علي البراق كان مرجعه الشيخ. أنا حضرت شوية، كان يزورنا سي علي في الدار، ومش كان الشيخ علي البراق راهو كان مثال الشيخ الكبير متاع العوامرية سي هادي قرفالة، كان شخص معناها المزاودي الكبير متاع القروال. واش نبعد بعيد اللي يغني الهامش وغالي محمد علي العيدي، كان وقت اللي يبدا الخدمه مثل يعمل الحسين متاع بابا بالمزود، المدخل متاع بابا، يعمل رصديل متاع الشيخ. معناها الناس هذوما اللي كانوا معناها متاثرين به، وكانوا لكن يقول القائل شنو عمل الشيخ حمود الزرقاء؟ شنو عمل الشيخ حمود الزرقاء؟ فما حاجه عملها غريبه شويه. هو ميوزيسيان نوماد. شنو معناها ميوزيسيان نوماد؟ كيما الانبياء، الانبياء يمشي وصلوا الدعوه. هو كاسكو الفي يمشي ويتعلم ويوثق موسيقات، ومن شيره اخرى يعلم الموسيقات. فمثال نعطيك مثال، سي الحبيب العوادي ربي يذكره بالخير، شد 25 سنه مندوب في الكاف. قال لي جانا في الستينات علمنا نوبة رمل الماء، شانهم الزغوان زاد علمهم نوبة رصد الذير، كان يدور مشى للجريد، جريد عنده صحاب وجريديه، الشيخ محمد السيلي توفى الله يرحمه، وما نعرفش ولاده كان مازالوا حيين ولا، معناها كان يمشي المناطق ويدور الشيخ ويعلم ويقاد. بما يخص المساهمات نتاعو، المساهمه الاولى هو ما قدمه للمؤتمرات الثلاثه نتاع
0: جمع المالوف
1: 64 وتوزر وتبرقة في جمع المالوف
0: بالضبط.
1: قدم برشا حاجات مهمه، والكلهم موجودين في البارون دو رونجي، ومش الكل ضاع منهم، اللي ضاع واللي قعد وثقناه. هذا قدموا الشيخ فهمتني. والشيخ باش نتعداو لشيء اخر، هو انه في الاعمال هذه ثم حاجات عاطشه مش موجوده، وحكى عليها سي صالح خاصه في الحسين وفي رصد العجم وفي العراق، وثم حاجات زاد متسمي عليه انه عملها فهمتني ولا، كما باكر البستان فهمتني، او او او او يا كحيل الطرف. هذوما خدم نتاعو هو، معناها معروف فيهم حتى النزعه نتاعو هو الواحد. الشيخ حموده معناها باش نقول لك على حاجه، عنده تلمذته مثال سي بشير السلمي، تلميذ من تلمذته،
0: ما شاء الله
1: سي سلاح المانع تلميذ من تلمذته، سي رياض عبد الله تلميذ من تلمذته،
0: ما شاء الله عاصف كمان
1: علي البراق، سي محمد المكني الله يرحمه،
0: عازف القانون
1: يلزمني نذكرهم
0: طبعا،
1: سي عبد الرزاق طلحه
0: الله يرحمه.
1: هذوما الكل كان عرفهم حمود الزرقاء،
0: واضح
1: ما فيهم اللي قلت اللي ذكرتهم لك. زاد الشيخ حمود الزرقاء اسس زوز مهرجانات، اسس مهرجان المالوف مهرجان الموسيقى الصوفيه نتاع اللي يقع في المولد نتاع السلميه معناها من الستينات، واحد كان كيجيب رقيبه هو يشد الشاب دجيري، ممكن انت حضرت فيه
0: طبعا،
1: وكان وساهم في في في مؤتمر في في تاسيس مؤتمر سيدي بولبابا، مش مؤتمر، مهرجان سيدي بولبابا في جبس، معناها قدم معناها في الاخر نحب نقول كلمه، نحب نقول كلمه المهمه. الشيخ حموده هذا راجل كان كريم ياسر مع المالوف، وكان مناضل في الحقل الموسيقي، ولكن هو النتاج الاخراني نتاع مدينه القيروان، هو النتاج الموسيقي الاخراني، على خاطر كيما سبق وذكرت انت وهذا خدمت عليه في كتابي اللي قاعد نخدم فيه توا، نحن اصولنا في القروان الموسيقيه مش مربوطة بالأندلس ولا مربوطة بمصر ولا مربوطة بقدر ما مربوطة بالعراق. مش نعطيك معطى صغير، وقت اللي تدخل للقروان اللي معروفة بسوق النحيسية، أو تدخل تسمع الأصوات متاع المطرقات اللي تخدم، مش تسمع دم تتك دم تك دم تتك دم دم تتك جورجينا
0: نتاع
1: العراق، تسمعها تقول اش وصلها. والا تمشي للجرابه، اش تسمع في الجرابه؟ سوق الرهدانه اللي هو من العراق، يجيبوا الكتب منين يجيبوهم؟ يجيبوهم من شارع هارون الرشيد، يجيبوهم من سوق الرهدانه، غادي باش يبيعوه هو بيدو. ولا الجرابه كيفاش تخدم الجرابه؟ الجرابه يخدموا بالنول، دم تتك تاك دم تتك تاك تاك تاك دم تتك تاك، معناها الايقاع القاع نتاع المدينة عراقي،
0: واضح
1: فهمت؟ هذا معناها
0: يعطيك الصحة على هاللمحة.
1: خليك
0: احنا نختنم وجودك والتسجيل اللي مديتنا به، نعدي منه شوية للشيخ حمودة الزرقاء الوالد رحمه الله في هالوصلة من الملوف شوية برول، بدأ بقدم أهيف يهتز هز المرهف، يا حسنه لما ثناء بقده المهفهف، اللي هو في الحسين صبا. نسمع منه شوية بصوت الشيخ حمودة الزرقاء
1: في مؤتمر قرطاج،
0: اللي هو تسجل كما قلت في المؤتمر، أحد مؤتمرات اللي أشرف عليهم سي صالح المهدي في الستينات
1: و
0: عام 64، وكان معاه
1: صيف 64
0: بالضبط، وكان معاه مجموعة من الفنانين اللي أشرفوا على المؤتمر في إطار
1: العقربي محمد التريكي،
0: بالضبط محمد العقربي ومحمد التريكي، أظن محمد الحبيب،
1: محمد الحبيب طبعا سكرتير جنرال،
0: بالضبط اللي حبوا باش يوثقوا. إذا نسمعوا شوية من هذا ونقولوا الله يرحمه، وأنت بارك الله فيك شرفتنا سي عماد، واللي خلى الخليفة ما ماتش، ونتمنى لك التوفيق في كل ما تقوم به في مجال الموسيقى إعلاميا وبحث إلى غير ذلك. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: ربي يخليك سيدي، بارك الله فيك،
0: شكرا جزيلا. سمعنا مقتطف الحقيقة صغير من غناء برول في طبع الحسين صباء أداء الشيخ حمودة الزرقاء بمناسبة مشاركته في مؤتمر، أحد مؤتمرات جمع التراث في الستينات. سجل كذلك بصوته أقبل البدر في الصباح. حبيت نشير هنا اللي الصيغة اللي قالها تقريب قريبة للصيغة اللي تسجلت في مؤتمر القاهرة عام 1932 في مجموعة موسيقية قادها شيخ خميس ترنان، وتسجلت فيها عدد من المقطوعات المألوف. نسمع أقبل البدر في الصباح بصوت أو بعزف وأداء المجموعة الموسيقية اللي شاركت في القاهرة عام 1932.

طبعا هذه مررنا على الحياة الموسيقية في القيروان قديما وحديثا بسرعة البرق، ولا يمكن أن نختصر كل ما جرى في مدينة عريقة كما القيروان في حلقة ما تدومش أكثر من دقائق تسمى. ما نجموش ما نتحدثوش على أسد قصرية اللي هو علم من أعلام مدينة القيروان في الموسيقى، تولد عام 1920، توفى رحمه الله عام 2003، وهو ابن القيروان، موسيقي خلى التراث، سافر لفرنسا، سافر للمغرب، عرف بالموسيقى التونسية، وخلنا مجموعة كبيرة من الأغاني كلها ناجحة. اخترنا منها أغنية مشهورة كي يذيق بك الدهر يا مزيانة، كلمات محمود بورقيبة، ألحان وغناء صادق ثريا.

عين كل تلوش عالقلب ما يعرفش حد احمالة محال تلقى غير عطفي انا كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة يا مزيانة كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة.

وجعك ويألم قد ما الدهر يوجعك ويألم وتشوف كل الناس في أحزانه وتشوف كل الناس في أحزانه محال تلقى غير قلبي أهله كيف بك التعب.

بعد جيل صدق ثريا أنجمت مدينة القيروان وولاية القيروان بصفة عامة عديد الموسيقيين، فيهم اللي انفرد بالعزف وسماهم ساعمات كما زميلي خويا صلاح المانع، كما بشير السالمي وغيرهم، وفيهم من المطربين المغنين المؤدين بالصوت اللي اختاروا النهج التقليدي. فمثلا انخرطت في الرشيدية وأدى عديد من الأغاني التراثية، بعد محفظ الملوف في المجموعة الصوتية أقصد الفنان زين الحداد اللي هو ولد القيروان، انتقل إلى تونس أصبح ولد الرشيدية ويمثل أحد رموز الغناء التقليدي. حب حتى هو يبرز الإنتاج متاع صدق ثريا ويزيد ينشره، هذاك علاش اختار باش يعاود يسجل أغنية من أغاني صدق ثريا شنية الدنيا، اللي نختم بها هالحلقة حول الموسيقى في مدينة القيروان. نسمعوها.

نرجع لصدق ثريا أحد أبناء القيروان اللي قلت خلى عدد من الأغاني الجميلة، ونقفل الحلقة هذه بزوز حمامات لصدق ثريا. نسمعوها.

هكذا وصلنا إلى خاتمة هالبرنامج اللي خصصناه للحديث عن مدينة القيروان قديما وحديثا في مجال الموسيقى. القروان اللي جابت لنا صدق ثريا، كمال روف نجاتي، عبد السلام النجاتي، هشام النجاتي، زي الحداد اللي سمعناه، من العازفين نذكر رياض عبد الله، بشير السالمي، الإخوة خالد مداح، محمد المكني، والمنشدين، وقائمة طويلة بما يدل على أنها عندها تاريخ كبير في مجال الموسيقى. إن شاء الله الاختيارات متاعنا نالت رضاكم، وما قدمناه من معلومات سواء من قبل سي عماد الزرق حول والده، أو من خلال ما أنا أقترح.

0: عليكم، نال إعجابكم. نقول شكرا للسيدة سونيا الهدياوي اللي أشرفت على الهندسة الصوتية لهالحلقة، ونقول لكم متابعة طيبة على موجات الإذاعة التونسية، وإلى اللقاء.
1: في السنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. توقيع اتفاقية إطارية للشراكة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ومؤسسة الإذاعة التونسية تهدف إلى نشر ثقافة الحقوقية والتوعوية الخاصة بمجالات الأسرة وأفرادها عبر الإذاعة الوطنية والجهوية، والتعريف بالاستراتيجيات والبرامج والخدمات الوطنية التي تنفذها الوزارة، وتيسير وصول المواطنين إليها، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الموجهة للأسرة والمرأة في مختلف الجهات. انتفاع حوالي 1450 فلاحا وفلاحة بالتكوين في مجالي التهيئة العقارية والنفاذ للتمويل، وفق ما أكدته منسقة مشروع التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل المهندسة باتحاد الفلاحين مروى العبدلي، مشيرة إلى أن برنامج التكوين شمل الفلاحين بخمس ولايات هي سليانة وبنزرت والمهدية وتطاوين ونابل. شركة النقل بتونس تنطلق في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 13 باري، يربط بين محطة فرحات حشاد بساحة برشلونة ومنطقة الوردية. وزارة التجهيز والإسكان تعلن غلق الطريق المحلي رقم 457 الرابطة بين تونس ومجرين تحت قنطرة سانغوبان على مستوى الجسر في اتجاه مجرين، وذلك يومي الأحد والاثنين بداية من الساعة 10 ليلا وإلى غاية الساعة 4 صباحا. مدينة صفاقس تحتضن أيام 26 و27 من سبتمبر الجاري المؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة، وتتناول أشغاله جملة من المحاور العلمية أبرزها الأمراض القلبية والعصبية والاضطرابات النفسية في طب الشيخوخة والاستعجالات الطبية لدى المسنين وطب الأورام لدى كبار السن. في أخبار العالم، من المنتظر أن يتوجه وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران خلال الساعات المقبلة لبحث التصعيد الحوثي في اليمن وتداعياته على أمن المنطقة، وفق ما نقلته اليوم وسائل إعلام عربية. وختاما، الرئيس الفرنسي يقول اليوم أن اجتماعا لدول مجموعة السبع سيعقد خلال الأسابيع المقبلة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمساعدة في تأمين الإمدادات في مواجهة أزمة الطاقة الحالية الناجمة عن الحرب على إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
5: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
4: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
5: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
4: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
5: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
4: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
5: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
4: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
5: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
4: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: فكونوا في الموعد.
6: النغمة نغمتك.
7: كنيت فن وكيف عيش بنينا وعيش بنينا ومن دنيتهم فوقنا يسينا.
8: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: معنا بدأت الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار.
2: سبت واحد منسينا حد،
1: سبت واحد منسينا حد. بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
2: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
1: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
2: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
1: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
2: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
1: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
2: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
1: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
2: سبت واحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
1: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
2: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
1: في رياضة وأهداف.
2: ويحلو المساء
1: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
0: معنا بدأت الحكاية،
1: معنا بدأت الحكاية. الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسية 100%،
1: تونسية 100%.

تباني الحب بين عيونها، إني الوحيد اللي ما طلبت غرامها، ورغم اللي باين عندي لون المحبة الوردي

0: دار الحبايب. دار الحبايب معي أنا كوثر بن دلالة ومع حسام الدين الهمامي.
1: معهم العمر ريتعاش والحكايات ما توفاش.
0: كل نهار حد من العشرة الماضي ساعة في دار الحبايب.
1: دار الحبايب وين يتلموا الحباب والأصحاب.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: فما جديد في يوم سعيد. أيا ميل أعطيني وذنك النهار على صباحه وصباح معانا أحلى. تعرف ليش؟ نبدأوها بالكلمة الطيبة، الأغنية المزيانة، المعلومة من مصدرها.
1: يوم جديد، يوم سعيد.
0: وكان قصد ربي نحن نسهلوا لك الثنية ونونسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل ضيفنا يجاوبك، مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك. يوم سعيد من الاثنين للجمعة من 6 للتسعة، نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.

0: نوراشية
1: نوراشية من المتشيت للفار،
0: أهم المواعيد وآخر الأخبار،
1: أصوات ضيوف كواليس ذكريات،
0: أرقام وميداليات،
1: نحلوا نتناقشوا،
0: ممكن نتخالفوا
1: وممكن نتوافقوا،
0: نزيدوا نفهموا الماتش بالشرح وانتم معانا جزء من الطرح.
1: السبت من ماضي ساعتين للستة،
0: كل شيء يهم الرياضات الجماعية والفردية
1: تلقاوه في نوراشية.
0: تعيش الرياضة على الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء. احنا معاك ونسوك ثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
2: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
3: الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية،
3: الإذاعة الوطنية
4: تونسية 100%،
3: تونسية 100%.

0: معنا بدأت الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار.
2: سبت واحد منسينا حد
1: بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
2: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
1: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
2: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
1: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
2: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
1: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
2: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
1: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
2: سبت واحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
1: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
2: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
1: في رياضة وأهداف.
2: ويحلو المساء
1: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
0: معنا بداية الحكاية،
1: معنا بداية الحكاية.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: تبحثون عن مملكة الخيال؟ المكان الذي لا يدخله الكبار.
1: هنا نكتب حكايات الأبطال
0: ونكتشف عوالما من الأسرار
1: للأطفال فقط. موعد أسبوعي مع ألفة وإيمان كل أحد من 9 إلى 10 صباحاً.

0: فلاش سبور.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا في فلاش سبور. الحدث اليوم هو اعلان اول قائمه للمدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم الكوتش معين الشعبانية. إذن قائمة المنتخب الوطني ضمت الأسماء التالية. بعد نرجع للرهان للبرنامج للمقابلات المقبلة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي: ثلاثة حراس مرمى أيمن دحمان، مهيب الشامخ، وصبري بن حسن. في خط الدفاع: يان فاليري، معتز النفاتي، آدم معروس، محمد النصراوي المحترف في كرواتيا واللي كان يلعب سابقا في فريق نادي رادي صفاقسي، طبعا منتصر الطالبي أول دعوة بالنسبة للنصراوي، منتصر الطالبي، على غرام، محمد أمين بن حميدة، عودة أمين الشيرني بعد ما كان مرة تقريبا اثنين فقط كان حاضر في المنتخب الوطني التونسي، وعودة المخضرم علي معلول إلى خطة الظهير الأيسر. في وسط الميدان أسماء بالجملة تعود كيف زاد في الدفاع على فكرة على غرام اللي كان غاب على كأس العالم لعب شختار، كما قلت وسط الميدان عودة تقريبا وسط ميدان الكل رجعها، معناها السابق نحكيه على عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، محمد علي بن رمضان الثلاثي المحترف في الدوري القطري، حمزة الرفيع لاعب الترجي الذي تونسي، سامي شوشان أيضا عودة من بعيد للاعب السابق لبرايتون لينك يلعب حاليا في ديجون في الدرجة الثانية الفرنسية، نيس بن سليمان ثابت في مكانه، واسماعيل الغربي المتألق مع ليغانيس الإسبانية. في خط الهجوم أول دعوة للصادق قديدة لاعب النادي الإفريقي، بقية الأسماء تقريبا أسماء العادة: خليل العياري، سيف الله الطيف، الياس العشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، وحازم المستوري، عديد من الغيابات طبعا على قائمة المدرب الوطني معين الشعباني. ربما الكل نحكي عليهم على أساس يعني اختيارات فنية كما حاج محمود، كما فراس شواط، كما عمر الرقيق، عديد من اللاعبين معنا الاختيارات فنية، لكن المعلومة الثابتة أنه فما ملاعبي خير باش ما نقولوش رفض، خير اعتذر قالهم توما تنادي وليش بكل صراحة ووضوح. هو لاعب الياس سعد، لاعب اللي كان طبعا في البوندسليغا، موجود حاليا في فريق ناشفيل الأمريكي. هذه المعلومة اللي عنا طبعا فيما يخص الياس سعد، اعتذر واعطى الأولوية لناديه في الوقت الحالي. إذن القائمة هذه الكل استعدادا لتصفيات كأس إفريقيا لكرة القدم. نذكر الكان ستقام الموسم يعني الصيف الجاي 2027 في أوغندا، تنزانيا، وكينيا، ثلاثة دول تحتضن بطبيعة كأس إفريقيا، وبينتو تنطلق لتصفيات هذا الشهر بالنسبة للمنتخب التونسي. البرنامج الكامل في التربص، التمارين وكل الحصص التدريبية تنطلق الساعة 7 في فرع حمادي العقربي في رادس. البداية يوم الأحد ذي كما قلت 21 سبتمبر في البرنامج حصة مفتوحة للإعلاميين في 15 دقيقة أولى، يوم 22 سبتمبر حصة مغلقة، 23 سبتمبر أيضا حصة تدريبية لكن تسبقها ندوة صحفية للمدرب معين الشعباني وأحد لاعبي المنتخب الوطني، يوم 24 سبتمبر مواجهة أوغندا في الجولة الافتتاحية لتصفية كأس أفريقيا مع الثمانية متاع الليل، وبعد عودة التمارين من غدوة في نفس التوقيت ونفس الملعب. يعني الجولة الأولى هذه نحكي عليها تونس وغندا نذكر 24 سبتمبر الثمانية متاع الليل في ملعب حمادي العقربي في رادس. إذن بعد ما نكملوا ماتش أوغندا كما قلت من غدوة ترجع التمارين، يعني من يوم 25 سبتمبر تبدأ تدريجيا العودة والاستعداد للمباراة الثانية، ثم نوصلوا لنهار 27 سبتمبر ندوة صحفية للمدرب معين الشعباني وأحد اللاعبين.

0: هذوما زوز أسماء بطبيعة زوز مقابلات في تونس، زوز أسماء المنتظرة في تحضيرات المنتخب الوطني التونسي في مقابلات الودية كما قلنا، في انتظار التأكيد من الجامعة التونسية لكرة القدم. والمنتخب الأولمبي أيضا يدخل منعرج حاسم مع المدرب أنيس بوجلبان، يبدأ التربص من 30 حتى أو من 20 عفوا سبتمبر حتى 30 سبتمبر في سوسة، فيه زوز مقابلات، مباراة هوني في تونس تحديدا في ملعب سوسة ضد المنتخب البنيني يوم 29 سبتمبر 7 متاع العشية، ومباراة العودة يوم 5 أكتوبر 2026 في البنين في ملعب كيغيلومي. شنو الرهان؟ الرهان هو الجولة الأولى من تصفيات كأس أفريقيا تحت 23 سنة في مصر اللي هي بدورها مؤهلة لدورة ألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، يعني رهان هام جدا ينطلق من هنا. ديما نوضحوا أن الكوب دأفريقيا ذيك باش تكون هي كاليفيكاتيف إن شاء الله للأولمبياد بالتوفيق لأبناء المدرب أنيس بوجلبان. بدأنا نحكيه على المنتخب الوطني التونسي، رسميا استدعى المهاجم لؤي بن فرحات اللاعب التونسي السابق، معنا نحكيه رياضيا كان ينتمي للمنتخب الوطني التونسي قبل دعوة المنتخب الألماني تحت 21 سنة لخوض تصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا لكرة القدم هذا الشهر. تذكروا جيدا الضجة اللي صارت على اللاعب وقت اللي قرر الاعتذار على خوض كأس العالم مع تونس، وبالتالي اختيار واضح يلعب في كراشتو في ألمانيا، عنده الجنسية الألمانية، اختار تمثيل المنتخب الألماني رسميا. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أجل النظر في الاعتراض اللي كان قدمه النجم الرياضي الساحلي ضد المستقبل هذه بالمرسى والمتعلق بمباراة المستقبل هذه بالمرسى. فريق النجم الرياضي الساحلي إذا توجه للمكتب الرابطة يطالب حتى في الإثارة متاعه بإعادة المباراة أو بالفوز بنقاط المقابلة في خطأ تقني يقولوا وقت تغييرات المستقبل هذه بالمرسى، التأجيل النظر في هذا الملف الأسبوع القادم. نهاية هذا الأسبوع تتلعب مباريات متأخرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يوم الأحد 20 سبتمبر، إذن الأربعة متاع العشية نادي الفريق الترجي الرياضي الجرجيسي في ملعب حمادي العقربي في رادس، الحكم حمزة جعايد وحكم الفار أمير العيادي، مباراة النادي الرياضي الصفاقسي نادي الرياضي البنزرتي المقابلة بإدارة الحكم حسين بن ساسي، حكم الفار من سلوفينيا دافيد سماتش، هذوما زوز مقابلات متأخرة من الجولة الرابعة. أيضا في نفس اليوم يوم الأحد 20 سبتمبر 2026 يعني بعد غدوة مباراة متأخرة من الجولة الأولى مرحلة الذهاب في ملعب حي المطار ببن قردان، الاتحاد الرياضي ببن قردان ضد نادي رياضي بحملن في التحكيم لنضال الطيف، ديما نذكر من الجولة الأولى وقتها ما تلعبتش المقابلة وحكم الفار هو هيثم قيرات. في الكرة الطائرة نذكر أنه المنتخب الوطني التونسي كيفه كما كل المنتخبات معفى اليوم، راح عام بالنسبة لبطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة رجال المقامة حاليا في تونس، مباريات المنتخب الوطني التونسي في قصر الرياضة بالمنزه، والمنتخب الوطني التونسي معفى من الدور ثم النهائي، سيلعب في دور ربع النهائي منتخبنا يوم المباراة هذية. سنة نعطيكم بالضبط المنافس الساعة في انتظار بطبيعة تحديد الموعد النهائي، منافسنا باش يكون غامبيا أو رواندا، تقريبا التاريخ معبدة بحول الله نحو الدور النهائي مبدئيا على الورق، باش نواجهه يا مصر يا الكاميرون. وأنهي بكرة اليد، فقط كرة اليد بطبيعة المنتخب الوطني كل ما يبدأ فما انتصار يخص تونس نحكيه عليه بطبيعة. منتخب الأصاغر تأهل لدور ربع النهائي من كأس أفريقيا بجو للأصاغر كما قلنا منذ قليل بعد انتصار على الجزائر، تأهل بالعلامة الكاملة، هو ضامن التأهل، تأهل متصدر مجموعته، انتصرنا 33-31. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.
1: فلاش سبورت،
2: الدكتور حكيم.
3: الصغار وحتى الكبار ولاو يهزوا معاهم ماكلتهم للمدرسة وإلا للخدمة، هيك الماكلة يزم تتهز في حكة خاصة بالمواد الغذائية نعرفوها، كيف نلقاو علامة كاس وفرشيطة منقوشين عليها من تحت، وياليت يكون زادة فيها مثلث مكتوب فيه خالي من البي بي آ.
2: الدكتور حكيم.
4: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.97 سنين أفهم، سوسة والمنستير على 94.3 أفهم، في القصرين على 104

0: FM في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: السادسة مساء على موجات الإذاعة الوطنية، مستمعينا الكرام نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة المساء للأنباء. في عناوينها: صعوبة العثور على عدد من الأدوية الحياتية وغلاء بعضها موضوع نقل في النشرة. 1,550,000 عملية تسجيل مدرسي وحوالي 280,000 تسجيل جامعي وفق البريد التونسي. الأمم المتحدة تحذر من تدهور حاد في الوضع الإنساني للمدنيين في اليمن، وترامب يتوعد بضربات جديدة على إيران. شهدت المناطق الغربية للشمال والوسط بعد ظهر اليوم نزول كميات من الأمطار كانت محليا غزيرة وشملت أيضا الجهات الشرقية، ومن المنتظر تواصل نزول الأمطار الليلة وفق ما أفاد به للأخبار المهندس الأول بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي.
4: كانت خلال هذا اليوم سماء مغشاه بسحب عبر على كامل البلاد، تكثفت بعض الظهر خاصه بالمناطق الغربيه للشمال الوسط مع امطار مؤقتة رعديه واحيانا غزيره، ثم شملت محليا الجهات الشرقيه مع هبوب رياح من القطاع الجنوبي خاصه على الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، كانت ضعيفه لا معتدله وتقاوت كذلك اثناء ظهور السحب الرعديه تجاوزت 60 كيلومتر في الساعه. بقيت هذه الليله ان شاء الله تتواصل الامطار وتكون مؤقتة رعديه خاصه بالشمال ومحليا الوسط في بدايه الليل، ثم تشمل لاحقا الجنوب الغربي وتكون ايضا محليا غزيره مع تيارات هوائيه تكون من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب عامة ضعيفة إلى معتدلة، وتتقوى أيضا أثناء ظهور الخلايا الرعدية لتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة، ودرجة الحرارة المتوقعة علينا إن شاء الله تتراوح بين 20 و25 درجة. بمناطق الشمال الوسط تكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 25 إلى حدود 30 درجة بالجنوب.
3: وفي بلاغ له اليوم، دعا الديوان الوطني للحماية المدنية إلى الالتزام بجملة من الإرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار، منها بالخصوص تجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والتثبت من سلامة المنازل خصوصا أسطحها ونقاط تصريف المياه والتأكد من عدم انسدادها. يواجه عدد من المرضى صعوبة في العثور على أدوية حياتية ضرورية، خاصة من يعانون من الأمراض المزمنة، صعوبة تفاقمت حدتها عقب دخول قرار الصيدلية المركزية التونسية مراجعة أسعار نحو 300 دواء حيز التنفيذ. زهور الحبيب وروبورتاج التالي مع عدد من المواطنين.
5: أنا توا خارج من الفارماسي، باع عندي أوردونانس فيها ثلاثة أدوية قالوا لي مش موجودة، درت أكثر من فارماسي في أكثر من ولاية، ما نعرفش شنو باش نعمل أنا في الحالة هذه. نتصور مشكلة هذه لو كان صارت لحد كبير في العمر ممكن كانت تنجم تأثر سلبا.
6: فما ياسر أدوية مش متوفرة، مرض مزمن نفسه خاصة.
7: فما برشا أدوية ناقصة، ياخذ في دواء مزمن وما يلقاهوش راجلي، تاع قلب احنا كان حتى غالي وموجود، العبد ديفان يروح قبل الماكلة ياخذ الدواء.
5: عندي القلب وعندي السكر ندور ما لقاش الدواء.
7: معناتها هو وقت اللي يمشي للواحد ما يلقاش الدواء يقول له برا امشي للتشرب، يكون مازال عندهم ستوك ساعات يلقى ساعات العبد ما يلقاش، هذوما حوايج فيتا لازم تكون موجودة.
5: لازم الدولة تكف وقفة صحيحة مع الناس هذوما.
8: ساعات الواحد يضطر باش يمشي عنده شي شكون برا ياخذ أوردونونس باش يجيبوا له نوعية الدواء، فما أنواع نتاع دواء تاخذها من الجمعة هذه شيء بتزيد نص شهر تلقاها الشيء تشيع حتى للدوبل، ياسر بصراحة ياسر.
5: بطبيعة الحال حتى الأسواق زادت ارتفعت، وتو حتى الكبار الصغار حتى الأدوية المسيت ما عادش تلقاها.
3: النشر الطبي في أفق 30 و2000، الذكاء الاصطناعي والنزاهة العلمية والنماذج التحريرية الجديدة شعار المؤتمر الدولي الثاني للكتابة العلمية الذي تنظمه الجمعية التونسية للعلوم الطبية اليوم وغدا بالعاصمة. ويعد المؤتمر مناسبة هامة للباحثين والمهنيين في القطاع الصحي لمتابعة المستجدات ونشر أعمالهم العلمية ومزيد تعزيز حضورهم الأكاديمي. رئيسة المؤتمر الدكتورة ليلى زخامة.
9: النشر الطبي قاعد يتطور في العالم وباستعمال الذكاء الاصطناعي قاعد يتغير. لازم الناشئين التونسيين لازم ينجموا يواكبوا كل التقنيات اللي هي باش ينجموا ننشر المجلات الطبيه اللي بيان امباكتي في العالم. المؤتمر باش يحكي على الاختيارات النشر العلمي باستعمال الذكاء الاصطناعي باش اون با دون لو بياج نتاع استعمال الذكاء من غير ما الانسان هو الكونترول شنو اللي قاعد يعمل الذكاء الاصطناعي. احنا على النطاق الافريقي من الاولانيين وعلى النطاق العربي زاده وعلى النطاق المغاربي لازمنا ديما نقعد مواكبين باش ما نطيحوش في الترتيب نتاعنا العالمي في نشر الابحاث العلميه نتاعنا.
3: أمضت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ومؤسسة الإذاعة التونسية اليوم اتفاقية إطارية للشراكة تهدف إلى نشر الثقافة الحقوقية والتوعوية الخاصة بمجالات الأسرة وأفرادها عبر الإذاعات الوطنية والجهوية والتعريف بالاستراتيجيات والبرامج والخدمات الوطنية التي تنفذها الوزارة وتيسير وصول المواطنين إليها، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الموجهة للأسرة والمرأة في مختلف الجهات. وتم بالمناسبة تأكيد أهمية التعاون في مجال التربية من خلال برنامج مشترك يتم ضبطه وتنفيذه بالتعاون بين المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل والإذاعة التونسية لفائدة أطفال المراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أن تزويد السوق باللحوم البيضاء يسير حاليا بشكل منتظم، وأنه تم التعامل مع النقص في الكميات بسبب نفوق عدد كبير من الدواجن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة عبر عدة آليات، مؤكدا أن القطاع سيشهد انفراجا خلال شهر أكتوبر القادم.
10: لازم حتى اشكال بالتزويد بقى صرنا شويه نقص 30 كل شيء موجود شهر اكتوبر حتى الفاير موجود عندنا 15500 طن شهر غير وصلنا حتى الاحداث والعرض موجود والطلب مش موجود. الاشهر الجايه ديسمبر ونوفمبر تورث اربع حاويات كل شهر تحتوي على بايب التفقيس، كل حاويه تعطينا 290 طناقه عاوننا بهم النقص تو ما عندنا حتى اشكال بالنسبه للحوم البيضاء. كما الاسوام الغاليه الموجوده في نقاط البيع العشوائيه، اما بالنسبه لنقاط البيع النظمه شركات الأربعة اللي قاعدين يزودوا في السوق ما نقصوش حتى شيء، الدجاج من 8950 تخرجوا من مذابح 7900.
3: أكد المكلف بالإدارة المركزية للبريد المالي صالح السويسي أنه تم إلى غاية اليوم إجراء 1,550,000 عملية تسجيل مدرسي عن طريق البريد التونسي. وخلال حضوره في برنامج المشهد الاقتصادي أضاف السويسي أن ما يناهز 280,000 طالب سجلوا بواسطة البطاقات البريدية والمنصة البريدية.
11: احنا اللحظة هذه توا بلغنا 1,550,000 عملية تسجيل مدرسي عن طريق البريد التونسي. استثناء التجربة الأولى من نوعها في الإطار الجديد. شينا في المجال الرقمي كامل. دخول في العلاقة ما بيننا وما بين الولي ولا الحريف الكذا تنطلق من حصوله على الولات اللي هو حساب افتراضي. استغلينا الريزو نتاعنا اللي ممتد على كافة تراب الجمهورية في أكثر من 1,100 نقطة تواصل. واللي يلزمنا نفهموا إنه الولات ما هي كانتش مخصصة فقط راهو لعملية التسجيل المدرسي. الولات راهي تمكن الولي وتمكن الحامل متاعها للحصول والتمتع بالعديد من الخدمات الرقمية بدون إشكال وبصفة مجانية. أكيد احنا كل التطبيقات متاعنا تخضع لعملية دوتيت كلك سواء انترني اكستر، وهذا بصفة تواترية لضمان السلام. إلى حد الآن مثلا تقريبا 280 ألف طالب قام بعملية التسجيل بواسطة البطاقات البريدية وعلى المنصة البريدية. الاشتراك المدرسي للنقل اللي فاتت الطلبة والتلاميذ إلى اللحظة هذه تقريبا احنا في 10,500 أبونمون كاي تي سيرفي في مكاتب البريد التونسية.
3: يشهد عدد الرحلات السياحية بعمق صحراء قبلي نسقا تصاعديا منذ انطلاقة الموسم السياحي مطلع الشهر الجاري، في مؤشر على موسم استثنائي خلال الأشهر المقبلة وفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة بقبلي ياسر صوف لمراسلتنا ماجد عمارة.
12: تشهد الجهة حركية على مستوى الرحلات السياحية بالعمق الصحراوي بصفة تصاعدية، وتشهد ذروة متاحة خلال أشهر أكتوبر نوفمبر وديسمبر، وجميع التوقعات أن بشكون موسم سياحي صحراوي استثنائي، وذلك من خلال اتصالنا بجميع وكالات الأسفار بالجهة. كيف كيف زاد مواصلة جلسات العمل القطاعية مع مديري النزل وكذلك مراكز التنشيط السياحي والمطاعم السياحية وكل المتداخلين في القطاع السياحي للحرص على تأمين جودة الخدمات المقدمة للحرفاء القادمين للجهة، وكذلك لتأمين الموسم السياحي الصحراوي.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: تتواصل المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي، حيث تركزت في الساعات الأخيرة على جبهات محافظات تعز ولحج ومأرب بالتزامن مع عشرات الغارات الجوية على عدة مواقع للحوثيين. في غضون ذلك، حذرت الأمم المتحدة من تدهور حاد في الوضع الإنساني للمدنيين في اليمن، لا سيما مع تصاعد العمليات على طول الساحل الغربي وارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 22 مليون شخص. من جانبها، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما لا يقل عن 112 ألف شخص نزحوا داخل اليمن خلال أسبوعين. تتجه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى مرحلة جديدة من التصعيد في ظل تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الهجمات ضد إيران مع إبقاء القوات الأمريكية في المنطقة. وفي لبنان، شن الطيران الإسرائيلي غارتين على عدة قرى في جنوب لبنان في ظل تأكيد لبنان أن مواصلة الهجمات الإسرائيلية تعرقل تنفيذ الاتفاق الإطاري بين الجانبين. إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام نشرة المساء للأنباء، قدمتها من الإذاعة الوطنية سعاد الصديقي، وهذا تذكير بعناوينها: 1,550,000 عملية تسجيل مدرسي وحوالي 280,000 تسجيل جامعي وفق البريد التونسي. صعوبة العثور على عدد من الأدوية الحياتية وغلاء بعضها موضوع نقل في النشرة. الأمم المتحدة تحذر من تدهور حاد في الوضع الإنساني للمدنيين في اليمن، وترامب يتوعد بضربات جديدة على إيران. إلى اللقاء.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الدنيا وما فيها.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نرجع لكم في الدنيا وما فيها بعد استراحة فصل الصيف وشبكة الصيف، نرجع لكم في موعد جديد باش نحافظوا كل أسبوع على نفس اليوم يوم الجمعة، لكن توقيتنا باش يصبح من توا حتى الثمانية متاع الليل كالعادة، باش نكونوا حاضرين معاكم في مساحة نحبوها تكون نافذة نطلوا بها على جمال الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها برنامج يفتح باب على الفنون والثقافة في تونس والعالم من خلال الفقرات متاعنا. تو بعد شوية نذكركم فقراتنا وقدوا معانا اكتشفوا معانا الفقرات كنكم أول مرة تسمعونا وكنكم مستمعين أو فيه، وتحية ليكم. إن شاء الله نحافظوا على نفس الأجواء نفس المستوى اللي كنا عليه وإن شاء الله نحسنوا علش ليه. مرحبا بكم، مرحبا دائما بملاحظاتكم بكذلك اقتراحاتكم سواء في مستوى المواضيع أو الأغاني كذلك اللي نستمعوا لها. تحية ديكم الفريق التقني اللي بشامننا الدنيا وما فيها. بالنسبة لليوم رامي ماجولي عملتي في الوسلاتي في تنسيق العام للحصة، حمزة صفار في الإخراج الإذاعي. تحية باش تجيكم بعد شوية من الفريق اللي باش يكون حاضر معنا، فيهم الحاضرين فيهم اللي التحق بينا جديد وفيهم كذلك الغايبين. تحية لكل الفريق، طبعا بعد نسميهم واحد واحد.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: الدنيا وما فيها.
1: تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بكم في الدنيا وما فيها، لقانا الأسبوعي ونرجع لكم بعد راحة الصيف كما قلت قبيلة في التقديم، نرجع بتوقيت جديد نحافظوا على نفس اليوم يوم الجمعة، لكن توقيتنا دائما إن شاء الله بش يكون بعد نشرة الأخبار الستة حتى إلى حدود الثمانية، فما تغييرات شوية في ترتيب الفقرات كنكم تعودتوا تسمعونا، لكن نحافظوا على نفس الفقرات، نحاولوا نجدوا دائما في المواضيع وكذلك كيفاش نحكيوا الحكاية، هو هذايا كيفاش نقولوا التحدي متاعنا التشالنج، كيفاش نحكيوا الحكاية كما العادة. تعرفوا أنه في الدنيا وما فيها ما نكونش وحدي، نكون الحقيقة بمرافقة جميلة جدا وبإضافة مهمة جدا للفريق الموسع. خليني نبدأ بتحية زاد للزوز اللي غايبين علينا على خاطر مكانهم كبير، وإن شاء الله أكيد يرجعونا في أقرب وقت توفى التزاماتهم ويرجعونا ريم المدب وليلى بورقعة. تحية للفريق اللي حاضر معنا ومنورينا. شو رأيكم نبدأ بالعنصر جديد جديد جديد؟ هو في العادة ليتس فيرست، أما إحنا نقلبوا ديما في الدنيا وما فيها ونكونوا خارج الصندوق والمتعارف عليه، باش نرحب بالروائي. في العادة يكون حاضر معايا الحقيقة باش نقدموا رواية نحكيوا على جايزة تحصل عليها، نحاولوا نمشوا شوية فك الشخصيات وخاصة هو خصوصيته في عملية البحث والأجواء الرعب والقصة والسرد، لكن المرة هذه باش يحكي لكم حكايات أخرى، نحاولوا هكا نمشوا معاه تفاصيل أخرى ممكن مخبية جاية من قراءات متعددة وثقافات مختلفة ملم بها. زياد بوشوش أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بالمستمعين كله، مرحبا بكم، وأنا سعيد على الاستضافة هذه وهاني ضيف مبجل قدمتوني الأول.
1: مرحبا بك زياد، باش تكون مش وحدك، معاك زوز من خيرة الصحفيات والسينمائيات، ميرفت كمون أستاذة جامعية وسينمائية في رصيدها عديد من الأعمال السينمائية، كذلك هي أستاذة جامعية بالمدرسة العليا للسمع البصري والسينما بي قمرت، وفي رصيدها عديد الحضور في لجان تحكيم برشا، كذلك استمتاع بالموسيقى كي تحطها في الأفلام، وبرشا حديث على نوستالجي حاضرة كما العادة، كنت حاضرة معنا في الموسم اللي فات في رمضان وحتى قبل رمضان، وبعد المونتاج الفيلم الجديد هزك علينا، خطفناك من المونتاج، قلنا له ياسر طول الفيلم الحقيقة، مهم الحاجة اللي بيها تقعد تتخمر هي، أما نخطفوك شوية كمان.
3: مرسي عبير، فرحانة برشا اللي رجعت معاك وعودت شفت لما الحلوة هذية، وأحسن حاجة عملتها أنك أنت خرجتني هكية من القوقعة اللي أنا هكية فكرت فيها على روحي، ويزم هكا ساعات تاخذ
1: مسافة
3: هكية تعمل حاجة أخرين تحبهم
1: والذيك السينما والأفلام وخاصة الأفلام الوثائقية تاخو برشا
3: وقت وبرشا طاقة
1: فنحاول نشحنوك بالطاقة الإيجابية لعل في المونتاج بعد ترجع تبدل حاجين متعرفش عليها لما حالة المخرج ما يحبش ما يحبش المرحلة اللي تعديها
3: ما نصحوش بيها نقدمه خلينا نقدمه.
1: أميل شقشوق إلى جانب أنها صحفية متابعة جيدة الثقافة، لكن كذلك عندها اختصاص مهم جدا هي البحث في التراث في التاريخ، تجربة مهمة هي تقولي أنا ما نحبش أن تقولي في الثقافة، أنا نتبع ونتفرج كمتفرجة وقارئة، لكن عندها برشا إضافات وقت اللي تحكي على كتاب ولا فيلم ولا موسيقى. أميل شقشوق سعيدة جدا أنك تواصل معنا هذه الرحلة.
4: يعيشك عبير، أنا أسعد وإن شاء الله بالتوفيق لكل زميلات وزملاء في الشبكة الجديدة هذه الإذاعية الجديدة، وتحية ريم وليلى ونستنيو فيكم أرجعوا في ساعة
1: أرجعونا في ساعة إن شاء الله، وحضورهم أكيد ديما فما إضافة، ما أحنا إن شاء الله هيكونوا معنا وقت يكونوا حاضرين، تحية لهم مرة أخرى، ما ديما متذكرينهم الحقيقة.
4: أكيد
1: باش نبدأ وباش نبدأ وإحنا في شهر سبتمبر، كنقولوا شهر سبتمبر نقولوا العودة المدرسية، أما قبل ما نشوفوا أميل كيفاش باش تحكينا على العودة أكيد عندها زاوية مختلفة للعودة المدرسية. خلينا نسمع شارة يا راوي.
4: يا راوي، ما نجمتش نتجاوز العودة المدرسية لأنه توينسا يعني عندهم تشبث بالتعليم أبنائهم بناتهم لدرجة كبيرة، واعتقادي جازم أنه يمكن هي أكثر المسائل اللي توينسا يتفقوا عليها. من أول أسبوع، ما أنه العودة المدرسية كانت نهار الثلاث، من أول أسبوع نستحضى في برشا مشاهد هكا قاعدين يرجعوا لي، ومش نحكيهم لكم كيما هكا جاوني من زوايا مختلفة. المشهد الأول وكأني نشوف في توحيدة بالشيخ بنت مدرسة نهج الباشا بتونس العاصمة، وكذلك معهد نهج روسي اللي تحصلت منه على شهادة البكالوريا عام 1928 باش تكون أول تونسية مسلمة تحرز البكالوريا وبامتياز مما أهلها أنها تواصل تعليمها في فرنسا لدراسة الطب، وبتشجيع هائل من والدتها، وهذا معطى وقتها كان مهم. رجعت توحيدة بالشيخ عام 1936 لتونس حاملة لقب أول طبيبة تونسية وفي العالم العربي كذلك، وأيضا مناضلة شرسة من أجل استقلال تونس. سبقت توحيدة بالشيخ نجاحات رجال تونسيين في دراسة الطب والحقوق والأدب، وعقبتها نجاحات متاع شباب وشابات كثر كونتهم المدرسة العمومية. مثلا وإحنا تو نشوفوا في عزوف أبنائنا عن التخصص في الرياضيات المات، يحضرني ملمح عالم رياضيات نادر المصمودي اللي قبل ما يدخل باك في تونس شرفها بحصوله وهو تلميذ على أول تتويج عربي وإفريقي بميدالية ذهبية في أولمبياد الدولية للرياضيات، ثم أخذ الباك متاعه وواصل دراسته الجامعية في فرنسا وأحرز الدكتوراه في الرياضيات، وهو الآن أستاذ مرموق بجامعة نيويورك حائز على جوائز قيمة من بينها جائزة الاتحاد الدولي للرياضيات، وقاعد يزور تونس ويلقي فيها محاضرات. المشهد الثاني نستحضر فيه ملامح شباب وفتيات حاورتهم خلال مسيرتي المهنية، تكونوا في مراكز التكوين المهني بعد ما تعثرت مسيرتهم الدراسية واستوعبوا بذكاء أنها ما هيش نهاية العالم، وينجموا يتلقوا تكوين بديل يمكنهم من تعلم مهارة ما، فتحوا مشاريعهم ونجحوا. أول شيء بلتقيته ما ننساش لأنه هو كان موضوع أول عمل صحفي نقوم به بعد تخرج متاعي. للأمان نسيت اسمه الصغير، أما متذكرة للمحل متاعه في الزهرة واختصاصه الحداد الفنية، وكان ماهر بدرجة مبدع. قديش كان متصالح مع فكرة اختيار وتكوين المهني اللي مكنه من اكتساب مهارة ضمنت له مورد عيش محترم جدا. المشهد الثالث تزدحم فيه الشخصيات وتتخيل صورهم وملامحهم هكا يتعدوا قدامك كأنهم شريط. شخصيات من أزمنة مختلفة، من عهد الاحتلال الفرنسي لبلادنا لليوم. والد باع الماشية متاعه ولا قطعة أرض باش يبعث ولده ولا أولاده يقرأ في الصادقية ولا في فرنسا، ولا أم باعت تذهبها لنفس السبب، وأم أخرى استماتت وتحديت تقاليد العائلة وقتها ونظرة المجتمع باش تقري بنتها على ما هي كانت محموسة أنها ما قراتش، إلى أن نوصلوا إلى والدين اليوم اللي يخسروا رواحهم ويعملوا المستحيل باش أولادهم وبناتهم يتميزوا في قرايتهم. يعلم بهم ربي كيفاش يضحيوا باش يقريهم يتود ولا يقريهم في مؤسسات تعليمية خاصة ولا باش يبعثوهم للخارج. المشهد الرابع وعزيز علي المشهد هذا، أبطال ومربيات ومربين عطاو من غير حساب. حكيت مع ناس قراو في مدارس محمود المسعدي مباشرة بعد الاستقلال، حكيوا لي على معلميهم اللي قريوا تلامذة سنة سادسة ابتدائي، ونعرفوا وقتها يعني مفهميش الاعدادي مفهميش كوليج، ومرورك للثانوي مرتبط بنجاحك في السيزيام. فكانوا المعلمين هذوما يجيبوا تلامذتهم تاع سنه سادسه الصباح قبل بساعه يعني 7 تاع الصباح باش يقدموا لهم دروس دعم ومراجعه مجانا، وزاد يويلوا التلميذ اللي يهرب وما يجيش. متاكده اللي بكرنا قابلنا مربين ومربيات من الطينة هذيا. أنا مثلاً مستحيل ننسى سي محمد الشريف، أستاذ العربية اللي قراني أكثر من عام في الثانوي وأواخر الثمانينات، أستاذي جسد صورة المربي مش المعلم فقط، متمكن مثقف ملتزم، غرس فيا قيم مازلت متشبثة بها لليوم. فتح لي عيني وعقلي على قضايا وطنية وعلى القضية الفلسطينية، ولتو نتذكر كيفاش خرج على البرنامج الدراسي ووزع علينا قصيد الشاعر اكتشفته حينها وهو الكبير محمود درويش، ومنهارتها وانا نحفظ مطلع القصيد هذا رغم اني برشا حاجات نسيته. سجل انا عربي ورقم بطاقتي 50,000 واطفالي 8 وتاسعهم سيأتي بعد صيف، فهل تغضب؟ نهار اللي توفى سي محمد الشريف توا 5 سنين التالي بكاوا تلامذته بالمئات، وتأكدت أني ما كنتش وحدي المتأثرة بهذا المربي واللي متيقنة أنه فما برشا كيفه ماضيا وحاضرا. المشهد الخامس والأخير هو حلمة تجسد المدرسة العمومية اللي نتمنيوها البنات ولولاد التوانسة، مدرسة فضائها جميل مبهج لا تعوزها الإمكانيات، توقيتها يراعي نسق العائلة التونسية بمواصفاتها الحالية وعلى راسهم التلميذ اللي يحب يمارس الرياضة ولا يتعلم العزف ولا أي نشاط آخر. مدرسة تلقن برامج تعليمية تتوافق مع العصر وبأساليب تشد انتباه أولاد اليوم، فيها فرص للي عنده إمكانيات ذهنية عالية وأيضا اللي تعوزوا هالإمكانيات. مدرسة ما نحتاجوش بعد حصصها للإتود اللي يثقل ميزانية العائلة ويرهق خاصة التلامذة. مدرسة فما أمثلة منها موجودة حاليا وما زلت تخرج كفاءات نفخروا بها، أما نحبوا نعموها.
1: حلو المشاهد الكل، نقلت بين العديد المشاهد. احنا في الطاولة هذه فما أستاذة مربية زادة. مرفت وقت العودة تعاود ترجع المشاهد كما أمال ولا مشاهد جديدة غذيت كذلك الذاكرة متاعك في علاقتك مع الطلبة؟
3: والله إيميل هي رجعتنا هكا بالذكريات، كل الحكاية تحكيها يقول واحد في الفترة هذيك أنا بيدي كنت تلميذ، فما أساتذة أثروا فينا لحتى وتتذكرهم وتحس أنه تأثيرهم خليك تتجه تاخذ اتجاه معين في حياتك، وهذيك هي صورة المربي خاصة في الفترة الأولانية معناها في الابتدائي وفي الثانوي، وقتها تقع تشكيل شخصية الطفل ولا المراهق وقتها يتأثر أكثر. احنا الحقيقة كي يجيونا للجامعة يكونوا عندهم البكالوريا وعندهم حتى أكثر. عامين ولا ثلاثة بعد البكالوريا، لكن اللي خليت اللي يسترجعوا في كلام إيميل انه ساعات فما طلبة هما يأثروا فيك وانت تأثر فيهم، خاطر زادة حتى المربي فما طلبة بيقعد بقي يتذكرهم، يتعدى العام 2-5 وهو يتذكرهم، ومحليها كي تعرضك طالبة وإلا طالب ويقول لك انت رك أثرت فيا، انت رك خليتني اخترتك الاتجاه هذاك. انا ما ننسيش فما طالب من غير ما نذكر اسمه لانه توا معناها شخصية معروفة فين ما يراني يقول لي انت اول واحدة امنت بيا وقت اللي كانوا الكلهم رافضين اللي انا نعمل فيه، فهذيك محلاها معناها تحس انك انت في بلاستك، انك انت قاعدة تعطي، وهما زادة يغذيوا لك انك تقوم كل نهار تحب تمشي تقابلهم وتحب تحكي معاهم، فهذيك الكل معناها فما تواصل بين الأجيال، هذيك اللي محلاه في مهنة التعليم.
1: انت حكيت على العطاء زياد من خلال المدرسة، انا نتخيل ما يزمنيش زيادة نحصروها في نجاح وفشل، فما ساعة متعة المعرفة لأنه كل أستاذ عنده مادة وكل مادة عندها خصوصيتها، فما كذلك العطاء فما شخصية تأثر فينا وتواصل هذا عشته في بدايتك، لقيت روحك في بعض المشاهد.
2: أي صحيح، هو العلاقة كما قالت مدام ميرفت العلاقة تكون أكبر بين خاصة المعلم والتلميذ، لأنه في البداية يمكن التلميذ على الأقل في جيلي كنا ساعات المعلم يشوفه كأب ثاني، كتقضي ساعات وقت معه أكثر من اللي تقضي مع عائلتك، كان كنا المعلم كي يتعدى نتبصريوس نخاف، وكان فما قدر كبير للمعلم وللمربي، وتواصل شوية في الثانوي الأمر أكثر من معناه أنا من ذكرياتي، على الأقل علاقاتي كانت بالمعلمين وكي نتذكرها، لأن الذاكرة بالعمر تولي سيلكتيف شوية، فذكرياتي في الابتدائي نذكر معلمين اللي أثروا فيا نذكرهم بالكدا، أو في الثانوي يمكن أكثر حتى من الجامعة، وين العلاقة تولي كما قال فما نوع من، ما نحبش نقول ندية، ولكن نوع من التبادل، ما عادش
1: فما نضج،
2: ما عادش فما كل العلاقة متاع مربي، رغم أكيد يقريوا في جامعة مربيين، ولكن مش نفس العلاقة اللي تراها مع الأساتذة. وأنا شخصيا مازلت أذكر معلمين التو، نذكر مثلا سي عثمان ومدام فوزية معشة، هما زوجين معناها قراوني، وكنت ولدهم صديقي زاد التو، ف واحد يذكرهم بالخير، خاطر بالحق معهم هما حسيت أني تميزت أكثر مثلا في الابتدائي. ومثلا كي نذكر في الثانوي مدام رجعت لي أستاذة متاع تاريخ وجغرافيا، حبتني في التاريخ، ولتو أنا نحب التاريخ
1: وموجودة في كتاباتك، ظلي أثرت في كتاباتك،
2: معناها من الحاجات اللي واحد يقعد ديما على باله.
1: باش نمشيو من امال لشهر سبتمبر، باش نرجعو لشهر سبتمبر بعد شويه،
4: اي حاضر بامتياز،
1: حاضر بامتياز. لكن باش تهزنا وتسافر بينا، المعرض عنده صبغه تاريخيه واثر تاريخي، معرض مفتوح، شنو المعرض هذايا نكتشفوه مع مرفت؟
3: باهي اليوم حبيت نحكي لكم على الايست سايد جاليري. شكون سمع بها؟
2: مش أنا.
3: هذه فرصة باش نتعرفوا عليها. تتذكروا جدار برلين اللي طاح ليلة 19 نوفمبر 1989؟ الجدار اللي كان يفصل ألمانيا الشرقية على ألمانيا الغربية من عام 1961، نفس الجدار أو بالأحرى جزء منه، وعلى طول حوالي كيلومتر و300، تحول إلى معرض فني تشكيلي شارك فيه أكثر من 118 فنان من أكثر من 21 دولة عام 1990. كيفاش بدأت الحكاية؟ نفس الجدار هذايا اللي فرق العائلات وفرق الجيران والأحباب، وكان رمز للانقسام والخوف، تحول في ليلة واحدة إلى تذكار، ثم إلى معرض، وأخيرا إلى معلم تاريخي. الحكاية بدأت كي طاح الجدار بعد إعلان عن حرية التنقل بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، مباشرة بعد خطاب سياسي بث مباشرة في التلفزة. الألمان فرحوا واتجهوا نحو الجدار، وبدأت عملية الهدم والتكسير، وكل قدير وقدره، اللي عندهم طرقة، اللي عنده مسحة، المهم كل واحد يكسر لقشة ويهزها معاه كنوع من تذكار لزمن فات. لكن فما زوز فنانين ألمان ما اكتفوش بهذايا، وقرروا أنهم يحولوا الجدار هذايا وإلا الجزء المتبقي منه إلى معرض فني، وناشدوا فناني العالم أنهم يجيوا ويرسموا على الحائط هذايا اللي كان ممنوع الاقتراب منه. وهكا بدأت حكاية أشهر معرض فني دائم في الهواء الطلق، اللي أطلق عليه اسم East Side Gallery. لكن بالطبيعة العوامل الجوية، كميات الأمطار، الرطوبة، ومرور الزمن تسببت في تدهور بعض اللوحات، حتى أنه البعض منها تلاشى. فقررت السلطات الألمانية بين عام 2008 و2009 أنه الموقع لازم يخضع لعملية ترميم شاملة، وكان ذلك. وتم إعادة دعوة الفنانين اللي شاركوا عام 1990 في رسم لوحاتهم على الحائط، لكن ما جاوش الكلهم، 90 بركة لبيوا النداء هذايا، على خاطر فما برشا فنانين قالوا انه المناخ تغير والتاريخ تغير، وإعادة رسم نفس الرسومات ربما تفقد اللوحة المعنى انتاحة. لكن تم تدشين المعلم مرة أخرى، وخذاء الصبعة التاريخية انتاعه بمناسبة مرور 20 سنة على سقوطه. لكن المعلم هذايا كان مهدد عام 2013 من قبل السلطات أو بعض من كان في السلطة، اللي قرروا هدم جزء من المعلم هذايا خلصة وفي الليل. علاش؟ خاطر يحبوا يحلوا معبر يوصل إلى مبنى فاخر، فكانت هذه هي أسهل طريقة. لكن السكان ما سكتوش والتفوا حول الحائط على عديد الكيلومترات، وعملوا سلسلة بشرية لحماية الحائط من أنه يتهد. شارك في هذه التظاهرة وإلا هذا عملية الرفض. النجم الأمريكي دافيد أسيلوف اللي خذت طيارة خصيصا باش يشارك في هذه الاحتجاجات. الاحتجاجات هذه أبطأت المشروع لكنها لم تلغيه رسميا. اليوم الجدار مازال موجود ويعد من أهم المعالم التاريخية اللي يجب زيارتها وقت اللي واحد يمشي لألمانيا. لكن هذا يخلينا نتسألوا كيفاش يمكن حماية ذاكرة المكان إذا كانت الأرض اللي تحتها ذات قيمة اقتصادية هامة؟ هل قيمة الذاكرة أكثر وإلا القيمة المادية أكثر؟
0: نقاش الموضوع سؤال صعيب يستوجب نقاش. وفما أراء أكيد الذاكرة أهم وذاك اللي تبقى أنا نتخيل هكا يعني الفن أبقى أنك تفتح الطريق باش النجم
3: نتعديه
0: النجم نلقى حلول
3: نجم تلقى طريق آخر
0: طريق آخر أما القيمة والرمزية ما تتعوضش
4: تيك الصحة ميرفت. أنا كنت نتخيل أنه الجدار الكل طاح وكل واحد هز لقشة تذكار ومن بعد قعدت تتباع حتى في مزادات
3: في المزادات العلنية.
4: أما أنا عز علي أني نحب نذكر بجدار آخر مازال يعني مازال قائم اللي هو جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية اللي أقامه الكيان الصهيوني وقسم بين أراضي وكلاء أراضي فلسطينية وفرق ما بين عائلات فلسطينية. مصاب الجدار هذاك زيادة
3: إن شاء الله يلقى نفس المصير
0: يلقى نفس المصير هذاك نسيش نعمل ثنية معه
3: يلقى نفس المصير
0: يلقى زيد تحب تعلق ولا نمشي والشهر أيلول؟
2: لا تحب نعلق شوية اللي هو الجدار أكيد زاد عنده مردودية اقتصادية على خد فما سواح يجي ويزوروا فما اتيود يمكن تصير شنو اللي نجم يساعدك حتى لو كان نحسبوها بالمخ او مش بالعاطفه فما اتيود نتصور اكيد للمان مش يجي يسالوني انا باش نعمل لهم اكيد راهم عملوها. بخلاف هذا انا نستحضر وانت حكيت عليها خاطر انا عشت لفتره في المانيا يمكن 20 سنه التالي وجيت على بالي وانت تحكي هكا حكايه لي صديق من المانيا الشرقيه. ألمانيا على عكس ما عايشين من عشت توا ما في الفترة اللي نعيش فيها كان فيها نوع من الريجيوناليزم يعني ما بين
0: الجهويات
2: يعني جماعة مثلا بافاريا يغزو الغاز نظرة دونية شوية لجماعة شرق ألمانيا لأنه قام تقسيم البلاد ما قسموش البلاد ولكن حتى يعني ليفوليسيون تاع كل معناها جزء من البلاد هذه الشرقية والغربية ما كانوش في فرد اتجاه فالناس تبدلت على بعض. نذكر صديق حكي لي انه نهار اللي اعلنوا اللي معناها الحدود تحلت خاطر يعني الموضوع ما يشملش برلين اللي هي مدينه تقسمت لكن يشمل معناها جزئين بالبلاد تقسمت. هو كان يسكن في مدينه اسمها تيونينغن في شرق المانيا. قال لي اول حاجه عملها بابا انه قلنا اطلعوا في الكهرباء وفي ساعه نمشيوا لالمانيا الغربيه قبل ما يرجعوا في كلام فبش تعرف قديش هو. حتى انا شفت صور وزرت حتى المانيا الشرقيه اللي هي لحد على الأقل 2008-2009 تحس فما فرق ما بين رغم أنه صار انفستيسمون كبير من ألمانيا بعد ما توحدت في أنها تطور شوية يعني الانفراستركتور نتاع
4: البنية
2: التحتية نتاع ألمانيا الشرقية ولكن ما كانش كيف ديما تحس فما الفرق. ولكن فرق ساعات زادة مش خايب لأنك تحس روحك في منطقة أقل صناعية أكثر طبيعية تمشي ألمانيا الشرقية أكثر هدوء فيها يعني ما تلقاش فيها أكثر معناها الشباب ما تلقاش فيها أكثر العبيد الكبار لأنها أرخص. فمهم أنه واحد كيزور البلاد هذيك ما يمشيش فقط البلدان المعروفة

السبعة، أما ما نحبش أنا نقص على خاطر أنا نعرف زيد على شنو باش يحكي لنا، وفما بعضها غنية زيد باش نسمعوها، فنخليه زيد بوشوشة يقعدوا معانا بعد موجز الأخبار السبعة باش تكتشفوا شنية روايته بالنسبة لينا اليوم.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية.

0: إذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة. الوضع الجوي ملائم لظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا، ثم لاحقا أثناء الليل الجنوب الغربي مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية وفق نشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. ويتواصل نزول الأمطار بأغلب الجهات غدا السبت، حيث تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب ومحليا بالسواحل الشرقية. وزارة التجهيز والإسكان تعلن غلق الطريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس وميغرين تحت قنطرة سانغوبان على مستوى الجسر في اتجاه ميغرين، وذلك يومي الأحد والاثنين بداية من الساعة 10 ليلا وإلى الساعة 4 صباحا. شركة النقل بتونس تنطلق في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 13 باري، يربط بين محطة فرحات حشاد بساحة برشلونة ومنطقة الوردية. حوالي 2450 فلاحا ينتفعون بالتكوين في مجالي التهيئة العقارية والنفاذ للتمويل، وبرنامج التكوين يشمل فلاحين من 5 ولايات هي سليانة وبنزرت والمهدية وتطاوين ونابل، وفق ما أفادت منسقة مشروع التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل المهندسة مروة العبدلي. مدينة صفاقس تحتضن أيام 26 و27 من سبتمبر الجاري المؤتمر الوطني 10 لطب الشيخوخة، وتتناول أشغاله جملة من المحاور العلمية أبرزها الأمراض القلبية والأمراض العصبية والاضطرابات النفسية في طب الشيخوخة والاستعجالات الطبية لدى المسنين وطب الأورام لدى كبار السن. في العالم، وزارة الصحة اللبنانية تدين إحراق إسرائيل مستشفى ميس الجبل الحكومي وتعتبره جريمة حرب مكتملة الأركان. منظمة دولية للهجرة تقول إن ما لا يقل عن 112,000 شخص نزحوا داخل اليمن خلال أسبوعين جراء تجدد القتال على الساحل الغربي، بينما فر حوالي 3,000 آخرين بحرا إلى جيبوتي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إنه يقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: في السنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: تحية متجددة لكم وين ما كنتوا تستمعوا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من الدنيا وما فيها. نرجعوا لكم في هذه الشبكة في توقيتنا انطلاقا تقريبا بعد نشرة الأخبار الستة من ستة وربع حتى الثمانية. تحية مرة أخرى للحضور معايا، مانيش وحدي، مرافقيني فريق تقني وفريق كذلك قاعد يقدم لكم في قراءتهم مواضيع يختاروهم، ومازالوا باش يقدموا لكم برشا حكايات تقعدوا معانا حتى الثمانية. الروائي زياد بوشوشة، السينمائية والأستاذة الجامعية مرفت كمون، والصحفية أمال شقشوق. تحية للفريق من طنفوري في الإخراج، الإذاعي علي ولد نصر في الإخراج الرقمي، وعبد اللطيف الوسليتي في التنسيق العام للحصة. فقرة ياراوي بديناها في ساعة، في تقريبا نص ساعة من ستة ونص هكيكة. تحبوا تعاودوا كان فاتتكم فقرة ياراوي مع أمال شقشوق اللي حكيت على مشاهد من العودة المدرسية. معرض مهم عنده صبغة وعنده رمزية تاريخية حكيت لنا عليه في برلين ميرفت كمون، تنجموا تلقاوها على صفحة رسمية للإذاعة الوطنية التونسية على الفيسبوك. توا باش نمشيو لأيلول سبتمبر، نرجعوا لهذا الشهر اللي انطلقنا منه مع أمين، مع زياد بوشوشة، والكلمة ليك.
1: به بعد خمسة أيام من اليوم وتحديدا نهار 23 سبتمبر يصير ما يسمى بالاعتدال الخريفي اللي نعلن عليه به رسميا دخول فصل الخريف. والحقيقة أنا كنت نتصور اللي الخريف هذا باش يكون واحد من أسعد فصول السنة اللي عشناها، خاطر باش نتخلصوا من موجة الحر اللي تعديت علينا في الصيف وتبعاتها، وتعدى علينا الصيف صعيب شوية، أما بعد مطرت البارح يذنوبي. المهم وانا نفكر في الخريف وحالي دي بكل سعادة الدنيا باش نستقبله، اختار لي سؤال: علاش الخريف مظلوم هكا في المخيلة متاعنا؟ احنا تعلمنا من صغنا اللي شتاء تصب فيها المطر، الدنيا تبدأ باردة تقتل، الربيع الازهار تتفتح فيه كما تقول الغناية تتفتح لشكون يا زهر الليمون. والصيف، الصيف وحده حكاية، البحر، العطلة، السهرات، المهرجانات، الشيخات. اما الخريف شنو عطاوه؟ الاشجار اللي تتعر، ذبان الخريف، قويل الرمان، وحتى غلته ماهيش بالضرورة محبوبة عند الجميع، نحكيو على السفرجل مثلا. تحسوا كل فصل بين بين، فصل يبدا واحنا نستناو فيه وقت يشوف. ورغم اللي السنوات الاخيره ومع التغيرات المناخيه ولينا نعانيو من 10 شهور مشمسه وشهرين ممطرين وباردين، ما زلت الصوره نتاع الخريف عندنا مرتبطه بالذبول والنهايه. اما خلينا من مفاهيم الطفوله ويجا نشوفوا كيفاش الفن شاف الخريف. كي تبدا تقلب في الاغاني تكتشف حاجه غريبه وايفيدونت زاد، اللي ربيع فيه برشا اغاني، عليه بلوتو برشا اغاني، اشهرها طبعا غنيه الربيع الفريد الاطرش اللي كانت في الاصل ملحنة لأم كلثوم، الدنيا ربيع لسعاد حسني. وفي تونس عنا محلى ربيع شبابنا ومكتبنا وصحابنا، نرجعوا للمدرسه لشادي الحاجي وغيرها برش. بل انه ربيع عنده حتى احتفالات كبرى في العالم وفي ثقافات مختلفه كما النوروز في ايران وشم النسيم في مصر. بالنسبه للشتاء هو حاضر زاد بقوه في الغناء، عنا رجعة الشتوية الفيروز، أواخر الشتاء الإليسا، حبيتك بالشتاء الفيروز، حبيبتي والمطر الكاظم الساهر حبيبي. دون الحديث على أغاني الكريسمس في الغرب اللي لا تعد ولا تحصى. والصيف، الصيف وحده حكاية، فصل المهرجانات والموسيقى والأفراح والسهرات، وتلقى العالم الكل يغني ويشطح على غناية السامر كل ما يبدأ الصيف. فما زادة لتياندية متاع جوداسان اللي عنوانها يحيل عصيف، لكنها تحكي في الحقيقة على فترة دافية تجي في الخريف. وبحديثنا على الخريف، وينو الخريف من هذا الكل؟ الغريب أنه كي نخرجوا من الغناية وندخلوا الأدب نلقاو الخريف حاضر أكثر. نزار قباني مثلا كان عنده علاقة خاصة بأيلول اللي هو شهر سبتمبر كما يعيطولوا في الشرق، والخريف في قصيدته مثلا سبتمبر يقول: ينتابني في أول الخريف إحساس غريب بالأمان والخطر، يقول زادة: أخاف أن تقتربي، أخاف أن تبتعدي. في الأخر يسأل: هل شهر أيلول الذي يكتبني، أم أن من يكتبني هو المطر؟ وهنا الخريف ما عادش فصلك هو ولا حالة نفسية عنده. وهذا موجود حتى في الشعر الغربي. شاعر الإنجليزي جون كيتس كتب قصيدة اسمها To Autumn أو إلى الخريف، عام 1819، وفيها يعمل حاجة مختلفة تماما على الصورة اللي عندنا على الخريف. ما يشوفوش فقط فصل الأوراق اللي تطيح، يشوفوا فصل الثمار الناضجة والحصاد والامتلاء، وكأنه الخريف هنا عنده مش بداية أو نهاية وإنما لحظة اكتمال. وهنا تبدأ الصورة تتبدل، يمكن الخريف مش فصل النهاية أصلا، يمكن هو الفصل اللي تكون فيه الحاجة وصلت لذروتها وفي نفس الوقت بدأت تتغير. وهذا بالضبط اللي تلقاه في الرسم. الرسام الإيطالي جوزيبي أرشي موبولدو رسم عام 1573 لوحة اسمها الخريف. أما إذا كنت تصوروا اللوحة فيها شجرة وأوراق صفر راكم غلطين. رسام هذا رسم وجه إنسان كامل مكون من ثمار وفواكه وأوراق مرتبطة بالخريف، يعني ما رسمش الخريف، خلى الخريف يتحول إلى إنسان. وكأنه الفنان هوني كل ما يقرب من الخريف يكتشف أنه مش منظر طبيعي فقط، وإنما فكرة تنجم تاخذ ألف شكل. في السينما زادا نلقاو الخريف حاضر بطريقة مختلفة. عنا فيلم مثلا أوتوم إن نيويورك اللي خرج سنة 2000 يحكي على علاقة حب تنشأ في فترة قصيرة ومحدودة. وهنا الخريف مش مجرد ديكور جميل نيويورك، هو جزء من الحكاية نفسها. وحب في وقت محدود، يعرف اللي الوقت مش مفتوح قدامه. والأهم أنه الخريف في الفيلم يرافق تحول في شخصية البطل وتبدل في نظرته للحياة والحب، وكأن أمام خريف آخر، خريف العمر. وهنا نفهم علاش الخريف يخدم الفن، لأنه الفن بطبيعته يطرح سؤال على الوقت، شنو يبقى من الحاجة بعد ما تتبدل، وشنو يصير للحب بعد ما يتعدى عليه الزمن، وشنو يبقى من الصيف بعد ما تبدأ أول ورقة تطيح. حتى في ثقافات شرق آسيا الخريف عنده حضور مختلف. في اليابان مثلا منظر أوراق القيقب اللي هم الأوراق اللي شبهوا للعلم الورقة اللي علم الكندا، أما أجود شوية في اليابان، وهي تتحول من الأحمر والذهبي وتطيح من الشجر، مش مجرد منظر جميل، هو مرتبط بفكرة أعمق، جمال الأشياء لأنها ما تدومش. يعني الورقة تكون أجمل أحيانا بالضبط لأنها في طريقها للسقوط. ويمكن هذا هو الفرق بين نظرتنا للخريف ونظرة الفنان ليه، اللي نظرته ديما مختلفة للأشياء. احنا نشوف الورقة الصفراء ونقول الشجرة بدأت تموت، الفنان يشوفها يقول الشجرة بدأت تتحول. اما خلينا نرجع للأغاني. من بين الأغاني اللي خليت للخريف ذاكرة موسيقية عنا احنا العرب، غناية الفيروز اسمها ورق الأصفر شهر أيلول. وهنا تبدأ حكاية جميلة عن الصدفة وكيفاش تنجم تدخل حتى في صناعة الأغاني. زيد الرحباني كان يحب يشري كهرباء وكان ثمنها حوالي 8000 ليرة. زيد الرحباني ديما طلعته بينسير. وفي الفترة هذه كان ثم مشروع غنائي يطلب اعداد مجموعة من الاغاني، وزيد الرحباني ساهم بثمانية اغاني على قد الفلوس اللي حشتوا بهم بالضبط، وكان المقابل يساعده باش يحقق حلم الكهرباء. ومن بين الالحان كان لحن ورق الاصفر شهر ايلول. فيروز عجبتها الموسيقى نتاع الغناية اللي لحنها زيد الرحباني، اما حبتش الكلمات، فعيتوا لجوزيف حرب اللي هو كاتب الكلمات نتاع ورق واصفر، وكتب لها كلمات جديده على اللحن هذاك، وولات ولدت غنية اسمها زعل يطول انا وياك، غنية هكا رومانسيه برشا وعلى طريقه زياده الرحبين. اما الكلمات الاولى نتاع الغنية هذيك ورق واصفر ما مشيتش هكاك، وصلت لفيليمون وهبي اللي هو ملحن معروف في لبنان، ولحنها بجديد على لحن هكا شرقي اكثر، وغنيتها فيروز وغنيت ورق أصفر مش باللحن القديم ولكن باللحن الجديد. يعني تخيلوا نفس الكلمات، فيروز نفسها أما لحنين مختلفين وأغنيتين مختلفتين تماما. وزياد شرى الكهرباء وإحنا ربحنا غنيتين. يمكن الحكاية هذه أحسن مثال على الخريف اللي حكينا عليه. خريف مش فقط فصل تتساقط فيه الأوراق، هو فصل تتبدل فيه الأشياء، حاجة توفى أما حاجة أخرى تولد منها، لون يتبدل، ذكرى تتبدل، أغنية تتبدل، وحتى الصدفة نجم تبدل مسار حكاية كاملة. يمكن لهذا السبب الخريف أقل حضور في أسماء الأغاني أما أكثر حضور في معانيها. هو حاضر في الحب، في الفراق، في العمر، في الذاكرة، في الرسم، في السينما، في الشعر. ويمكن ذلك عليش نزار قبان يسأل هل شهر أيلول الذي يكتبني أم أن من يكتبني هو المطر؟ يمكن الإجابة هي الاثنين. يمكن الفصل يكتب الفنان والفنان في المقابل يعاود يكتب الفصل. في النهاية يمكن احنا ظلمنا الخريف خاطر علمونا نشوفوا فيه الورقة الصفراء اللي طايحة والعلامة على النهاية، وما علموناش اللي الورقة الصفراء قبل ما تطيح كانت خضر وكانت جزء من شجرة وكانت تعيش. الخريف ماهوش نهاية متاع فصل، الخريف فصل تحول، أما بالنسبة للخريف هذا ما زلت نستنى فيه، وبصراحة مطرة البارح مش مهنيتني بقى.
2: يعطيك الصحة زيد.
0: يعطيك الصحة زيد. خريف من منظور آخر، واحد يعاود يرتب. بالفعل احنا المتعارف عليه أنه الشجرة الورقة كتطيح، نركزوا على الأصفر، لكن ما نشوفوش ما قبل وشنو باش يكون بعد.
1: ديما نخمم في المحفوظات قبل واحنا صغار، تقول لك صور اعمل خريف، تجري للقلم الاصفر والاوراق المتساقطه والشجر وتخليها هذيك، هذيك هو الخريف.
2: هذيك انا نقول لكم حاجه، انا الصيف نحبه برشا، بعد صيف السنه ما عادش
0: حتى حد ما عاد
2: يحب، بديت نرجع في روحي. اما نحب الصيف برشا ملي انا صغيره، ونحب البحر برشا، فلما يجي الخريف المزاج نتاعي يتعكر، وزيد مع العودة المدرسية، ومع العودة المدرسية مش أني منحبش نرجع، أما خايفة كيفاش، وحتى كي لما كبرت
0: فما جديدة ترجع،
2: وعندي بنات، وديما في 15 سبتمبر ديما معتي توجعني، ونخمم
0: حالة نفسية، حالة نفسية
2: عاد كي لما كبرت وليت عندي سيارة ونجم نمشي للبحر، وليت أنه لازم لما يدخل الخريف نقعد نمشي للبحر، كاني هكا نحب نواصل لك المتعة متاع الصيف، نزيد نمشي بها للخريف، فهمت؟ اما بعد صيف السنة اظن مش ولا حد
0: يحب الخريف، يرجع روحه. مربت، شنو علاقتك بالخريف؟
3: والله انا كيف ما اميل، انا كنت من محبات الصيف، اللي هو معناها بالنسبة لي لا يعلى علي، انا من مواليد جوان، دونك نحب بس هكا الجو الصيف، البحر، لما السهرية، العطلة
0: هي
3: احنا صغار بالنسبة لنا عطلة وجو لما هكايا مع الأصحاب وكل هذايا كان قبل. بعد صيف السنة معناها يصعب عليك، تحشم انك تقول ما زلت تحب الصيف، صعيب معناها خاطر
0: خجل،
3: اي خاطر شفنا حاجات
0: الصيف
3: اللي ما طلبناهش، هو ظلمنا
1: ظلم روحه.
3: لا والاصعب من ذلك انه كي تسمع يقولوا لك راه هذا ابرد صيف عشته في حياتك، وما زلت مش تزيد تشوف ما اسخن منه.
0: نغمض عيني، ما نحبش نكمل نسمع،
3: اي خاطر هذايا يخلينا نتسائلوا. انا عامة من الناس اللي ما يحبوش الخريف، كنت لكن ولدي مولود 1 سبتمبر، فمن وقت اللي تولد ولدي وليت راجعت علاقتي بشهر سبتمبر، بقي ما نحبوش برشا، اما نحب 1 سبتمبر اللي بعده ما زلت.
0: انا من مواليد شهر الخريف،
3: منطقة ضبابية معناها.
0: وما نعرفش علاش، رغم اني نحب الشهر هذاك يعني لي، اما علاقتي بالخريف مش هي.
3: مش اللي هي
0: نقول خسارة جاي عيد ميلادي. في بعض الاحيان نقولوا ميسيلش تو نحتفلوا به وقت نعديو شهر اكتوبر، مش مشكل معني نقربوا للشتاء.
3: لا اكتوبر به، اما مش كيف ما سبتمبر
0: خريف،
3: سبتمبر خريف، سبتمبر خاطرك خارجه من الصيف، خارجه من العطله،
0: هي بدايه
3: فما عوده مدرسيه، سورتو في الذاكره نتاعنا الطفوليه، انك كنت تلعب وعامل جو بحر وكل، ومن بعد باش ترجع 15 سبتمبر، حتى الطقس كان يتقلب في 15 سبتمبر، تلقاها 14 سبتمبر طقس مزيان،
0: لأنه الخريف
3: كأنه يجي فجأة.
0: ومن بعد شهر أكتوبر بشوي بدا يمهد لنا، السخانة كانت قبل آخر أكتوبر، تولين نحكيو على آخر نوفمبر زادة تقعد السخانة، كل شيء قاعد يتحول. أما زيد أعطانا فرصة أنه نتعرفوا على قصة زوز أغاني، بتعرف اللي أنا حطيتهم الزوز، خاطر أنا الحقيقة معناه زيد الرحباني نجمتش منحطوش، فبش خليكم ليكم توما الخيار. أيمن موجود غنية زيد الرحباني، زعلي طول أنا وياك، خاطر هذيك ديما نحطها الحقيقة ونسمعها، موسيقى تقول زيد الرحباني. باش نخيركم، باش نعمل تصويت ما بين ورق الأصفر شهر أيلول وإلا زعلي طول أنا وياك. نبدأ بيك زيد.
1: هي الحقيقة زعلي طول أنا وياك اللحن أحلى، اما لو نحبوا نحافظوا على نعرفوا العبيد على الغناء يكون ان شاء الله هو في الخريف، فهمت؟ وش ماتت فيك انت؟ خلينا نمشيو هذه.
2: زعلي طول
0: مربت
3: حطينا زعلي طول لما عجبتني فكرة زياد دونك
0: نكتشفوها
3: لا مش على حتى مش نكتشف حاجة أخرى
0: خلينا ملا نكتشف وراء الأصفر شهر أيلول اللي بالحق راه تعرضني نبديها شوية وما نوصلش فيها يعني حتى من قبل
3: خاطر ذكى عقلك اللاواعي رافض الخريف
0: ممكن يلا نسمع.

0: عندي سؤال.
1: عندي سؤال الفقرة تعودتوا عليها سناء ما فماش سؤال ندير مقتطف. نحافظوا على أنه إذاعة يلزم ديما فما السؤال يكون مسموع. هذاك علاش باش ننطلقوا زيد. أول مرة تجربتك معانا في عندي سؤال. أمال ومرفت يعرفوا عندهم خبرة. نبدأ بالمقتطف الأول. يلا
2: والله أنا شايف أننا نروح نتفاهم وهي العمدة أحسن.
3: هنبقى نقول نتفاهم هنتفاهم لغاية امتى؟
4: يعني العمدة يستفرط بعلواني كنه غلبان ووحداني ويفضل مهددنا كلنا واحنا ساكتين.
3: والله انا قلبي بيقول لي ان الشيخ شعبان هو المسؤول عن الحكاية دي.
4: شعبان بقى شيخ؟ والله نفعت ملعيبك يا عمدة. الشيخ قال
5: من عارف يمكن بكرة يقبض عليا ولا على دياب ولا على يوحى.
1: هذا مقتطف من فيلم الارض. مش باش نسال على عنوان فيلم مربط هزت
6: هي فرحه وهي الارض
1: فيلم الارض ليوسف شاهين. انا باش نعطيكم اسماء شخصيات نحاول هكا نبربش شويه في الذاكره نتاعكم نتوما والمستمعين زاده كانكم تفرجتوا في الارض كان ما تفرجتوش تلقاوه راهو متاح بكل الطرق فعلى الانترنت متاح وتنجموا تعاود تفرج فيه. نسأل انهم الشخصيات اللي باش نقدمها لكم اللي كانت تجسد التمسك بالارض والتضحية من اجلها لاخر لحظة من حياتها. ونسطر اخر لحظة من حياتها. الشخصية الاولى ممثل علي شريف في دور دياب، ام يحيى شاهين في دور الشيخ حسونة، محمود المليجي في دور محمد أبو سويلم، وعزة العليلي في دور عبد الهادي. لحظات تفكير
7: من غير تفكير. محمود المليجي
8: محمود المليجي.
6: أنا باش نغلط هكا نقول سمير غانم أي حاجة باش يطلعوا من
1: السيارة. ليه ما بعثكم
7: تنفيري محمود المليجي
1: هو محمود المليجي
6: لسان الأخرانية.
1: هذا هو. نمشيوا للمقتطف الثاني.

0: وماذا بينا نكمله. نسأل على صاحب كلمات يسمراني اللون ألحان بليغ حمدي، من هو الشاعر مصري معروف؟
1: المغنية شادية
0: أكيد.
2: مش اختياراته؟
0: كان باش نعطيكم اختيارات باش تطلعوها.
3: أبنودي
0: هو الخال عبد الرحمن الأبنودي. إجابة صحيحة.
3: هي جاوبت خلاص.
0: لا لا
3: انا كريم
0: مبعثكم
3: انا سخاله باش نقول على شكون غنيش نقول عليا انا.
1: ملي قالت لاسمراني خموت الأبنودي لبيتي.
0: ركزوا معايا باش نعطيكم مقتطف نتاع مسرحيه تونسيه تسمعوها.
4: صار انت خدمت اسمانه
5: نخدم ويخلصني خدمه النهار.
4: بعد له روحك شرك وهرك.
5: على كل حال خير من اللي كنت كيف قبل.
4: وانت وين كنت قبل؟
5: عند بابا. قال لك حقا
4: إيه؟
5: عذابنا في الدنيا حلاوه في الاخره. والطعام محضر.
4: إيه؟
5: واللبس مستر. والزواج قرد موالف ولا غزال شرود.
4: اي يا اخي
5: جاني الغزال الشرود. كنت عميه حلي عينيا نلقى الدنيا واسعه وعريضه.
4: يا وليت قلت لبوك
5: علاش خبيت علي زي البلدان؟ علاش كنت عليا خليتني نعيش معاك في الدجور والظلام وحرمتي فرحتي؟
0: هذا مقتطف من مسرحيه تونسيه من انتاج مسرح الجنوبي قفصه. باش نعطيكم ثلاثه مقترحات. هل هي جواب مسوقر ام جحا والشرق الحائر ام احبك يا شعب؟
3: تصور جواب مسوقر
2: الاولى. نيا
0: الكلام
3: يعطي على
0: عطانا. طلعتوش شويه الاصوات نجمتوش تطلعوا؟
3: لا الحقيقه لا
1: اللي ضعت اي
0: صغار خاطر فتره قديمه برشا. المسرحيه هذه ترجع لاوائل السبعينات. هي مسرحيه جحا والشرق الحائر. اول عمل تاسيسي لمسرح الجنوب بقفصه. كنا نسمع في الثنائي طلع شكون؟ رؤوف بن عمر وناجي الورغي. المسرحية تأليف واقتباس محمد رجي فرحات، إخراج فاضل الجعايبي.
3: غشونا الأصوات.
0: أما فرصة لأنها موجودة زيادة المسرحية.
2: اكتشاف
0: مسرحية جحا والشرق الحائر من أهم الأعمال المسرحية التونسية، وكانت عملت في الفترة هذيك جولة في العالم وصلت لكندا.
2: ما شاء الله.
0: باش نختم بآخر مقتطف يلا فيسا فيسا.

0: واحنا نسمع عليها ميساج خليها تحتنا خاطر ولينا نزربوا مع الوقت. السؤال اسمعنا باباروتي من حفل باباروتي وأصدقاء
1: نذكروا
0: هذه ألحان شكون هو أهم من أهم ملحنين الأوبرا الإيطالية من مواليد 1812 وتوفى 1901 هو زاد لحن أوبرا عايدة ش قلت
1: فيردي عايدة
0: فيردي يلا نمشيو نسمعوا من نكملوا بها شوية وبعد نمشيو مباشرة لحكاية في دقيقة ونحضروا لوازم حكاية في دقيقة أكل كرونومتر متاع دقيقة

0: للأسف الوقت ما كفانيش باش نكملوا نسموها، باش نمشيو مباشرة الفقرة قبل الأخيرة، حكاية في دقيقة. أكل كرونوميتر حاضر، باش كون نبداو؟ نبداو بيك مرفت.
1: لا خلينا نبداو بأميلة.
0: باهي نبدا. ابدا بأميلة. ليه وأميلة قاعدة هكا تستنى في مرفت، تحب تعرف الحكاية، خاصة حكايتها بدينا نحكيو عليها برشا الحقيقة.
2: انت تعرف انا ما نعرفش شنو
0: في سبتمبر. اوكي، اي تفضل أميلة. كرونوميتر حاضر، نحضر لك أميلة.
2: اي اوكي
0: اوكي يلا.
2: باش نرجع بكم لشهر سبتمبر كيف هالايام، اما من عام 1812 احنا في موسكو، اهم مدن الامبراطورية الروسية وقتها. تسمع كان صوت لحصنة والعربات المجهورة محملة بالاسلحة والمدافع، الاف الجنود الفرنسيين داخلين موسكو غزاة، وعلى راسهم القائد والامبراطور نابليون بونابرت. ايش القاو؟ القاو الصمت الرهيب والجمود. القاو مدينة اشباح خالية من سكانها 270 الف تقريبا، بل اكثر من ذلك. القاو النيران تشتعل في المدينة، حرائق ضخمة يقال أنها دمرت ثلاثة أرباع موسكو، والأغرب أنه شعلها الروس عمدا لحرمان الجيش الروسي من المؤن والمأوى في برد موسكو القارس. بونابرت شهر ينتظر استسلام لم يأتي، ثم اضطر إلى مغادرة موسكو بجيشه الجائع منهزما أمام سياسة الأرض المحروقة.
0: دقيقة، نجحت في المهمة.
1: برافو.
0: نعمل البوز ونرجعوا المرفة التوايا.
1: برافو إيميل.
0: هاي نبدأ توبا
1: اليوم في حكاية في دقيقة. باش نحكي على تان الثمانينات اللي كلنا شفناه في مواقع التواصل الاجتماعي. يقول القائل احنا في عام 2026، علاش فرحانين بتصاور معمولة بالذكاء الاصطناعي ترجعنا الثمانينات القرن الماضي؟ الحقيقة انه فما عدة اسباب، منها اسباب نفسية كما الحنين للماضي، وخاصة ردة فعل على الجمالية الحالية. اليوم الذكاء الاصطناعي مكن جيل كامل ما كانش موجود في الثمانينات باش يرجع الى الماضي، ماضي ما عاشوش، وخليه يصنع ذكريات وهميه، صوره تخليه يشوف روحه كيفاش ينجم يكون في الثمانينات، وهذا يخلق نوع من السفر عبر الزمن من خلال الخيال. المفارقة هذه مهمة، خاصة أنه أحنا نعيش في عصر الصورة والفلاتر، فجاءت صورة الثمانينات لتعيد الحياة لصورة غير معدلة، صورة ربما فيها عيوب، وهذا اللي خلى الترند منتشر أكثر، خاصة في جيل لجنيراسيون زيد اللي هي عبرت على رفضها للصورة الكاملة والمعدلة البعيدة كل البعد عن الواقع. فهل الترند هذايا هو مجرد تسلية بين الأصدقاء أو رفض وهروب من الواقع أصبح صعب يوما بعد يوم؟
0: قلت دقيقة قالك أي منها
3: وكسرت
0: ميسي الفايدة.
1: حاولت تختصر
0: حكاية في دقيقة للي يسمعنا أول مرة، هي كيفاش نحكيه الحكاية، وهذي هو التشالنج. نحكيه حكاية في دقيقة، باش نختمه معك زيد. أنت أول مرة باش تعمل
3: ليف، وأول مرة
0: مسموح
3: لك نخذ راح
1: خذ راحتك.
0: تفضل.
3: فما حاجات ساعات نعملوها وما نتصوروش أنها تنجم تغير حياتنا سخلين. أنا وكما اللي يعرفوني من محبي ومريدي الكاتب المصري أحمد خالد توفيق، نجم تقول أني نقرأ أي حاجة يكتبها حتى ولو مجرد خربشات. طبعا ثم كتاب أخرين أثروا فيا، أما أحمد خالد توفيق عنده مكانة خاصة في قلبي وعقلي. في 2006 كنت نعيش خارج تونس، وقتها لا كان ثم لا فيسبوك لا انستغرام لا وسائل التواصل الاجتماعي اللي نعرفوها اليوم. كنا ندخل المنتديات وكلمات كما لمسان ميسنجر والمنتديات كانت طلاسم بالنسبة للجيل الحالي. مرة وانا في منتدى اسمه منتدى الروايات التفاعلية، قريت لي احمد خالد توفيق شارك البريد الالكتروني متاعه مع القراء. قلت علاش لا، بعث له ايميل حكيت له فيه على قديش نحبه ونحب كتاباته. قلت له اني نعيش في المانيا، انه ما نحبش نقرا الكتب في البي دي اف والمقرصنين، واللي انا نحب نشري رواياته في كتب ورقية، ونكره انه اني نشري حاجات يعني مقرصنة او مسروقة، وانه كان ينجم يدلني على مين نجم نشريه. ما كنتش نستنى في حاجة منه أو جواب، لكن بعد مدة لقيت في الإيميل متاعي رسالة من أحمد خالد توفيق، الراجل اللي نقرأ له ونعتبر واحد من أهم الكتاب اللي أثروا فيه اللي لم يكن الأب الروحي متاعي. بعث لي أربعة روايات مكتوبين بالورد في الفورما وورد. هو ما يعرفنيش وما كانش مطالب يعمل أي حاجة، لكنه عملها. ونجم نأكد لكم اللي الحركة هذه بالنسبة لي كانت حاجة كبيرة برش، يمكن وقتها ما كانش يتصور أصلا قديش هو بشي أثر فيه. نتذكر أول رواية كتبتها خليت واحدة من الورد اللي بعثهم لي فسخت اللي كتبوه بعد ما عملت كوبي وكتبت على نفس الفورما اللي كتبوه هو يعني تأثرا به وكي وليت نكتب فهمت حاجة. أنت مش محتاج تعمل حاجة عظيمة باش تخلي أثر كبير في إنسان، ساعات كلمة طيبة اهتمام صغير أو أنك تاخذ بخاطر إنسان نجم تخليه يتذكر طول عمره. أحمد خالد توفيق الله يرحمه ما كانش يعرفني أصلا للأسف، أما أنا بعد سنين هذه الكل ما زلت نتذكر الرسالة متاعه، وهذا يمكن يكون واحد من أجمل الدروس اللي تعلمتها من كاتب ما قريتش كتبته برك، تعلمت منه زادة كيفاش نتعامل مع القارئ، خذ بخاطر الناس خاطر أنت ما تعرفش قديش نجم تغير في حياتك.
0: يعطيك صحة زين،
2: حلوة تجربة،
0: حلوة تجربة. والفنان الإنسان زادة يبقى دايما فما جوانب مهمة تميز شخص على الشخص.
3: نمشي دقائق 10 دقائق
0: ما حسبناش المرة الجاية المشهد عملونا في الدقة. نمشيو لشارة من القلب.
4: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là.
0: بديناها بديناها ميسيلش ميسيلش من القلب باش ننطلقوا فيها مع أميل.
5: من القلب
2: بداية الكل مع أمل. فما برشة تليباتي ما بيناتنا اليوم أي. وهكا صدفة وحتى زيادة، واليوم أول مرة نتلقاو بيه وياسر فرحنا بالتجربة هذه معاه. في حكيه هو على اللي تانديان في الورقة متاعه يا راوي لما حكيه على قريف، وأنا قعدت يعني اختياري الغنية تانديان لجوداسان المغني الأمريكي موش فرنساوي من أصل أوكراني، اختياري كان ديما من كما حكينا أني نحب نزيد نمدد الصيف أكثر لأني نحب الخريف، نحب الفترات الدافية. هو يحكي على الفترة هذيك اللي يقول أنها توجد كان المناخ هذاك سخون بعد البرد الأول متاع الخريف، تتوجد كان في أمريكا الشمالية وفي كندا. فاخترت لكم لتانديان، هي غنية حالمة رومانسية تحتفي بالحب لا مشروط والأبدي يمكن.
3: ليه ملاحظة صغيرة عليها أنا من الاكتشافات على لتانديان، ما كنتش نعرف، ما اكتشفت قبل بالصدفة اللي توتو كوتوني هو اللي ملحن، ما كنتش نعرف.
2: هي
3: ما نيش على بالك جاب توتو كوتونيو
2: مقتبسة من أغنية غنيها توتو كوتونيو، ولكن النسخة الفرنسية بصوت جوداسان هي اللي لقات نجاح وتو عندها 51 سنة.
0: 51 سنة يلا.
4: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: من القلب.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيدا من المغفرة والثواب. نواصل فيما تبقى من لقانا في الدنيا وما فيها، ونواصل في فقرتنا من القلب. بعد ما سمعنا ليتي انديان اختيار أميل شقشوق، نكتشف اختيار مرفت كمون.
3: انا اخترت، قعدتنا في تراند الثمانينات، اخترت بيلي جين مايكل جاكسون، اللي هي كتابته ألحانه من ألبوم ثريلر عام 1982، واللي هي خرجت بعد في سينجل وحدها عام 1983، وتعتبر من أكثر السينجل مبيعا في العالم لمايكل جاكسون. والنجاح متاحة خلى الألبوم نفسه ثريلر الألبوم الأكثر مبيعا في العالم إلى يومنا هذا.
2: نسمعه.

0: اكتشفت ان هي ماشيه في ثنيه غلطه، فتخاطبه وتقول له على شنو كنا نلوجو، كي عرفنا بعضنا، كي الاختار اللي كنا نعيشوا فيه الى اخره. وانا نحب الموضوع بتاع الاغنيه لاني عندي مشكله ساعات مع الاغنيه العربيه اللي تقعد في يا حبيبي يا نصيبي انت طبيبي والزمن هاجرنا والزمن جرحنا الى اخره، الكلمات اللي نجم انا تو نكتبها في درجين، بينما الكلمات بتاع الاغنيه هذيا لو ترجم تعرف لهم معناها عميقين والموسيقى رائعه.
1: بها هي باش نوصلوا لختام لقاءنا اليوم في الدنيا وما فيها، حبيت ساعه نشكركم، شكرا ليك مرفت كمون، شكرا نميل شخشوق، شكرا زياد بوشوشه، ان شاء الله نتلاقاو الاسبوع المقبل
2: ان شاء الله.
1: تحياتنا للصديقات ليلى بورقعه وريم المدب، شكرا ايمن طنفوري عبد الطيف الوسليتي وعلي اولاد النصري، الى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية طيبة. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تدعو الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات، ومن أبرزها تمكينهم من التغطية الاجتماعية وتطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 مايو 2019. رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي يؤكد أن

0: تزويد السوق باللحوم البيضاء يسير حاليا بشكل منتظم ولا وجود لأي إشكال. تواصل نزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط في بداية الليل تشمل لاحقا الجنوب الغربي وتكون محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة. ولاية سيدي بوزيد تدعو المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة تبعا لما جاء في الإشعارات التحذيرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص توقع نزول كميات هامة من الأمطار في الفترة المقبلة. في العالم استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين بينهم طفلة في قصف إسرائيلي على مدينة غزة. الجيش اللبناني يقول إن قوة إسرائيلية اقتربت من إحدى نقاطه المستحدثة في بلدة دير ميماس بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد وألقت قنابل صوتية في محيطها، ما أعقبه تعزيز الجيش للنقطة وحدوث استنفار بين الجانبين. وزارة الصحة اللبنانية تدين إضرام جيش الاحتلال الإسرائيلي النيران في مستشفى ميس الجبل الحكومي واصفة الحادثة بأنها جريمة بربرية موصوفة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
3: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
4: ليست القضية هي اللغة التي يكتب بها الشاعر، وإنما الأفكار التي يعبر عنها الشاعر. كل الشاعر الذي ظهر وتبنى شعارات سياسية زاعقة بشكل مباشر هو شاعر كنسته الأيام. كذلك الشاعر الذي ينشر في كثير من الأحيان ونجده مجرد ترجمة لمنشطات الصحف. كل المنشطات التي تتحدث عن الإنجازات الوطنية والاجتماعية وتعبر عن هذه القصائد هي حقيقة قصائد ساذجة.
5: أمير شعراء الرفض أمل دنقل، كيف زلزل أمل دنقل الساحة الأدبية والسياسية العربية؟ ولماذا لقب بأمير شعراء الرفض؟ لم يكن شاعرا يكتب شعرا حماسيا، كان صوتا صارما يرفض الانكسار والمساومة في مرحلة حرجة من تاريخ البلاد العربية. عام 76 و900 و1000 كتب قصيدته لا تصالح قبيل زيارة السادات للقدس وتوقيع معاهدة كامب ديفيد. الرفض في هذه القصيدة قيمة أخلاقية وتاريخية لا تفاوض بشأنه. استدعى أمل دنقل حرب البسوس من التراث العربي القديم، وتقمص شخصية الملك كليب ابن ربيعة وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد غدر ابن عمه، ويكتب بدمه على الجدار وصية أخيرة مشددة لأخيه زير سالم. وقسم القصيدة إلى 10 وصايا مكررة ومؤكدة تنهي عن التصالح، وتحولت هذه الأبيات إلى مانيفيستو عربي للرفض. يفتتح كليب وصيته بقطع الطريق على أي تسوية مادية أو سياسية حتى لو كانت المغريات هي ملك الأرض بأكمله، لا تصالح ولو منحوك الذهب. أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت مكانهما جوهرتين، هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى. يذكر كليب أخاه بأن القاتل ليس غريبا، بل هو ابن العم الذي خان العهد، وأن دمه لا يعوضه شيء. لا تصالح على الدم حتى بدم، لا تصالح ولو قيل رأس برأس. أكل الرؤوس سواء؟ أقلب الغريب كقلب أخيك؟ أعيناه عينا أخيك؟ بإسقاطه العبقري للتاريخ على الحاضر، جعل أمل دنقل من وصايا كليب صرخة عابرة للأزمنة تؤكد أن كرامة الأوطان ودماء الشهداء أشياء لا تشترى.
6: أود يعني أن أشير في البداية إلى أن هذه القصيدة كتبت ونشرت في نوفمبر عام 1976، أي قبل الزيارة المشهورة إلى القدس في نوفمبر 1977. ومن هنا اكتسبت القصيدة أهميتها في نظر البعض، وهي تعلق على موقف مقتل الملك كليب في حرب البسوس. فجاء في قصة الأمير سالم الزير أن كليب عندما طعنه جساس بروحه نظر حوله وتعبر وذرف دمعة وتحسر، فرأى عبدا واقفا فقال له: أريد منك يا عبد الخير قبل أن تسلبني أن تسحبني إلى هذه البلاطة القريبة من هذا الغدير لأكتب وصيتي إلى أخي الأمير سالم الزير فأوصيه بأولادي وفلذة كبدي. فسحبه العبد إلى قرب البلاطة والرمح غارس في ظهره والدم يقطر من جنبه، فغطى إصبعه في الدم وخط على البلاطة وأنشأ يقول: فقل لا تصالح ولو قلدوك الذهب، أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى هي أشياء لا تشترى، ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك، حسكما فجأة بالرجولة، هذا الحياء الذي يكبت الشوق حين تعانقه، الصمت مبتسمين لتأنيب أمكما وكأنكما ما تزالان طفلين، تلك الطمأنينة الأبدية بينكما، أن سيفان سيفك، صوتان صوتك، أنك إن مت للبيت رب وللطفل أب. هل يصير دمي بين عينيك ماء؟ أتنسى ردائي الملطخة تلبس فوق دمائي ثيابا مطرزة بالقصب؟ إنها الحرب قد تثقل القلب، لكن خلفك عار العرب، لا تصالح ولا تتوخى الهرب، لا تصالح على الدم حتى بدم، لا تصالح ولو قيل رأس برأس، أكل الرؤوس سواء، أقلب الغريب كقلب أخيك، أعيناه عين أخيك، وهل تتساوى يد سيفها كان لك بيد سيفها أثكلك؟ سيقولون: جئناك كي تحقن الدم، جئناك كن يا أمير الحكم، سيقولون: ها نحن أبناء عم، قل لهم إنهم لم يراعوا العمومة في من هلك، واغرس السيف في جبهة الصحراء إلى أن يجيب العدم، إنني كنت لك فارسا وأخا وأبا وملك. لا تصالح ولو توجوك بتاج الإمارة، كيف تخطو على جثة ابن أبيك، وكيف تصير المليك على أوجه البهجة المستعارة، كيف تنظر في يد من صافحوك فلا تبصر الدم في كل كف، إن سهما أتاني من الخلف سوف يجيئك من ألف خلف، فالدم الآن صار وساما وشارة. لا تصالح ولو توجوك بتاج الإمارة، إن عرشك سيف وسيفك زيف، إذا لم تزن بذؤابته لحظات الشرف واستطبت حياة الترف. لا تصالح ولو قال من مال عند الصدام: ما بنا طاقة لامتشاك الحسام، عندما يملأ الحق قلبك تندلع النار إن تتنفس ولسان الخيانة يخرس. لا تصالح ولو قيل ما قيل من كلمات السلام، كيف تستنشق رئتان النسيم المدنس، كيف تنظر في عيني امرأة أنت تعرف أنك لا تستطيع حمايتها في الظلام، كيف ترجو غدا لصغير ينام وهو يكبر بين يديك بقلب منكس. لا تصالح ولا تقتسم مع من قتلوك الطعام، واروي قلبك بالدم، واروي التراب المقدس، واروي أسلافك الراقدين إلى أن تجيب العظام. لا تصالح ولو ناشدتك القبيلة باسم حزن الجليلة أن تسوق الدهاء وتبدي لمن قصدوك القبول، سيقولون: ها أنت تطلب ثأرا يطول، فخذ الآن ما تستطيع قليلا من الحق في هذه السنوات القليلة، إنه ليس ثأرك وحدك لكنه ثأر جيل فجيل، وغدا سوف يولد من يلبس الدرع كاملة، يوقد النار شاملة، يطلب الثأر، يستولد الحق من أضلع المستحيل. لا تصالح ولو قيل إن التصالح حيلة إنه الثأر تبهت شعلته في الضلوع إذا ما توالت عليها الفصول ثم تبقى يد العاري مرسومة بأصابعها الخمس فوق الجباه البليلة. لا تصالح لا تصالح.
5: ثم إن أمل دنقل عبر تعبيرا مدويا عن مرارة نكسة 67 و900 وألف في قصيدة كانت بدورها عنوان ديوان: البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، الصادر عام 69 و900 وألف، وكان هو الانطلاقة الشعرية الكبرى لأمل دنقل والوثيقة الإبداعية الأهم التي جسدت صدمة نكسة جوان 67 في الوجدان العربي. خرج إذن أمل دنقل بقصيدته المدوية ليعلن الرفض المطلق لتزييف الوعي، وجسد صدمة الجيل وانكساره بجرأة غير مسبوقة، منتقدا السلطة والقيادة الفاشلة ومحذرا من القادم. صرخ أمل دنقل بمرارة في وجه الزيف السياسي المعاصر، مستدعيا واحدة من أشهر شخصيات التراث العربي القديم، زرقاء اليمامة التي عرفت بحدة بصرها الأسطورية، حيث كانت ترى القوافل والجيوش من مسيرة 3 أيام، حذرت قومها من جيش يزحف نحوهم مستترا بالأشجار. قالت: أرى شجرا يسير، لكنهم سخروا منها وكذبوها، فباغتهم العدو وأبادهم وقلعت عيناها. في هذه القصيدة يتقمص أمل دنقل دور المتنبئ أو المثقف الجريح الذي صرخ مرارا محذرا من الهزيمة قبل وقوعها، بينما كانت السلطة والإعلام يغطون في نوم عميق ويزيفون الوعي. تبدأ القصيدة بخطاب مباشر وحزين موجه للزرقاء، معلنا سقوط الأقنعة ووقوع الكارثة: أيتها العرافة المقدسة، جئت إليك مثخنا بالطعنات والدماء، أزحف في معاطف القتلى وفوق جثث الشهداء، فقد فقئت عيناي وانتهت الحرب. ثم يدين أمل دنقل العقلية العسكرية متوجها إليها بالنقد اللاذع لانشغالها بالاستعراض والمكاسب الشخصية وتجاهل نذر الخطر. قالت لنا العرافة المقيدة: سيروا إلى غدكم بأعين مسهدة، لكننا نمنا على ريش عام. ويتنبأ الشاعر بالتبعات المريرة للهزيمة حين يتحول الأحرار إلى أجراء ومسحوقين يبحثون عن لقمة العيش في ظل الانكسار. ها أنت يا زرقاء وحيدة عمياء، ونحن لا نملك إلا البكاء. لقد حطمت قصيدة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة جدار الصمت والنفاق الذي تلا هزيمة 67 و900 وألف، وكانت شجاعة أمل دنقل في تسمية الأشياء بمسمياتها سببا في التفاف الجماهير والمثقفين حوله. وقد فتح أمل الباب واسعا أمام جيله لاستخدام الرموز التراثية وتوظيفها لقراءة الواقع السياسي دون السقوط في المباشرة الفجّة.

0: كتب أمل دنقل قصيدة الكلمات المتقاطعة. هذه القصيدة هي نقد لغياب الحريات وسيطرة الدولة البوليسية وتكميم الأفواه، ما عرضه للتضييق والمنع والمطاردة، لكنه ظل ثابتا على موقفه. وقصيدة الكلمات المتقاطعة صدرت ضمن ديوانه تعليق على ما حدث عام 1971 و1000، قصيدة تعبر عن حالة التيه والعبث وتزييف الوعي الجماهيري الذي عاشه المجتمع المصري في الفترة التي تلت نكسة 67 و1900. يستخدم أمل دنقل لعبة الكلمات المتقاطعة اليومية المتوفرة في الجرائد كقناع مجازي بارع لتشريح الواقع السياسي المأزوم. فالجريدة كأداة لتخدير الشعوب، الجريدة الرسمية في نظر الشاعر لا تنقل الحقيقة، بل تقدم أخباراً مزيفة في الصفحات الأولى وتترك للمواطن لعبة الكلمات المتقاطعة في الصفحات الأخيرة ليشغل بها وقته وينصرف عن قضاياه المصيرية والسياسية. تتحول القضايا والأوطان الكبرى في اللعبة إلى مجرد مربعات فارغة، يبحث المواطن عن حروفها المبعثرة، ما يرمز إلى تفتيت الوعي الجمعي وتحويل الأزمات القومية إلى تسلية فردية عبثية. يتلاعب أمل دنقل بالأسئلة التقليدية للعبة الكلمات المتقاطعة ويسقطها على الواقع المعاصر. مربع العواصم المفقودة، عندما تسأل اللعبة عن عاصمة عربية أو مدينة محتلة من عدد معين من الحروف، يشير الشاعر بمرارة إلى ضياع المدن والأرض وسط انشغال الناس بالبحث عن الحلول التافهة، ويستعرض المدن التي سقطت في النكسة مثل القدس وسيناء، وكيف تحولت هذه الجغرافيا النازفة إلى مجرد مربعات أفقية ورأسية يتسلى بحلها موظف جالس في مقهى. في اللعبة يطلب من القارئ اسم زعيم أو بطل تاريخي، فيسخر أمل دنقل من اختزال الأبطال الحقيقيين في خانة ضيقة، بينما الواقع يعج بالقادة المزيفين الذين يتصدرون الصفحات الأولى للجرائد بصورهم وبياناتهم الكاذبة. أما المربعات السوداء في اللعبة التي تفصل بين الكلمات، فيراها الشاعر رمزا للانسداد السياسي والمخابرات وأجهزة الأمن التي تمنع الكلمات من الالتقاء وتضع حدا فاصلا بين المواطن والحرية. بنيت قصيدة الكلمات المتقاطعة على سخرية سوداء، حيث يأخذ الشاعر ممارسة يومية تافهة كحل الألعاب في الجريدة ليناقش من خلالها أكبر كارثة سياسية وتاريخية حلت بالجيل، النكسة. أما اللغة، لغة القصيدة، فيومية قريبة من لغة الصحافة والمقاهي والشارع ليحدث صدمة مباشرة لدى المتلقي. وصمم القصيدة هندسياً لتبدو في ذهن القارئ شبيهة بشبكة المربعات المتقاطعة، ما يجعل القارئ يشعر بأنه محاصر داخل هذه اللعبة العبثية لا يقدر على الخروج منها. لقد نجح أمل دنقل في قصيدة الكلمات المتقاطعة في إثبات أن الرفض ليس خطابة مباشرة فقط، بل يمكن أن يكون سخرية لاذعة تكشف كيف تصنع الأنظمة وعيا زائفا يجعل الإنسان يبحث عن حلول في مربعات الورق، بينما واقعه الفعلي ينهار خارج جدران الجريدة.
1: كلمات سبكتاكوس الأخير، مزج الأول، المجد للشيطان معبود الرياح، من قال لا في وجهي من قالوا نعم، تمزيق العدم، من قال لا فلم يمت وظل روحا أبدية الألم. مسجد سامي معلق أنا على مشارق الصباح، وجبهتي بالموت محلية لأنني لم أحنها حية. يا إخوتي الذين يعبرون في الميدان مطرقين منحدرين في نهاية المساء في شارع الإسكندر الأكبر، لا تخجلوا، لا تخجلوا، ولترفعوا عيونكم إلي، لأنكم معلقون جانبي، معلقون جانبي على مشارق القيصر. فلترفعوا عيونكم إلي، لربما إذا التقت عيونكم بالموت في عيني يبتسم الفناء داخلي، لأنكم رفعتم رأسكم مرة. سيزيف، سيزيف لم تعد على أكتافه الصخرة يحملها الذين يولدون في مخادع الرقيق والبحر. البحر كالصحراء لا يروي العطش، لأن من يقول لا لا يرتوي إلا منه. فلترفعوا عيونكم للسائر المشنوق، فسوف تنتهون مثله غدا. وقبلوا زوجاتكم، قبلوا زوجاتكم هنا على قارعة الطريق، فسوف تنتهون ها هنا غدا. فالانحناء مر والعنكبوت فوق أعناق الرجال ينسب الغدا. فقبلوا زوجاتكم، إني تركت زوجتي بلا وداع، وإن رأيتم طفلي الذي تركته على ذراعها بلا ذراع فعلموه للحناء، علموه للحناء. الله لم يغفر خطيئة الشيطان حين قال لا. الودعاء الطيبون هم الذين يرثون الأرض في نهاية المدى، لأنهم لا يشتقون. فعلموه للحناء وليس ثم من الفرق. لا تحلموا بعالم سعيد، خلف كل قيصر يموت قيصر جديد، وخلف كل ثائر يموت أحزاب بلا جدوى ودمعة سنة. مزج سادس. يا قيصر العظيم، قد أخطأت، إني أعترف. دعني على مشنقتي ألسن يدك، ها أنا ذا أقبل الحبل الذي في عنقي يلتف، فهو يداك وهو مجدك الذي يجبرنا أن نعبدك. دعني أكفر عن خطيئتي، أمنحك بعد ميتتي جمجمتي تصوغ منها لك كأسا لشرابك القوي. فإن فعلت ما أريد، إن يسألوك مرة عن دمي الشهيد وهل ترى منحتني الوجود كي تسلبني الوجود، فقل لهم قد مات، قل لهم قد مات غير حاقد علي، وهذه الكأس التي كانت عظامها جمجمته وثيقة الغفران لي. يا قاتلي، إني صفحت عنك في اللحظة التي استرحت بعدها مني، استرحت منك، لكنني أوصيك، أوصيك إن تشأ شنق الجميع أن ترحم الشجر. لا تقطع الجذوع كي تنصبها مشانقا، لا تقطع الجذوع، فربما يأتي الربيع والعام عام جوع، فلن تشم في الفروع نكهة الثمر. وربما يمر في بلادنا الصيف الخطر، فتقطع الصحراء باحثا عن الظلال، فلا ترى سوى الهجير والرمال، والهجير والرمال والظمأ الناري في الضلوع. يا سيد الشواهد البيضاء، يا سيد الشواهد البيضاء في الدجال، يا يا قيس الرسول ما الزجارة. يا إخوتي الذين يعبرون في الميدان في الحناء منحدرين في نهاية المساء، لا تحلموا بعالم سعيد، فخلف كل قيصر يموت قيصر جديد. وإن رأيتم في الطريق هانيبال فأخبروه أنني انتظرته مدى على أبواب روما المجهلة، وانتظرت شيوخ روما تحت قوس النصر قاهر الأبطال، ونسوة الرومان بين الزينة المعربدة ظللنا ينتظرنا مقدم الجنود ذوي الرؤوس الأطلسية المجعدة. لكن هانيبال لم تأتي جنوده المجندة، فأخبروه أنني انتظرته لكنه لم يأتي، وأنني انتظرته حتى انتهيت في حبال الموت، وفي المدى قرطاجة بالنار تحترق، قرطاجة كانت ضمير الشمس قد تعلمت معنى الركوع، والعنكبوت فوق عناق الرجال والكلمات تختنق. يا إخوتي قرطاجة العذراء تحترق، فقبلوا زوجاتكم، إني تركت زوجتي بلا وداع، وإن رأيتم طفلي الذي تركته على ذراعها بلا ذراع فعلموه للحناء، علموه للحناء، علموه.
0: عاش أمل دنقل في فقر مدقع وحياة سعلكة قاسية، ورفض مرارا عروضا مغرية للكتابة في صحف ومجلات رسمية أو عربية كانت تتطلب تغيير مواقفه أو تخفيف حدة قلمه، حتى وهو يصارع السرطان في غرفته بالمستشفى رفض أن يستسلم للمرض أو للموت بهدوء، ورفض بياض الكفن، وواصل المقاومة بالكتابة حتى لقب أيضا بالمحارب الرافض. كان أمل دنقل يرى الشاعر لسان حال الأمة والضمير الذي لا يجب أن ينام، والرفض عنده كان انحيازا للحق وللحرية ولكبرياء الإنسان.
2: وتناقلوا النبأ الأليم على بريد الشمس في كل المدينة، قتل القمر، شهدوه مصلوبا تدلى رأسه فوق الشجر، نهب الجنات جواهر الماس الثمينة من صدره، تركوه في الأعواد كالأسطورة السوداء في عيني ضرير. ويقول جاري كان قديسا لماذا يقتلونه، وتقول جارتنا الصبية كان يعجبه غنائي في المساء، وكان يهديني قوارير العطور، فبأي ذنب يقتلونه؟ هل شاهدوه عند نافذتي قبيل الفجر يصغي للغناء؟ وتدلت الدمعات من كل العيون كأنها رأس القمر، وترحموا وتفرقوا، فكما يموت الناس مات. وجلست أسأله كثيرا عن يد غدرت به، لكنه لم يستمع لي، كان مات. دثرته بعباءته، أسبلت جفنيه على عينيه حتى لا يرى من فارقوه، وخرجت من باب المدينة للريف. يا أبناء قريتنا، أبوكم مات، قد قتلوه أبناء المدينة، ذرفوا عليه دموع إخوة يوسف وتفرقوا فوق الطريق مخلفيه. يا إخوتي هذا أبوكم مات. ماذا؟ لا، أبونا لا يموت، بالأمس طول الليل كان هنا يقص لنا أحاجيه الحزينة. يا إخوتي بيدي هاتين احتضنته، أسبلت جفنيه على عينيه حتى تدفنوه، قالوا كفاك اصمت فإنك لست تدري ما تقول، قلت الحقيقة ما أقول، قالوا انتظر لم تبق إلا بضع ساعات ويأتي. حط المساء وأطل من فوق القمر متألق البسمات ماسي النظر. يا إخوتي هذا أبوكم ما يزال هنا، فمن هو ذلك الملقى على أرض المدينة؟ قالوا غريب ظنه الناس القمر، قتلوا ثم بكوا عليه ورددوا قتل القمر لكن أبونا لا يموت.
0: من آخر لقاء تلفزي سجل مع أمل دنقل قبل وفاته بنحو عام أنجزه الصحفي فاروق شوشة، وكان ضيفاه أمل دنقل وعبد الرحمن الأبنودي، وهما صديقان منذ الطفولة. يتحدث أمل دنقل عن إنتاجه الشعري وعما يجمعه بعبد الرحمن الأبنودي في هذا المقتطف.
2: أنا لي حتى الآن 5 دواوين. الديوان الأول صدرت طبعته الأولى في عام 1969 وعنوانه البكاء بين يدي زرقاء اليمامة. الديوان الثاني صدرت طبعته الأولى في عام 1971 واسمه تعليق على ما حدث. أما الديوان الثالث فاسمه مقتل القمر وصدر في عام 1974. الديوان الخامس اسمه العهد الآتي وصدر في عام 1975. أما الديوان الخامس اسمه أحاديث في غرفة مغلقة وصدر في عام 1979. طبعا لي بعض المخطوطات المسرحية والشعرية لم أنشرها حتى الآن، ولكن يتحدث عن إنتاج المنشور. النشأة المشتركة لم تكن فقط بسبب أننا من بلد واحد، وإنما أيضا لأن أبوانا كانا صديقين وهما يكتبان الشعر العمودي أيضا ومن رجال الدين محافظة قنا. نحن من قريتين متجاورتين، هو طبعا من كما يبدو من اسمه من قرية أبنوت، وأما أنا من قرية بجانبها تسمى قفط. التقينا في أيام الدراسة والتجوال. الشيء الذي أحب أن أؤكده، يعني أنا أؤكده في هذه المسألة، هو ليس قضية النشأة المشتركة فقط، وإنما قضية الإخلاص للشعر. يعني منذ البداية كنت أضع يعني في ذاكرتي وفي تصميمي أن أكون شاعرا، وكان هو يضع في ذاكرته وفي تصميمه أن يكون شاعرا، ولم يكن هناك إخلاص لقضية أخرى غير الشعر، أي قضية أخرى. يعني لم نحاول حتى كتابة القصة أو كتابة الرواية أو المقالات أو العمل بالصحافة أو أي نوع من أنواع الكتابة باستثناء الشعر. وفي تقديري أن هذه الرهبنة في محراب الشعر هي الشيء الذي جمع في البداية بيني وبين عبد الرحمن، فهو كان مخلصا لقضية الشعر بدرجة أحسست معها أن هذا شعر.
0: والشاعر أمل دنقل ولد في 23 من شهر جوان عام 1940 في محافظة قنا بالصعيد المصري، وتوفي في 11 من ماي سنة 83 و900 ألف. حياته القصيرة الممتدة على نحو 42 عاما كانت زاخرة بالأحداث والخطوب. سماه والده أمل تيمنا بنيله الإجازة العالمية من الأزهر في نفس عام ولادته، وتوفي والده وهو في 10 من عمره، فأصبح مسؤولا عن أمه وشقيقيه. ورث عن أبيه مكتبة تراثية وفقهية زاخرة صقلت لغته وربطته بالتراث الأدبي والتاريخي. وفي فترة الستينات سافر إلى القاهرة رفقة صديقيه الشاعر عبد الرحمن الأبنودي والقاص يحيى الطاهر عبد الله، والتحق بكلية الآداب بجامعة القاهرة، لكنه تركها من العام الأول لينخرط في الحياة العملية، منتقلا بين وظائف حكومية في محكمة قنا وجمارك السويس والإسكندرية ثم منظمة تضامن الأفرو آسيوي، لكنه كان يستقيل باستمرار ليتفرغ للشعر والحرية.
2: بجانب أن الشاعر يجب أن يكون له موقف المجتمع، فهو في حقيقة جوهره هو شاعر معارض. يعني الشاعر يجب أو الفنان عموما يجب أن يرفض الواقع لأنه يحلم بواقع أحسن. يعني حتى لو كان الواقع الذي نعيشه جميلا فنحن نطمح في عالم أكثر جمالا وأكثر رقة وأكثر شعرية. من هنا الشاعر يريد أن يحقق المعادلة المستحيلة، أن يجعل الواقع شعرا وأن يجعل الشعر واقعا. حلم الشاعر دائما أن يجعل الواقع شعرا وأن يجعل الشعر واقعا. وما أن الواقع لا يسعف ودائما في درجة تخلف عن الحلم، فالشاعر يقف دائما مع الحلم ضد الواقع. أنا ضد أن يفسر موقف الشاعر بأن هذا شاعر سياسي أو شاعر أو هذه قصيدة سياسية. توجد قصيدة واحدة، وهذه القصيدة تحمل رؤية اجتماعية إنسانية سياسية وصفية طبيعية غزلية. قصيدة تحمل جميع، لا يوجد في الشعر الآن هذا التقسيم الحاد بين هذه القصيدة غزلية وهذه القصيدة سياسية وهذه القصيدة وطنية وهذه قصيدة مدح وهذه قصيدة هجاء وهذه قصيدة فخر، انتهى كل هذا. القصيدة صورة لإحساس الشاعر بالمجتمع في لحظة ما.
0: عاش أمل دنقل حياة قاسية اتسمت بالفقر وعدم الاستقرار، وظل يتنقل بين الفنادق الرخيصة والمقاهي دون مسكن ثابت. وفي عام 79 و900 و1000 تزوج من الكاتبة الصحفية عبلة الرويني التي وثقت تفاصيل حياتهما معا في كتاب الجنوبي الصادر عام 1985، خاصة صراعه مع المرض في الغرفة رقم 8 بالمعهد القومي للأورام لما يقارب 3 سنوات. كتاب الجنوبي هو شهادة حب مؤثرة تسرد تفاصيل إنسانية حميمة عن حياة أمير شعراء الرفض وتركيبته النفسية كصعيدي يتمسك بقيم الكبرياء والشهامة والرفض المطلق للمساومة.
3: طول فترة المرض اللي ممكن امتدت 3 سنين ومنهم سنة ونص تحديدا الأخيرة في معهد السرطان بشكل متواصل، كتب ما يقرب من ديوان. هذه الغزارة في الكتابة الشعر هي شكل من أشكال مواجهة المرض وشكل من أشكال مواجهة الموت وشكل من أشكال الإرادة.
0: تحولت غرفة أمل دنقل بمعهد الأورام إلى صالون ثقافي ضم كبار المثقفين رغم مرضه الشديد، وكتاب الغرفة رقم 8 يوثق اللحظات المريرة والأخيرة في معهد الأورام. قصيدته الأخيرة ضمن هذا الديوان بعنوان الجنوبي فيها يخلع قناع الشاعر السياسي المحارب ليعود إلى ذاته، طفولته، جذوره الصعيدية، مسترجعا شريط حياته في مواجهة الموت الوشيك. يقول: هل أنا كنت طفلا أم أن الجنوبي كان صبيا يشيب تتأرجح بين يديه الأماني وتسقط منه لآلئها في دروب النحيب، قادما من بلاد النخيل من الشمس والموت أحمل قلبي الصغير كعصفور تين في سلال المدينة أبحث عن لغة لم تقلها العيون. ويتساءل عن طفولة في الجنوب واغتراب في المدينة وموت يقترب من غرفته، ملتفتا في نهاية القصيدة إلى زوجته وأصدقائه تاركا لهم روحه وقيمه كوصية أخيرة. وثق الأصدقاء اللحظات الاستثنائية التي عاشوها معه في تلك الغرفة. عبلة الرويني الزوجة والرفيقة روت كيف حول أمل جدران الغرفة البيضاء الكئيبة إلى لوحة فنية، حيث علقوا عليها الصور الملونة والقصائد ووضعوا أجهزة التسجيل لسماع الموسيقى ليطردوا اليأس الذي كان يسكن غرف المستشفى. أما عبد الرحمن الأبنودي رفيق العمر والخال فقد كان يزور أمل بانتظام وشهد كيف كان الجنوبي الصلب يذوب جسديا لكن قلمه يزداد توهجا. وذكر الأبنودي في شهادات لاحقة مرارة تلك اللقاءات وكيف كان أمل يشفق على أصدقائه من رؤية ضعفه الجسدي، مما جعله يكتب في قصيدته: يستقبلون الأصدقاء بين لونين، يرون السرير قبرا والحياة دهرا.
4: آخر مشهد أنا أذكره ذهبت إليه معهد السرطان وكانت الغرفة رقم 8، عشان كده سمينا ديواني الذي أصدرناه بعد وفاتي ديوان قصائد الغرفة رقم 8. وقال لي كلمة جميلة جدا، قال لي: أنا مش عايزك تكون رومانسي، فقال لي: أنا حموت بعد يومين على الأكثر. قال لي: ارفع المرتبة. رفعت المرتبة فوجدت تحتها حزمة نقود، وقال لي: الفلوس دي تخليها معاك، جثماني يروح بالطيارة وانتم معاي أقرب أصحابي، هأدفن في مقبرة أبي.
0: أما الدكتور جابر عصفور فقد وصف الغرفة بأنها لم تكن مكانا للاحتضار بل كانت منصة لإنتاج الجمال، وعاين بنفسه كيف كان أمل يكتب قصائد ديوانه الأخير على علب الثقاب وهوامش الجرائد لعدم قدرته على الإمساك بالأوراق الكبيرة، وكيف تحول وعي أمل بالكامل نحو فلسفة الوجود والموت واللون الأبيض الذي بات يحاصره. فهمي عبد السلام أحد رواد الصالون الثقافي الغرفة رقم 8 أصدر لاحقاً كتاباً كاملاً بعنوان مذكرات الغرفة 8 مع أمل دنقل، قدم فيه شهادة مخلصة وصادقة وبعيدة عن الأكاديمية الجافة، ركزت على الجوانب الإنسانية البحتة لأمل وهو يصارع المرض وكيف كان يواجه الأطباء والممرضات بروح السخرية الصعيدية اللاذعة رغم الآلام المبرحة. لعل أدق وصف لملامح الأصدقاء في تلك الغرفة جاء على لسان أمل دنقل نفسه في ديوانه الأخير حين كتب مستنكرا نظرات الحزن في عيونهم: في عيون الأصدقاء أرى الحقيقة غائمة، يرون السرير قبرا والحياة دهرا. أوراق الغرفة 8 هو الديوان الشعري الأخير والشهادة الإنسانية الأعمق التي تركها الشاعر أمل دنقل قبل رحيله، وقد صدر الديوان عام 83 و900 ألف بعد وفاته بنحو 40 يوما بفضل جهود زوجته عبلة الرويني، ويضم القصائد التي كتبها وهو يعاني سكرات الموت ويصارع مرض السرطان على سرير المستشفى. يبتعد الشاعر هنا عن الهتاف السياسي المباشر لينشغل بأسئلة الوجود، الفناء، متسائلا بمرارة عن عبثية المرض. في غرف العمليات كان نقاب الأطباء أبيض، لون المعاطف أبيض، تاج الحكيمات أبيض، الملاءات، لون الأسرة، أربطة الشاش والقطن، كل هذا البياض يذكرني بالكفن. في هذه القصيدة نستشعر صدمة الشاعر الأولى وبداية مكوثه في المستشفى، متسائلا في مقطع بمرارة واستنكار: تلك أسلحة الجراحة تسن ضدي؟ أم هي أسلحة ضد من؟ ضد من؟ حيرة الإنسان عندما يواجه عدوا غير مرئي يسكن داخل خلاياه، حيث تصبح جبهة القتال هي ذاته وجسده. يرفض أمل الاستسلام للشفقة ويستخدم السخرية المرة لمواجهة الأطباء الذين يتعاملون مع جسده كحقل تجارب أو أرقام. أيها الواقفون على حافة الروح، لا تبحثوا في خلاياي عن سبب الموت، إن الموت يسكن في الكلمات التي لم أقلها وفي الحبر هذا الذي قد جف في الدوات.
2: من ذلك الهائم في البرية ينام تحت الشجر الملتف والقناطر الخيرية؟ مولاي، هذا النيل، نيلنا القديم، أين ترى يعمل أو يقيل؟ مولاي، كنا صبية نندس في ثيابه الصيفية، فكيف لا تذكره وهو الذي يذكر في المذياع والقصائد الشعرية؟ هل كان قائدا؟ مولاي، ليس قائدا، لكنما السياح في مطالع الشتاء ذي الأقمصة القصيرة الأكمام يأتون كي يروه، ويصورونه بوجهه الباكي وكوفيته القطنية لكي يشهروا بنا بالنظم الثورية. تعال كي نودعه في ملجأ الأيتام. مولاي، هكذا تحبه الصبايا والرعاة والأغنام وأم كلثوم التي كانت تغني له في وصلتها الشهرية. النيل، أين يا ترى سمعت عنه قبل هذا اليوم؟ أليس ذلك الذي كان يصاحب العذارى ويحب الدم؟ مولاي، قد تساقطت أسنانه في الفم ولم يعد يقوى على الحب وألعاب الفروسية. لا شأن لي، لابد أن يبرز لي أوراقه الرسمية، فهو صموت، يصادق الرعاع، يهبط القرى ويدخل البيوت ويحمل العشاق في الزوارق الليلية. مولاي، هذا النيل، لا شأن لي بنيلك المشرد المجهول، لابد أن يريني أوراقه الرسمية، شهادة الميلاد والتطعيم والتأجيل والموطن الأصلي والجنسية لكي ينال الحق في الحرية.
0: مطلب الحرية كان مطلبه دائما. أمل دنقل الذي عبر عن هموم شعبه ونكسته وانتقد الصمت والقيود ظل محاربا قويا في الصحة والمرض ولآخر نفس، وصيته لا تصالح.

0: على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
1: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و93.9 FM.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تمام 9 مساء هنا في تونس. تواصل الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار الليلة خاصة في المناطق الغربية للشمال والوسط والجنوب الغربي، ثم تتجه نحو المناطق الشرقية، كما يتواصل نزول الأمطار غدا السبت في أغلب الجهات، وفق المهندس في المعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي.
5: بالنسبة لهذه الليلة تتواصل أمطار مؤقتة رعدية خاصة في المناطق الغربية للشمال والوسط وكذلك الجنوب الغربي، تتجه شرقا نحو المناطق الساحلية الشرقية مع أمطار تكون أحيانا غزيرة وكذلك إمكانية لتساقط البرد بأماكن محدودة ورياح قوية تتجاوز سرعتها مؤقتا في شكل هبات 60 كيلومتر في الساعة. الحرارة الليلة تتراوح بين 20 و25 درجة بالشمال الوسط، تكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 25 و30 درجة بالنسبة لمناطق الجنوب. بالنسبة اليوم غد السبت إن شاء الله تكون هناك سحب أحيانا كثيفة على أغلب مناطق البلاد مع أمطار بالشمال والوسط وكذلك محليا بالجنوب، تكون مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية، وتتجه شرقا نحو الجهات الشرقية وتكون بغزارة خاصة بجهة الساحل وكذلك الجنوب الشرقي، مع درجة حرارة في انخفاض خلال يوم الغد حيث تتراوح القصوى عامة بين 28 و32 درجة، تكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي.

0: وفي سيدي بوزيد بلاغنا صادر عن ولي الجهة المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها على خلفية التوقعات بنزول كمية مهمة من الأمطار. وفي القصرين دعت مصالح الولاية في بلاغ عشية اليوم كافة المواطنين إلى توخي الحذر وملازمة اليقظة تبعا لآخر التوقعات الجوية بنزول كميات مهمة من الأمطار بداية من مساء اليوم والأيام القادمة، كما دعت إلى الامتناع عن المجازفة بعبور الأودية مهما كانت الظروف المناخية والابتعاد عن الأماكن والنقاط التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد الشغل تدعو اليوم في بيان الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. وكانت الجامعة قد أصدرت برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري على خلفية ما عبرت عنه بتعطل الحوار وعدم معالجة الحقوق العمالية. في أخبار العالم، في اليمن قالت القوات الحكومية أنها تحقق تقدما مهما وتستعيد مواقع بعدد أو في جبل الشهداء جنوب غربي تعز، مضيفة أن الطائرات الحربية تشن غارات على مواقع لجماعة الحوثي في محيط جولة القصر شرقي تعز. إنسانيا، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن أكثر من 18,000 أسرة يمنية نزحت بسبب القتال الدائر في اليمن خلال الفترة من الأول من أوت المنقضي إلى 16 من سبتمبر الجاري. هذا وحذرت الأمم المتحدة من تدهور حاد في الوضع الإنساني للمدنيين في اليمن، مؤكدة ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات في هذا البلد جراء تصاعد العمليات العسكرية إلى أكثر من 22 مليون إنسان. في الملف الإيراني، قالت صحيفة واشنطن بوست اليوم نقلا عن 6 مسؤولين أمريكيين مطلعين على البيانات الداخلية للبنتاغون المتعلقة بحصر الخسائر البشرية، قالت إن عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية خلال حرب إيران يفوق ما أعلنته وزارة الحرب الأمريكية. في سوريا، السلطات السورية تعلن اليوم إيقاف 5 من كبار ضباط وقيادة سلاح الجو في النظام السابق متهمين بالتورط في عملية قصف جوي استهدفت مناطق مأهولة بالمدنيين خلال سنوات الثورة السورية. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: ايام لا تنسى.
4: C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimes, moi qui t'aimais.
5: انا بديت مغني ولكن التمثيل استهواني.
6: انا اسمعي من الشريف ويا ما ادراك،
7: كنا جيل كامل يحب حياته تتغير.
8: أنا أعتبر أن الإذاعة باعتبار انتشارها وشمول انتشارها واتصالها بجميع فئات المجتمع ودخولها على البيوت في جميع أوقات الحياة اليومية عندها دور أساسي ومسؤولية لا يمكن أن تنفك وتتخفى من هذه المسؤولية.
3: أيام لا تنسى مع الحبيب جغام.
9: أنت

أهلا بكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الأولى بعد العودة إلى أيام لا تنسى. الحلقة الأولى من برنامج ومنوعة أيام لا تنسى، الجمعة 18 سبتمبر 2026. نحن في شهر سبتمبر، نعم، أحب هذا الشهر لأنه شهر فيه شجن وحنين. فيه أتذكر عودة التلاميذ للمدارس عندما كانت الأمهات تخفين دموعهن خلف ابتسامات رقيقة مشجعة، وحين كانت الحقائب تبدو أكبر من أصحابها. أتذكر الطرقات التي ازدحمت بالحكايات ورائحة الكتب الجديدة والوجوه التي اعتقدنا أننا سنبقى معها إلى الأبد. في شهر سبتمبر شجن لا يؤلم بل يوقظ الإحساس بمرور الزمن. شهر يذكرنا أن كل شيء تغير وأن الجمال الحقيقي يكمن في هذا التغيير. تبدأ أوراق الشجر بتغيير ألوانها، وتبدأ الطيور رحلاتها الطويلة، ويبدأ الإنسان في مراجعة ما مضى من عامه كأنه يقف عند نافذة مفتوحة بين فصلين من الحياة. شهر سبتمبر للعشاق ليس لأنه يحمل قصص الحب الطاغية والصاخبة، بل لأنه يشبه الحب الناضج، ذلك الحب الذي هدأت نيرانه وبقي يعرف قيمة الصمت كما يعرف قيمة الكلام، ويجد في الغروب جمالا لا يقل عن جمال الشروق. في هذا الشهر، شهر سبتمبر، يصبح البحر أكثر هدوءا والسماء أكثر صفاء والقلب أكثر استعدادا للإصغاء. في سبتمبر نسمع وضوح صوت الكروان، وفي سبتمبر بشائر النباتات الندية. شهر سبتمبر يهمس لنا بأن نتوقف قليلا وسط ضجيج الحياة، وأن ننظر إلى الداخل قبل أن ننظر إلى الخارج. لهذا أحب هذا الشهر، لأنه لا يصرخ مثل الصيف ولا يحزن مثل الشتاء، بل يقف بينهما متأملا حاملا في يده باقة من الذكريات، وفي الأخرى وعدا ببداية جديدة. إنه الشهر الذي يعلمني كل عام أن النضج ليس نهاية الجمال، بل صورته في قلوبنا أعمق وأبقى. لكل هذا وأكثر أحب هذا الشهر.

جينا الدار نسأل على الحبايب، كأنني أسأل الآن عن الموسيقار الكبير محمد القرفي الذي توفي يوم الأحد الماضي، وأعتبر أني فقدت صديقا. نعم، نحن فقدنا فنان كبير موسيقار أعطى للموسيقى وكانت له عروض متنوعة. درس محمد القرفي بالمعهد الوطني للموسيقى وبجامعة سربان، أدار فرقة مدينة تونس للموسيقى، قدم عروض تحت عناوين متعددة منها أصوات الحرية، زخارف عربية، آخر عرض في افتتاح مهرجان قرطاج الدورة الفائتة، يعني دورة السنة الماضية من قاع الخابية. قدم عروض غنائية عديدة اختار لها أجمل قصائد الشعراء الكبار كما شابي، عبد الحميد خريف، سعيد عقل، محمود درويش، أحمد فؤاد نجم. تعامل كذلك مع فنانين عديدين، نذكر ثامر عبد الجواد، سليم دمق، أحمد زروق، ذكرى محمد، عزيز أبو ترعة، نور الدين الباشي، أسماء بن أحمد، مارسيل خليفة، جوليا بطرس، علي الحجار، منصور الرحباني. له كتب عديدة باعتبار أن محمد القرفي كان يهتم كذلك بالتأليف وكتابة المقالات. من كتبه مثلا هذا الكتاب صفحات من الموسيقى العالمية، تقديم الموسيقار منصور الرحباني، هذا كتاب آخر أيضا بالفرنسية و يعني لفورم انسترومنتال دون لا ميوزيك كلاسيك دو تونيزي، وفيه إهداء العزيز الأخ العزيز حبيب جغام مع خالص الود 2/1/1997. هذه حلقة إذن خاصة بالموسيقار محمد القرفي.

0: وطني شبينك غنى سليم دمق، وكما قلت في التقديم قبل الأغنية، من الفنانين اللي تعمل معهم الموسيقار الله يرحمه محمد القرفي، سليم دمق، وفنانين أخرين ذكرت البعض منهم. متفقد تربية موسيقية، عازف سابق في فرقة مدينة تونس، وصديق لمحمد القرفي سي خليل حفحوف. مساء الخير سي خليل ومرحبا بك.
1: أهلا بك، مرحبا بك سي الحبيب.
0: نعم، نحن فقدنا صديقا كذلك، لأنه علاقتنا بمحمد القرفي مش كان على مستوى النشاط الموسيقي أو حضور العروض الموسيقية أو المشاركة معه في ندوة أو في نقاش، ولكن كذلك
1: صديق حميم.
0: نعم. كيفاش تتذكر بداية العلاقة معه سي خليل؟
1: والله هي بداية كنا غير واعيين بها واكتشفناها في آخر أعمارنا.
0: نعم، لا عاد ربي إن شاء الله ربي يطول عمرك
1: عايشك.
0: نعم،
1: وبداية حقيقية، البداية الأولى اكتشفنا أنه حانوت والد سي محمد القرفي،
0: نعم،
1: ودكان والدي في الأسواق في سوق رباع ونهج محفوظ،
0: نعم،
1: متقاربين ياسر، وكنا صغار نلعبوا مع بعضنا وما نعرفوش انفسنا الساعة. بوه الله
0: يعني تقريبا وقتها قداش كان عمرك انت؟
1: كل وقت هذاك 7 سنوات.
0: صغار، اي صغار. نعم،
1: بوه كان يشتغل البرانسي،
0: نعم،
1: في السوق، قولوا احنا سوق رباع الضويق،
0: نعم، في المدينة العتيقة، نعم،
1: مقهى معروفة مشهورة، مقهى العريش.
0: أيوة،
1: وأنا الوالد كان أيضا يشتغل في الطعمة والصوف والنسيج.
0: نعم،
1: وبعد بعدنا على بعضنا،
0: ثم
1: كل واحد تلاقينا فترة في خزندار، فترة صغيرة
0: في معهد خزندار.
1: في معهد خزندار،
0: نعم،
1: احنا زوز من خريجي معهد خزندار.
0: نعم،
1: واللي كان يجمعنا نادي الموسيقى اللي كان يشرف عليه أستاذ زوز، وأستاذ كثير من الأجيال سي توفيق الذويوي.
0: أي توفيق الذويوي،
1: الله،
0: نعم،
1: الله يرحمه.
0: نعم، يعني يا سي خليل الموسيقى هي اللي وطدت العلاقة بينكما
1: بالطبيعة. بعد وقت كون هو فرقة مدينة تونس،
0: نعم، في بداية السبعينات،
1: في بداية السبعينات،
0: نعم،
1: واعتمد على العديد من الشبان العازفين وكونهم، فكانت الفرقة معناها هي بيدها مدرسة للموسيقى.
0: نعم،
1: شاركوا معاه زوز اخواتي، وانا كل وقت ذاك كنت في 77 سافرت للعراق،
0: نعم،
1: حيث مدرس الموسيقى غاديك. لما رجعت
0: قداش بقيت بين قوسين؟ قداش بقيت في العراق؟
1: 3 سنوات.
0: 3 سنوات، نعم، ثم رجعت تونس بطبيعة الحال.
1: بطبيعة الحال رجعت وقت حرب إيران ما وصلتش.
0: نعم، وعدت إلى محمد.
1: لما عدت بقيت فرقة مدينة تونس، وكان لي قادة واستدعاني، كان معاه العازف الشهير بالناي، عازف الناي جلول الجلاسي.
0: نعم،
1: وتقابلت أنا وياه واتفقنا على أن نلتحق بالفرقة، لكن على أساس، قال لي وقتها كلمة ما زلت ترن في، قال لي قبل كل شيء، قبل ما تجي وتبرر وتلتحق إيجي أسمع الموسيقى، أحضر في تمرين أو تمرينين.
0: نعم،
1: بالنسبة لي ما أنا تسألت علاش نسمع الموسيقى، وهو كل وقت كان يعاني من ناس ضد التوجه الموسيقي، يقول لك هذا باش يجي يعزف معايا لازم يكون مقتنع بالخط اللي ماشي فيه.
0: نعم.
1: وأحضرت بعدين
0: تحظش من وقتها سي خليل حفروف أن محمد القرفي الله يرحمه كان صارم في اختياراته في تعامله مع الموسيقيين اللي حوله أو حتى مع الأصدقاء، لابد أنه يكونوا مش في نفس التوجه، أما على الأقل يكون عندهم رقي على مستوى السماع والعزف والمتابعة.
1: حتى التوجه الموسيقي هو عنده مشروع.
0: نعم.
1: هو الشيء الجيد عند محمد وأنه عنده مشروع موسيقي مؤمن به إلى النخاع.
0: نعم.
1: فما عندوش وقت باش يضيعوا مع ناس ما يؤمنوش بالمشروع، ولا ناس باش يطفلوا، ولا ناس باش يلتحقوا بالفرقة لمجرد العمل. هي المجموعة، حتى المجموعة العازفين كلهم عندهم مشروع، وبالتالي الكثير من أوائل العازفين في الفرقة بعدين صاروا موسيقيين، ومشاريعهم الموسيقية وتوجهاتهم الموسيقية هي نفس توجهات سي محمد.
0: هل تعتقد سي خليف حفحوف أن الفنان محمد القرفي، الموسيقار محمد القرفي، قد نجح في مشروعه الموسيقي، ولا إلى حد ما، ولا القى صعوبات، ولا الصرامة متاعه حدت من هذا المشروع أنه يتواصل مثلا؟
1: شوف، أنا نعتبره نجح في مشروع. لماذا؟
0: لماذا؟
1: لأن طبيعة المجتمع في تونس، المجتمع ككل، وطبيعة الوسط الموسيقي في تونس،
0: نعم،
1: صعبة جدا، صعبة جدا. تشوف في مجتمعنا، مش كمان مجتمعات أخرى، في مجتمعنا الناجح عنده ما يعترفوش به، يعترفوا كان بالفاشل، وبالتالي
0: لا، مش كان بالفاشل، وإنما ربما السواد الأعظم، يعني أكثر الجماهير تمشي مع السهل، مع
1: بالطبيعة.
0: هذا هو
1: نسبيا بحكيه.
0: أي نعم،
1: نسبيا. وبالتالي سي محمد عنده مشروع مؤمن به. اعتبر انا نجح معناه غريب جدا مشاريعه كيفاش ما توجدش. انا وقت اللي نتفكر مثلا اوبريت حكاية من قرطاج،
0: نعم،
1: نقول عجب هذه، كيفاش لا تبث في التلفزة مثلا التونسية عديد عديد المرات، لأن تحمل حتى فكريا. هذا علاش يبدو للبعض أنه محمد القرفي ما نجحش، أما نجاحه موجود بدليل أنه أولا فرخ أفكار، نفس الأفكار في الوسط الموسيقي.
0: نعم.
1: ثانيا حتى في الدول العربية بدأ المضمون. هي شنية مشروع محمد القرفي؟ هي يؤمن برؤية أخرى، بلغة موسيقية أخرى، وهي اللغة الموسيقية تقريبا الموجودة العالمية، بدون أن يمسخ الأصالة وما يقال عنها بأصالة.
0: ولكن سي خليل، الجماهير العريضة تمشي باتجاه السائد، باتجاه الأسماء المعروفة المنتشرة، وتوا عاد مع وسائل التواصل الاجتماعي زاد الأمر، يعني أكثر معناها تنوع وأكثر اهتمام من طرف الجماهير في أنهم يسمعوا كل شيء، حتى المتوسط، إذا ما نقولش حاجة أخرى تحت المتوسط.
1: أي صحيح، لكن ما تشوفش أنه توا حتى التوجه كان فما زوز توجهات وقت بدا مشروع سي محمد،
0: نعم.
1: ما تشوفش التوجه الثاني الاخر الكلاسيكي العادي،
0: نعم.
1: ما تشوفش توا ماكل الغربه كيما كلاها سي محمد. توا الان المطربين نتاعنا ما عدا بعض اسماء مشهوره ومعروفه وجيها الجمهور مهما غنيت.
0: اي نعم.
1: غني المزودي جاء لانه عمل كارير وعمل صوره وعمل نجاحات.
0: نعم. الى اي حد اعتبر
1: الموسيقى ما تشوفهاش راحت وتغاط عليها حاجة أخرى باش ما نسميوهاش، أما ما هيش موسيقى.
0: صحيح. نعم. خليل حوحوف، لما تنظر إلى المشهد نتاع محمد القرفي والموسيقى اللي يشتغل عليها والأفكار اللي يحب ينفذها، تلقاه مرتبط بأسماء كما الرحباني، كما مرسل خليفة، كما معناها موسيقيين حتى عالميين، يعني كما موزار وبيتهوفن والموسيقى الكلاسيكية والموسيقات العالمية التي تأخذ من عادات الشعوب والتقاليد. يعني التنوع هذا حتى في اختياراته للقصائد لكبار الشعراء، للشابي لمحمود درويش، لأحمد فؤاد نجم، للشاعر اللبناني سعيد عقل، لعبد الحميد خريف، لمنور سمادح، لسويد ميبو جمعة، يعني أسماء غير الأسماء اللي تقدم أو تكتب أو تنفذ أعمال أخرى تستجيب لما يطلبه الجمهور. علاش محمد القرفي ما كانش يستجيب لطلبات الجمهور حسب رأيك؟
1: أولا هو يعمل في اتجاه في موسيقى،
0: نعم،
1: موسيقته هو ما يريد. اثنين، أنا قلت لك من الأول عنده مشروع مش موسيقي برك. أنت شوف مواضيع محمد القرف،
0: نعم،
1: عمروش يتناول موضوع مبتذل،
0: لا، كان تركيزه على القضايا الإنسانية، قضايا الحرية
1: الملتزمة. أنا سميه موسيقي ملتزم.
0: نعم صحيح،
1: ملتزم بقضايا الغصون الحمر. هو أول مسرحية يعمل الغصون الحمر التزام بالقضية الفلسطينية.
0: نعم.
1: والراجل
0: أنت ذكرت كذلك حكاية من قرطاج اللي قدمها في مهرجان قرطاج عام 1984.
1: صحيحة. الكلهم سرحان والمأسورة، الشابي وتناول قضية معركة جلاز. إنسان كما هذا تحبه يمشي الابتذال؟
0: أي
1: مستحيل. أنا أقول لك قصة حكاية لي محمد القرفي توا يمكن شهر ولا شهرين،
0: الله يرحمه. أي
1: الله يرحمه، كنا قاعدين نعمله في قهوة، قال لي فلان الفلاني صوته مقبول ما كتعرف، وقررت في زخارف عربية يمكن الأولانية أو الثانية، قررت استدعيته.
0: أي
1: استدعاه، هو مطرب صوته لباس به،
0: نعم،
1: وعنده شوية شهرة.
0: أي
1: قرر أنه باش يساهم يشاركوا معه في زخارف عربية.
0: نعم.
1: فقال لي تلاقينا في قهوة، أول كلمة قال لي سي محمد قداش باش تخلصنا؟ يا أخي، قال له انتهت الجلسة.
0: أي بطلت. أي نعم.
1: أي
0: لأنه تفكيره كان تفكير مادي قبل أن يكون تفكيره في الجودة الفنية نتاع العرض وكيفاش باش يشارك. أي نعم.
1: الرجل هذا كيفاش تحبه يطيح للمبتذل.
0: نعم نعم.
1: وما يريده الجمهور هي قضية كاذبة، لأن الجمهور قدم له خبز طابونة ياكل، قدم له كعبة جاتو ياكل، قدم له البسيسة ياكل.
0: اي لكن الجمهور، ما قلت هنا برشا مرات سي خليل في البرامج متاعي لما نتحدث عن الموسيقى وذائقة الجمهور، فما جماهير تعلمت وقرات ومشت للمدارس والمعاهد وتكونت وتقرا في الجامعة، يلزمها تعرف تميز ما بين هذا وهذا. مال
1: انا نطرح لك السؤال، توا برنامج كنت كيما برامج ناس اخرين في اذاعات اخرى وانا باش ما نذكروش.
0: نعم.
1: شنو كنت ما طيحش المستوى هذاك؟
0: نسلت اختيارات. اي نعم.
1: اي واحد يقدر ترجوهات، وفما مستويات في كل شيء، فما مستويات.
0: صحيح.
1: حتى الملحنين اللي مشهود ليهم معناها.
0: نعم.
1: فما مستويات وفما ثقافات.
0: اي.
1: ما تنجمش تجي الانسان ملحن موسيقي وربما عنده موهبة لكن ثقافته محدودة، ما تترقبش منه باش يطرح قضايا عالمية كما قلت انت ولا قضايا انسانية.
0: نعم نعم. سي خليل حفحوف، انت متفقد تربية موسيقية، اشتغلت سنوات طويلة مع وزارة التربية في وزارة التربية، وكنت عازف سابق في فرقة مدينة تونس. إلى أي حد الموسيقيين متاعنا توا، يعني الأجيال، حتى الأجيال السابقة اللي خدموا في الثمانينات مثلا واللي قاعدين يخدموا توا، عندهم تكوين موسيقي حقيقي؟
1: والله كنا ماشيين في التكوين.
0: نعم.
1: كنا ماشيين في التكوين وفما فرق.
0: اي هاو عندنا معاهد موسيقيه.
1: اي توا عندنا مثلا خاصه بالنسبه للعازفين فما طفره في مستوى العازفين في الوسط الموسيقي التونسي.
0: نعم.
1: من خيرة العازفين في العالم العربي، وعندنا عازفين حتى عالميين منهم ابناء سي محمد الله يرحمه.
0: صحيح.
1: هناك تقدم.
0: عصام وشادي. نعم.
1: أي. نعم. لكن هالتقدم هذا ما هوش كل النجم أكثر، معناه نسبيا ضيعنا برشا وقت لأنه كان ما فماش مخطط.
0: نعم.
1: من الأول ما تعملش مخطط. توا في الطب تقدمنا ياسر في تونس، لأن لما تأسست كلية الطب في تونس وهناك مخطط مضبوط، او في الهندسه احنا لما الكونسرفاتوار دو تونس.
0: نعم.
1: اصبح تونس ولا فيه دبلوم موسيقى العربيه.
0: نعم.
1: ما كانش المخطط مضبوط وما كانش فما مخطط في الضربه.
0: نعم.
1: مضبوط ومنظم.
0: نعم. أنا سألتك السؤال هذا. أي هذا هو بقى حبيت نوصل بيك سي محمد القرفي الله يرحمه، لأنه يعني هو تولى إدارة معهد الموسيقى في تونس وكذلك في سوسة
1: وفي تونس.
0: وفي تونس هي. نعرف هذا. نعم. وكان حريص على أنه يتكون جيل من الموسيقيين اللي متمكنين، معناها دارسين ويعرفوا.
1: في تونس عمل ثورة وبعد الدبلوم عمل حتى عامين.
0: نعم.
1: شبه تيبرير ولو ما فيهمش أمور قانونية وكذا، فكان يطمح. نظرته كانت نظرة معناها واضحة.
0: صحيح.
1: ووقت طلبت وزارة الثقافة، أنا كنت شاهد وقت طلبت وزارة الثقافة أنه يلتحق بها.
0: أي.
1: أنا ذاك الوقت كنت عمل إلحاق بوزارة الثقافة، شديت قسم الموسيقى.
0: نعم.
1: وكلفون معناها الوزارة، حدثنا على بعض الأسماء باش يلتحقوا بينا.
0: نعم.
1: من ضمنهم سي محمد.
0: نعم.
1: وكان صاحبي. عملت مشروع وحكيت معاه، والمشروع التصور متاعي انا كان معناها حبيته يشرف على مؤسسة، تكون مؤسسة موسيقية معناها نلموا فيها الفرق بكل، هو يشرف عليها، فرقة السيمفونية وفرقة الفنون الشعبية وفرقة الوطنية، وهو ورفض ذلك قطعيا.
0: علاش؟
1: قال لي اما المعهد.
0: نعم.
1: وإلا لا، اما الكونسرفاتوار بتاع تونس وإلا لا. علاش يا محمد؟ قال لي عادي مشروعي، نحب المعهد هذاك، نحب. وفعلا وظفوا.
0: نعم.
1: وفعلا وقت اللي دخل خرج اللي كان مخزن. من آلات ومن أوتار ومن كتب، وكانت نفكر جاء مرة قال لي راهو حيط، كيف طيحناه لقينا مكتبة كاملة.
0: نعم نعم.
1: وخرجها وأفراها. الراجل كانت عنده رؤية كاملة وكان
0: صحيح
1: يرى صحيح.
0: الله يرحمه الله يرحمه
1: الله يرحمه. يبقى الله غالب. جاء في فترة خاصة بداياته في فترة رافضة لكل ما هو جديد.
0: نعم نعم. شكرا خليل حفحوف، متفقد تربية موسيقية، عنزف سابق في فرقة مدينة تونس، وصديق للفنان الموسيقار محمد القرفي.
2: أيام لا تنسى.
3: C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
4: أنا بديت مغني، بديت مغنية، بديت مغني بديت، ولكن التمثيل استهواني.
5: أنا اسمعين بالشريف ويا ما أدرك.
6: كنا جيل كامل يحب الحياة تتغير.
7: أنا أعتبر أن الإذاعة باعتبار انتشارها وشمول انتشارها واتصالها بجميع فئات المجتمع ودخولها على البيوت في جميع أوقات الحياة اليومية عندها دور أساسي ومسؤولية لا يمكن أن تنفك وتتخفى من هذه المسؤولية.
2: أيام لا تنسى مع لحبيب شغال.

0: أيام لا تنسى.
1: والموسيقار الكبير محمد القرفي لا أنساه بالحق، لا ينسى باعتبار شخصيته المميزة، لا على مستوى تكوينه ومعارفه واهتمامه بالبحث والتنقيب في المجال الموسيقي وأعداد العروض الجيدة، ولكن أيضا حتى على مستوى المرافقة واللقاءات اللي كنا نعقدها في بعض المقاهي وبعض النوادي، نتحدث في شؤون الثقافة والموسيقى والمسرح والإذاعة والتلفزيون والصحافة والشأن العام. معنا الفنان رشيد يدعس. مساء الخير رشيد يدعس.
2: مساء الخير، مرحبا بك وبالفريق التقني والمستمعين.
1: شكرا رشيد يدعس. تعرف اللي في 19 جويليا العام الماضي 2025 الدورة 59 لمهرجان قرطاج، الافتتاح كان بإمضاء محمد القرفي. في العرض هذاك حاول محمد القرفي أنه يستعيد جزء من تاريخ الأغنية التونسية في القرن العشرين، لأنه استحضر، وأنا تابعت العرض وأنت كذلك، استحضر أعمال عدد من أبرز الملحنين والفنانين التوانسة اللي يعتبروا أنهم شكلوا الذاكرة الموسيقية الوطنية، كما خميس ترنان والتريكي والجموسي وعلى الرياحي والهادي شويني وعبد الحميد السلايتي وصالح الخميسي وغيرهم، أليس كذلك رشيد يدعس؟
2: بالنسبة للخدمة اللي يقدمها القرفي وأفكاره ما تجيش على ذلك التحد صراحة. هو أنا أقول أسطورة القرفي.
1: كيفاش؟
2: إنسان معناها يفكر في حاجات يعني برشا من معناها أول
1: يعني أفكاره لا تخطر على بال الآخرين؟
2: أي صحيح، وزيد حاجة أخرى عنده جرأة، حتى إذا كانت تخطر على بال الآخرين ما عندهم جرأة وشجاعة باش يقدموه.
1: مثلا يعني كيفاش تقرب الفكرة هذه من السادة المستمعين أنه سي محمد القرفي عنده أفكار ربما ما يحسوش بها غيره من الفنانين أو الموسيقيين؟
2: وقت اللي قدم فرقة 71
1: أي
2: شجع الدوير وحمد عاشور وحمد الوسلاتي وعبد الدين العياشي وحمادي بن عثمان، شجعهم الكل باش يطلعوا للثاني ويقودوا.
1: نعم.
2: خاطر هما وقتها خايفين ومنكمشين هكا وشو برنامج، وقت اللي شد الاذاعه والتلفزه.
1: اي في مصلحه الموسيقى يعني. اي.
2: اي شكون نجم يعني يردوا بنص وقت كان القرفي. ردوا يخدموا نص وقت. بس في العشية يحضر الروح من التلفزة إذا كان مش يصور ولا يعملوا حاجة.
1: نعم
2: بيه هو الأوبيريت في تونس بغصون الحمر.
1: صحيح،
2: غصون الحمر اللي عملها وقعت جرة رجع في البلاد، وصالح المهدي والجماعة الكل كم وقالوا حتى نعملوا أوبيريت، عملوا ضمن محكمة الشياطين.
1: نعم
2: محكمة الشياطين معنا كتبوها معنا برشا ملحنين، معنا بما فيهم صالح المادي، بما فيهم محمد القلعي، معنا محمد رضا، شادي أنور، خدموا كل خدموا في الأوبيرات هذه في تحت قرطاج وقتها.
1: يعني رشيد يدعس، نفهم من كلامك أنه قبل محمد القرفي ما فماش كون اهتم بهذه النماذج من العمل الموسيقي الأوبيراتي إن صح التعبير المسرحي.
2: هو ثم قبل لما محتشم معناها الموذا وقت اللي كان الانصار ويجيونا وشنو هو ثم اما محتشمه مش معناها وتوه وقت اللي وقعت معناها الانطلاقه من محمد القرفي بالاوبيرات معناها الوصول الحمر بكل ملازم ولا الهادي جوني لحن بين نومين على الدعاجي وبرشا معناها وزيد حاجه اخرى نقول لك راه وقت اللي قدمنا في بنزرت مع رجال البحر البهب المتوسط.
1: صحيح.
2: راو انا نشوف انا ترزيت من القرفي مليح من خدمته من الحاجات اللي موجوده. انا مغروم بالمسرح في قربه معناها تكونت في قربه.
1: طبعا انت ابن مدينه قربه، مدينه المسرح. نعم.
2: اي ولكن معناها افكاري ووحدي معناها تطورت بالاحتكاك مع محمد القرفي.
1: نعم.
2: حتى نظر عادتي في الأوتيل السيمفونيك وزيد حشورة بدون ما يحسن حسين ناظر ما يجبد عليه حتى حد حسين ناظر اللي لحن افتح تنشب وبتابع ملحن كبير معناه فلسطيني عنده ما يقول. وقت اللي جاء جاب معاه الاناشيد قال له سيد محمد قال له شو تعملها فليني ساعه قال له افتكرت معناها تحت عربي معناها يقول صالح المال
1: نعم
2: ولا على البلاصه غادي اكتب الكونديكتور ومدوله بما فيهم هذيك تسمها القمر المصلوب وما طوال يسميها يا شعب يعود الندي
1: صحيح
2: تترمى يا شعب يعود الندي
1: يا أغلى من روحي عندي
2: هي تسمى القمر المطلوب
1: نعم
2: وحسين مازك بهت في القرفي تفاجأ به ولا تفاهم معاه وقت أعطاها أوبيريت سرحان والماسورة
1: صحيح سرحان والماسورة نعم
2: كمل معناها المغنات لبنان وما تابع جد كمل خدمه مدة وبعد معناها ما تفهموش لما دي تونس ما قبل لزوبيريت خدم الأغاني معناها تقع الخادي وشون كل الذكريات اللي خدمه ما قبل كما يقول هو أنا معناها أفكاري من السبعينات أنا من عام 70 هو عنده الشيء ذايا لكن كل مرة يطلع شوية زخارف عربية شكون اللي مخدمها
1: أي
2: راهو خدمة إبراهيم مش سهلة راهو باش أنا قاعد معاه أنا معاشر وبرشا راهو كنت أنا كل صباح نمشي بحذاء للبيرو في البلدية
1: نعم نعم رشيد يدعس نسأل حبيت نسألك نقول لك الجمهور لما قدم هذه الأعمال الجمهور تفاعل مع أفكار محمد القرفي
2: شوف راهو اللي يفهم ويعرف يتفاعل معاه واللي جاي باش يصابوتني مكرير من اللون
1: لا احنا نحكيه على الجمهور
2: مع الجمهور يتفاعل مع القرفي بالطبع يتفاعل معه خو جاي عارف محمد القرفي ايش عنده وخدمته هو عنده طابعه الخاص به
1: اي
2: التوزيع ما يخضعش القواعد نتاع الهرمنة اللي قريناها عنده قواعد اخرى هو رواه من الهرموني والكونتربوا والفيغ وكل شيء وخدم بطريقته هو
1: اي
2: فهمت
1: نعم
2: وراه معناها كنت انا مآخر حسن القاعة الخادية بعث لي مساج قال لي راهو عندي لقاءات قاعدتهم لي قبل راهم ضاعوا وليت بعثت له ما شاء الله فهمت لقاءات غربية
1: نعم
2: معناه هو تواضع منه لكن عاونته بحاجة
1: نعم.
2: شكرا صديقي
1: نعم
2: هذيك آخر وحدة بينات
1: نعم
2: الله يرحمه
1: اي لماذا كان صارم في اختياره الأصوات اللي يشاركها في عروضه الموسيقية؟
2: هو في الأصوات هو في القيادة تعرف معناها القرفي دمس أنا اسمه بيه نعرف القرفي في عية ويتغشش في صالح الخدمة لكن وقت اللي حبيب وقت اللي معناها نهار العرض يولي إنسان آخر محلاه يقول يتبسم هكا
1: أي ويلتزم الهدوء يعني
2: اي طيب ما عادش ليكش لحتى الخدمة في البراي بكاو
1: نعم.
2: العرب يقود بكاو فهمت معناه وتقام تبسم والخدمة ماشية محلاة
1: نعم نعم اي
2: معناه بالنسبة لحسين نازك كما قلت لك راهو حسين نازك راهو في دي انترفيو في لوبيان هو يقعد يعرف راهو انا نتبع فيه
1: نعم صحيح
2: يقول ثم في تونس محمد القرفي يخدم الطريقه كذا وكذا كذا فهمت انا على رحبانيات وما كذا
1: نعم
2: وراه خدمه باقي نقول لك اعطيني معناها طبعا اللي خدموا وتاثروا بالقرفي وشنو لكن ما هوش القرفي حتى اللي يحب يعاند طريقه القرفي ويتغش شنو ما توتيهش بالمجدره راهو القرفي حاجه
1: صحيح يعني عنده سلوك معين شخصيه مميزه يعني
2: ما شيء
1: اي صحيح
2: وراو يتسمى مستوى شيء من معناه انسان عياش وكهورا فهمت متواضع وما يضيعش العزف نتاعه ولا المطربين ما يضيع حد كل واحد يعطيه حق
1: نعم نعم
2: معناه حكايه مش سهله عنده مبادئ هو كان شد وزير ثقافه يقلب المشابه الكل يعني في البيت على وقت اللي شد المدير على الكونسرفاتوار عشان احكي لك حاجة معناها كان في العام التلمير يدفع 3000 فرنك في بورتا يا وقع شنو هذه شنو المهد هذه لا وقع نعرف نردها ل 30 ولا 60 60 في العام والفلوس دخلوا الميزانية بتاع الكونسرفاتوار وصلح بها الكونسرفاتوار الكل كل الخفاف وكل التلفز وكل حاسين وعمل اللي ما يتعمل
1: نعم
2: ديما وراه وديما حد كي نحكي بدي على صالح المادي يقول لي صالح المادي اكثر واحد يعرف الاداره
1: اي نعم
2: فهمت انا ويحترم محمد سعاده يحترم بالعلجيه معناها كي نقولوا نحكي وكل واحد يعطي معناها قدره
1: صحيح نعم
2: وهما كيف كيف بيقدروه
1: مسيرة محمد القرفي بالتأكيد ستبقى عالقة في الذاكرة الثقافية التونسية إن شاء الله الأجيال الشابة الأجيال الجديدة تدرس وتطلع على ما كان يؤكد عليه سي محمد القرفي في أعماله الموسيقية في عروضه في الكتب التي كتبها وفي المقالات العديدة التي نشرها
2: وحتى في كتاب من الكتب
1: أي نعم
2: افتتاح كريتاج افتتاح بطولة العالم
1: صحيح
2: القرفي راهو أنا أش أقول لك حاجة أنا التوم معتي واحد التوم كني التراك ما نش مصدق إن القرفي الدوام لله
1: الله يرحمه
2: الله يرحمه
1: نذكروا السادة المستمعين أنه الموسيقار الكبير محمد القرفي غادرنا يوم الأحد فجر الأحد الماضي 13 سبتمبر ترك كتب عديدة وأعمال موسيقية فما برشا أعمال مسجلة في التلفزة وعنا كذلك أعمال في الإذاعة وله كتب مطبوعة بالفرنسية وبالعربية باش نواصلوا هذه السهرة بعد قليل موجز العاشرة ثم باش نعاود نقدم لقاء أجريته مع محمد القرفي الحقيقة أكثر من لقاء مع محمد القرفي سجلت وقدمت هنا كان حاضر معايا في أكثر من مرة سهرة إذا تتواصل حتى 11. شكرا رشيد يدعس بارك الله فيك على مساهمتك وتدخلك في هذه الحلقة الخاصة بمحمد القرفي شكرا رشيد يدعس
3: لبنان الجنوب وكل ذرة من ترابك

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 10 مساء هنا في تونس. تواصل الوضع الجوي ملائما لنزول أمطار الليلة خاصة في المناطق الغربية للشمال والوسط والجنوب الغربي، ثم تتجه نحو المناطق الشرقية، كما يتواصل نزول الأمطار غدا السبت في أغلب الجهات وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي.
3: بالنسبة لهذه الليلة تتواصل أمطار مؤقتة رعدية خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وكذلك الجنوب الغربي، تتجه شرقا نحو المناطق الساحلية الشرقية مع أمطار تكون أحيانا غزيرة وكذلك إمكانية لتساقط البرد بأماكن محدودة ورياح قوية تتجاوز سرعتها مؤقتا في شكل هبات 60 كيلومتر في الساعة. الحرارة الليلة تتراوح بين 20 و 25 درجة بالشمال الوسط، تكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 25 و 30 درجة بالنسبة لمناطق الجنوب. بالنسبة اليوم غد السبت إن شاء الله تكون هناك سحب أحيانا كثيفة على أغلب مناطق البلاد مع أمطار بالشمال والوسط وكذلك محليا بالجنوب، تكون مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية وتتجه شرقا نحو الجهة الشرقية وتكون بغزارة خاصة بجهة الساحل وكذلك الجنوب الشرقي، مع درجة حرارة في انخفاض خلال يوم الغد حيث تتراوح القصوى عامة بين 28 و 32 درجة، تكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي.
2: وفي سيدي بوزيد دعا بلاغ صادر عن والي الجهة المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها، على خلفية توقعات بنزول كميات مهمة من الأمطار. وفي القصرين دعت مصالح الولاية في بلاغ عشية اليوم كافة المواطنين إلى توخي الحذر وملازمة اليقظة تبعا للتوقعات الجوية بنزول كميات مهمة من الأمطار بداية من مساء اليوم والأيام القادمة، كما دعت إلى الامتناع عن المجازفة بعبور الأودية مهما كانت الظروف المناخية والابتعاد عن الأماكن والنقاط التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد الشغل تدعو اليوم في بيان الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات، وكانت الجامعة قد أصدرت برقية تنبيه بإضراب في

0: لقطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري على خلفية ما عبرت عنه بتعطل الحوار وعدم معالجة الحقوق العمالية. غلق الطريقة المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومجرين على مستوى الجسر في اتجاه مجرين يومي 21 و21 من سبتمبر الجاري بداية من 10 ليلا إلى 4 صباحا، وذلك في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. في أخبار العالم، الدفاع المدني السعودي يطلق صفارة الإنذار في 7 محافظات خلال دقائق للتحذير من خطر، وذلك في جازان وينبع والطائف وأبها وخميس مشيط والعلا وجدة قبل أن يعود ويعلن زوال الخطر في هذه المحافظات. في اليمن، قالت القوات الحكومية أنها تحقق تقدما مهما وتستعيد مواقع بعد في جبل الشهداء جنوب غربية تحز، مضيفة أن الطائرات الحربية شنت غارات على مواقع لجماعة الحوثي في محيط منطقة جولة القصر شرقية تعز. إنسانيا، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن أكثر من 18,000 أسرة يمنية نزحت بسبب القتال الدائر في اليمن خلال الفترة من الأول من أوت المنقضي إلى 16 من سبتمبر الجاري، وحذرت الأمم المتحدة من تدهور حاد في الوضع الإنساني للمدنيين في اليمن، مؤكدة ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات في هذا البلد جراء تصاعد العمليات العسكرية إلى أكثر من 22 مليون إنسان. في الملف الإيراني، قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم نقلا عن 6 مسؤولين أمريكيين مطلعين على البيانات الداخلية للبنتاغون المتعلقة بحصر الخسائر البشرية، قالت إن عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية خلال حرب إيران يفوق ما أعلنته وزارة الحرب الأمريكية. في الأثناء، قال اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب إيران ستنتهي قريبا. وأخيرا، في سوريا، السلطات تعلن اليوم إيقاف 5 من كبار ضباط وقيادات سلاح الجو في جيش النظام السابق، وهم متهمون بالتورط في عملية قصف جوي استهدفت مناطق مأهولة بالمدنيين خلال سنوات الثورة السورية. هذا الموجز، انتهى. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: ايام لا تنسى.
4: C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
5: انا بديت مغني ولكن التمثيل استهواني.
6: انا اسمعين بالشريف ويوم ادرك.
7: وانا جيل كامل يحب حياة تتخير.
8: أنا أعتبر أن الإذاعة باعتبار انتشارها وشمول انتشارها واتصالها بجميع فئات المجتمع ودخولها على البيوت في جميع أوقات الحياة اليومية عندها دور أساسي ومسؤولية لا يمكن أن تنفك وتتخفى من هذه المسؤولية.
3: أيام لا تنسى مع الحبيب جغام.

0: هذه من أعمال الموسيقار محمد القرفي الله يرحمه بصوت الفنانة ذكرى. معنا الفنان جلول جلاسي أحد أصدقاء محمد القرفي واشتغل معها طبعا. جلول جلاسي مساء الخير.
1: مساء الخير خويا حبوب، ومساء الخير على كل مستمعي الإذاعة الوطنية. نعم. العزيزة على قلبي.
0: شكرا شكرا جلول جلاسي. محمد القرفي مسيرة ناجحة في الموسيقى، في التأليف، في العروض الموسيقية، وفي العلاقات مع الأصدقاء الفنانين اللي يحبوا الموسيقى بالحق يعني، ويحرصوا على الجودة. أعتقد أكيد. أنه الشيء اللي يشدك في محمد القرفي جلول جلاسي هو حرصه على الأداء الجيد، لا على مستوى الغناء من طرف المطربين، وإنما كذلك من طرف العازفين في الأداء على آلاتهم الموسيقية.
1: أكيد أكيد، هذا شيء مؤكد منه، أنه محمد القرفي الله رحمة الله عليه، ربي الله يسكنه الجنة ويغفر له، رجل فنان إلى أبعد الحدود. أنا كنت نسميه كمال الطويل نتاع تونس.
0: نعم،
1: كمال الطويل، وكنت نسميه منصور رحلاني كذلك، لأنه كان عنده ثقافة موسيقية كبيرة كبيرة برشا، وعنده تطلع إلى رفع مستوى الموسيقى التونسية إلى مستوى أعلى من اللي هي تخبط فيه منذ قرن تقريبا.
0: نعم.
1: هي بيدها النغمة، هي بيدها كل شيء، هو بيده القفلة، هي بيدها، هو حب يطور.
0: أي ولكن جلول جلاسي الموسيقى التونسية والغناء التونسي فيه اجتهادات، فيه أعمال رائدة، فيه يعني نجاحات بالحق.
1: شكون هما نجاحات؟ سميهم لي خلنا نسمع.
0: عدتي تعرف أكثر مني
1: والله اللي نعرفه. فما حتى نجاحات عليها، فما بعض الاسماء
0: توا ما كتب من طرف الشعراء، احمد خير الدين ومنور اسماد حب القاسم الشابي وغيرهم. نعم. من والملحنين الشدي انور ومحمد دريكي والمطربين عليا ونعمه وعلى الرياحي وغيرهم.
1: هذوما ما يتمسوش، هذوكم الفترينه نتاع تونس.
0: اي
1: محمد القرفي جاء بعدهم.
0: اي
1: جاء بعدهم. احنا عملنا معنا فرقه الموسيقى العربيه عام 77.
0: اي
1: وعملنا اوبريت غصون الحمر.
0: صحيح.
1: وما طبعا وعملنا حفلات كبيره في المسرح البلدي، وعملنا في كرتاج، وعملنا في دولنا الجمهوريه، وكان اقبال كبير واحترام كبير. واحنا كفرقه كنا نتمتع بالحاجات اللي نعملوا فيهم. انا كان عندي صروهات نقول مصاري صلوهات من ناي محمد يخذل لي بعينه بركة. أنا وقتها نعمل الصلو ونخزر النوتة، لكن عينه وقت العصاية كما يقولوها اللي ماشينا بها نتساهموا أنا وياه، وكما القانون والعود والكونترباس كلنا معنا كنا
0: والكمنجة
1: والكمنجات كل الكمنجات. يعني محمد فنان وزنه كبير، وزنه نظيفة برشا، يلتقط أي نشاز من أي كمنجة ويوقفها في حدها. يعني محمد، وحاجة أخرى محمد، خفيف الدم، يحب الضحك.
0: صحيح،
1: يضحك برشا.
0: متى عرفت محمد القرفي أول مرة؟ تذكرش؟
1: عرفت محمد القرفي وقت اللي جيت لفرقة مدينة تونس للموسيقى العربية.
0: أي.
1: منذ 50 سنة، يعني عام 77.
0: نعم.
1: أنا وقت عمري 20 سنة، وكنت معناها عازف معي مشهور في الوسط الموسيقي، خليت فداء لأني يعرفوني، يعرفوا حبي لعبد الحليم وفرقة المسية وعبد الوهاب، فكنت نعزف بطريقة اللي حبها محمد، حبني لأني نعمله الإحساس اللي هو يحب عليه في الأغاني وفي الأوبيرات وفي كل حاجة. وزيد حاجة أخرى، انه لقاني صديق متاع الضحك اللي محمد يبدأ يضحك معايا يضحك بالدموع.
0: نعم.
1: مش مو هما ضحك العادي.
0: من القلب يعني. من القلب.
1: من القلب ضحك كبير. ولقاني فرد مدرسة أنا بها أنا كمال الطويل وعبد الحليم.
0: محمد الموجي.
1: والموجي ومنير مراد. أي. حمدي ومحمد عبد الوهاب.
0: ومحمد فوزي.
1: طبعا محمد فوزي العظيم هذا الرجل العظيم الذي قدم مريم حمدي لأم كلثوم. وطبعا
0: شو هي الأصوات حسب معرفتك بمحمد القرفي؟
1: نعم.
0: وجلساتك معاه ونقاشاتك وأحاديثك وحواراتك وتليفوناتك يعني كنا نعم. نتبادلوا نسمع بعضنا ونتصلوا بعضنا بالتليفون وانت تعرف نعم. هذا جلول. شنو هي الأصوات اللي يحبها؟ شكون الملحنين اللي يحبهم من التوانسة؟ خليني في التوانسة.
1: التوانسة كان يحب برشا الله يرحمه يرحمهم اثنين سيدي محمد التركي.
0: أي.
1: لأنه يحس أنه هو متطور و كانوا موشة متعصر وكان يعشق علي الرياحي.
0: علي الرياحي
1: مدرسة علي الرياحي في التلحين. أنه علي الرياحي مطرب كبير لكن أحسن ملحن بالنسبة لي أنا جبته تونس هو علي الرياحي على السليقة يعزف الرق صار يعني هو ويقول موسيقى يعني كي نقول يا ابو سعيد العالي ولا لا شفتك مرة لريتك.
0: اوه لا شفتك مرة لريتك كيفاش اختار لي حبيتك
1: يعني علي الرياحي. علي الرياحي انا لو كان جيت معنا مسؤول تعرفش نعمله ستاتيو بالذهب في قنطن
0: هنا مقداد سيري عمل منحوتة جميلة وحطوها في مدينة ثقافة وبعد أزحوها على كل حال هذه حكاية أخرى
1: لا أتدخل
0: هذه حكاية أخرى. نعم.
1: نعم. نعم
0: يبقى في القلب محمد القرفي.
1: محمد القرفي
0: بطبيعة الحال
1: بالنسبة لي أنا كان صديق قريب جدا كنا نسهر مع بعض.
0: نعم.
1: في ليالي رمضان.
0: نعم.
1: نتقابلوا في حومتنا اللي هي لفايات.
0: نعم.
1: ونجلس وكنت كنت نجيب له الأصدقاء اللي يحبهم كما مثلا محمد اللوبيني مجموعة الصوتية وكان يضحك محمد لأني أقلد محمد اللوبيني مباشرة هو يتكلم وأنا نتكلم معه ولي وزوج.
0: أي صحيح.
1: محمد القرفي يولي دموعه هابطة.
0: نعم.
1: يولي كح ونذكره في عمل السحري الصحفي والإعلامي الكبير الله يرحمه
0: كان من أصدقاء وكذلك حسن بوزريبة.
1: طبعا
0: كانت فما جلسات في مقهى الروتوند في وسط العاصمة من أصدقاء وكذلك منذر ديماسي عنده برشا أصدقاء
1: منذر يحبه برشا منذر ملحن كبير ودائما ديما يذكرون أنا ومنظر.
0: نعم.
1: يعمل مسلسل الدوار لأنه الناي اللي معزوف هو الناي بتاعي عمك جلول بتاعي أنا الناي اللي يعمل الموسيقى كلها دي في المسلسل هو الناي بتاعي أنا.
0: نعم.
1: سجلناها عام 92.
0: نعم نعم نعم.
1: دونك محمد القرفي فلتة من فلتات الزمن في تونس. رجل عظيم رجل طيب المعشر رجل حبوب يعني يحب أصحابه يحب العشرة يحب الناس يحب الحياة يحب الفن روحه عقله عبد الحليم يعني أكثر مطرب يحبه هو عبد الحليم ويعني يعمل كيف يسمع عبد الحليم في الأبيض والأسود الألحان كما الطويل والموجي منير مراد ومحمد عبد الوهاب
0: صحيح. نعم.
1: وحتى
0: نعم.
1: رياض الصنباطي لحن عبد الحليم لحن الوفاء ولحن له أغنية اللي هي من أجمل الأغاني لو كنت يوم أنساك
0: صحيح. نعم نعم
1: يعني
0: جلول أدعوك أنك بعد شوية تسمع يعني جزء من حوار طويل أجريته معاه أنا عملت معاه برشا لقاءات اخترت اليوم باش نقدم أجزاء من حوار كان هنا في الإذاعة في 18 سبتمبر نهار جمعة كذلك كما اليوم 18 سبتمبر 2022
1: تو
0: وعندي تسجيلات أخرى إن شاء الله نقدمهم تباعا في سهراتنا في الإذاعة. نعم
1: حنقول ملاحظة
0: تفضل.
1: إنه مات غاضبا على فنان يدعي أنه هو اللي عور عبد الحليم، يعني قال لك أنا حتى في التلفزة شفته قال أنا بعد عبد الحليم راهو أنا
0: فين هذا في مصر؟
1: لا في تونس، في تونس في تلفزة تي في.
0: نعم
1: مطرب مطرب مطرب يعني محمد القرفي غضبان عليه.
0: شالينا فيه شالينا فيه.
1: لا نحب نقول كلمة للتاريخ.
0: أي
1: محمد هو سمع المطرب هذا، والمطرب هذا تنكر لمحمد القرفي.
0: الله الله يسامحه. الله يسامحه.
1: أنا نقول لا ما نقولش يسامحه، الله يسامحه. سامر عبد الجواد من أسقط الناس.
0: لا لا لا لا لا أرجوك
1: لا نقول لا
0: جلول عايشك. لا
1: لا لا, لا, لا, لا محمد القرفي كبير. محمد القرفي
0: أي هي
1: محمد القرفي فنان كبير.
0: نعم شكرا جلول جلول ما يسالش. خلينا في
1: دخلت المستشفى العسكري قعدت شهر ما سألش علي حتى سؤال.
0: من احنا معناها نحيو الصديق ثامر عبد الجواد، هذه مسألة أخرى. على كل حال شكرا جلول جلاسي، يعطيك الصحة، بارك الله فيك على تدخلك الليلة في هذه الحلقة الخاصة بالموسيقار الكبير محمد القرفي الله يرحمه.
2: أيام لا تنسى، أشياء لا تنسى،
3: زلب الأجبال وعيونها جتال.
2: أيام لا تنسى منوعة أسبوعية تستعيد معكم حوارات إذاعية في الفن والثقافة وأشياء أخرى في البال.
4: كانت حفلات من أحلى حلقة، وكان كل العرب حطوني باطل لا أنسى أبدا.
2: أشياء لا تنسى،
5: جو موسيقى كله كان جو خارق العادة.
6: المطربين الآن أو المغنيين الآن كلهم يغنوا الأغاني ديال عبد الحليم.
2: أيام لا تنسى،
7: وفي الفترة هذيك 58 كانت صليحة في القمة بتاعها.
2: أشياء لا تنسى، أيام لا تنسى، أشياء لا تنسى مع لحبيب شغام.
0: إذن كما قلت في المقدمة أنا سي محمد، أو ما يطرح على الناس من أنواع موسيقية
8: أنت ممكن بسطها في الطرح، معنى عمل طرح ذهني وطرح فلسفي واجتماعي. المشكلة في وظيفة الموسيقى والفنون الثقافية والثقافة بصفة عامة وظيفتها في المجتمع. هي المشكلة غادي عنا احنا بصفتنا احنا حضارة عربية إسلامية، معناها الموسيقى بالنسبة لنا احنا هي نستعملوها في الأفراح وأكهو الباقي عارضا. إنما معناها استعمال الموسيقى كأداة وجدانية وذهنية مرتبطة بمناخ اجتماعي وحضاري. معناها احنا وين شنو تعلمنا؟ تعلمنا ورثنا، يعني ورثنا الموسيقى عن اللي جاتنا لتونس عن طريق كما قال محمد البشروش قصور بني عباد. معناها الموسيقى ما يسميوها بالموسيقى الأندلسية أو شياع الملوف اللي هو يحكي على مناخات وفضاءات هي في الحقيقة غريبة عنا مش متاعنا. معناش قصور احنا وجواري وبساتين وما شنو هذاك في الأندلس في إسبانيا والأخيري. بعد جينا احنا العقاب وقت اللي انهارت الدولة الإسلامية في الأندلس في إسبانيا وخرجوا وطردوهم وجاونا لي يعني
0: وتوزعوا في تونس،
8: توزعوا في هما
0: منطقة الشمال وفي الوطن القبلي.
8: هما ساعة اللي جاوا لتونس شوية لخطر الأغلبية استقرت في المغرب الأكثر في المغرب
0: في الجزائر
8: وشوية في الجزائر وشوية في تونس وهكا كعبات في ليبيا والأخرين هجروا للمشرق يعني فهمت، حيث
9: وطبعا اللي جاوا سي محمد جابوا معاهم الموسيقى.
8: والله هذه كلمة جابوا معهم، أنا أنا شخصيا رأيي أنا ما نختلف معهم في الحكاية دي.
9: ما جابوش؟
8: لا آش نقول لك، خطر يا أخي هذه التنقلات هذوما متاع الحضارة تنتقل من مكان إلى آخر، يهزوها أمال المول يعني. نقولوا احنا كالمعمار مثلا العمران، يقولوا احنا مثلا نقش حديدة جانا من الأندلس، هي شكون؟ عن طريق شكون؟ عن طريق صناعية،
9: عن طريق ناس تعلموا
8: صناعية، ساعة يجيوك صناعية يعرف الخدمة هذيك وهما بدورهم يعلموا ويورثوا الصنعة هذيك. انت اللي جاوك اخي جاوك موسيقيين لتونس، جاوش موسيقيين، جاوا ناس يحفظوا غناء، الغناء هذاك وردوه بثنية من اسبانيا، وانت جاي على سقيك خاطر جاو على سقيهم، جاوش الطيارة هما، يجي على سقيك ما نقصش من عام ويوصل لك لهنا، مش بيوصل لك قد على طريق جبلتار، جبل طارق والمغرب، وانت هكا دبا دبا، والناس اللي عندها فلوس الى اخره. المهم اللي جاوا ما همش حرفيين، اللي جاوا ناس
9: يعني المهم وصلت الموسيقى بتاعهم.
8: بالنسبه لهذه التراث اللي يسميه الاندلسي، شوف شو كتب المنوبي السلوسي عام 32، كتب على المالوف وهو ولد سيدي بوسعيد وكان المساعد نتاع البارون ديرلونجي، قال المالوف هذايا اللي عندنا احواله تعبه، معناها في حاله رثه، كيفك الانسان اللي عظامه خارجه من هنا وعواجه مقطعه ستره. وصف الحاله اللي هي هذيك، مشى قالها هو على لسان البارون في مؤتمر القاهره عام 32، مؤتمر الموسيقى، وعامل مقالات وقتها في مجله ليلى بالفرنسويه، كاتب فيها مقالات يدعو الى انقاذ هالموسيقى الاندلسيه هذه من الزوال ومن الضياع. افهم معناها وقت اللي عام 32، وقت يقوم لك واحد سي المنوبي سنوسي يقول الكلام هذا، افهم وقتها شنو هي الحاله. ناخذوا الحاله من عند سي محمد تريكي الله يرحمه، اللي هو دون المالوف في الرشيدية، كان العمل الكبير اللي قام به.
9: أي
8: سي محمد تريكي يقول لي أنا كيفاش دونتوا المالوف، لمينا هذا هذا وذاك وذاك، بحث دورهم به، غني انت يا بابا، غني غني غني
9: ويدور
8: ويكتب. وشنو اللي يعمل؟ عمل رواية نجم تقول انت توافقية، انت بدلت هنا هذا مش باهي، هات ناخذوا هذه، ناخذوا من عند، قال لي رضيت المشايخ اللي جاوا بعدايا كلنا رضيتهم، كل واحد خذا من عنده طريف، وتعملت هذيك هاك نجم تقول كأنه كيف اللي رقعوها، ترقعت شوية وتريقلت. هذا فيما يخص عمك المالوف. والنصوص متاع المالوف بطبيعة الحال ما تضيعش، لأنه النصوص مكتوبة مدونة من وقت الأندلس من قبل يكتبوا.
9: على كل سي محمد، أرجو أنك ما تطولش باش نلقى مجال باش نطرح أسئلة أخرى. أنت مع المالوف؟ نعرفك اللي أنت ضد المالوف.
8: مش قضية ضد، أنا مش أنا لاني ضد، لما أنا
9: تحب المالوف، تسمع المالوف؟
8: يعني شو تحبني أنا، أما نحب ولا نكره، أما نتكلموا بموضوعية ولا نتكلموا بانطباعية؟ كاين انطباعية ما نحبوش، هاي ارتحت. وإذا كان بموضوعية
9: تحبوا
8: مش نحبوا. أما هذاك جزء من تراثنا،
9: أي جزء من تراثنا، باهي
8: نتعاملوا معاه بمعامله نقديه، بمعامله نقديه. شوفوا شنو الباهي فيه وشنو الخايب وشنو المستوى.
9: يعني حسب رايك اضاف للموسيقى التونسيه المالوف؟
8: شوف تحب نقول لك انا مش نعطيك اجابه،
9: استفادوا الفنانين،
8: انا مش نعطيك اجابه مختصر مفيد.
9: اي
8: تحبوا تعرفوا الموسيقى التونسيه نتاعكم فيني، برا وشوفوا الزوايا، الزوايا الزوي،
9: اي ولكن
8: الطرق الصوفيه،
9: اي الموسيقى،
8: هي الموسيقى التونسيه، الاخر كله بلوط،
9: اي واللي قاعد يروج في الاذاعات وفي التلافز ويتقدم في المهرجانات وفي مدينه الثقافه وفي المسرح البلدي وفي الرشيديه توا،
8: هذاك موضوع ما يهمنيش يتقدم شو ما يتقدمش.
9: الموسيقات هذه الكل،
8: انا قلت لك الموسيقى التونسيه موجوده في الطرق الصوفيه،
9: ما نسمع فيه
8: الموسيقى التونسيه برا، اسمع
9: اللي غناها للرياحي ونعمه وعليا وعدنان الشواشي وغيرهم،
8: تو هكا للرياحي وعدنان الشواشي،
9: كي ذكرت لك اسماء وعليا وصليحه
8: لا اسمع تو انت هكا تو سي الحبيب
9: وجماعه الراب
8: لا هكا توا اي ولينا عاد توا نعملوا في صلاه شو اسمه رمضان هذاك الطاجين يعني خلتي ما نعرف شكونك الطاجين مدفع ما خلط شويه عظم وشويه بطاطا وشويه بنانا
9: هو بشنا
8: لا عاد كنوليو نفدلكم هاو هاو راب هاو علي الريحي هاو
9: تسمع تسمع راب
8: تمشي مع بعضها لا ليش عندك فيها نسمع ولا ما نسمعش
9: ما الواش تبحثي مو باش نعرف رايك
8: لا لا رايي
9: لا لا توا فهمت اللي انت ما تسمعش وما تحبش النوع هذا هذا واضح
8: لا عاد انت تظهر لي تحب دردشه
9: لا لا لا دردشه بالعكس هاك تشوف كان جيت دردشه ما نجيبش
8: هذوما انت شنو
9: ما نحضرش ومن
8: عاد لي تحضر
9: انا تبعت اولا سي محمد القرفي ونقول الساده المستمعين لانك انت من قبل بالطبيعه ما تعملش عروض في قرطاج فقط وما تعملش زخارف وما تلحنش وكذا وانما تكتب وخرجت كتب كما اشرت في البدايه ها وعدد قديم من مجله الاذاعه اللي كتبت سلسلة من المقالات تحت عنوان كلمات ضائعة في زمن الرداءة
8: أي مع أخوك الله يرحمه صالح وقت اليوم كان رئيس تحرير
9: في الثمانينات هذه
8: أي.
9: وفي الفترة الأخرى إلى آخر مقالة كتبتها ولامس نهار 3-12 أفريل الدوران في فراغ الحلقة
8: أي.
9: كشف المستور عن المال المهدور
8: عن المال العام المهدور
9: المال العام المهدور الحلقة الثامنة هذه افتح يا سمسم
8: أي.
9: محمد القرفي طبعا يكتب عن أسماء كبيرة عن الطاهر الخميري عن
8: أندري مالرو
9: أندري مالرو
8: شادي القليبي
9: شادي القليبي
8: دكتور ثروة عكاشة
9: ثروة عكاشة وزير الثقافة المعروف المصري وكتبت حتى على
8: سيدي عمر الفياش
9: سيدي عمر الفياش الأخرى هذه وكتبت على القصور والساحات
8: يعني أنا ما كتبتش على سيدي عمر الفياش راهو كولي سيدي عمر الفياش أنا حطيته في إطار في إطار رقدت قمت نلقى سيدي عمر الفياش عايش معنا حي
9: بالرغم اللي عمر الفياش الحقيقي توفى
8: الحقيقي مات عام 68
9: عام 68
8: هي جي اليوم انت تلقى روحك عام 2022 عايش مع سيدي عمر الفياش هو مازال حي معك معناها مازلنا نستكشفوا في في الغيب معناها ندوروا في حلقه مفرغه حلقه مفرغه اش معناها معناك تلقى روحك بعد 50 سنه تطرح نفس المشاكل
9: أي؟
8: وتلقى عندك نفس المشاكل وتطرح في حلول والحلول لا تطبق
9: لا تنفذ
8: أي؟ لا تطبق ولا تنفذ ولا تسمع ولا
9: من طرف شكون تطرح ومن طرف شكون لا تطبق
8: ما حتى حد ما يطبق مشكلة
9: يعني بنسبة معينة ولا بالكل كما تقول أنت يعني برغم ما أنجز في مجال الثقافة
8: لا
9: والمسرح والموسيقى والسينما والفنون التشكيلية
8: أنا مش نعمل معناها محاكمة متاع الدولة متاع في 70 سنة هنا نتحدث على وضعية وضعيتنا الثقافية ثم جاء وزراء عندهم مشروع المشروع اللبناني اللي هو كان مشروع في الشادي القليبي الله يرحمه كوزير
9: في أول الاستقلال
8: أي عشبي هو أي. الوزير أي. المؤسس
9: أي.
8: كيما الوزير المؤسس متاع وزارة الثقافة في فرنسا هو أندري مالرو.
9: مالرو
8: أي
9: كما أراد دوغول
8: أي في وقت دوغول هو كان هو المؤسس واللي عمله مالرو في فرنسا يشابه ما عمله الشادي القليبي في تونس
9: أي هو ربما اقتداء بما عملته فرنسا يعني
8: مش قد هو الشادي القليبي زاد مشى استوحى من النموذج السوفيتي
9: صحيح
8: الاتحاد السوفيتي هو الرائد في المجال الثقافي راهو الابداعي ونشر
9: الثقافه وتعاملت دور الثقافه في الجمهوريه
8: بيان سور وكل المكتبات المتجوله وكل السينما المتجوله
9: ما كانت تسمى دور الشعب
8: دور الشعب
9: والمكتبة السينمائية المتجولة
8: هذوكم هما كلهم هذا كان المشروع المؤسس بعد جاء مشروع ثاني اللي هو متاع سي البشير بن سلامة في كل الفترة هذيك برغم اللي احترازات على بعض حاجات أنا من احترزت عليها في الإبان في وقتها ولا أزال احترزني أنه النتيجة معناها احنا تو شنو واحد يعمل بل يجتهد ويصيب أو يخطأ ولكن المهم أنه المشاكل الأساسية ما عمرها ما تفضت واحد اثنين الدولة في منذ من القديم من وقت ابن خلدون قال الكلام هذا مش نقول أنا في نبتكر في حاجات وهي يعني استنتاجات ميدانية وتاريخية أنه الدولة في حاجة للثقافة، والثقافة في حاجة للدولة. ولكن الدولة في حاجة للثقافة توظفها لمصلحتها لغايتها. ما كما فهمتني في موجود في الحياة العامة متاعنا، والثقافة في حاجة للدولة، هي في حاجة للدولة، هي في حاجة للمجموعة الوطنية، لأنه ما تنجمش الثقافة تقوم بذاتها، يلزمها من يمولها، من يرعاها. في بلدان أخرى، في حضارات أخرى، نشوفوا احنا نرجع العهد الناضي في أوروبا، نحكي مش الرينيسانس، كيفاش القصور والرسامين والموسيقيين الاخرين، هي كانت عندهم رعاة الفنون يسمى لمسان، كانوا يرعاوا ويشجعوا. هذا تشايكوفسكي عنده شكون بارونة الفلانية تمولوا الاخرين، فيلقى شكون يشجعوا. جون سيباستيان باخ العظيم كان كيف كيف، كان يمول. ومقابل ذلك شنو سي باخ، شنو زمام يلزمه ساعة ساعة يبعث له الأمير اللي هو يخدم عنده، يقول له حضر لي راه بعد شهر عندي ريسبسيون جاييني للقصر باش نعمل لي حاجة الفلانية، راني النهار الأحد باش نجي نصلي في الكنيسة، خاطر هو كان كابل ماستر يعني رئيس الكنيسة الخاصة هذيك الشابيل، فحضر لي أنا في خدمة، هو في خدمة، ولكن معناها موازاة كان يعمل في الموسيقى الأخرى. دونك شنو كنقول لك أنا، وزارة ثقافة ولا مش بالضرورة أخي، كان تم وزارة ثقافة تونس، معناها نقولوا احنا في وقت فرنسا، خاطر قبل فرنسا ما لا يعرفوا لا ثقافة ولا تهمهم ثقافة، مش مشكلتهم. جات البلديات هي اللي كانت تقوم محل ما تقوم به وزارة ثقافة الآن. فيمولوا في إطار جمعيات، جمعيات مسرحية، جمعيات إلى آخره. هذا ما قامت به الدولة الفرنسية اللي استعمرت أو احتلت البلاد، ووفرت لك مجالات وقوانين ونظم باش تنجم أنت تعمل فيها موسيقى ومسرح ما يتنافاش مع مصلحته، لأن وقت اللي تولي تمثلوا المصلحة يقول لك ستوب، اقف، ما عادش تمس حد شيء وما عادش تواصل. بحيث شنو اللي كان ديما ناقص، هو باش تعمل انت موسيقى، باش تعمل مسرح، ما يلزمك اطارات تعمل، ما يلزمك شكون يلحن، شكون يعزف، شكون يمثل، شكون يشعل الضوء، اتسترا اتسترا، شكون يخرج لك هالاطارات هذه. ما يلزمك مؤسسات تكوينيه، انا ما نقولش تعليميه، ما يلزمك تكوين، ناس تتكون هكا باش تقوم بال وهذا اللي واقع في العالم يا اخي. كنتي تشوفك اللي زوركستر اللي في الدنيا، وفي برلين وفي بوسطن وما نعرف شنو، وفي موسكو وفي غيره، منين هذوك جايين؟ مو جايين من مدارس متخصصة في التكوين الموسيقي.
9: هذا صار في تونس ولا
8: ايش صار يا ولدي؟
9: تعمل المعهد العالي للموسيقى وانت كنت مدير.
8: انا كنت مدير، خطيني مش انا مؤسس، انا ما كنتش، كنت مدير في اطار،
9: كنت مدير في تونس وفي سوسة كذلك.
8: لا انا
9: وكنت مسؤول على الموسيقى هنا في المؤسسة هذه.
8: أصبر أصبر
9: في التلفزة.
8: أصبر ما تخلط في شعبان.
9: ما كنت أنت معهم. كنت في المنظومة سي محمد. لا.
8: شو أنا تحدث على واحد في المنظومة ولا في الخارج؟
9: لا لا قلت لك برا.
8: لا لا ما غير ما تقول لي. لا أنت فين كنت أخوي؟ كنت في المريخ أنت.
9: طبعا.
8: لا ما.
9: ونزلت هنا.
8: هذه المؤسسة هذه جمعتنا الناس كلها. أنا دخلت نخدم في الإذاعة والتلفزة، دخلت عام 74 انا ما جافي قداش 26 سنه عمري.
9: اي
8: كنت رئيس مصلحه في الموسيقى في التلفزه اللي انا بعتها، وبعد ما شديتها عامين واستقلت منها وانتهت نحات وما عادش ثم
9: خدمت. ولكن بقات الموسيقى
8: اللي هي موجوده
9: في التلفزه
8: قبلي. هي موجوده قبلي.
9: اي
8: انت تقصد ما تمش.
9: اي ما فماش في التلفزه،
8: اما هي موجوده من قبل،
9: من عام 57.
8: اي عام 57
9: في الاذاعه، يعني لما تاسست فرقه الاذاعه.
8: هذيك مش فرقه الاذاعه، اسمها فرقه المحطه، هذيك هي سبب البلاء، هي هذيك مش لازم نحلولها مستوج، لانه هذيك تعملت فرقة المحطة عام 57 وتونس مازالت فرحانة بالجمهورية وإلى آخره.
9: وبقات الفرقة إلى السنوات الأخيرة قاعدة تندثر بشوية بشوية.
8: أيوه علاش هي تندثر؟ خاطر مو تأسست.
9: أما فرقة الإذاعة مش تدافع عليها، راهو أنا ما كنتش فيها، لا غنيت ولا لحنت ولا حد شيء.
8: لا ما يلزمك تكون أنت لحنت مش تدافع عليها.
9: وإنما فرقة الإذاعة ساهمت إلى حد كبير في إثراء الإنتاج الموسيقي.
8: ساهمت في إثراء الإنتاج الموسيقي، وفي نفس الوقت زاد ساهمت في تقييد الإنتاج الموسيقي. الاثنين الحاجتين.
9: إيش معناها تقييد؟
8: تقييد معناه الحد من التقدم. هذا إيش معناه؟
9: فهمتك.
8: دونك فرقة المحطة هذه وفرقة الإذاعة كي تعملت عام 57 في خضم الفرحة العامة بالجمهورية. فزعيم الحبيب بورقيبة الله يرحمه قال نعملوا فرقة في الإذاعة ونجيبوا الموسيقيين الكل اللي في الساحة يدخلوا لها، أكل اللي ضحاوا في الخمسينات وباعوا حوايجهم خطر تنفيذا لتعليمات الحزب الحر الدستوري اللي قال ما تماشي أفراح وما تماشي إلا بعد الاستقلال ولا كذا. قالوا أنا نعرف عباد حكاوا لي، مثلا واحد من كما علي شلغم قال لي بعت حوايج بعت الموبيل يا واد ورقدت على عصير انا اولادي.
9: علاش؟
8: خاطر ما باش باش ينفذوا التعليمات باش يمشيو شي يخدموا، يجيو من العرس كلنا ما نخدموش الكل اون دوي معناها حزنا. دونك جزاء العمل نتاعهم هذاك الوطني تعملت الفرقة المحطة ودخلوهم
9: لم تبر يعني جمعت برشا عشرات
8: كل على بعض ومن بعد قسموا على اثنين
9: فرقتين
8: ولا فرقة اللي زعما عندهم شوية تكوين والاخرين اللي
9: فرقة فيها بالقاسم عمار
8: هذيك الفرقة الثانية اللي معناه يخدموا دمغي يقولوا ما يقراوش وما تكونوش على قاعدة.
9: سي محمد نقترح عليك المسمع هذا وان كان ناخذ منه جزء وبعد نرجع لك.

0: هذه من مسرح قرطاج من زخارف عربية
1: عام 93
0: 93 الله يرحمها ذكرى محمد مشاركة في العرض هذا. اعتمدت على برشا أصوات أنت سواء كانت تونسية أو عربية
1: يعني. لا نحكي على زخارف هذه
0: نحكي بصفة عامة يعني بقيت العروض الأخرى يعني سليم دمق نور الدين الباجي يعني فما
1: برشا برشا سيم ومحمد جبالي وكريم شعيب وبعد علي الحجار
0: وفاطمة بن عرفة
1: قبل زخارف عربي وثامر عبد الجواد.
0: توا ما تفكرش محمد باش تهيأ وتحضر وتعد عروض جديدة بأصوات أخرى؟
1: شو نقول لك أنا ثم واحد ما يفكرش باش يخدم هو ليه؟
0: يعني الرغبة موجودة
1: والإرادة موجودة ولكن في الطرف المقابل هي القضية في أن أنت ماكش باش خاطر كيفاش تعمل عربي
0: الطرف المقابل شكون؟
1: والله الطرف المنظم مش لازم نقول شكون بالضبط أما الطرف المنظم اللي عنده هو إمكانية التنظيم بكل شيء معناها التنظيم اللوجستي
0: الوزارة مبدئيا يعني
1: مش بالضرورة الوزارة
0: نجم تكون طرف آخر
1: خطيهم الأمور الثقافية
0: الجامعة التونسية لكرة القدم
1: لا عاد عاد وقتها نوليو نلعبوا ديفيزيون 4 لا
0: اي توا شنو المانع سي محمد لانه انا نفسي بعض الناس يسالوني يقولوا لي سي محمد القرفي
1: مش يسالوك انت انا يسالوك يوميا يعرضني واحد في الشارع تي وينك سي محمد جبير
0: اي وينك
1: اي شنو وين يا اخي على كيف يقول لهم بداوا نظفونا الساحه الساحه انت
0: اي كيفاش تنظف الساحه
1: والله ايش نقول لك
0: اولا الساحه معناها مخلطه برشا
1: والله انت عينك ميزانك اللي قاعد تشوف فيه شنو ماهوش بو خلوط وبو جلوط ماشي على بعضه انت ماهوش
0: اي اذا انتج انت قدم انت حتى لا الناس يميزوا ما بين هذا وهذا
1: لا هذه
0: ولا التيار جارف
1: علاش التيار جارف شنو التيار جارف وش بيه وعلاش التيار يجرف لان دخلوا هما جاوا من الشارع يتجراوا ودخلوا للاذاعه ودخلوا للتلفزه وفوروا الناس ودخلوا للمسارح ما كنت جبته معايا التلف
0: صحيح جابوهم وعيطوا لهم
1: وانت حليت لهم البيبان
0: صحيح
1: هيك سكر الباب
0: والجمهور كذلك يقبل
1: لا اسمعني انا تفكر في السبعينات وقت لي او اخر الستينات
0: اي لا حتى الجمهور سي محمد يشجع ويقبل زاد على برشا انماط وبرشا انواع اللي ما تصلحش من الموسيقى
1: الجمهور ما عنده حتى دخل انت تجي تقدم بضاعة متاعك تو بربي انت مش نعطيك حاجة انت متهبطش وسط البلاد
0: أي.
1: انا عايش وسط البلاد نتعدى كل صباح نتعدى تحت ليزركات
0: أي.
1: معروفة في شارع
0: فرنسا أي.
1: تعدى مغادي قبل كنت تعدى انا مغازيت منين يا مغازيت مغادي اليوم تعدى مغادي كانك في سوق القرانة عباد معناها قاعدة في قافر شل كراذن وفرشة ما نعرف شنو ويبيعوا لك في الكاملوت وانتي على مرأة ومسمع من الناس كل هذا هو المشهد الثقافي اللي موجود هو المشهد ذاك نفس الشيء اللي تلقاه غادي تلقاه بعد في الليلة أقول لك أنا لا نغني في نعمل في الراب برا عمل في الراب عمل الراب تاعك من قبل في قديم الزمان نعرف وكان عنا سلاك الوحلين يدور في الشارع يا سلاك الوحليه
0: ربي
1: عليك ما عاملين ولا ضاعوا لي دجاجتين بين ما نعرف شنو والكوازين موجودين هذوما من قديم الزمان المظاهر او الظواهر الاجتماعيه والظواهر التعبيريه الاحتجاجيه هو مش يحتج على يخليه يحتج على روحه
0: هو يعبر بطريقته الخاصه
1: يعبر لكن ما يحتليش الواحد ما نويش ندخلوا للمكتب
0: هذا المشكل
1: ندخلوا للمدرسه ونقول له ادخل يجي علم لي الولاد الصغار علمهم يا سلاك الوحلين وعلم له البوباله ولا شيء
0: كما اخيرا في سهره في مدينه الثقافه وتنقل مباشره على القناه الوطنيه السهره الخاصه بالالحان المميزه للمسلسلات في اخر الحفل يغني واحد صوته خايب يعني
1: ايوا صوت خايب ولا باهي مو تعو اشوف تو احنا نشوفه قبل في ملكه الجمال مثلا شنو النموذج نشوفوا تصاور كي نشوفوا تصاور القدم وكل نشوفوا هاو كلوديا كاردينال وما نعرف شنو وليز تايلور اتسيتيرا متبدلة المعايير ولات اللي تخرج بحوايج مقطعة هي ملكة الجمال المعايير الجمالية تغيرت بكل صفة
0: أي.
1: بلادنا جميلة راهو جميلة بمناخها جميلة بأخلاق مليئة احنا ما عندناش ناس قطعيه وبنديه راهو جاوا بعد هذوما. هذيك الحثاله نتاع المجتمع، مش المجتمع نتاعنا، المجتمع نتاعنا فيها فيها المتعلم وفيه المثقف وفيه الطبيب
0: أمي وفيه
1: وفيه كل شيء وفيه هاي. الناس الخدامه اللي هما نعرف ناس معناها ما عندهمش ثقافه مش اميين يعني يدوبك بلاش وعندهم ذوق رفيع ويختاروا والله كل نهار بالصدفه ترى ثم قهوجي بجنبي حال دخلت نلقاه فاش يسمع نزار قباني تسجيل نتاع نزار قباني
0: يقرا في الشعر
1: هاي هاي خي هو الفرقة وفارغة هو بركة قاعد يعمل. قلت له خي انت تسمع في نزار قباني؟ قال لي علاش حقرتني الخطر انا قلت له والله بالعكس قلت له فرحتني انا كي دخلت نلقاك تسمع في نزار قباني. قال لي اي نعم سيدي انا نسمع نزار قباني ونسمع كل حاجة باهية ثقافية هكا باللفظ هذا
0: اي ولكن
1: حيث عندك النماذج
0: ولكن هذا ينسحب حتى على مصر وعلى برشا بلدان عربية
1: تو كان عنده 103 يحير فيهم لازم تقول حتى ليه عنده صباح يقوم يزمو
0: ما هو الموجه معناها
1: لا لا لا الموجه موجه شوف اجا شوف شكون
0: تو في مصر عنده برشا غناء خايب راه
1: شكون يتحكم في القنوات هذيك نتاع البث
0: تلفزيوني تعرفش علاش لانه دخلوا فيها رؤوس الاموال
1: ما علاش نوا اما انت في بلاد كيف شوف وقت تجي بلاد فيها 10 ملايين تبقى فيها 250 حزب شنو اللي تحب يكون فيها؟
0: أي سي محمد أنت تقول في المقالة اللي خرجت نهار 22 فيفري الثلاثاء 22 فيفري لم يرتقي التعليم الموسيقي حتى اليوم إلى الدرجة العليا التي كان ينادي بها الثالوث الطليعي أنذاك محمد سعادة وعبد الحميد بلعجية ومحمد القرفي لأن من تولى شأنه لم يؤتي من المعرفة إلا قليلا واكتفى بالتقليد المتاح بدعوى حفظ التراث والحفاظ على الهوية فحكم علينا أن نعيش في ذيل الأمم وأن نقتات من فضلاتها
1: صحيح
0: معناها إحنا قاعدين
1: طبعا في... طبعا ونعطيك أنا مثل
0: أي.
1: ما هو قالوا شنو عاملين أوركستر سيمفونيك ولا اللي هو تبع الوزارة
0: أي.
1: معناها وبكونتراتوات أنت تعرف اش كانوا يعملوا ما وطاو المده هذه مركحين خاطر يمكن خاطر اللورو طاح ولا على الطلع ما نعرفش عليه
0: أي.
1: كانوا يجيبوا عازفين من برا التوا عندك تما الات ما عندكش شكون يعزف عليها ما كونوش مازالوا يجيبوا
0: رغم
1: في الاوروات
0: الطلبه الشباب اللي قاعد يتخرج
1: يتخرج على شنو تعلم على شنو تو انت كيف تجي واحد معناها طبيب تحب تخرج طبيب يتعلم على فرمليه ثم فرمليه يقريو في طب اشنو تحب نتيجه الطبيب كيفاش يكون تو ما هذه شنو الغلبه راهو هذه موسيقى راهو مش هكا تخلق الوي وشوي كما كان ثم واحد عندنا في العمى يقول لي الموسيقى هكا باللفظ هذه الموسيقى يحب يعلم بنته الموسيقى شنو وقت الموسيقى يبدا تعلم انطق الكلمه صحيحه راهو باش بور فورمي ان ميزيسيان لازمك 20 سنه تحب ولا تكره يصدق ولا ما يصدقوش يدخلوا في الوعي عرفت شنو نعطيك انا
0: اي عاد احنا توا وصلنا
1: ما احنا وين وصلنا يا دي
0: قريب ال 70 سنه
1: هاركا ما هذيك المصيبه هذاك علاش انا كتبت الارتيكل الاخراني نتاعي بزات ما ذكرتوش على سيدي عمر الفايش
0: سيدي عمر الفايش
1: ماني قلت واحد يقوم بعد 50 سنه يلقى روحه في نفس البقعه في نفس المكان معناها تلقى نفس الوجوه هي اللي دايره بيك ونفس المشاكل وهي بيده معناها ما تحلتش توا باش يجي مقال في المستقبل نحكي على التجربه الفنزويليه انا حكيت عليها في البرنامج تاعي اللي كان عندي في الاذاعه ذاك اوتار حره احكي اذا التجربه واحد شاف دوركيسر وايكونوميست في نفس الوقت معناها مختص في الوقت نهار من النهارات جاء في باركينج تحت القاع وعمل أربعة من الناس عمل جاب فرقة فيها صغار ولاد صغار قال لهم يجي نعلمكم لحد اللي بعد بدأ بأربعة لحد اللي بعد جاءوا 45 هذه بدأت في أوائل السبعينات اليوم هذه التجربة يسمينها السيستيما يعني المنظومة إن شئنا هذه وصلت تزاحم في كبريات الفرق الموسيقية في العالم مش لعبرة نقولوا في العالم يعني مشاو لبوسطن مشاو لانجلترا مشاو لفرنسا مشاو لروسيا مشاو الفرقه هذه والعباد اللي تكونت وحتى الامم المتحده دارت ولات اعتنات بهم وهو شنو هو ضرب عصفورين بحجره أولا الولاد الصغار هذوكم اللي بدا يعلم فيهم أنقذهم من التشرد، لأنه متعرف كاراكاس العاصمة متاع فنزويلا هي عاصمة الإجرام والدروغ والقتل والمقتول. تلقى ولد صغير عمره 6 سنين ويدور بفرد، معناها أنقذهم من غادي ودخلهم للميدان هذاك ولهم موسيقيين وتعلموا. التجربة هذه يخذوها في المغرب طبعا 10 سنين ولا حاجة كفنك، عملوا حاجة شبيهة ذاك وبدأت تعطي في الأكل متاعها،
0: يعني العملية ناجحة.
1: احنا لهنا كي تكلم كي تقول الحكاية هذه انا قدش عندي ممكن عن برنامج، انا مش عام 2011 في الإذاعة قلت الكلام هذا، ديجا عندي 11 سنة من اللي قلت له سمعك حد هون يقول لك ليه وش متاعنا هذه متاع فنزويلا شنينجل فنزويلا وش اسمه شافيز.
0: نمشيو لسليم دمك.

0: المارد سليم دمق. وين هو سليم دمق سي محمد القرفي؟
1: والله سليم دمق معتكف، حتى هو زاد يشوف في الـ في الـ
0: اي، ولكن العمر قاعد يتعدى والوقت قاعد
1: هو معنى ماشي تعدى شنو معنى واحد،
0: لانه هو
1: الحاجه الوحيده
0: تبارك الله صوته جميل، الحاجه الوحيده مثقف،
1: الحاجه الوحيده اللي تغلب الانسان هي الوقت.
0: اي
1: يغلب الوقت، ما تنجمش تغلبه انت الوقت.
0: معناها نأسف بالحق.
1: اي فعلا نعرف هو معتكف وما عادش يحب، عنده حالة من التصوف فهمت.
0: شكرا سي محمد القرفي،
1: يعيشك
0: ان شاء الله. سهراتك فيها ال
1: فيها شنو فيها فيها المسفوف والبوزة ولا كل عادة معنيش لأني ما نخرجش خاطر نقعد في الدار، وخاصة الطقس تو مش
0: تحياتي ليك سي محمد القرفي، بارك الله فيك. ونحيي صديقنا سي
1: المنذر
0: ديماسي اللي بحذانا في
1: الذي رافقنا.
0: نعم شكرا،
1: يعيش.

0: معنا بدأت الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار.
2: سبت واحد منسينا حد،
1: سبت واحد منسينا حد، بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
2: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
1: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
2: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
1: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
2: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
1: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
2: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
1: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
2: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
1: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
2: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
1: في رياضة وأهداف،
2: ويحلو المساء
1: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
0: معنا بدأت الحكاية،
1: معنا بدأت الحكاية.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: الحادية عشرة ليلا هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. وحدات الحماية المدنية تنتشل جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بعد أن جرفته مياه وادي الروحية بالروحية من ولاية سليانة وفق مسؤول محلي. المصدر ذاته بيّن أن الطفل المتوفى كان يرافق أحد أقاربه البالغ من العمر 12 سنة وجرفتهما المياه القوية معا أمس، ليتوفى الطفل الأول وينجو الطفل الثاني ويتم نقله إلى المستشفى المحلي بالروحية. ويتواصل نزول الأمطار الليلة وغدا السبت في أغلب الجهات وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. في سيدي بوزيد دعا بلاغ صادر عن والي الجهة المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها على خلفية التوقعات بنزول كميات مهمة من الأمطار. وفي القصرين دعت مصالح الولاية في بلاغ عشية اليوم كافة المواطنين إلى ملازمة اليقظة تبعا لآخر توقعات جوية بنزول كميات مهمة من الأمطار بداية من مساء اليوم وإلى الأيام والأيام القادمة، كما دعت إلى الامتناع عن المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن والنقاط التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة. غلق الطريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومقرين على مستوى الجسر في اتجاه مقرين يومي الأحد والاثنين العشرين والحادي والعشرين من سبتمبر الجاري بداية من العاشرة ليلا إلى الرابعة صباحا، وذلك في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. في الشأن الدولي، الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر بعد إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في جدة والطائف وفي ينبع والأعلى وخميس مشيط. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تحقق تقدما مهما وتستعيد عدة مواقع في جبل الشهداء جنوب غرب تعز. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يفيد بنزوح أكثر من 18 ألف أسرة في اليمن

0: منذ أوت الماضي. مقتل 3 أطفال جراء قصف شنته جماعة أنصار الله الحوثي على قرية في محافظة تعز وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
2: رياضة،
1: ثقافة،
2: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
3: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
4: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
5: مقامات التجلي.
4: مقامات التجلي. سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
5: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
4: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي التي نخصصها للأشكال الموسيقية الإنشادية المتصلة بالعقيدة الدينية بصفة عامة. لقد ركزنا اهتمامنا منذ بداية هذا البرنامج ولازلنا على الموسيقى الصوفية بمختلف أنواعها وما عرفته من تطورات في كافة الأقطار الإسلامية، وانفتحنا كذلك على بعض التجارب المحدثة التي نهلت من معين هذا النبع الفني العريق، نبع الموسيقى العقائدية. وقد خصصنا أول سلسلة من حلقاتنا للحديث عن أولى الممارسات الصوتية التي اعتمدت من قبل المتصوف المسلمين الأوائل في بلاد المشرق منذ ظهور هذه الحركة الصوفية وإلى حدود الفترة التي تشكلت خلالها الإرهاصات الأولى لبروز التصوف الطرقي المنظم. ثم شرعنا بعد ذلك في سلسلة أخرى من الحلقات خصصناها لتناول هذه الممارسات لدى متصوفة المنطقة المغاربية خلال نفس المرحلة التي وسمناها بمرحلة التصوف الفرداني السابقة لمرحلة التصوف شبه المنظم قبل المرور إلى مرحلة التصوف الطرقي أو الطائفي التي تعرف أيضا بمرحلة التصوف الشعبي. وقد رأينا من الضروري أن نعود في مستهل هذا المحور إلى بداية ظهور التصوف وانتشاره في المغارب قصد التعرف على الأشكال التي اتخذها والمميزات التي اختص بها والأعلام الذين أثروا في مساره وأسهموا في تحديد ونشر عقائده وممارساته المتنوعة. وتحدثنا كذلك عن أهم التعبيرات الذوقية والوجدانية ذات الأبعاد الجمالية المقترنة بالممارسات الصوتية التي اعتمدها أوائل الزهاد والعباد القيروانيين ودأبوا عليها منذ بدايات القرن الثالث الهجري، والمتمثلة أساساً في العناية والاهتمام بالقراءة الحسنة للقرآن والحرص الشديد على إنشاد شعر الزهد والمواعظ والحكم وسماعه في حلقات المغبرين والقوالين التي كانت تعقد في مسجد السبت بالقيروان زمن الأغالبة والعبيديين. ثم تقصينا أخبار الذين أعقبوا هؤلاء الزهاد وهم متصوفة القرن السادس والقرن السابع الهجريين، وكيف كان أمرهم مع تلك الممارسات الإنشادية، ووقفنا على بعض ما نقل من سير هؤلاء كأبي الحسن ابن حرزهيم وأحمد ابن العريف وقطب أقطاب التصوف المغاربي أبو مدين شعيب ذاك الشيخ الأندلسي ذائع الصيد الذي احتل مكانة بارزة بين متصوفة المغرب الإسلامي ولعب دورا محوريا في تقريب التصوف ونشره بين عموم الناس. قبل أن نواصل أعزائنا المستمعين، نقترح على حضراتكم هذا الإنشاد الحديث لقصيدة أبي مدين: الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي، فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال، واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال، من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال، فالعارفون فنوا ولما يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي، الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي.
2: الله

كنا مستمعين مع قصيدة أبي مدين شعيب في التوحيد، والتي جاء في مستهلها: الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي. وقد سمعناها بإنشاد مرتجل ومنفرد أعقبته أذكار جماعية لإحدى الفرق الصوفية المشرقية بصيغة إنشادية تقليدية تميزت بها بعض المجموعات السورية. ونقترح على حضراتكم أعزائنا المستمعين صيغة جديدة معاصرة لهذه القصيدة المديانية بصوت أحد المنشدين الشبان وبمصاحبة آلة الجيتار في نغم مستوحى من الموسيقى الكلاسيكية الغربية في المقام الصغير المقابل عندنا لمقام النهاوند. الله قل وذر الوجود.

0: كنا أعزائنا المستمعين في استذكار الشيخ أبو مدين شعيب، ذاك المتصوف الأندلسي ذائع الصيت الذي احتل مكانة بارزة ضمن متصوفة المغرب الإسلامي، ولعب دورا محوريا في تقريب التصوف ونشره بين عموم الناس، فتخرج على يديه الجم الغفير من الشيوخ الذين كانوا يفيدون من مختلف أنحاء البلدان المغاربية إلى بجاية بالمغرب الأوسط للجلوس إلى دروسه، ثم يعودون إلى مناطقهم عاملين على نشر هذا النمط من التصوف بين عموم الناس. وقد تفرغ كبار أصحاب أبي مدين لتولي تلك المهام وباشروا العمل ميدانيا، فاتصلوا بالناس في مختلف الأصقاع المغاربية وأصغوا إليهم، وهو ما مثل لب التصوف الوسطي الذي ركزته التجربة المديانية، والذي سار على منهجه أعلام تلك المدرسة البارزين خلال القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي والقرن الذي بعده. وقد قدم هؤلاء المشائخ العديد من الإسهامات في مجال نشر الحس الفني الجمالي بين الناس، وذلك من بوابات المعتقد الديني والممارسة الصوفية التي انفتحت على العديد من الواجهات الإبداعية الذوقية، ومنها الممارسة الموسيقية بمختلف تفرعاتها. وفي نفس هذا الإطار انتقينا إنشادا من الأناشيد الصوفية المؤدات بأسلوب الغناء البدوي الشائع في الأرياف الواقعة في وسط البلاد التونسية وفي غربها، ويتوجه نص هذا الإنشاد إلى العامة بالنصح والإرشاد إلى الطريق القويم الذي يسعى تيار التصوف الشعبي المتسنن إلى تكريسه ونشره بين العامة، ومن ركائزه عدم التعلق بالدنيا الفانية ووضع الموت نصب الأعين دائما، مع الحرص على إقامة النوافل إلى جانب الفرائض والقيام بصالح الأعمال والتحلي بالخلق الحسن وغير ذلك من قواعد السلوك الرامية إلى تربية الفرد وتهذيبه. وقد جاء في مطلع هذا الإنشاد: يلي بالدنيا مغروم، خممتش في الموت وراك، طوعتش بصلاة وصوم من غير الفرض اللي جاك.
1: نفعك رغمتش أمك وبابك، شبعتنش بالله وهي جواعة وعامل توجر.

0: زكيتاش بالله يزكيتك
1: زكيتاش بالله يزكيتك
0: وانفقت واش على وعيالاتك
1: وانفقت واش على عيالاتك
0: وندمت ناش عالشاوي الفواتك سامحت واش من هو وعدك
2: الله
0: لابد بيتم

0: خاويتناش مو من صاحبته
1: خاويتناش مو من صاحبته
0: لي وجهه ولا هيت عرفتو
1: لي وجهه ولا هيت عرفتو
0: على محبه وتربي تعيش نرتو وانت يا ورضيت ورضاك
2: الله
0: ولا

0: تزوج
1: وارحمت واش مخلوق ورستش
0: وارحمت واش مخلوق ورستش
1: سيلة الراحة نم وصلتش وكرمت ناش ساقة وكي جاك
2: الله
1: وليل فجر وآذان نقوم

0: تولع بيها
1: فرحانة ولما ما يا الدنيا بيها انا متولع
0: الدنيا بيها يا متولع
1: فرحانة وزهيني تتخلع
0: فرحانة وزهيني تتخلع
1: في شهوة وتنفسك متبولع ونسيت تول ربني وصاك
2: الله
1: خممت واش في نهاري هولع خفتش من الخلق

0: كان فريشك وغطاك
1: الله
0: الا اعمل انك تجيه شهود عليك زوز املاك
2: يا اللي

0: في القاب راه مظلم،
1: خاب القاب راه مظلم،
0: يا غفا والإطرا رجع ويندم لا يفيد ويكرزقك وغناك.
2: الله
0: تصدر ونتموت حوالك يا وعد مخمم فوارحي ليك وفناك.

0: بكى بدموع سخية
1: وتبكى بدموع سخية
0: قوم فرضة وكصبحة وشجية خاف العذاب ما ويخفك الله قيام ليلك دلال جعلي ويا ناشي.

0: لا غير ورحمة واللي يهن ملجا،
1: لا غير ورحمة يهن ملجا
0: يهرب للي رانا.
2: لازلنا مستمعين في محور الحديث عن التلاميذ الذين تخرجوا على يد قطب التصوف المغاربي أبو مدين شعيب، والذين صاروا من مشائخ الصوفية الأجلاء المسهمين في خدمة الصالح العام بتعليم الناس وتربيتهم على القيم النبيلة التي قام عليها تيار التصوف المدياني. ولعب هذا التيار الصوفي دورا هاما في جعل الفكر الصوفي في متناول العامة وفي خدمتهم أيضا، وهو ما مهد لاحقا لظهور تيار التصوف الشعبي الطرقي الذي لعب الكثير من الأدوار الإيجابية داخل المجتمع في ظل استقالة أصحاب السلطة عن الاضطلاع بالأدوار الموكلة إليهم. ومن بين تلاميذ أبي مدين نذكر أبو علي النفطي، هذا الولي الذي استقر بنفطة وقضى بها بقية حياته عاملا على تجنيب الفصائل القبلية المشاغبة والتي كانت متمركزة بمنطقة الجريدة التونسي، الوقوع في فخ التطرف المذهبي الذي يترتب عليه خطر تتبعهم وإهدار دمهم من قبل ممثلي السلطة المخزنية الموحدية ثم الحفصية بعد ذلك. ولأجل ذلك كان يطلق على أبي علي النفطي اسم سلطان الجريد. وكانت مدينة نفطة تمثل أحد مراكز استقبال ونشر العلوم العقائدية واللغوية والأدبية في إفريقيا كما يذكر البكري، الذي أشار إلى أن سكان نفطة كانوا في القرن العاشر من الخوارج بالخصوص، وبصفة أدق من الأباضيين. وكان في تلك المرحلة أن حل عليهم سيدي بوعلي مبعوثا من ابن تومرت مؤسس الدولة الموحدية ليقاوم الأباضية وينشر السنة ويرسي سلطة الموحدين. وتخبرنا رحلة التجاني عن الرسالة التي قد يكون وجهها سيدي بوعلي إلى أبي يعقوب الطري، وتنقل لنا جو المناقشات وحتى المنازعات العقائدية في ذلك العصر في نفطة والجريد. لقد جمعت أبا علي النفطي صداقة حميمة بعدد من تلاميذ أبي مدين شعيب، وهم أبو يوسف الدهماني وأبو سعيد الباجي وعبد العزيز المهدوي، وكذلك المتصوف الأندلسي محي الدين ابن عربي. وقد تحدثت المصادر عن اجتماع هؤلاء مع بعضهم في مدينة تونس. وفيما ارتحل ابن عربي إلى بلاد المشرق واستقر بها، تمركز الآخرون بإفريقية واستقل كل واحد منهم بإحدى جهاتها لإفادة الناس والأخذ بأيديهم والذود عن البلاد ضد الآفات الداخلية والأخطار الخارجية. فاستقر أبو سعيد الباجي في جبل المنار المشرف على الساحل الشمالي، ورابط عبد العزيز المهدوي بمرسى الروم المسماة اليوم بالمرسى من أحواز تونس. وكان أبو يوسف الدهماني متنقلا بين وسط إفريقية والمنطقة المعروفة اليوم بالساحل، فيما استأثر أبو علي النفطي بجهة الجريد في الجنوب التونسي. من الأذكار التي تحتفي بسيرة هذا الشيخ الجليل الملقب بسلطان الجريد، نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد: سلطان نفطة قاية.

نواصل مستمعين الحديث عن تلاميذ وأصحاب الشيخ أبو مدين شعيب، وقد ذكرنا بعض هؤلاء الأعلام الذين أثروا تأثيرا كبيرا في مسار التصوف المغاربي وفي مجال نشر التربية الصوفية في أوساط العامة في الفترة التي سبقت ظهور تيار التصوف الطرقي. ذكرنا الشيخ أبو يوسف الدهماني والشيخ أبو علي النفطي من بين الأعلام الآخرين من أقران الدهماني والنفطي. لا بد من الحديث عن الشيخ أبو سعيد الباجي، وهو أبو سعيد خلف ابن يحيى التميمي الباجي، المولود ببلدة باجة القديمة وهي من ضواحي تونس الغربية. تعلق الباجي منذ صغره بالحياة الروحية ونزع إلى التصوف واحتك برجالاته، واتصل بأبي مدين شعيب وجمعته صداقة متينة بالشيخ عبد العزيز المهدوي، والتقى بأبي علي النفطي وأبي يوسف يعقوب الدهماني والطاهر المزوغي، ومثل علامة بارزة في الحياة الصوفية بإفريقية زمن الدولة الحفصية. واشتهر أبو سعيد الباجي بالتقوى والصلاح والأعمال الخيرة، فكان يغيث الناس ويسعى إلى خدمتهم متعلقا بالعلم، منقطعا إلى الزهد والمجاهدة والاعتكاف في الخلوات والمرابطة في المغارات. وعرف في معظم حياته بالانكفاء إلى غاية عودته من رحلة الحج بعد تجاوزه سن 50 في سنة 1200 للميلاد، فقد تحول بعد هذه الرحلة من الإفراط في الرياضات الصوفية إلى شيخ ذي سمت حسن، حاله حال الملوك من الثياب والمركب، على حد تعبير ابن الطواح في سبك المقال. وقد شاع صيته وتكاثر عدد أتباعه ومريديه، خاصة بعد أن اتخذ من مغارة المعشوق بجبل التوبة أو جبل الجلاز لاحقا ميعادا لحلقة ذكره. ازداد عدد تلاميذ الباجي، فاتخذ من مغارة بجبل المنار ميعادا لمريديه، وسن منهجا ومقصدا متفردا في الحياة الروحية، وقد بقي ما يزيد عن 20 ينشر مبادئ التصوف بين سكان الحاضرة وأحوازها، رافضا كل العروض التي عرضها عليه أبو العلاء الموحدي. اشتهر الباجي بسعة علمه واطلاعه وقدرته على الإفتاء في الفرائض والواجبات والمعاملات، وتكلم في دروسه في التوحيد وأسرار التصوف ومراتب المكاشفة، وكان علمه متصلا بحياته الروحية وتأملاته وبمجاهداته. ولأجل ذلك عد من كبار مشائخ المعارف العلمية والمواجيد الذوقية والممارسة السلوكية. وقد كان لمنهج أبي سعيد في الحياة الروحية أثر كبير على سير المتصلين به من المريدين، وتخرج على يديه عدد من أقطاب التصوف، لعل من أبرزهم أبو الحسن الشاذلي. وقد صار الشاذلي من أخص مريدي الباجي، حتى أنه أصبح ينوب عنه أحيانا في تنظيم حلقة الذكر عندما كان يعقدها بمغارة المعشوق عند جبل التوبة المعروف اليوم بالزلاج، وهي المغارة التي صارت تعرف بعد ذلك وإلى اليوم بالمغارة الشاذلية. من الأناشيد المحتفية بالشيخ أبي سعيد الباجي نبقى مستمعين مع زياد غرسة يتغنى بمقام سيدي بوسعيد الباجي.

لقد تكلمنا مستمعينا عن عدد من متصوفة الجناح الشرقي لبلاد المغارب المتتلمذين على يد القطب أبي مدين شعيب، والذين أثروا تأثيرا كبيرا في مسار التصوف المغاربي بصفة عامة وفي مجال نشر التربية الصوفية في أوساط العامة في الفترة التي سبقت ظهور تيار التصوف الطرقي في هذا المجال الجغرافي، وهم أبو يوسف الدهماني وأبو سعيد الباجي وعبد العزيز المهدوي وأبو علي النفطي. من أدعية المتصوف المغاربة التي يتم إنشادها بالأصوات والنغمات، نبقى مستمعين مع قصيدة الدعاء الناصري من أداء جماعة الطريقة الوزانية المغربية، ويرد في مطلع هذه القصيدة: يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر.

0: وإلى أن يجمعنا بحضراتكم موعد الأسبوع القادم، نحييكم أعزائنا المستمعين، إلى اللقاء.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: منتصف الليل هنا في تونس، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم نشرة منتصف الليل للأخبار. واحدة الحماية المدنية تنتشل جثة طفل جرفته سيول وهدي روحية بسليانة وتنقذ طفلا آخر. أمطار غزيرة مرتقبة اليوم السبت في أغلب الجهات، ودعوات إلى توخي الحذر واليقظة والالتزام بقواعد السلامة. وفي الشأن الدولي، الأمم المتحدة تعلن حاجة أكثر من 22 مليون شخص في اليمن إلى مساعدات إنسانية عاجلة. إلى التفاصيل. انتشلت وحدات الحماية المدنية بولاية سليانة مساء أمس جثة طفل بعد أن جرفته مياه وادي الروحية، فيما تم إنقاذ طفل آخر كان يرافقه، وفق ما أفادنا به مراسل الإذاعة الوطنية بالجهة ماهر الهماسي.
5: انتشلت وحدات الحماية المدنية بولاية سليانة مساء الجمعة جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بعد أن جرفته مياه وادي الروحية على مستوى منطقة أولاد بليل، وفق ما أفاد به عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية الروحية منجي طويبي. وبين ذات المصدر أن الضحية أصير منطقة سبيبة من ولاية القصرين، وحل ضيفا لعدة أيام بمنزل أحد أقربائه، وأضاف أنه كان بصدد رعي الأغنام واللعب مع أحد أقربائه البالغ من العمر 12 سنة وهو على قيد الحياة، وقد تم نقله إلى المستشفى المحلي بالروحية أين وصفت حالته بالمستقرة. يذكر أن ولاية سليانة شهدت تساقط كميات من الأمطار بأغلب المعتمديات، ما تسبب بجريان عدد من الأودية. الإذاعة الوطنية التونسية، ماهر هماسي، سليانة.
4: ويتواصل الوضع الجوي هذه الليلة ملائما لنزول أمطار، خاصة في المناطق الغربية للشمال والوسط والجنوب الغربية، ثم تتجه نحو المناطق الشرقية. كما يتواصل نزول الأمطار اليوم السبت في أغلب الجهات، وفق ما صرح به للأخبار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال يحيوي.
6: بالنسبة لهذه الليلة تتواصل أمطار مؤقتة رعدية خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وكذلك الجنوب الغربي، تتجه شرقا نحو المناطق الساحلية الشرقية مع أمطار تكون أحيانا غزيرة، وكذلك إمكانية لتساقط البرد بأماكن محدودة ورياح قوية تتجاوز سرعتها مؤقتا في شكل هبات 60 كم في الساعة. الحرارة الليلة تتراوح بين 20 و 25

0: 20 درجة بالشمال الوسط، تكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 25 و 30 درجة بالنسبة لمناطق الجنوب. بالنسبة اليوم غد السبت إن شاء الله تكون هناك سحب أحيانا كثيفة على أغلب مناطق البلاد مع أمطار بالشمال والوسط وكذلك محليا بالجنوب، تكون مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية وتتجه شرقا نحو الجهة الشرقية وتكون بغزارة خاصة بجهة الساحل وكذلك الجنوب الشرقي، مع درجة حرارة في انخفاض خلال يوم الغد حيث تتراوح القصوى عامة بين 28 و 32 درجة، تكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي.
1: وفي بلاغات تحذيرية دعت المصالح المختصة في عدد من الولايات على غرار سيدي بوزيد والقصرين، دعت المواطنين إلى توخي اليقظة والانتباه والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها، وذلك تبعا لآخر التوقعات الجوية بنزول كميات هامة من الأمطار. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي، أكد أن تزويد السوق باللحوم البيضاء يسير حاليا بشكل منتظم، وأنه تم التعامل مع النقص في الكميات بسبب نفوق عدد كبير من الدواجن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة عبر عدة آليات، مؤكدا أن القطاع سيشهد انفراجا في شهر أكتوبر المقبل.
2: ما حتى إشكال بالتزويد، بقى صرنا شوية نقص 30 وكل شيء موجود. شهر أكتوبر حتى الفاير موجود، عندنا 15,500 طن. شهر غير وصلنا حتى الأحداث والعرض موجود والطلب مش موجود. الأشهر الجاية ديسمبر ونوفمبر تورد 4 حاويات كل شهر تحتوي على طيب التفكير، كل حاوية تعطينا 290 طرناقة عاوننا بهم النقص. كم عندنا حتى إشكال بالنسبة للحوم البيضاء، كما الأسوام الغالية الموجودة في نقاط البيع العشوائية، أما بالنسبة لنقاط البيع النظمة شركات الأربعة اللي قاعدين يزودوا في السوق ما نقصوش حتى شيء، تتجاوز من 8,950 تخرج من مذابح 7,900.
1: دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد الشغل، دعت الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات، ومن بينها بالخصوص التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 مايو 2019. وكانت الجامعة قد أصدرت برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و 24 من سبتمبر الجاري على خلفية ما عبرت عنه بتعطل الحوار وعدم معالجة الحقوق العمالية. أعلنت وزارة التجهيز والإسكان غلق الطريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومجرين تحت قنطرة سانجوبان على مستوى الجسر في اتجاه مجرين، وذلك يومي الأحد والأثنين بداية من الساعة 10 ليلا وإلى الساعة 4 صباحا. ودائما في الشأن الوطني، شركة النقل بتونس تنطلق في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 13 باري يربط بين محطة فرحات حشات بساحة برشلونة ومنطقة الوردية.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: شأن الدولي، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الحرب الأمريكية على إيران ستنتهي قريبا. في الأثناء ذكرت قناة CNN نقلا عن مسؤولين أن البنتاغون أبلغ الكونغرس أن كلفة الحرب الأمريكية على إيران تجاوزت 45 مليار دولار. يأتي ذلك بينما نقلت صحيفة واشنطن بوست أمس عن 6 مسؤولين أمريكيين مطلعين على البيانات الداخلية للبنتاغون حول الخسائر البشرية أن عدد قتل القوات الأمريكية في حرب إيران يفوق العدد المعلن من قبل وزارة الحرب. من جهة أخرى، وفي مقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن حذرت حلفائها من إمكانية تأخر تسليمهم أسلحة رئيسية لنحو 5 سنوات بسبب استنزاف ترسانتها خلال حرب إيران، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إنه قد بدأ عصر اصطياد طائرات F-35 و F-15 الأمريكية. في اليمن، قالت القوات الحكومية إنها تحقق تقدما مهما وتنتزع مواقع في منطقة جبل الشهداء جنوب غرب تعز من سيطرة جماعة الحوثي، مضيفة أن الطائرات الحربية تشن غارات على مواقع للحوثيين شرق تعز. إنسانياً، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن أكثر من 18,000 أسرة يمنية نزحت بسبب القتال الدائر في اليمن خلال الفترة من الأول من أوت المنقضي إلى 16 من سبتمبر الجاري. كما حذرت الأمم المتحدة من تدهور حاد في الوضع الإنساني، مؤكدة ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات في اليمن جراء تصاعد العمليات العسكرية إلى أكثر من 22 مليون شخص. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيرا بالعناوين: وحدات الحماية المدنية تنتشل جثة طفل جرفته سيول وادي الروحية بسليانة وتنقذ طفلا آخر. أمطار غزيرة مرتقبة اليوم السبت في أغلب الجهات، ودعوات إلى توخي الحذر واليقظة والالتزام بقواعد السلامة. وفي الشأن الدولي، الأمم المتحدة تعلن حاجة أكثر من 22 مليون شخص في اليمن لمساعدات إنسانية عاجلة. كانت هذه نشرة منتصف الليل للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء، تصبحون على خير.
4: الإذاعة الوطنية التونسية،
3: أخبار على رأس الساعة،
4: رياضة،
3: ثقافة،
4: موسيقى،
3: 24 ساعة على 24،
4: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: ليالي القمر مع بسمة الدربالي.
1: في أولى الإذاعات، أولى البدايات، إذاعتكم جميعا للإذاعة الوطنية التونسية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا في متابعة هذه المنوعة الإذاعية اللي تنطلق الآن وتتواصل إلى حدود الساعة الثالثة من مطلع فجر هذا اليوم. تحية لكم وين ما كنتوا، صباح القلوب التي يسكن الورد رسائلهم وتفيض بالعطر حروفهم، يحملون الود في حديثهم والنقاء غيم يمطر من قلوبهم. صباح الورد للقلوب الطيبة النقية لتثمر محبة وتعطينا الأمل في الحياة لمن يملكون جمال الروح وصفاء النية. صباح الفل والياسمين. تعودتوا عليها في هذا اللقاء هي فنان التكريم في السويعة الثالثة، ونجم حصتنا هو الفنان أحمد حمزة. باش تستمتعوا بصوته في أكثر من نغم، إن شاء الله يرق لكم الصوت اللي باش تسافروا معاه في هذه المنوعة الإذاعية. ومعاني في أغاني باش يكون الأسماء التي تسمون بها، حيث تتوفر العديد من الأغاني اللي تحمل أسماء أشخاص أو تتحدث عن الأسماء بشكل عام، سواء كانت أغاني طربية شهيرة أو أغاني تعليمية للأطفال أو أغاني مخصصة لأسماء معينة. إن شاء الله تستمتعوا بأغاني الموعد ليالي القمر في ساعتنا الثانية، وفقرتنا الأولى تكون فقرة ذكرياتي مع الأغاني. اليوم فرصة لكتابة قصة جديدة، فصل جديد في كتاب حياتك ليضم بين نفحاته ومعاني لا تنتهي. دعنا نمشي معا بخطى هادئة نحو الإلهام، حيث تصبح كل لحظة درسا وكل نفس رحلة في عالم الذات. سكينة قبل البدايات، في ساعات الفجر الهادئة تسبق ضوضاء اليوم، لأنه هناك عالم لا يسمع منه سوى صوت القلب. في هذه اللحظات يكون للسكينة معنى أعمق من مجرد غياب الضوضاء، إنها فرصة للقاء الذات بكل صراحة. اجلس عزيزي السامع، توقف عن الركض خلف الزمن، انظر حولك كيف يمتزج ضوء القمر الباهت مع أول خيوط الفجر. كلها ظواهر تحمل في طياتها رسائل عن التجدد، عن الفرصة الثانية، عن كيف أن كل بداية جديدة تحمل بين طياتها أسرار النهاية القديمة. اسأل نفسك، ما الذي يمنحني السكينة في هذا الصباح؟ هل هي تلك اللحظات اللي تمر دون أن ألتفت للخير، أو تلك اللحظات التي أعيد فيها اكتشاف ذاتي؟ حوارنا وحواركم يكون دائما مع الذات في هذه الفقرات اللي إن شاء الله تكون فقرات طيبة وباقة من اختياراتنا الغنائية، اللي إن شاء الله تروق لكل المستمعين والأوفياء اللي تبعوا في موجات الأف أم www.radionational.tn. بداية اللقاء صوت شجي من التقاطيق الغنائية المبهجة، فنانة شادية في أغنية ليلة سهر، قدمتها في منتصف الثمانينات باش تعكس أجواء الفرح ولمات السهر. التأليف لسيد مرسي، وصانع اللحن هو بليغ حمدي. ورجعنا لكم إلى تفاصيل موعد ليالي القمر، معاكم أنتم أوفياء أولى الإذاعات أولى البدايات، إذاعتكم جميعا للإذاعة الوطنية التونسية، سواء تستمعونا في الداخل وإلا في الخارج، مرحبا بكم.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: صباح نقي وجميل كجمال قلوب الطيبة اللي تتبع الإذاعة الوطنية. تكون دائما تحية محملة بالخير والأمل والتفاؤل لكل ما هو جديد، وخطوة خطوة إلى إشراقة صباح جديد. إن شاء الله يكون صباح هادئ ومشرق ويحمل للأرواح الطاقة الإيجابية والأمنيات الطيبة. رحلتنا ولقائنا يكون دائما وأبدا في الفقرة الأولى مع صناع الأغنية في كل أضلاعها المهمة، سواء النص الرقيق، اللحن الشجيد، أو الأداء الرائع. فالأغاني العربية التونسية والشرقية تحمل العديد من المعاني، ومعاني عميقة تتجاوز المعنى الحرفي للكلمات، حيث تستخدم الرموز للتعبير عن مشاعر، للتعبير عن قيم اجتماعية، للتعبير أيضا عن معاني إنسانية ودينية وأخرى وطنية. فواحدة قد ترمز للأب والأم، بعضها يجسد الوطن بكل معاني هذا الوطن. أغاني عربية ترمز للحرية وتملأ حياتنا هذه الأغاني عبر موجات الراديو وقنوات اليوتيوب والشاشات الصغيرة بمعنى ومعنى. تعبر دائما أغنية عن مشاعر عاطفية، عن حالات شعورية تضفيها إلى أنفسنا. كل أسبوع نقدم الميكرو لبعض المتداخلين في هذه الفقرة ونسأل عن أغنية ما قريبة لقلوبهم، أغنية فيها ذكرى تذكرهم بالبيوت الجميلة، بالأحباب، الأصحاب، بالأشياء اللي ما زالت راسخة في أذهانهم. تحقيقنا الإذاعي الأول والاستجواب شنو النغم المختار في هذه اللحظة. ودائما الأغاني هذه تخليكم دائما متفائلين بالحياة. بعد التحقيق رجعنا لكم.
3: الإذاعة الوطنية التونسية
4: معنا
3: معنا أحنا بداية الحكاية.

0: والألف ليلة.
1: عسلامة مدام.
2: عسلامة.
1: نتعرف عليك أكثر.
2: اسمي بسمة.
1: مرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في سهرية ليل القمر. نسألك أختي بسمة، شنو هي الأغنية من الأغاني التونسية وإلا الشرقية في الترابي في الرومانسي في الكلاسيكي اللي ترتاح له برشا، تحس أنك تعيش معاه ذكرى في حياتك في طفولتك وإلا في شبابك وإلا حتى في الكهولة؟
2: والله برشا أغاني، معني ما نستحضرش توا أغنية معينة، ما برشا أغاني ذكروني بقرايتي، بعلاقتي بابا اللي هو توا متوفي، بولادي، برشا حاجات، معناها برشا أغاني تأثر فيها برشا. كنت فكر
1: حدد لنا نغم باش نهديه لك في الركن هذا، ذكرياتي مع الأغاني.
2: عبد الوهاب من غير ليه تأثر فيها برشا.
1: ليك يا بسمة العشيق عبد الوهاب من غير ليه، نخليك تستمتع وتسترجع أحلى وأعز ذكريات حياتك فيها النغم هذا.
2: شكرا، ربي يبارك لك.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تكرحنا واحنا

جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: أهلا وسهلا بكم أوفياءنا متابعي أولى الإذاعات أولى البدايات الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين الرحلة بعد مداخلة مدام بسمة اللي كانت حاضرة معنا في التحقيق الإذاعي الأول اللي اختارت صوت محمد عبد الوهاب في نغم من غير لي، نغم يذكرها بالوالد لأنه في صغرتها دائما تستمع إلى الوالد وهو يطرب لهذا الصوت ولهذا النغم، دائما الكلمة ما توصل إلى آذانكم وإلى قلوبكم وكل نغم يصبح ملكا لنا لأنه دائما عنده شعور خاص وخاص جدا. بعد مدام بسمة نشوف واحدة من الأصوات اللي بشتركنا في تأثيث هذه الفقرة الأسبوعية للقاء ليلي القمر في تحقيقنا الإذاعي الثاني. مدام نورة تكون حاضرة ونشوف الاختيار الغنائي لهذا الركن.

0: ولا ألف ليلة.
1: عسلامة مدام.
2: عسلامة.
1: نتعرف عليك أكثر.
2: أنا مربية.
1: أهلا وسهلا بك. نسألك في أغنية من الأغاني التونسية وإلا الشرقية في أي خانة، في الكلاسيكي، في التربي، في الرومانسي، شنو الأغنية اللي تكون قريبة من قلبك وتذكرك بحدث ما مر عليك في حياتك وما زلت تذكره اليوم الناس هذا في النغم هذي؟
2: أنا مغرومة بتوسكي كلاسيكي وخاصة الشرقي، عبد الحليم، أم كلثوم، عبد الوهاب، ياسر نحب أم كلثوم، وأحسن أغنية تعجبني ياسر هي أنت عمري، تذكرني بأيامات الدراسة في الجامعة، كنا كنراجع ونحطها ديما تلهمني برشا ونبدأ مرتاحة هكا، وقت نبدأ نحضر والراجع نحط ديما أم كلثوم.
1: نخليك تسترجع الذكرى هذه وربما يرجعوك لسنوات من عمرك، وإن شاء الله أحلى فترات الحياة عشتها. خليك تستمتع بكوكب الشرق الست أم كلثوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في نغم أنت عمري، وإن شاء الله تكون حياتك وناسك اللي عايشين بيك هما أعمارك والإذاعة الوطنية التونسية.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: كنتوا أوفيائنا سواء كنتوا في دياركم في مقرات العمل، يسعدنا مرافقتكم لنا في هذا اليوم السعيد. وإذا كنتوا واخذين الطريق للسفر إن شاء الله سفرة ميمونة، إن شاء الله السفر هذا يحقق لكم الآمال الجميلة، وإن شاء الله سلامة أغوائكم وإطارات سياراتكم تكون جيدة باش توصلوا سلامات إلى أماكنكم. وإحنا في طريق السفر معاكم في هذه المرافقة الأسبوعية، ومن النعم العظيمة المؤنسة تكون الإذاعة الوطنية التونسية مع السادة المستمعين والمستمعات في كل مكان من خلال تحقيقاتنا اللي نوجهوها للسادة المستمعين والمستمعات باش يشاركونا تأثيث هذه الفقرة. مدام نورة اختارت سيدة الطرب العربي كوكب الشرق أم كلثوم في نغم انت عمري، وهو نغم كان مرافق لها في أيام الجامعة، وصوت كوكب الشرق يلهمها الأشياء الجيدة. موصلين رحلتنا إلى حدود الساعة الثالثة صباحا إلى نحين موجز الساعة الواحدة فجرا، نبقى مع أغنية أديها فايزة أحمد صوت السهرة. هي أغنية في الأصل للمطرب الكويتي الراحل عوض الدوخي، ضع صيتها لأنه تمت إعادة غنائها كروان الشرق بصوتها المميز بعد أن أخذت إذنا لغنائها، ولكن أضافت من أدائها وإحساسها الطربي، وهي من كلمات وألحان شقيق عوض الدوخي يوسف الدوخي. رجعنا لكم بإذن الله بعد صوت فايزة أحمد كروان الشرق وموجز الساعة الواحدة فجراً.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم من هذا الموعد الإخباري. أحدت الحماية المدنية بولاية سليانة تنتشل جثة طفل بعد أن جرفته مياه واد الروحية، فيما تم إنقاذ طفل آخر كان يرافقه وفق مراسل الإذاعة الوطنية بالجهة ماهر الحماصية. والوضع الجوي يتواصل هذه الليلة ملائما لنزول أمطار خاصة في المناطق الغربية للشمال والوسط والجنوب الغربية، ثم تتجه نحو المناطق الشرقية، كما يتواصل نزول الأمطار اليوم السبت في أغلب الجهات وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي. وفي بلاغة تحذيرية، المصالح المختصة في عدد من الولايات على غرار سيدي بوزيد والقصرين تدعو المواطنين إلى توخي اليقظة والانتباه والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد الشغل تدعو الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. مدينة صفاقس تحتضن أيام 26 و27 سبتمبر الجاري المؤتمر الوطني العاشر لطب الشيخوخة، وتتناول أشغاله جملة من المحاور العلمية أبرزها الأمراض القلبية والأمراض العصبية والاضطرابات النفسية في طب الشيخوخة والاستعجالات الطبية لدى المسنين وطب الأورام لدى كبار السن. وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إبرام اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الشؤون الأمنية وجميع الاحتياجات الأخرى في الجزيرة. الحرس الثوري الإيراني صعد من لهجة تهديداته للسفن العابرة عبر مضيق هرمز، وذلك عقب تعرض ناقلة نفط لهجوم بقذيفة مجهولة أثناء عبورها المضيق وسط تراجع لمعدلات العبور اليومية عن متوسطها المعتاد. وختاما، توسع رقعة المعارك في اليمن وسط مواجهات وتصد من القوات الحكومية اليمنية للحوثيين والأمم المتحدة تبدي قلقها من القيود التي تعرقل وصول المساعدات للنازحين. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.